0: يا صباح النور، يا صباح الخيرات، شال نهاركم زين، شال نهاركم اسعد الايام. انتم تسمعوا في الرفماكم بعد شويه، ما تخافوش ما تتحيروش، يلتحق بنا رفيق بوشناق في التقديم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. رحلتنا كالعاده من 7 ل 9 ونص، ساعتين ونص من زمان نعملوا بكم دوره على اهم ما صاير في اللي في علاقه بالاخبار على المستوى الوطني والعالمي. بعد شويه زيد نحكي رياضه ونحكي على نتائج نصف نهائي الكاس في تونس، كيف الربح موجود معنا. اطلبونا على 31 328 328 باش تلعبوا معنا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكو وغيره من توا حتى للتسعة ونص لبدايه اسبوع موافقه. ان شاء الله طريق سلامه للعباد اللي تسمع فينا وطريقه للخدمه. كالعاده فريقنا موجود، ارماده نجوم الرفماك يقودها الحاج موسف بن سعيد. اهلا وسهلا، بونجور حاج حوج يا معلم.
1: ربي يحفظكم وربي يهنيكم، ريحه العيد فايحه، ان شاء الله ديما فرحانين وشيخين. التاريخ يعيد نفسه بعد 21 سنة. الترجي والترجي نعم 2005 الترجي والترجي ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي. إن شاء الله الدور النهائي مبروك عليهم، وإن شاء الله زاد حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي، وخاصة أني تعز على قلبي برشا شبيبة العمران. حسين ونورناكم، لعبنا كورة أمورنا، احنا طبيعيين نورمال كذا وكذا، ويا ربي ليك الحمد فين وصلنا، يا ربي ليك 100,000 حمد، ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: هذا هو حشحوش، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل. بعد شوية نحكي بأكثر تفاصيل على نتائج مباريات النصف النهائي. كالعادة يزال يحتفل بعيد ميلاده عاد النجم السوبر ستار امبارح يومي لعيد ميلاده. كادوات والدريا والجو الكريم حسين وعيد ميلاد مبابي. أي اللي بيسير بتبيع. بعد شوية نحكي بأكثر تفاصيل وتتفرجوا زادة في قادم الأيام زيدون زياد المكي نجم الديوان والحوار. هلا وسهلا، صباح النور.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك. انا اليوم نحس فيه نهار الجمعه يا ودي، وكان ما فهمتوه. رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق هاو ما جاش اليوم، وانا عندي كادو عنده راه، وخاطر تو يشوفوا الحلقه انا من الاربع اموال هذيا، معناتها اشتم رائحه القلب. الحمد لله نعرف داره، معناتها او صبح قالك منكوس ولا مريض ولا العلوشه
0: هربي
2: زيرف ولا ربي معاه. انا انتوكا جايو للدار، حتى كان ما يجيش ما فماش بروتوكول، مريض دايخ وكل. انتوكا ان شاء الله نهاركم سعيد، وكما قال حاتم ريحه العيد فاحت، وربي مع التلامذة اللي تعدي، وربي مع لي بارون اللي قريب. ما فهمتش كيفاش باش يفهموها العيد هذا. ربي معاكم ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله تفرحوا بوليداتكم، وان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين
0: ان شاء الله. بحضورك زيدون، وبحضور زيد القائد الثاني في الفريق الاب الروحي للبرنامج كورة ناصر البدوي. سورة صباح النور،
3: مرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لتوانسه الكل. زاد كيف ما ننساوش البارح النهائي في الشامبيونز ليغ، وسان داونز حصلت على البطل. كانت مباراه مزيانه برشا، كانت مباراه مشوقه، لكن في نهايه الامر الفار ما نجمش تحصل على اللقب، ولكن سان داونز تحصلت على اللقب، معناتها كان ميريتي الحق نتاع ربي. شفنا المباراه وشفنا حارس ممتاز برشا نتاع فريق سان داونز اللي عمل تصدر ضربه جزاء وخلى الفريق حي، ومبروك عليهم. وإن شاء الله الفرق التونسية إن شاء الله ترجع فيسع في أسرع وقت ممكن في المشاركات الإفريقية، ونمشي لبعيد، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس كل.
0: إن شاء الله. والملاعب قديش عندها دور البارح، نفسه التيران لعبوا فيه فينال كان قديش بدل قش عليه شامبيونز ليج في الأوروب، الجو الكل تبدل برشا، مهم برشا زاد التيرانات. النجمة السوبر ستار جيهان بالأسئلة الجهنمية على الصبحية جي صباح
4: مرحبا شبيبة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، طريق السلامة للجميع، بون كوراج للتلاميذ والأولياء سورتو نتاع الابتدائي خاطر الآخرين كملوا، أما إحنا جماعة الابتدائي مازلنا نعديو مازلنا نعديو حتى بعد العيد. مع ذكر القراية، تعرفش باش يعملوا في فرنسا العام الجاي؟ باش يعملوا ديكور ديدوكاسيون فينانسيير للتلاميذ اللي يقراو أون كاتريم أني، باش يعملوا لهم تحسيس حول التصرف الميزانية، حول كيفاش تصرف، وإلا يعلموهم زادة طرق وآليات الدفع وبعض الأبجديات اللي تتعلق بالاقتصاد. المبادرة تصير بالتنسيق مع بنك الفرنسي ووزارة التربية والتعليم الفرنسية. الهدف منه أنه يطلع فما شباب عنده تكوين أكثر، معناها عندهم دي كومبيتونس فينانسيير باش ما يستدموش نهار آخر بالواقع. أنا نتصور كان احنا زيدا نخمو في الموضوع، وإلا حتى يكون درس في ماتير من اللي ماتير، نتصور النجم يكون أنا مثلا كان قريتها حاجة كما هكا كانت نجم تفيدني، وراو عنا أقل مواطنين في الروج كي نتعلموا حاجات كما هكا. دونك نجمو نخمو فيه الموضوع، سينو بالتوفيق للناس الكل ونهاركم زين.
0: شكرا لك جيهان الجولدن بوي.
5: بونجور بونجور الناس الكل، نسلموا على الناس، العيد قرب كما قال الحاج، مش حاتم قال ريحة العيد قرب قرب. نحن بو انا باش نحكي للناس تسمع فينا، رانا عنا قضية 10 ايام كل يوم مع بعض،
0: صباح وعشية
5: ليل نهار، تقول لك لي عرس وتلمين عرفتك عرس صباح ايام صباع ليالي، ونهار تصلى وقتي غدوه، نهار تصلى كل واحد حتى يروح الدار سكر تليفوني، ما عادش نحب نسمع كلمه زياد وكلمه ناصر وكلمه الكل كل ما عادش نحب نراكم، ما عادش نحب نراكم. سينا عدينا ايمي سيون بين شوقوا العبيد، نعرف ان هالاربع العبيد بعد الحوسة كل شيء يظهرلي الاميسيون تاعنا تنجموا تهضموا بها بالقديم
0: ان شاء الله. ان شاء الله اللي هو حلقة كاملة احنا مقتنعين اللي احنا كلنا مشوي وقاعدين نصور معناها حلمة قاعدين
5: سبعة احلام الحج
6: لا علش بنين بتاع رفيق ناصر يعمل له الحيمة يعمل له الحيمة يا رفيق يرحم والدي راهو شوط يريده في الاميسيون راهو شوط يعملوا الله قالوا الحيمة يا ودي هذا متوقع متوقع
0: الناصر داخل بالكيرزون حاب يدخل في الجو اكثر زعما زعما معاش النجم اجواء احتفاليه برشا ان شاء الله تعجبكم
6: الموسيقى
0: الموسيقى الجو الشيخ عليكم قبل هذاك الفاصل وبعد شوي نرجع لكم في زابينغ وقعدوا معنا ذا راف ماك فاصل صغير راجعين ما تبدلوش
7: راف ماك بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
8: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
7: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعه من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
0: 27 دقيقة على ديوان فام كما قلنا لكم بعد شوية يطلبونا على 31-328-328 باش تلعبوا معنا على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا ولكن قبل ذاك شنو اللي صار في حلقة نهار الجمعة من راف ماك تسويت الزابينغ
7: زابينغ
0: نهار الجمعة اللي فات يا عزيزي المستمع كانت حلقة الاحتفالات 100% أي ليلة مصلي يعني بعيد ميلاد زيدون ملا وينك
9: احتفى بقدوم الجهبة الزياد المكي عيد ميلاد زيدون عيد ميلاد زيدون عيد ميلاد
6: يلا
9: عيد ميلاد سعيد زيدون
6: عايشك يا رفيق نشكرك ونشكر هلا الفريق الممتاز والمصروف
9: في ريتف القوة في لحظة الديكور كله يتغير
6: كله تقلب وزوج والقاتو رفيق نجيب منه نشكرك رفيق على البذخ هذا وعلى الاعداد المزيان وعلى الديكور الحلو
9: فريق اعداد شبابنا
6: ليه جابوت فوزة قاتو هبطت من السماء ما تسيرش يا رفيق
9: تنجم تتنحى وترجع في
6: تتنحى وشوك الشمع يشعر وكل هذا باش بيستاش القاتو بيستاش ربي فضلك يا رفيق
0: لا وجابوا له قاتو الدنيا مشيش بالك فريق من اليابانة كيك ايه ولدي اجواء كبيرة ياسر حتى من الجاتو مختلف
9: باه انفخ على الجاتو ما خرج
6: احسبولي عاد احسبولي احسبولي
9: 3-2-1 جوايو زيدو
6: الله الجاتو زي الفيستاج زي يودي
9: ريت هذي ريت هذي انك تنفخ الجاتو يكل يذوب سي
6: لا حاجة من
5: وراء
6: استراتوس فيه
9: يلا لو تو اللي نمشيو ناكلوا شويه جاتو نحتفلوا بفطور
6: هذيك هو خرجت
9: ترجع لبرا
6: ترجع تنقز
9: تنقز صحي
5: يقصوا فيها بسياميتو
10: هاي زيدو ناي اختانا من هذا الكل تو اخويا اعطينا الامنيات نتاعك كاي
6: الرزق الصالح والعيشه
9: الرزق اللي يصلح بك لانه نجم يجيك 200 مليار تنحرف وتموت في ثنيه خايبه
6: والله
9: الرزق اللي ربي يبسط الرزق اللي يعرف قداش يبسط
6: اي قداش يبسط ان شاء الله معناتها يبسط فيسع فيسع شيريه في الوقت هو خويا رفيق ان شاء الله انت فهمت ان شاء الله الصحه وان شاء الله نفرح حميمتي يا رفيق
5: البنصر البنصر رفيق
9: لحظه باش
6: نفرحها بالهداوه والحياه الطيبه والحياه الطيبه وكل شيء
10: لا والمشكله وين استاذ الكل رفيق شادد في ابروش ماركه يا ولدي مش ناوي سايب
9: انه هاتي الحياه الدنيا فانيه هذه دعوه الافضل في اللي يدهولك الكل
6: امين
9: ان استحضار فناء الدنيا هو اللي باش يفيدك في الجنه وغادي في الجنه نعملوا احسن عيد ميلاد ان شاء الله
6: ان شاء الله يا رب
9: نتلموا الطاوله هذه كل
6: نعمل شويه هوني وان شاء الله
5: شويه هوني
6: مش هربي
9: نعمل عيد
10: لو حتى المستمعين فرحانين من وينك عيد ميلاد زيدون راو
11: فتحب
6: نهني
11: زيدون
6: بعيد ميلاد
11: وكل
9: جونا اللي بخطيع
6: ربي
9: يبارك
11: لك
9: يا عيني
6: يا أهلا بارك لك
9: هاي خليني وما بعدكم بيربي
10: الله الله عن رافكي ملوينك لا فهم فازيتي لا لا فهم فهم أجواء حلوة ياسر في عيد ميلاد وكذا هكا يا زيدون إن شاء الله كل عام تحيب خير بابا
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
6: السبعة واربعة
1: يا رمروم يا معلم يا بيه يا خالي
6: ربي خليكم وربي فضلكم يلا سيدي الموسيقى بعد شوية يلتحق بينا الراف سي رفيق بوشنيق بعد شوية يكون موجود معنا في الأخبار ترانت كيف كيف بعد شوية البوكس نيوز مع صديقتنا جيهان وكما قلنا لكم باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا لهنا في الراف ماج نهديه لكم على 31-328-328 الموسيقى راغب عليهم أعلام مغرم يلي يلا سيدي موسيقى ورجعي

0: Dev Mag. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وثلاثين دقيقة، صباح الأنوار، صباح الفل، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلامة للجميع، عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. اعتذر على هذا التأخير منكم اللي تسمعوا فينا ومن الفريق، عشان تقبلوا الاعتذار.
2: لا مش مخبوط على خاطرنا احنا نجي وفهمتني وصورنا بارح وكل الوقت، يعني الوقت يا رفيق ولكن مخبوط
1: ظروف خاصة.
2: نعم لا عندك،
1: شكرا لك.
2: حكيتي تو وضعيتك
1: وضعيتي وضعيتي لعبت فيها بالغلط، بيت معاك في
2: بيت في الصالة وكل ربي معاك يا رفيق. عادي عادي، هذيك الخدمة
1: وذاك الزاوية. يا سيدي السلام عليكم وين ما كنتم، شال نهاركم أسعد الأيام، شال جمعة مباركة على الجميع، وشال نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. التوفيق لوليداتنا اللي ماشيين يعديوا الامتحانات، شال يا ربي الفرحة في كل دار وفي كل عائلة تونسية. نمشيو للعمليات الإحمائية تونسوية زعما شكون.
0: زعما شكون
1: 3/2/1 مواليد 13 جويلية 2002،
3: رجل
1: نعم
4: نتصوره كوارجي.
1: نعم لنديس الثاني تونج. لحظة لنديس الثاني
5: تفضل.
1: إيرلينغ هالاند نجم السيتي زيد
2: يلعب في ريال مدريد توا. لا لا قول اي
3: قول بالصوت.
6: اسباني
1: اسباني
6: كور في سيتي
1: ليس باسباني. قل
6: كور في سيتي
1: لا ما لعبش في سيتي. قلنا مواليد 13 جويلية 2002، قلنا ايرلينغ هالاند لنديس الموالي.
3: قول قول ما تخافش.
1: اديسيل
3: اديسيل معناها رابيد برشا، مهاجم
6: اديسيل رابيد في عالم الفيبر.
1: صحيح رجل كبير يا حبيبي، رجل كبير
3: يروح
4: قديش
3: سرعه
1: ريفلكسيون قبل اختراع الفيبر. جير
4: اسود البشره.
1: لا
5: هداف
1: هداف يعتبر.
2: لعب في البارسا.
1: ما لعبش في البارسا.
2: انجليزي.
1: لا
6: سكندينافي.
3: برشا بلدان في سكندينافي تو منهم
6: باش نحيهم من الكل نرتاحوا منهم. لا باش يقول لك ليه ونرتاحوا من سوا
1: كي نقول ايش
3: شكي
6: ملمومة
1: ملمومة القارة سكندينافي. يحمل الجنسية
3: يحمل جنسية سكندينافية. هذي أصله تونسي.
1: نعم
3: بالحق
6: يبر
2: حنا بعلى
1: سيباستيان تونيكتي جواب بالهاش
3: باس ديسيزي.
1: قلنا إيرلينغ هالاند على خاطر مولود في النرويج، وقلنا ادي اس ال على الكونيكسيون تونيكتي تونس كل تقول كونيكتي مش تونيكتي. مواليد 13 جويلية 2002 نجم المنتخب اللي زاد حمل كاس اسكتلندا الثنائي في اسكتلندا. ان شاء الله يا ربي جينا بالفورمه ديك لكاس العالم اليوم. ان جوار بلوس كو كونفيرمي في بطوله محترمه وفريق عنده عراقه كبيره في اوروبا، معناها ان شاء الله يا ربي البرفورمانس هذه نعرفوا نستغلوها احنا ونعطيوها وقت لعب ونعطيوها كوره بيلسقيه ان شاء الله يا ربي في الكوب دي موند.
2: ما تجيبش تلقى ملاعب بشيفروات خير منه هو بالعقل كل الارقام تتاكد انه هو اسمه كله ولاني في الكناسيونال
1: ان شاء الله يا ربي نشوفوا حاجه مزيانه برشا. يلا سيدي هلنديس الثاني والشخصيه الثانيه 3/2/1 مواليد 28 جويلية 1993.
3: امرأة.
1: لا
4: كوارجي.
1: نعم.
5: قعدنا في كورة. فرنساوي، جنسية فرنسية.
1: جنسية ليست بفرنسية.
2: اسكتلندي.
4: لكن يقول لك
6: في طار الربطة
2: خو خو تكون
1: ليس بسكوتلندي.
2: أوروبي.
1: سهل برشا.
2: أوروبي.
1: أوروبي.
6: احنا فرنسي قلنا.
4: أوروبي.
6: فرنسي.
4: فرنسي
1: لا. ليس بفرنسي. نعطي انديس وباش طلعوه نورمالمون.
6: إن شاء الله يا رب. نسم حاير.
1: مواليد 28 جويليا 1993.
6: ايوه.
1: انيس بن سليمان.
6: انيس بن سليمان.
2: انيس بن
5: سليمان.
6: انت
5: مدافع؟
1: لا.
4: شكون
6: علاقته انيس بن سليمان؟
1: برنس
5: بن سليمان بتاعنا التونسي.
1: التونسي؟
5: اي بن سليمان.
1: هو هو هو هو
6: يقول لك رفيق تعب.
2: لعب في المنتخب الاسباني؟
1: لا.
2: عنده بالون دور؟
1: لا.
6: دنماركي؟
1: لا. لنديس المولي. كوربو.
5: كوربو.
4: كوربو.
5: يلعب في البطولة السعودية؟
1: لا.
4: ولا مازال يمارس الكورة تاعو؟ مازال كوارجي
1: يلعب.
5: قلت يخرج
1: انت خرجت زياد.
2: مهاجم.
1: مهاجم.
2: لعب كاس العالم.
1: لعب كاس العالم.
6: هز كاس العالم.
1: ما هزش كاس العالم.
6: شكون هذا؟ مش
4: قلت لنا سير باش تطلعوه. ما قلت لنا سير. ما عرفتش حتى الجنسيه.
5: باش يعتزل السنه. باش يخرج. خرج من فريقه السنه؟
1: لا
5: ما بدلش معناها.
1: مازال. يلا.
4: متزوج؟ نعرفوا الحال حياته انه هو متزوج.
2: رفيق الماني.
1: نعم. لا لا.
2: مصري.
1: لا.
6: احنا قلنا اوروبي.
1: قلنا اوروبي. قلنا مواليد 93. قلنا
2: مهاجم.
6: مهاجم. مهاجم. انيس بن سليمان.
1: انيس بن سليمان.
4: اصعب حاجه هي.
5: كوربو.
6: كوربو. اعطينا انديس.
2: انيس بن سليمان ملاعب يلعب
6: تاع المنتخب.
2: تاع المنتخب.
1: السلطان سليمان.
2: تركيا في الريال.
4: لا لقبو سليمان.
5: لا مازال
1: سليمان.
5: اصله مغربي؟
1: لا. الملك فاروق.
6: مصري. فاروق مصطفى.
1: الملك فاروق. السلطان سليمان.
4: اشقر. اشقر رفيق. مش اشقر.
1: مش اشقر. اشقر. ليدي ديانا.
5: بلجيكي.
6: العائلة الملكة.
4: بريطانيا.
2: أريكينا. أريكينا. أنا وياه فرفرفة.
1: جواب صحيح. هو نجم المنتخب الإنجليزي.
5: أريكينا.
1: تريبلي دوبلي. يفوز أريكينا بالثنائية مع الباير المقابلة. شفت الملخص نتاعها غاب فيها تقريبا 55 دقيقة مش موجود. ومن بعد خدمة الماكينة وماركة أريكين الثلاثية وتفوز البايرن بدوبلي. وحديث حديث على ثنو فما اتصالات مع برشلونة رغم تقدمه في السن.
6: مش كبير برشا لك الدرجة. أنا نحسه ما
1: مازال ياتي. وليت 41 كريستيانو 39
6: برابور لعب وزيدة ما هوش اللي عنده برشا واحد. أما برشلونة صعيب الحق بتاع ربي بالأزمة المالية اللي عندهم. ما نتصورش اسكو ما نتصوروش ينجم ما ينجموا يوفروا له شهريته.
1: فما اسمية جديدة داخلة في برشلونة باش تضخ أموال.
6: أيوة. جمال تخوف اللي نعرفها.
1: فما شكون من شمال أفريقيا.
6: جمال وحكاية التعب يدوم.
1: يلا سيدي أريكي نقطة زياد نقطة رامي الفوراتي. 20 ثانية فاصل ونمر لتراند جور. اقعدوا معنا ما تبعدوش.
0: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة 41 دقيقة بربي ديديكاس في المباشر بنتي داخلة تعدي الإيقاد
2: هدوشة هدوشة وقت شوفيه ورفيق
1: إن شاء الله سنين إن شاء الله سنين قوة الدفع الميكانيكية وقوة الدفع العضلية وقوة المغناطيسية وأجواء
3: حسيلو هي في الإيقاد
1: قريب نخلطوا الفيزيك شنوها
3: هي بيها في الإيقاد
1: إكسلونت في الإيقاد
3: نشجعوها
1: نسلموا عليها برشا برشا خدوشة بالتوفيق لكل صغيرات الكل إن شاء الله في الامتحانات نمشي وتوتسويت للترند
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
5: أريد طور عالمك
1: ترند دي جور الترند والأخبار في علاقة بعلوش العيد بلدية تونس تمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات بلاغ للبلدية في تاريخ الجمعة 22 مايو تقول فيه أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات شدت على أنه الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخصيص أماكن تسمح للقاتلين بالعمارات بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وأشارت البلدية أنه تم تخصيص السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي ابن خلدون واحد وسوق سيدي سريدك بالحفصية للذبح عشان يكون نطق صحيح دونك ناس كل قرات البلاغ واللي هي مشكلة كل عام حكاية الذبيحة حاتم أي حاتم بالحاش
3: هو ريتو البلاغ هذا معناه ما نجموش نزيو ضده معناه على لأسباب صحية لأسباب متاع نظافة لأسباب معناها متاع سلم بوسط في الحومة خطر تعرف راهو بعض ساعات كي تبدأ العبيد الكل برتكمو يذبحوا بعض الصلاة مع بعضهم أكل سيغتو هما اللي ديشي اللي ينجروا معناها غسيل الدوارة هذوكم هما اللي فيهم ريسك لكن زادة يلزم الراعي وزادة فما الناس راهو يسكن في بورتمان صغير في وسط البلاد ما عندوش كهرباء وقتها ما فما حتى تاكسي باش يهزلك علوشك تترسي لك زادة بعد ما صرفت والقرضة والعلوش والساتور والفحم والواحد مصروف زايد معناه باش تكري كاميون شكون باش يهز لك كاميونه
1: بقى المشكله صحيت نهار العيد كي باش انت اوكي باش تهزوا ابريتو وين باش تحطوا ماك باش تحطوا ديما العباد تحطوا في سوسال كل واحد وكيفاش يلقى كومبرومي مع الناس اللي في الريزيدونس اللي معاه والسنديك وكذا هذا واقع معناه وساعات حتى يحطوا في الديبارام تاعو في شباك الكوجينه نهاري ثلاثه قبل العيد بعد باش تهزوا من غادي لكن نقطه الذبح هذاك اللي نجم يكون صعيبه على بعض الناس
3: وحاجه اخرى راهو كي هزش بطريقة باهية راهو نجم زادة في ثنية يضرب لك جارب معناه هذا الحم معري وفي ثنية وهز وشوية غبرة تعرف معناه يسفيد غيان راهو باش يصير ريسك دو كونتاميناسيون أنا من رأيي
1: أما كما قلت ما يمنعش حاتم زادة ما نجموش تولي فوضى في البلاصات حتى نعرف روحنا
3: أنا يظهر لي معناها في الحوم بشوية ذكي بشوية تعاون بين المتساكنين يحدوا بلاصة تكون بلانير معناها يبغان لونجاجمون معناها باش هما ينظفوها بعد ما
1: يخليوها البلدية يلزم ترخص مش عباد مواطنين
3: باش يعني يلزم تحل الباب البلدية للرخص الاستثنائية كي من هكا شنو تحط تعاون على موتور انا راهو فيهم نحن تاع التراتيب ديما يدور تجي كومبتي كونترول ترقى فما سبالة فما كواتشو فما بلاصة مخصصة للفضلات وعنا وين باش حطهم حتى البلدية زادة راهي تنسق مع العباد يظهر لي معناها اللبان الكبار وكل شيء يظهر لي حتى ليلة العيد يعملوا مرتين يعملوا يدوروا دورتين معناها يلزم أخزر أنا معاه نلقاو حل مع بعضهم فماش يجي بيان فوقي فماش ناس تقعد هكا من داخل ما فهمتوا خاطر برشا عباد ما همش باش يحترموا البلاغ ذا أما باش نشجعوا الناس باش على السلامة وعلى النظافة وعلى كل شيء يلزم البلدية تحل باب ترخيص استثنائي بعض بعض العبيد خاطر مثلا نحن يمكن نراو كان لي ريزيدونس اللي نعرفوه في اللي في لي زون ريزيدونسييل في سنتر فيل نتاع تونس فما بلاصات قدام وانت تتفكر وانت سكنت غاديكا اللي مسكر راهو ما عندهمش امتر دو ليبر معناها وين باش يعمل حوسته
2: رفيق علاش ما نمشيوش في طريقه بون تو صعيب السنه وفي نوليو فما خواص نجم تكري البلديه تهبط كلها بيل دوفر ديز اسباس من قبل العيد يوليو يكريهم من الخواص بلاصه هو يتحمل مسؤوليته الحاج بار اكزومبل ولا ناصر يجي يقول البطحه كيما الباركينغ ما البلديات يكريو لي باركينغ وكل ويعملوهم ديز اسباس وين المواطن ينجم يذبح يخلص وهو اللي كاري معناتها يكمل في المهام نتاعو ينظف ويرجع البلاصه نظيفه للبلديه خاطر باش تتعمل على البلديه وحدها شارج كبير رفيق دونك تولي هذايا الحل ينفع البلديه وينفع الخواص وينفع المواطن
1: نجم يكون حل من الحلول اما بقى هكا زيد اون بلانير وكل
2: صعيبه اي اما يفكرها للخواص رفيق وتقول له ما تسلم هذه كيما عطيتها لك تسلم هذه قبل بثلاث ايام راهو بزنس هذا هو باش يربح وانت باش تربح والمواطن باش تربح وبيان سور تقول له قداش تاريفه للمواطن تبدا محسوبه معناتها مش يعمل تاريف كيما يحب هو
6: كل عام نقعد نخمم قداش فما دي سيرفيس ينجموا يتطوروا في علاقه ببعضنا في المناسبات نتاع الاعياد خاصه في علاقه بالعيد الكبير قداش نجموا نتنظموا في حكايه الجلود اللي تقعد مفرته في الشوارع في حكايه الناس اللي تشوشت في الروس بطريقه عشوائيه لو كان فما مهنه اسمها الفرنقي ومعروفه وكل شيء المفروض ترجع بطريقه زاده منظمه شوي مي قاعده نقول قداش فما دي سيرفيس ينجموا يتطوروا باش الامور تصير ما احسن ما بيناتنا في علاقه بين تصير الذبيحه وين يصير السلخان خاطر الكلنا حتى اللي القاش كون يذبح له ما لقاش كيفاش يكسر ما لقاش كيفاش يهز ديما الكلنا مستحقين حاجه دونك كان فما ناس تحب تعمل مشاريع حاولوا نخموا فيهم لي سيرفيس مهمين
2: اما اللي شوشت الروس رفيق للامانه مش الكل للامانه راو ساعات راو يخلي لك بلاصه تقول ما فهمتش كيفاش للامانه
1: فما عباد تشوف في الكيسات
2: فما عباد تجي تنصب
1: واحد مره خليته بتاع ثلاثه ليلش معناها ثلاثه روس 12 نساء قال لي سويتين باترون قام حاضرين سويتين ما لقيتوش والمشكله اللي خلص انا خلصت هكا باش يزربني حاسس حرمنا من راس مسلم ربي
3: مصروفهم
1: بركه ما حرمنا من راس المسلم ربي يسامحهم تعرف شري تبخل عامل لك الراس مكتبش كل عام وقسمه شلا عيدنا مبروك الناس كل شلا كل عام وانتم حيين بألف خير ولكن كما قلنا نحاولوا نسهلوا على بعضنا البلدية منطقها موجود

0: عاجل غادي المشاركة ولا على الباج فيسبوك عبارة على لونسي دانو باش تسيب لي باش تقمر بعدن دي بيدون اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة. كل ما تجيب لانو في البيدون اني اي سين وكل ما تسيب هدف أصعب وأبعد كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرون. نستناكم إلى اليوم في ستاسيون سيرفيس عجيل أريانا ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من حطات عجيل إنرجي. المشاركة باش تلعبوا معنا باش تشاركوا وتكونوا من الرابحين كما قلت ما عليكم كن تتابعونا تمشيوا يوميا لستاسيون سيرفيس عجيل اللي باش نسميوها فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات أخرين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجيل ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل إنرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. عجيل تقولكم شلاحيتكم مبروك. يلا سيدي فاصل ونرجو بعد لحظات مواصلين معكم ديما بالأخبار ديما في التراند راف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش.
1: راف ماك ببليسيتي القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
5: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70-105-720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
9: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودغ اي سوليوب نعملو قهوة برافا.
10: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية

0: تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت نتاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة واربعة وخمسين دقيقة مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. نحكيو على عبقرية تدريب غوارديولا اللي البارح رسميا غادر مانشستر سيتي، وكان له آخر لقاء مع جماهير السيتي في ملعب الاتحاد. إيموسيون كبيرة، دموع، برشا كلام وبرشا برشا حاجات تحست في المقابلة. نحكي لناس قبيلة قلت له محلاهم كل شيء برفي،
2: خاسر بطولة،
1: كل شيء برفي خاسر بطولة. عشر سنوات ما نسيت جماهير السيتي ماذا فعل هذا الرجل للفريق ولمانشستر سيتي. نسمعوا تصريح المؤتمر، ما عندناش تصريح المقابلة، ما بعد المقابلة للأسف. نسمعوا وش قال قبل المقابلة غوارديولا وقت اللي أعلن على مغادرته للسيتي.
3: I feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. I have that season energy, but I feel I would not have. It's just, what is the reason? It's the time. It's 10 years. So the biggest decision to have it happen is because it's a question of, not because I'm not ambition, I don't want to try it again. It's just, okay, Pep, after 10 years, I'm seeing it's not good in organization, have people for many, many years. It's good to shake, to move, and new faces. It's really good for everyone. If I would not believe that, if they don't sack me, I would stay here. But I think it's the perfect moment, the perfect time.
1: غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المقابلة قال نحس أني لن أمتلك الطاقة اللازمة لمواجهة التحديات اليومية. كل 3 أيام يتوقع مني المنافسة على الألقاب والتواجد أمام اللاعبين. قال الطاقة هذه ما عادش نملكها اليوم بعد 10 سنوات. لقد حان الوقت، ليس بسبب عدم وجود الطموح أو عدم وجود الرغبة، ولكن ببساطة يكفي بيب بعد 10 سنوات. هكذا قال بيب غوارديولا. قال أعتقد أنه ليس من الجيد في المؤسسة أن يبقى الناس فيها لسنوات عديدة، من الجيد التغيير والتحرك وأن نلتقي بوجوه جديدة. إنه مفيد حقا للجميع. لولا إيماني بهذا الأمر ولو لن يطردوني في يوم من الأيام لكنت سأبقى هنا، لكني أعتقد أنها اللحظة المثالية والوقت المثالي. وعاود كلمة يكفي كاب بيب، لقد مرت 10 سنوات. حاجة بزينة برشا ناصر.
2: اي بالنسبة لي
1: ما نذكرش أنا الملاعب يخرج هكا ولا مدرب
2: يخرج هكا. جمعة والجمعة يماركيش الملاعب بستة بونتويت بعد جمعة يسبوه
4: ونطرنير ورئيس جمعة. عناش التقاليد هذوما اللي نحكيوا عليهم، احنا التقاليد ما زالت بعيدة علينا برشا. إن شاء الله نقولوا على صغارنا يعيشوا التقاليد هذوما، على خاطر بالحق، على خاطر التقاليد هذيا فيها برشا احساس، فيها برشا محبه، فيها برشا ريكونيسونس اللي ناس عطات وخدمت وضحات وراو بيب معناتها في العامين الاخرانيين ما هزش بطوله معناتها وتعدى بجنب الحدث، لكن الارقام الكلها تاكد انه الرجل هذا يخدم خدمه كبيره برشا. وشفتوا الكلام اللي قاله رفيق في الاخر، قالك بعد 10 سنين بيب معناتها يزم بدل الاجواء، يزم حتى ليكيب بيدها يزم تستنفع بنفس جديد وبروح جديده. وهذه هي التقاليد، فما برشا ناس ما تفهمش اللي في وقت من الاوقات معناتها لازم تغادر تخلي
1: سيكل دو في عمر.
4: فما سيكل اللي حتى في الخطاب ما عادش تنجم تعمل نفس الخطاب، قداش شغل تعاود تجدد
1: عشان كيفاش موتيفي اللاعبين،
4: لا موتيفاسيون، لا تجدد الخطاب نتاعك، لا تحافظ الملاعبيه، لا كيفاش تعمل البروجي سبورتيف. هو بيدو مستحق بالجد روحه، مستحق ناس اخرين صحيت. هو بيدو معناتها لي زومبيسيون نتاعو تتبدل هو كمدرب، وهذه حاجه مهمه برشا. التايمينغ نتاع الخروج مهم برشا بالنسبه لبيب غوارديولا.
5: لازم تزرق بطولات وكؤوس وكل شيء، مع نفس الوجوه، مع نفس الفريق، مع نفس الجمهور، مع نفس رئيس الجمعية، مع نفس الخطاب، تقلق تفد حتى ما إيش بيه الربح يفدد راو شوي بيبك ويقول لك خليني نبدل، يحتمل راو يعاود يرجع، أما تو يزمو يبدل مش كيف نحن سالة ساي كبش هو راو ربح ماتش في حياته، لا لا ما نجمش تراني إلا العمرة، لا لا تنجم تراني إذا أنت ممرن بي تراني الجمعية الكل، هذا من الممرنين اللي يتعدوا على أصابع اليد الواحدة، نتمنى له حظ مبارك ويعاود يرجع لنا لانجلترا.
1: من اللعبيه اللي لعبت مع غوارديولا كلها تقريبا يونانيم وعندها نفس النقطه قالتها، قالت مع المدربين الاخرين تعلمنا نلعب الكوره، مع غوارديولا تعلمنا ايش معناها الكوره، اعطانا نظره اخرى للكوره، يقول لك ترنيت معه 3 سنين 4 سنين كي يمشي هو، لان نخرج من النادي ونمشي لكيب اخرى نولي نرى الكوره بطريقه اخرى، هو عبقري بكل المقاييس اللي عمله مع البرسا، اللي عمله مع البايرن، اللي عمله مع السيتي، اونترنور وعنده الجانب الإنسان وجانب الشو وجانب كل شيء
6: والمواقف
1: بالضبط،
7: معنا الجانب شعلينا من الجانب المهني والجانب المالي اللي هو ذوما موجودين ولازم منهم في كارير أي مدرب، ولكن غوارديولا جانب الإنساني ديما يأكد عليه، حتى البارح في الملعب قال جملة ولا جمهور ولا يضحك كذا، قال لهم راهو من بعد كيفاش نخرج من هنا من سيتي أبالي أنا باش نولي ديما نتبع فيكم وكذا باش نقعد نحب، قال لهم كان في العالم أي بلاصة حتى في الصين محب للسيتي متعدي راني بربي عنقني ذكرني بالأيام هذوما مهما كان في الشارع نتقابلوا نعنقوا بعضنا، معنا هو مهم هو قوي زي درا واتصاليا هذا لا يمنع اللي هو
1: يعرف كذا من نقاط قوة المدرب،
7: ولكن مش يوريك حب الفريق يتبنى ماهوش بالنقول احنا انت خاطرك تكونت غاديكا وكبرت غاديكا، البارح تحكي زيد على المقارنة بين برشلونة والسيتي، قالوا برشلونة ذاك الفريق اللي كبرت فيه وتعلم فيه الكورة وحبيته وليت فيه مدرب معناه بالكاريتا ذي وتعلم فيه زيد بلوز او مو الهبلة متاع التدريب، خاطر هو اللي يعمل فيه حاجة ضد العلم، عمل حاجات بدل جملة يعمل فيه حاجات، ما هو وحتى مورينو وقت هبلوا على بعضهم الزوز، ولكن ورى انه في 10 سنين ذوما تخلق معنى اذية داري، صحيح انا ما تولدش لهنا ولكن اذية البلاصة اللي كبرت فيها وصلت فيها وعشر سنين راه تحب ولا تكره عمل على مصلحة الفريق اللي يحبه، راه مهم برشا انه الفريق اللي نحبه نعرف هذيك مصلحته، رغم اللي النجم كمل كان النجم كمل 5 سنين بالمرتاح عليز تو برا فرق سمي مشي
1: يقول لك الفريق لازم نفس جديد اللي كنا نشوفه فيه في التصوير هذاك بو بيب غوارديولا 95 سنة عمره كان هذا البارح في ملعب الاتحاد، علاش قلت لك انسانيا علاقات وتصريحاته طريقه كيفاش يبوسي برناردو سيلفا اونديري بو يشدد بنته متوحشه ولا ولده ولا يبوسي من كتافه من رقبته من وجهه من كذا عشره كبيره دموع برناردو سيلفا معناه حاجه لا تصدق معناه اي تشوفوا محلاها الكوره محلاها الجانب الانساني مش خبر كوره عندي انا جانب نتاع انساني احنا شكون خرج وانا اخي مدرب اقوى مدرب فوزي بنزرتي اكثر واحد هز القاب عمري ما تخرج من جمعيه بطريقه هكا
4: شفت شنو المستيج
1: بطريقه تليق بفوزي اش عمل مع الترجي ومع الافريقي ومع الاتوال ومع المستير ومع جمعيه كل في تونس كل مره يخرج عادي بني على روحهم فماش هكا جمعيه عيطت له قدام 30 40 الف متفرج يعيطوا باسمه وهو خارج مش في وسط المقابله، قيس على اللاعبين قيس على جوارات اللي اعتاد مالوروزمون كلتور اخرى تنقصنا بالحق اللي ما شافش البارح لسيكونس والبري ماتش والخروج نتاع برناردو سيلفا كل حاجه روعه، ان شاء الله يا ربي تولي عنا الكلتور هذه لانه بعيد على الكوره جانب انساني جميل وجميل جدا. غوارديولا ننتظر فما دي رومور على الكلوب فما
2: المغرب قالوا ايكيب ناسيونال
7: اللي هو اللي تحكي حتى مش غلط تحكي على ايكيب ناسيونال تاع المغرب، ولكن صعيب برشا الاكثريه انا نتصور انه يا باش يرتاح شويه ومن بعد يمشي للسعوديه يا باش يرتاح شويه، خاطر فما اشاعات حتى على الميلان، الميلان صعيب برشا البارح ما تعديش الشامبيونز ليغ هذوما ليكيبات، المشكله فماش فريق عنده الامكانيات الماليه اللي هو راهو خاطره من العباد اللي تصرف برشا تحب ولا تكره، غوارديولا اكثر مدرب في التاريخ يصرف فلوس دونك الاكثريه نتصور السعوديه.
1: والنداء اللي قالوا محلي قال اي محب نتاع سيتي يعرضني بعد سنوات في الصين يعنقني، اي مستمع عرف ماك بربي يعرضني في اي بلاد في العالم ينجم يعنقني زاد اذا كان محمد النشبيك
7: ما عندي اجابه ما تعديش عندي اجابه ما تعديش تخان روحك بغوارديولا
1: مستمعين الرفماك في
7: انا نحب نعنقك تقول ابعدني ويا راجل جد هذا
1: القلب الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
8: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
9: اريد طور عالمك رفماك

0: بوبليسيتي. تدلل تدلل
1: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه على فماك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي، جينا سليني ناصر البدوي حاتم الحاج رامي الفرات. يا الاخبار بعد شويه ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نلعبوا كي العاده على تروا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. السيف على الابواب وسخانه ماشيه وتزيد، وكي نحسوا بسخانه يكثر الاحساس بالعطش، وبالطبيعه لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه. انت اللي تسمع فيه لازمك تعرف تختار الماء اللي تشربوه انت وصغارك، هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. الانتعاش مضمون معاها للعائله الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، وفوق من هذا متوفر في فورما فاميليال 6 لترات، زيد تلقاو فوق هذا لي فونتين بريماكوا 19 لتر، براتيك برشا سواء في الدار مع العائله في خدمة ولا حتى في الشركات والبيروات. نحكي على ماء كاليتي عالمية بيرتي وفريشور، وبريماكوا يقعد ديما ماء العائلة. نلعب على تروا باربيكيو إلكتريك، معنا في التليفون من المروج عبد الكريم. مبروك عبد الكريم، صباح النور.
1: صباح النور والورد.
0: شو أحوالك يا عبد الكريم؟
1: الحمد لله في نعمة. بس انتوما؟
0: والله في نعمة. شنو أحوال إيناس ومحمد؟
1: لا بأس، عايشين
0: هاكا ربي يحفظهم إن شاء الله. 9 سنوات و 6 سنوات، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: عايشك.
0: شنو هي الدنيا عبد الكريم؟
1: لا الحمد لله، لاباس لاباس.
0: الحمد لله، سائق في شركة خاصة هكا؟
1: شوية
0: لاباس. قلت لك سائق في شركة خاصة هكا؟
1: سائق خاصة.
0: قد ايه من ساعة سائقة في النهار؟
1: لا احنا خدمة نخبز 6 نص 7 نروحوش لل 4 5.
0: والكلهم كياس؟
1: كلهم كياس، جي ساعة ساعة نروح 3، جي ساعة ساعة 10 تاع الليل.
0: الله المستعان، وربي يشد لك في صحتك صديقي. يلا عبد الكريم، منين انت اصلك الاسير؟
1: اصلي
0: لا مسرس. مسرس، تحيه ليك وتحيه لينا الكل في مسرس. غادي عندكم العليه الشهاده تدلل غادي.
1: يلا الحمد لله على الاقل.
0: الحمد لله. باهي عبد الكريم، شنو هو الطبق الرئيسي؟ مانيش اسالك على السرس، باش اسالك على بنزرت. بنزرت نهار العيد، شنو هو الطبق الرئيسي اللي ما يغيب على حتى عائله؟ نسمي على ثلاثه اطباق، كيف تجي؟ شوربه بالدجاج ولا القلايه؟
1: اكيد قلايه.
0: جوابك صحيح، مبروك عليك.
2: مبروك يا عبد الكريم. يا
0: مبروك عليك يا عبد الكريم، ربحت معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وكان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: نسلم عليكم الكل واحد واحد، نقول لكم يعطيكم الصحه، نسلم على العائله، نسلم على اولادي، نسلم على مرتي، نسلم على امي، نسلم على الجماعه الكل.
0: واحنا نسلموا عليك برشا عبد الكريم، ونقولوا لك شله عيدك مبروك. شو قول لي؟
1: بالبونات بحب نقول لرامي وجهك مبروك، صباح ربحت معاك بديت.
3: فضلك عايشك. عايشك يا ربي يبارك لك
1: عايشك. وبجنبه زيدون قولوا رانا احنا ابطال تونس.
3: هلا
0: ذلوك جمهور الافريقي. وبزهر كله جمهور الافريقي تلعب.
3: كلها تلعب جمهور الافريقي.
0: يلا سلموا عليك برشا عبد الكريم، مبروك عليك باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكو. معنا في التليفون حميد الغربي من باردو. حميده صباح النور.
4: عشير
0: والجرافيق. شو احوالك يا حاجه؟ لاباس عليك؟
4: عايشك
0: فضلك. ربي يخليك.
4: نسلم عليكم الكل.
0: ربي يخليك. مدام حميده من باردو ربة بيت، وعندك حفيده اسمها مريومه.
4: اسمها مريومه بنت بنتي.
0: ربي يفضلها ان شاء الله، وربي يعطيها الوقت الطيب. ديما سؤال كلاسيكي.
4: ربي يفضلك البنوته.
0: يخليك يفضلك. عندك حدود. ربي يخليك. سؤال كلاسيكي عايزك. صحيح المثل نتاع عز الولد ولد الولد؟
4: بنتي زيد
0: وبنت
4: بنتي.
0: بنتي زيد. بنتي زيد.
4: بنتي بنت.
0: هي مدارس، هي مدارس. يلا حميدة، السؤال شنو التبقي الرئيسي اللي تيب في شنني نهار العيد تقريبا في 90% من الديار؟ نعطيك ثلاثة اقتراحات. مكرونة بالقرنيط. طيب طيب، شنو مكرونة بالقرنيط نهار العيد؟ مكرونة بالقرنيط، بريك بالشفريت، وإلا كمونية.
3: يا بابا
4: كمونية.
0: جوابك صحيح، مبروك عليك يا حميدة.
2: مبروك يا حميدة. مبروك
0: مبروك عليك.
4: ونقولكم ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: واحنا نسلموا عليك برشا، ونقولوا لك عيدك مبروك، ونقولوا لك مبروك عليك الباربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. السؤال الاخير والمتسابقه الاخيره، سهيلة داود من صفاقس. سهيلة صباح النور.
5: صباح الفل.
0: شو احوالك يا سهيله؟
5: الحمد لله، ان شاء الله صحيح قنضاوي. وفعالكم
0: زاهية. امين امين يا ربي. امين ربي يخليك.
5: ونهاركم خير وزاهي.
0: امين يا ربي. ربي فضلك يا سهيل وربي يعطيك ما تتمنى. مدام سهيلة من صفاقس ربت بيته عندك ما شاء الله عايشة مهدي خديجة شادي قمر، هذوما احفادك
5: ان شاء الله.
0: ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب.
5: 31
0: مايو قدرة ربي عيد ميلادي. ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا حاجه وربي يعطيك القوه والصحه ان شاء الله.
5: تعيش لي ولدي الله يخليك.
0: ربي فضلك. شنو هو تو الاكله اللي تطيبها نهار العيد حاجه في صفاقس انت الصباح؟
3: بنزين عايم بالقليه
5: اكيد. اول حاجه هيك قهوتنا الصباح والحلو الكل، ومن بعد البنزين والقليه.
0: البنزين والقليه في كل دار صفاقسيه.
5: البنزين يعرف فراتي
3: عايش وقت الفراتي يا غالي.
0: الناس اللي حس روحوا هكا شدوا بيه الكرسي. يلا ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يلا مدام سهيل يا ربي يخليك. مانيش نسالك على صفاقس، باش نسالك على نابل، باش نسمي لك ثلاثه اكلات. وشنو هي الاكله الرئيسيه في نابل؟ روز جربي لنديس الثاني ولا الفرضية الثانية الاحتمال؟ لازانيا الفرضية الثالثة. المروزية
5: المروزية
0: مرق حلوة. جواب صحيح. مبروك عليك يا سهيلة. مبروك عليك يا سهيلة. ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. كان عندك على شكور تحب تسلم؟ يلا
5: أول حاجة تحية لمؤدة الفريق اليوم. بسم الله ما شاء الله ما تسلموش فيها.
0: ربي فتحنا ان شاء الله هي ما تسلمش فيه.
5: يا حاج هذيك بركه عندكم ما شاء الله. وتحيه لامي الغاليه سعاد وزوجي فتحي والاولادي عفيف ورحمه ونسيم واحمد وعمال وربي فضلهم لي وحفيداتي. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: ربي فضلهم
5: ان شاء الله. ربي يحييكم الدير وربي يبقي عليكم الستر ان شاء الله.
0: امين. احسن دعوه. ربي يبقي علينا وعليك وعلي يسمع فينا الكل الستر. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ربي يفضل لك
5: يعيشك. ان شاء الله نهاركم طيب.
0: امين. يفضل لك الاولاد والاحفاد ما شاء الله. وربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم كل عيدك مبروك. ومبروك عليك ربي خليك يفضلك يا مدام. مبروك عليك لباربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. ثلاثة من الناس لعبوا معنا: عبد الكريم المبروك من المروج، حميدة الغربي من باردو، سهيلة داود من صفاقس، والثلاثي ربح معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكو.
6: بريماكو من الناس الكل.
0: السلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية الأخبار بيساوي جهان السليني، بعد شوية فقرات العادة الكويز وما ينتظركم من أخبار. اقعدوا معنا فاصل ونواصل.
6: رفماج. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
3: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. وما زال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
5: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 32 دقيقة بعد الثامنة صباحا الأخبار بصوت جهان تسويت البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
2: يلا
3: نحكي كرة. وين بلغ الترجي الرياضي التونسي دور النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم بعد انتصاره البارح لحد على حساب شبيبة العمران بهدف لصفر في مواجهة نصف النهائي، وكان سجل هدف انتصار فريق ببسويقة مهاجم دانو في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وهكا يضرب الأحمر والأصفر موعد في المباراة النهائية مع الترجي الجرجيسي اللي تمكن بدوره من التأهل إلى نهائي كاس تونس بعد الفوز على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف لصفر. وكان سجل الترجي الجرجيسي خليل القصاب في دقيقة 38 من الشوط الأول، وباش يتواجه الترجي الجرجيسي في النهائي مع الترجي الرياضي التونسي نهار لحد 31 مايو. وكذلك باش يخوض الترجي الجرجيسي النهائي الأول لكأس تونس ليه منذ سنة 2005 وقت اللي تواجه زادة وقتها مع الترجي الرياضي التونسي وحقق في العام هذاك الكأس الوحيدة في تاريخ النادي متاعه.
2: الترجي الرياضي التونسي ترجي جرجيس هذه لافيش بتاع الفينال باش يكونوا أمناء. نسبة كبيرة من متابعي الكورة انتظروا الترجي والسي اس اس في الفينال. الترجي أكد ضد العمران انتصر هدف مقابل صفر في مقابلة حسب ما تبعتش ما تفرجتش مقابلة الزوز بارح نخدمه. يبدو أنه ترجي كان هيمنة بالطول والعرض، معناها ما استحق انتصاره، ولكن المفاجأة جينا من طيب المهيري صفاقس السي اس اس وجرجيس تنتصر هدف مقابل صفر. كلمة على الترجي والعمران، الترجي اللي يمر للنهائي وهذا مهم بالنسبة للترجي في موسم تبقى اليوم فيه الكأس حاجة مهمة، لأن الترجي خسر ألقابه لكل نجم منع السيزون بالكأس هذية بعد حكيه على السي اس اس.
4: بالنسبة لي أنا أنك اليوم توصل للدور النهائي وعندك إمكانية باش تحصل على اللقب تنجم تمنع الموسم تاعك، وحاجة مهمة برشا كأس تونس يقعد ديما تيتر مهم بالنسبة للخزينة أي فريق باش يكون منافس عليه، معناتها الترجي الرياضي التونسي وخاصة بعد التغييرات اللي صارت في الإدارة في الترجي الرياضي التونسي، إنه فما هوا جديد، فما روح جديدة، فما حاجة موتيفاسيون جديدة اللي قاعدة تتحط أون بلاس. نعتبر ترشح الترجي معناتها مهم برشا للدور نهائي، خليه باش ينافس مع الترجي الجرجيسي اللي كانت عندهم معناتها في 26 سنة التالي، ظهر لي 26 سنة 21 سنة التالي كانت فما منافسة كبيرة ما بيناتهم، والترجي الجرجيسي انتصر اثنين بلاش في المباراة هذيك. لكن انا باش نحكي توا على مباراة سي اس اس والترجي الجرجيسي. انا قبل المباراة برشا ناس تسأل فيا وبرشا ناس يكلموا فيا يقولوا لي راهو نحبوا على تساكر الفينال، قلت لهم راهو مازال فما ماتش باش تلعب في صفاقس، راهو صعيب. الترجي الجرجيسي جاء من بعيد تحسن برشا مع مشارك قا يخدم في خدمة مزيانة جاتو،
2: اما زاد السي اس اس ونفور مع الاخر،
4: اما ما زاد في كرة القدم بعد ساعات في في في, في, في ساعة ونص تبدا ماكش حاضر
2: ولا خايف منه الماتش.
4: انا خايف منه على الاخر الماتش، وانا قلت لك برشا ناس كلموني يقولوا لي حضرنا تساكر الفينال، قول له يا ودي حتى الساعة السي اس اس
2: ديما تساكر الفينال مارش نوار تبيع
4: وكل رفيق ما نفسه
5: من سكة المنزل.
4: خليني نقول للمستمعين احنا رسالة مانا نقسموها وخيان انا وياك كل شيء فيه وخيان
2: شانا بجرو
4: شانا بجرو اليوم معناتها بالنسبة لي انا حتى الماتش هذيك كانت تسحق تذكر الله يبارك. بالنسبة لي انا النادي الصفاقسي عمل المباراة اللي اخي مباراة في الموسم ما كانش يستحق. ترجي الجرجيسي سجل في وقت مهم برشا، المدرب
2: شفت الريزومي
4: انا بيدي شفت الريزومي
2: ما شفتش برشا فرص سي اس اس،
4: انا عملت تليفونات وشفت الريزومي الحق بتاع ربي. سي اس اس ما كانش في نهار كبير، ترجي الجرجيسي سجل في وقت مهم وسي اس اس ما عرفش يعمل ردة فعل في نهاية الامر. مبروك للترجي الجرجيسي ترشح، نعتبر انا
2: ديسيبسيون كبيره في صفاقس.
4: كيفاش
2: ديسيبسيون كبيره؟
4: بيان سور البارح كانت خاطر الناس الكل كانت في مخها حتى نادي صفاقس ماشي دور نهائي، وانا ديما بنراو بالاكسبيريونس نحكي هذه ما فما حتى حاجه ربحه قبل وقتها. رفيقي انا نذكر والله كي كنت نلعب ما نما اللي انا ربحت كي نبدا ندوش نخاف يقولوا رجعوناش للتراث بالنسبه لي انا كره القدم ما تبدا ماكش في نهارك وتبدا مش في مخك تجم تتعدى. مبروك للترجي الجرجيسي، مبروك للترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نشوفوا دور نهائي مهم ما بين زوج فرق
2: لحد الجاي. ان شاء الله
4: لحد الجاي
2: ان شاء الله السعيد للزوز فرح. كلمة برنس على الترجي وكلمة على المدرب اللي هو تو مدرب وقتي.
6: وقتي. أما قالك أنا راني
2: ثاني مرة. ولا ثاني مرة يتولى مقاليد الترجي. تقريبا
7: خسر حتى ستة مقابلات
2: ستة انتصارات حتى جماهير الترجي يقول لك فما روح جديده فما منطق فما لوجيك ما فماش ارير درواي واللي اكسون تري غوش والجو هذاك
4: فما ايكيب
2: المكون ما ينجمش يولي مدرب يصعب انه الترجي اليوم يعمل له عقد ويصير هو المدرب
7: تاريخ وخاصه في الترجي اللي جينا راهو في مهمه خاصه ثم يولي مدرب ما نجحش دو سابر ما عنده من احسن المدربين احنا جبناه باش يكون وقت اللي نجح في التكوين وهزيناه للسينيور ما مشاتش الكره ما حبتوش المدرب هذا مدرب انا بالنسبه لي انا مدرب عادي فاهم الكره فاهم الملاعبيه نتاعو حد صحيت عاطي كره قدرها والكره عاطيته اللي هو قدره ماشي اموره في البيان تحب اكثر سته مقابلات ستة انتصارات سبعة. حتى تعادل موسم
2: سبعة وقالك بمقابلة الكياسي
7: على البارح سبعة ما عليناش فهمت اخويا حلوة المقابلة راهي كانت بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي عادية جدا شبيبة العمران لعبنا على قد مجهودنا شدينا
2: و انت العمران
7: مال شنو
6: هو الزوز
2: ضد الترجي
7: باش عمل لي كيما عمل لي
2: ما نعملك انت ضد الترجي
7: لا يا ودي انا معاهم انا فرحان كلكو سوا لو ريزولتا
2: ما تنجمش تصير في العالم الكوره ماشي على البار تتفجع تفرح
7: يا ودي راني يا راف انا دارنا بعيده على الترام تاع العمران 100 متر واحده العمران انا ولد هذا مولود فيها العمران
2: الترجي جمعيتك
7: بهاني جاي العمران وقت اللي كملت انا لعبت في العمران وقت انا في تمك لعبت في الترجي الترجي هذيك امي اسمي راني يا ولادي في الفيسبوك وليدها كادي ايش معناه وليدها انا طلعتها في العمران وكادي هي امي معناتها الترجي امي والعمران بتاعي عائلتي
2: دوك تحبهم الزوز
7: الزوز
6: هاك حللك المقابله حللك امي وتحليل
7: الحمد لله عندك
6: شيء اسمعني يا رفيق الشو عند شكون عند بوحوش يا يا ولدي بوحوش يا ولدي كان فما من عرش يلزم جايزه نتاع بوحوش المظله ويجاوب في الجماهير ويعمل واحد جمهور والله ما نوريك
2: نعرف قالوا بعد في القهوه
6: يا ولدي ملا بوحوش حل البطوله رفيق من الاخر وراو بكيب كيما العمران راي ايكيب محترمه محترمه محترمه محترمه
4: نجاح موسم
6: الامكانيات اللي عنده وبالترى اللي عنده عمل باركور باهي
2: امبارح يحكي على الانتدابات قال بشعب شويه انتدابات من الرابطه الثالثه والثانيه والاولى ما نجموش نشريو منه واضح وصريح وفهم انه راهو ما فماش ديفيريس كبيره بين الرابطه الاولى والثانيه قال عندنا شويه اسامي من الرابطه الثالثه باش نشريوهم ويجيو سنه العمران
4: حاجه مهمه زاد دانول البارح مركه اللي عنده مده بريود كبيره ما مركاش معناتها بالنسبه اللي هو معناتها يدخلوا الكونفيرم
2: حاجه مهمه باش يكونفيرمي بالنسبه اللي حبيت ترجي كيلو البارح في مقابلة البارح مهم ولكن حشتوا به في مقابلات رزينة اللي الهدف مهم جدا ومنافسين الثقال خليني نقول مع احترامنا للعمران ترجي جرجيس ترجي بشمشي بيسير بشكوف الموعد
6: والله هو معامل على الناس
2: النهائي القديم اللي حضرت فيه
6: والله حضرت فيه صغير والله انا وعزيزي ماشيين ومربوحة يا اخويا البوتو اللوك البوتو الثاني يا عم يا قال يقوم روح توه
2: البوتو الثاني تذكر منين
6: والله يا رفيق والله اسمع كيما قال الناصر شيء ما هو مربوح ما فماش حاجه مربوح انت هاك ريت رفيق كنت فرشت الاسبيرونس وبو حاجله تحيه لكيب بو حاجله شدت ولعبت راهو معناها
2: حسعيد ان شاء الله للترجي الرياضي التونسي حسعيد للترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله فينال مزيان ان شاء الله فينال فيها كوره
6: برشا كوره
2: صحيح ترى مزيان باش يكونوا زوج جماهير حاضرين افكتيفمون البارح ما نعرفش الملاعب نتاع جرجيس ولا
6: المدرب
2: الحارس يقول لي قال حلوا المطارات والابرات راهو الناس جايه من
6: برا عكيرا بارتو
2: قال لك جايين باش يحتفلوا ان شاء الله مع فريقكم ان شاء الله فينال مزيان وحسعيد زوج فرق لو ميور غاني جيهان نلعبوا جينا نحكيوا على خبر حكينا عليه الجمعة اللي فات الديفي كان 1000 نجحنا في الديفي نجحوا يعطيهم الصحة والألف صاروا 1500 تفاصيل
3: هذا هو اللي نحكيوا عليه ونسجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون واللي صار نهار السبت احنا كنا حكينا عليه قبل ما يصير مع جمعية وان داي وان دريم اليوم نحكيوا على البلاغ متاع وزارة الصحة على الايفينمون هذايا اللي صار تحت شعار نعمة البصر نور الحياة اللي يعتبر إنجاز صحي وإنساني الإنساني غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للناس اللي عندهم الماء في العينين والفئات المواطنين في مختلف الولايات متاع الجمهورية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللي أكدت في بلاغها أنه عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد اللي كان 1000 عملية، واعتبرت اللي النجاح الوطني الاستثنائي هذايا ينجم يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، مش فقط من حيث العدد متاعهم وإنما زادا من حيث الدلالة الإنسانية والاجتماعية. وبينت اللي الإنجاز هذايا تحقق بفضل تعب أو وطنية واسعة اللي شملت الإطارات الطبية شبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني في صورة جسدت قيام التضامن والعدالة الصحية في تونس.

0: وكان محطوط على جنب ظروف صعيبه فماش خدمه فما حتى شيء مسكين قاعده على
1: روحهم فتره طويله
0: لسنوات، ثم تبين بالقوافل اللي تسير والطب اللي يمشي وغادي سير بلاس انه عنده الماء، عمل عمليه على العين الاولى، عمل عمليه على العين الثانيه، اونتروتور رجع يخدم ورجع حياته ورجع انسان منتج ورجعت له الحياه. الكلام هذا نعاودوا فيه ونقولوا فيه باش يفهموا اهميه ان نعاونوا في كل مره فما تشالنج فما تحدي فما دي فيه، باش يفهموا انه الناس راهو ساعات مشاكلها 500 دينار و1000 دينار راهي تبدل له حياته كومبليتمون.
2: 100 دينار
0: صحيت 100 دينار هذه كانت مربوطه ب 100 دينار و80 دينار فيزيت الطبيب باش يقولوا راهو عندك الماء وتنجم تمنع وتعمل عمليه. تحيه لكل من وقفوا على الحمله هذه وان شاء الله في ميزان حسناتكم وزاره الصحه الكل اللي طر الطبيه شبه طبيه من الساحات الخاصه العموميه وان دي وان دريم حاتم.
3: بو هو غير على القصة هذية معناها ساجستيفي وبرافو معناها نعاود ونصفق عليهم تصفيقة طويلة الناس اللي اعطات من وقتها اعطات من جهدها واعطات من علمها ومعرفتها باش قامت ب 1500 كما قالت جيهان كي قرأت الأخبار ظهر لي رقم غير مسبوق عمري ما سمعت تعملوا 1500 عملية في نهار وتحية أخرى للطب. أنا معناها عندي فخر خاص للطب التوينس على ذلك يتخاطفوا فيهم البرة وراني يزمنا نفرح وما يزمناش نقولوا ليه هاربين هانا باي خارجوا برشا طبها ومزيل كل تبارك الله يفقدوا ميتسين كل مرة تخرج لك فغني فرناطة جديدة متاع الشباب متاع طبها وبرافو. الحاجة الأخيرة البصر رانا البصر هو أكثر إحساس أكثر حاسة اللي تربط البشر بالمحيط متاعه خطر السمع عملوا له رقاو له حل الكلام والكتيبة واللي تتصور انت البصر يرجع الإنسان في محيطه يرجعه فاعل يرجعه معناها ينجم يمشي لأبعاد أخرى يحلم. السيد علاش قلت لك القصة وانا تعرفني نحب القصص وهذاك القصص هما اللي يعطيونا دروس معناها تصور بالحق كنت عملها في مسلسل ما يصدقك حد واحد قاعد خاطر نابالي مويا باش يعمل عمليه
0: كنترول
3: كنترول كنترول اي اي اي معناها ايماجين شنو الانرجي اللي يدخل بها طبيب باش يعمل عمليه الانسان كيما هك. وحاجه اخرى عملناهم 1500 يلزمنا نواصلوا كانش في نهار جاو 1500 رفيق سكوا بفم برشا دوتر كا يلزمنا لازم العبيد زاد راهو حركه مواطنيه راكي تعرف جارك عنده مشكله اسال امشي ابعث لهم ما تخسر شيء ابعث ميل للجمعيه باش المره الجاي يرقى روحه في الليستاتون.
0: اما النجاح زاد هذا باش يكونوا واضحين وهي قالتها مدام دره كي جات بوحدينا ما كانوش نجموا يخلطوا للرقم هذا لولا الاشراف المباشر بتاع وزير الصحه خاطر كي يكون لك هو السند هو اللي يكلم المصحات الخاصه والمستشفيات العموميه يكون باش نعمل 50 و100 و150 تدخل الوزير يهز لك الارقام الاخرى والناس الكل لا داري ولي ولا الحمله
1: تنضم.
0: فهمت
3: في اللوجيستيك
0: وزارات جمعيه خيريه
3: داير حتى الوزاره البارح تري فيير وهبطت على الصفحه نتاعها معناها الصور انا قعدت ما خاطر نعرفها الحكايه دونك جيت انتريسي بار تصور وبالحق واغزر كي يقول لك الاطر اللي طار طبي طبه في تونس راهو طبه من اللي قري في الفاك للوزاره للكابيني للسبيطارات كلهم بالحق حتى راهو عندنا مثلا الطب العسكري مع الطب السيفيل ما تفيقش بالديفيرونس ذلك ما فهم حتى بلاد ولا صغار بلدان اللي السبيطار العسكري يستقبل دي سيفيل ما تلقاهاش. دونك جو بونس كو اون تيرم دو ميدسين نحن كتوانسه
0: عندنا باش نكونوا فخورين
3: اوني معناها كيما لي نيسيون في الكل عندك البرازيل في الفوت عندك التوانسه في الميدسين
0: في انتظار نعرف شكون نيمار نيمار اللي تم استدعاءه لكاس العالم بالحق فرحانين برشا بالخبر وان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسنات كل من ساهم بفكره بكلمه بدقيقه من وقته بفلوسه بتليفون بتدخل بمساحه خاصه بمستشفى عمومي الناس الكل اصدقائنا في وان داي وان دريم مدام دره جارا فريمون امراه عاطيه حياتها مجندتها للاشياء هذوما كل من ساهم معناتها تخيلوا أجر رب العالمين 1500 عبد رجعتوا لهم نعمة البصر. باش نحكي الكلام الاخر خاطر في وسط الكلام نبدأ انت تحكي حاتم وانا نخمم في واحد فاقد البصر يسمع. اوكي نقولوا هي نعمة وهذا معروف، ولكن فاقدي البصر كلهم زاد يعطيوا فينا في دروس، كلهم متشبثين بالحياة وكلهم قادرين يحلموا، هو ابتلاء عظيم.

0: ينجم يكذب فيه حتى حد ولا يقول عكس هذا، ولكن ربي ينزل صبره. والناس اللي فاقده نعمه البصر سبحان الله ربي يعطيهم حواس اخرى، ربي يعطيهم قدره اخرى، معناها عندهم قدره اخرى انهم يشوفوا الاشياء بالبصيره وليس بالبصر. وقصص النجاح لا تحصى ولا تعد من عند الناس اللي فقدوا نعمه البصر، ولكن يوميا يكتبونا ويعطيو فينا في دروس في النجاح، في القناعه، في المثابره، في الايمان، في كل شيء. شاء ربي يكون في العون، شاء ربي يشفي الناس الكل، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. بعد الفاصل نرجعوا للراف ماك، مازلنا موصلين معاكم حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
1: راف ماك ببليسيتي. حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي، والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة سعداء باستقبالها بحذانا صديقتنا هالة الدريدي المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هالة صباح النور، مرحبا في الراف ماجا.
2: يعيشك رفيق، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل للكيب الكل اللي يسمعوا فينا زيدا الكل. ميرسي على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوة. تعب وصول ظاهر من رحب البارح فكان عليها
2: نحكي الحقيقة. البارح خرجنا مع الصغار مع الأولاد أولادكم أنا زميهم
1: دارنا
2: متعبهم. هل مشينا البارح للرحب عملنا دورة من لا أدعي البطولة ومشيت وحوست وجريت حد وقفت شوي درت شوي مع الدنيا سخونة برشا. صباح الصوت
1: فرحة الصغار كي راول عليه لش حاجة
2: أخرى. حاجة أخرى عنا تساور ديجا نشوفوا فيه من المنموطة والعبيد نشوفوا فيه معنا. بالحق فرحة صغيراتنا كيف راوهم يختاروا ويخرجوا. احنا لو صغارنا من أولهم يعيدوا من أولهم يجيهم العلوش من أولهم الحمد لله التوانسة ديما بخيرهم رام يخليوهم يعديوا كل مناسبة فرحانين. أما في السنوات الأخيرة تقريبا اللي اخترنا فيها التوجه المنازل المندمجة وإنه الصغار يخرجوا يختاروا علوشهم وحدهم حاجة أخرى
1: إحساس آخر وفرحة في العينين تشوفها ما يفهمها كل ما يشوفها.
2: وخاصة كيف صغير يقول لك يبدأ كبير يقول لك هذيك علوش أمان هذيك لأن نحب هذيك نحب هذيك ويتخالفوا لك في وسط الرحبة ويبدأوا بعد يزمك تعمل مجلس أمن قومي هكي تتفق بيناتهم ما ينفهموا على هذا وهذا.
1: يهديكم ربي
2: يفضل الحمد لله. المهم هم
1: فرحانين. 10,000 طفل، أكثر من 2300 عائلة. أعطينا تفاصيل الحملة اللي صارت في علاقة بالعلوش في العشر الأوائل من ذي الحجة. شاء ربي يجعله في ميزان حسنات كل واحد فرح صغير، كل واحد مسح دمعة صغير وزرع له كالضحكة في فمه وفي عينيه بفضل التبرع متاعه وبفضل هالعلوش اللي صغيرات يحبوه برشا ويستليه برشا. 10,000 طفل، 2300 عائلة، تفاصيل أهل.
2: الحمد لله. الحقيقة كما كل عام بدينا سنة الحملة مع 10 مي. الحملة تقريبا شاركوا فيها إلى حد الآن قرابة 1000 تونسي. عادة هو راو الحقيقة احنا توا مازلنا بعد شوية أو بعد برشا، خلينا نكونوا واقعيين. يعني احنا اليوم بين التبرعات على الموقع على www.swsv.in الناس اللي تبرعت بحق أضحية كاملة، يعني اللي احنا باش نضحيه باسمهم هما باش ينالوا الأجر وصغيراتنا ينالوا الفرحة متاع العيد. وبين الناس اللي جابت عليه ليش لما قررت القرى تقريبا في 125 أضحية. ما زلنا بعاد برشا على 2300، لكن عادة التوانسة في النهارين الأخرين اللي هما اليوم وغدوة تصير النقلة النوعية في اللي شيفر الكل في التبرعات على www.swsv.in في عدد العباد اللي تجيب أضاحي لما قررت القرى. تقريبا الشيفر يضرب في 10 في نهارين. هذيك اللي عاملين عليها احنا اليوم. صغيراتنا بداوا في خاصه في المنازل المندمجه بداوا يخرجوا للرحبه كما كنت نحكي لك البارح في كل فروعنا في القرى، يعني نتاعنا الاربعه جمرت سليانة اكودا والمحرس بداوا يخرجوا للرحبه. بدا يتكل نشري وكل شيء والتحضيرات والكينون والزجديده والبخور والحكايات هذيك الكل وكل ما كل عائله صغير يحب زيد قطعه تاع دبش جديده والحكايات هذوك الكل. الحمد لله بدينا فيهم. مازلنا زيد بدينا نقدموا في مكاتبنا لدعم الأسرة في أنه نوصلوا تبرعاتكم وخيركم للعائلات متاعنا في برنامج دعم الأسرة. زاد حاجة أخرى فرحانين بها برشا برشا في العشر أيام هذوما أنه التوانسة على قد ما دخلوا للموقع وتبرعوا ويعطيوا في صدقاتهم وزكاتهم لفرحة الصغيرات هذوما، زاد النومبر متاع الناس اللي قاعدة تعمل في كفالة طفل وكفالة يتيم على www.swsv.in فرحانين به برشا. الحقيقة اللي احنا
1: البريلفمون اوتوماتيك هذيك بيرمانون
2: بي اي مانيش قاعدين نحكيوا عليه، صحيح مانيش قاعدين نحكيوا عليه، نحكيوا على العلوش. لكن التوانسة قاعدين يدخلوا يتبرعوا للعلوش وبرشا توانسة قاعدين يدخلوا يزيد يعمروا في البي اي بي. اليوم العيد الكبير صحيح احنا الكلنا نعرفوا انه الأضحية اللي معناها عندها شروطها والاستطاعة خاصة واللي نجم وهي سنة مؤكدة، لكن فرحة العيد ما تنجمش تحكي عليها لازمها تكون مؤكدة. اليوم
1: الصغير ما يفهمش سنة مؤكدة ولا الصغير ما يفهمش بالنسبة ليه علوش وكي عليه لش الصغار الله لا يحرم بو من قدرة انه يشري ولا ام ولا لا يحرم صغيراتنا في اسواس وكل صغير هكا فاقت شوية للسند اختارت الأقدار باش يكون في الظروف هذيك من علوش العيد فرحة الصغار والعينين اللي تلمع كيرا العلوش ويدخل يقول لك هذاك أقسم برب العزة من أحسن ما تنجم تشوف في حياتك وهني أقسمت. أدعو الناس أنه تعيش التجربة. شكرا لكل من تبرع ولكن هلا تقول مازلنا بعاد في التحدي اليوم تقريبا دخلنا في 100 متر الأخيرة من الأيامات المباركة في العشر الأوائل من ذي الحجة وغدوة يوم عرفة وما أدراك ما عرفة. نذكر الناس كل بضرورة الصيام والذكر والصلاة والقرآن واللي يقدر غدوة إن شاء الله ولا اليوم يتبرع يدخل على www.sosv.ta اللي بيش تمدوها لو بيش يفرح صغيرات. مازال عنا الوقت الفلوس تجي ونهبطوا للرحبة ونشريوا للصغيرات. نحاولوا في 48 ساعة من توا حتى الغدوة للعشية الناس الكل اللي يهز فلوس اللي يبعث على السيت اللي يبعث على لوش نحاولوا نفرحوا أكثر ما يمكن بربي من الصغيرات. قادرين نبعدوا أكثر على الرقم ذي متاع 150 و200 نضحية نخطوا 1000 نخطوا 1500 في 48 ساعة. أصدقائنا في تونس خارج تونس نعولوا عليكم. وما تنسيوش حديث الرسول أنا وكافل اليتيم في الجنة وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن فما بالك على قلب يتيم ما عندوش بو في الحياة ما عندوش أم ولا ما عندوش الزوز. خلي لك كلمة الختام.
2: فما كلمة أنتي قلتها رفيق ألا لا يحرم بو من فرحة أنه هو يدخل علوش على صغيرات وإلا أم ما عندهاش سند. اليوم نراو فيها النظرة ذي في الرحبة كيف تبدأ تدور وتشوف برشا ناس تتفرش في العلوش هكا وماني وفمك القهرة الحسرة متاع ماذا بي عندي وماذا بي نشري. احنا اليوم في من نظرة هذيك روي نجم يكون فما الألاف اليوم 2300 عائلة يستناو في الفرحة وراهو احنا ديما نذكروا راهو اليوم تبرعاتكم حتى كان ما وصلناش انه كل عائلة يكون عندها علوش. احنا تعاملنا رقمي مع العائلات هذوما كل عائلة معانا عندها البطاقة البنكية متاحة احنا في الاخر في اليوم الاخير توصل لهم المبلغ اللي اكيد باش يفرحهم في العيد حتى لو كان ما كانش علوش واضحية كاملة باش يكون مستلزمات فرحة العيد باش تكون موجودة. لكن راهو احنا عم ناول صدقني 9:30 تاع الصباح في قرية جمرت وما ننساهوش المشهد راجل داخل باربع ليلش صباح نهار العيد الصباح. يعني اليوم رانا صحيح احنا في 100 متر والاخرانين اما متاكدين كيما كل عام كيما في العيد الصغير العيد الصغير عدد الناس اللي تبرعت والشيفر اللي عملناه نهار قبل العيد تضرب في 3 نهارة العيد الصباح. يعني متأكدين انه اليوم وغدوة التوينسة الكل بشي يخموا كيما يخموا في صغيراتهم كيما نراو فيهم اللي يشريوا في القرط ويشريوا هكا ويكركروا كل شيء بشي يخموا في صغيراتنا في العشرة اللي في صغير اللي يستحق انه هو يفرح انه هو يكركر علوش ويقربته ويعمل مستلزمات العيد الكل. ميرسي ليكم شكرا للألف اللي دخلوا ميرسي شكرا شكرا شكرا شكرا على كمية الفرحة اللي تعطيوا فيها لصغارنا ان شاء الله في ميزان حسنات.
1: امين شكرا لكم انتم اتعب الكبير وان شاء الله في ميزان حسناتكم والدعوة لكل الناس باش نفرحوا اولادنا في SOS بالله اللي يقدر ما يبخلش في ايام فضيلة اللي عنده فلوس زكاة اللي يحب يصدق على صحته وعلى صحة اولاده اللي يحب غدوة في عرفة يدعي ويدخل لربي من باب هذاك يقول يا ربي انا فرحت يتيب فرح لي قلبي في كل الحكاية ذيك ارفع الغمة عليا في الحكاية ذي وكلنا عندنا مطالب عند رب العالمين وكلنا نعيش ابتلاءات وكلنا عنا دعوة نستناو في ربي يجيبها من مدة أدخل على ربي من الباب هذي وراو هذي معناها مأثور على الصحابة مأثور على ناس تحكي عليهم في القرآن أنه يطلب من ربي بك الحسنة اللي عملها ولا بك الصدقة اللي عملها يقولوا يا ربي كان قبلتها من عندي فضلك وبرحمتك أعطيني كما أنا فرحتك الصغيرات برزق أنت أعطيتهولي فرحني في كل حاجة نجح لي ولدي خلينا نفرحوا صغيرات. 20 ثانية ملاحظة ونوني هلا الصغيرات كان يجيهم العلوش نهر العيد بربي خليهم يلعبوا بيه شوية وتنجموا تذبحوا غدوة نجموا 3 أيام راهو عندك في العيد خاطر زيادة يدخلوا العشرة تاع الصباح يتعدل الزازا
2: لا لا ولا لا عملوا اللي جاوا الصباح اللي جاوا الصباح فما تقريبا مع الستة متاع العشية احنا مازلنا نرجعوا
1: نجموا غدوة ولا بعد غدوة معنا 3 أيام العيد راهو دونك خليهم يلعبوا معنا
2: واضح هكا مطالبنا لمديري القرى ليزيدوكاتور الناس الكل اللي يوصلوا علوش آخر وقت على
1: يقعد نهار يبيت يلعب مع نهار ويربح خده ما يبدل حتى شيء.
2: شلقيتكم مبروك احنا اول حلقه بعد العيد باش نبعث لكم تساور باش يكونوا يفرحوا برشا
1: ان شاء الله يا رب نفرحوا بالرقم وبتساور. شكرا لك هلا شكرا لاصدقائنا في SOS الاخبار ثم نعود رفمك

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم لكويز توتسويت في الرف ماجا
1: كويز.
0: السؤال رقم واحد، حكينا كورة وحكينا على الترجي والترجي الجرجيسي قبيلة، هذه المرة رقم قداش اللي يوصل فيها الترجي الرياضي التونسي لنهائي كأس تونس وهو رقم قياسي برنس؟
2: 23
0: جهانة
3: 71
0: حاتم
4: 36
0: 36 رامي
5: 32
0: الأقرب يتحصل على النقطة. ناصر
6: 28
0: ناس زياد
7: 33
0: النادي الإفريقي 27 مرة واليوم صار رقم قياسي عند الترجي 28 ناصر البدوي جواب صحيح.
4: اختصاص
0: واختصاص ثقة في النفس كيفاز هو بالضبط وبعد قد كما حاتم. يلا السؤال الموالي، السودان عاصمتها الخرطوم، ما هي عاصمة جنوب السودان زيادة؟
7: والله نعرفها يا رب.
0: جنوب السودان
7: نعرف السودان
0: السودان برنس
2: دولي السودان كما تونس.
0: ناصر
6: سودان
0: رامي
5: السودان الجديدة
0: جديدة
3: جنوب السودان
0: جنوب
4: ما نعرفش
6: نيو سودان
0: أنا بدلوش في القارات الأخرى ونحفر في لوجه
4: بلاد مش ساندر شنو
0: ما هذا ميسا
4: كريتين
0: جي
4: جي ها سمحني
0: جي او
6: جوما
4: ما نعرفش
6: جوميستا
0: جوبا
6: جواب جوبا
0: حاتم بالحاج جوبا الجواب خات أسفر من النقاط
4: من أصغر العواصم
0: توا السؤال الموالي، قديش من دولة عندها حدود برية مع فرنسا زيادة؟
6: سبعة
0: برنسا
2: برتغال ستة
6: برتغال غلط ديشا
0: جيان
3: سبعة
0: ناصر
6: ثمانية
0: رامي
5: والله هي سبعة يا ثمانية سبعة
0: حاتم
4: ظلي ثمانية خطر يلزمنا نحسبوا الجويان فرانسيز اللي لسقتها البرازيل وهولندا زادة في الكونتينو
0: برازيل سورينام
4: سورينام تبع هولندا سورينام دونك هذكم زوز وزيدها لوكسمبور بلجيكا ألمانيا سويسرا
6: سباني.
4: إيطاليا وإسبانيا صافي ويتر
0: أما نسيت زوز
4: ليشنشتاين
0: لا إسبانيا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبور وموناكو
4: موناكو وليشنشتاين
0: لا
4: أندورا أندورا
0: بلوس البرازيل وسورينام نعتبر نقطة مستحقة حاتم لأنه فسرتهم
4: الخريطة حتى الناس
0: وقالوا في ناس قلتوا يتباهي اي نقطة ناس
6: شو بيه بيه
0: بيه بس بيه عايش كبير
6: بيه اعتذر
4: جيب الفانتويت والويت
0: السؤال الموالي رمروم
5: اي سيدي
0: زيدون
4: اكثر بلاد عندها فرونتير مع ليلي اكثر بلاد عندها فرونتير مع بلدان اخرى
0: مع بلدان اخرى شكو انا هي
4: البرازيل عندها
0: 12 في العالم أكثر بلاد حرمتنا من سؤال معناها هي الله السؤال الموالي زيدونا ما هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي اعترفت بفلسطين كان هذا في 2014 أول دولة أعلنت اعترافها بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي زيد
6: إسبانيا
0: برنس
2: اسبانيا التو ما تعرف
0: جواب خاطئ ناصر
6: قولي ايطاليا
0: خاطئ جهان
3: ايرلندا
0: خاطئ
6: البانيا
4: تبع الاتحاد معناها في السيو مش اوروبيه بصفه عامه
3: اتحاد اوروبي
4: خاطر البانيا ماهيش تبع السيو
0: الاتحاد الاوروبي
4: في السيو كان صدقني ربي هولندا
0: نعود تور دي تابلي لا نعطي انديس واللي يفهم كورة ينجم يتلعو
6: تشيكيا
0: توماس برولين
6: سويد
0: سويد رامي فوراتي جواب صحيح توماس برولينا فو سونتر اللي كان يلعب في بارما ناس تذكروا على اشكر وشعر ورتر ومن بعده فكرينه جارديان رجع للسويد ولا جارديان دوزيام ديفيزيون عمل 4 سيزون ركبت له يحب يبدل القلم ما خرجش من الكوره ولا جارديان دو بيوت سي با سامباتيك زياد
7: لا سي
0: حبيت تعمل لي فمك
7: كيك كمان لا مسروبين رفيق عنا
0: يلا السؤال الموالي
7: انت ديما سامباتيك يا رفرف
0: ميرسي
7: اللي عملته امبارح معايا في عيد ميلادي والله الله يرحم والدي
0: شكرا ليك عايش كرب يفضل شرط قعدك
3: برشا سبع يوم سبع ليل
7: والله الله يرحم والديك
0: امين يا ربي امين امين امين يا
7: ربي انا تعرف
6: يرحم عام الناس
0: بالحكي خليها ما بنقولوا مجاب نتمناو يلا سؤال الموالي حاتم
4: يس
0: جهينا
3: حاضرة
0: ما نعرفش المعلومة ذي باش نقولها في المباشر ونحاول نعطي ثقة في فريق الإعداد
7: بسم الله
0: ما هو الحيوان الذي يوجد قلبه في الجهة اليمنى وليس اليسرى
7: سألته
3: فما منه أم
6: فما منه
0: زيد
7: الدلفين
0: الدلفين برنس
2: الدب مش الدلفين غلطت انت
0: ناصر
6: الجمل
7: في الحمامات راه يدق على
6: الجمل
0: الجمل
6: القرش
0: القرش باش ناكد المعلومه هو يقول لك حسب العلماء قلبه معناه احنا القلب على اليسار الناس كل على اليسار حيوانات ولكن هو الحيوان هذا قلبه ميل ميله باهيه لليمين مش معناه في الجهه اليمين الكل ما فما ديكلاج
6: وقلبه
0: الجهه اليمين قلبه واحد قلبه واحد جهه
3: مش قول زرافه ديما تظهر لي كائن غريب خاطر
4: ظلي لحنش
0: لحنش
7: خلوه
0: القلب يجي في الوسط ذاك ما يجيش لين هو كله ما ينجمش يكون عنده يمين ويسار بالمنطق ولكن الأجوبة
4: أعطينا هندسية ذاك غنسخن
0: أعطيكم هندس ريغوبير سونغ الأسود الكاميرونية الأسد جواب صحيح رامي الفوراتي اخترنا ريغوبير سونغ لأنه الكاميرون
4: كي ترجع يعمل هكا
0: لليوم عندهم تابع ليه وشو احنا احنا شبيك تخاف قلبي على اليمين يا وطلع سيد قلبه على اليمين يلا السؤال الموالي زيدون اكمل البيت لا السيف يفعل بي ما أنت فاعلة ولا لقاء عدوي مثل لقياكي لو بات سهم ريفليكسيون لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته
4: المتنبي
3: عينيك
0: عينيك جواب صحيح يودي كمل الوقت في كويسي خير أنا قلت كمل الكلمة اللي يقصى يا حاتم راو سيفريه تو العمر اما مش اسف واحد يعني انا نسال ودي تجاوب
4: الكوكو
0: الثقه في نفس المتنبي
7: والناصر خيط له خيط له
4: شكون
0: والناصر يرشم لك ثقه الناس
4: وشكون شكون
0: ما نعرفش
7: شكون وراك اليوم طايح علي على الاقل
0: يلا
7: شكون يهز علي
0: السؤال الموالي
4: شيل شيل
2: يا زين خلينا نتبعوا
0: الانسان الايجابي لا تنتهي افكاره والانسان السلبي لا تنتهي زياد
7: مأساته
0: مأساته
6: والله ما سمعتك
0: الإنسان الإيجابي بوزيتيف لا تنتهي أفكاره والإنسان السلبي لا تنتهي
6: أحزانه
0: أحزانه لا
2: أغلاطه
0: أغلاطه لا
3: مخاوف
0: مخاوفه لا
6: أشراره
3: هلاوس
0: لا على وزن أفكاره
4: دقنقينه تشبل دقنقينه
3: لا
0: بالمنطق الإنسان الإيجابي لحظة الإنسان الإيجابي يقولك لا تنتهي أفكاره وش معناها معناها ديما يقوم ويتيح وكل تشالنج يلقى فكرة ويلقى حل ولا إنسان السلبي ديما يعطي شنو
6: يدبرم
0: لا
6: وخر بالتوال
4: يدينواغ يعطي
3: يأس
4: أفكاره
6: يأس
3: أعماله
6: أعقابه
7: أخطأه
3: أفكاره
7: أعذاره
0: أعذاره زياد جواب صحيح
7: والله
0: زياد المكي ديما يأتي أعذار بمعنى الدنيا ذكي
4: مش مني سيبا مواس اللي زود
0: من العائلة من العبيد من الأصحاب
7: حاتين لي
0: يلا زياد
4: حاتين لي العصاف العزل
0: نقطة جواب
2: تكروني
0: جواب صحيح السؤال الموالي
4: الوحيد اللي كيعطي واحد يقول أنا ما نقلتش
0: صحيح كي يبدأ مرة ما نقلتش كورة بشيفة مخور لوريت
4: الفليون
0: زيدونة
7: اه يا باب
4: تعرفوا يحب يروح
0: ما هي أول عاصمة للرومان في تونس بعد تدمير قرطاج البونيقية في 146 قبل الميلاد أول عاصمة للرومان في تونس بعد تدمير قرطاج البونية زيدونة
7: تقول لي في تيلا رفيق
0: تيلا برنسا
2: وش الجمة
0: ناصر
6: سبيت لا
5: دقة
0: جيهن
3: جيدير دقة زيد
5: المسارح الكل سبينهم
4: رومينا
3: رومان
4: اوتيك
3: اوتيك اوتيك
0: حاتم جواب جيهن اوتيك الجواب صحيح نقطة حاتم نقطة جيهن السؤال الموالي
2: اوتيك اي خط اوتيل لهنا
0: برنس
2: سؤال رقم 9
5: رفيق خدوا أسئلة دينية
0: عليه
5: اليوم عارف
0: غدوة عارف نذكر روحنا بضرورة الصيام الناس الكل إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصيام ويوم يكفر سنة من الذنوب سنة ماضية وسنة قادمة الدعاء دعاء عرفة اللي عنده حاجة غدوة يدعي ربي في يوم عرفة ويدعي ما بين العصر والمغرب وربي سبحانه يتنزل على الأرض وعلى السماء الأولى باش ندعي وندعي ما بين العصر وما بين المغرب في الدقائق الأخيرة هي لحظات مباركة فلنختنمها سؤال الموالي زيدون
5: حذر هذي عيانة يا راف محذر وقلت حذر اليوم العظيم أنا نعتبرها من أقوى بالحق ميزة
0: صحابة يحطوا قائمة متاع
5: أنا عندي قائمة
0: تعدية
5: تو تكتشفوا في العام هذي تو تحسوه
0: مش دايبي
2: كان الحاجات الباهيه
5: قلتش يا ودي تو فما اكتشاف
0: لعبت تفهم انه تهديد لي مش دايبي
5: ندعي لي كان بالخير يا راف الثبات
0: ربي دايبي بعدنا نشوفوا شكون
5: لا لا لا
4: شكون طيب
0: شكون مستجيب اكثر
5: لا لا شوف
0: نرعى معاك السؤال الموالي زيدون من القائل قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك
6: أشياء
0: زيدون
5: أبو قاسم الشيبي
0: برنس
2: أبو العلي المعري يذور لي
0: جيهان
3: متنبي
0: ناصر
6: أبو القاسم الشيب
0: رامي
5: نجيب درويش
3: محمود
5: نجيب محفوظ
0: محمود محفوظ
5: نجيب محفوظ
0: حاتم
4: ذلي أحمد شوقي
0: أحمد شوقي الأجوبة كل خاطئة
3: زوز دي
0: نعطي أنديس باش تطلعو باش نعطي أنديس ونتصور الكلكم باش تطلعو
5: حد ما بيشتغل
3: هو ديما كي يتصور
4: هكاك تتصور برشا
5: ابو نواس ابو
6: نواس
0: زيد ناصر والجميع ان شاء الله سامحنا ابو نواس
4: انا ما ريتش لاندي
0: هما راهو ان شاء الله ان شاء الله سامحنا ابو نواس نقطه ناصر نقطه زياد نقطه جهان نكتفي بهذا القدر
4: ملي قلت لنا بغداد عرفناه
0: شو بغداد
4: خاطر هو عاش في بغداد
0: اوكي ما نعرفش شكرا لك
4: ناصر
0: في الصدارة حاتم ناصر رامي ثلاثة
5: والبقية
0: نقطة ناصر
4: كورة كورة مان
0: جيهان وزياد نقطة والحاج وزياد نقطة وجيهان زوز دكتور ما ثلاثة تخرجوا ناصر ورامي وحاتم صراع العمالقة سؤال
6: خيك
0: فاصل
3: خيك
0: ناصر باش نجيب من هو لعب السياسيس الذي
4: اخزر لي عندي ليك سؤال اسمع سؤال نجم نسال انا ما نجاوبش
6: مادام فما زوز كيبات مشاو فينال شكون اكثر واحد
4: شكون كتب زقاق المدق
0: شكون
4: كتب زقاق المدق
0: حلو انا باش نعطي سؤال ولكن تعرفوه الكل باش يجاوب رامي كيف باش نسال
3: سؤال سريع
0: شوف لي حل جاوب رامي سريع
5: شوف لي حل
0: راجل كبير
5: شوف
0: لي حل ما نعرفوش برشا لا تعرف
3: جاتني فكره رفيق كل واحد تسأله
0: تنسحب تخليها ناصر وحاتم تنسحب هاي ناصر
6: هاي برمش
0: واو في شوف لي حل لا
6: راني خايف
0: في شوف لي حل في شوف لي حل شو اسمه العلوش تاع اسبوعي
6: هانتر
5: احلى
0: جواب شاهد البدوي
4: برافو
0: الجواب صحيح ناصر البدوي خليني اقول هذيك الكمبيوتر كيما ماتش اورلاندو بايرتس
6: الكرة اللي بليد
0: اسمع فما بوتو تمركة في بطولة جنوب افريقيا البارح جارديان خرج في تسانتيرا بالحق باش نشوفوا صورة العباد ودار في الهواء ولا يخزر الجول وضربها بزبولية دخلها في الجول وقالك مش مبيوع الماتش شكرا زيادة على اخوك ناصر اللي عاونته في ايام فضيلة وين ناصر
6: خليل شبشوب عيد ميلاده اليوم نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله ربي يفضلك وربي يفضلك عائلتك وربي يخليك الناس اللي تحبهم الكل
7: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: حب بربي تحيه وديديكاس لصديقتنا واختنا وجدين العوني بحذينا المخرجه بعيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد يا وجدين. وللامانه من 9 غير بعد هدت فيها قبل الحلقه سينو ما عادش
8: قصر
0: اللايف دونك تحت التهديد. ان شاء الله كل عام وانت بخير وجدين وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك خوك سي عزيز المخرج وربي يفضلكم لبعثكم. وجدين عيد ميلاد سعيد. هكا ناخذ نهايه حلقتنا. شكرا رامي زياد الناصر لبرنس حاتم وجيهان المخبي في الاعداد. جيهان في الاعداد وي
8: جاني في وذني قال لي اللي تخيلوا في الانيماسيون سي با سا
7: معلم والله لو باترون والله لو باترون
0: كنت جسمي لو
7: لا على العلوش
0: على العلوش. يلا شكرا لكم اللي تابعتونا. جا فرصة سعيدة بعد شوية وابتسام من نص نهار الماضي ساعتين في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. أيامات مباركة نختتموها في الذكر نختتموها في الدعاء وغدوة عارفة إن شاء الله الناس الكل من يقدر يقوم صايم اللي يقدر يعاون يعاون اللي يقدر يصدق يصدق اللي يقدر يفرح يتيم يفرح. وحكينا كبيرة على العلوش من هنا حتى الغدوة للمغرب وغدوة حتى للمغرب وفي العصر بتاع غدوة حتى للمغرب ستاج بلوكين تاع البلوكين تاع بلوكي. ربي يتقبل من الجميع. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس كل. باي باي تشاو تشاو.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

عنيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا

0: ديوان افلام هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افلام تكون معاكم ديوان افلام صوتكم تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام صباح الرزق صباح الصحة صباح العافية صباح الموجات الإيجابية صباح تقبل الدعوات صباح الأنوار المحمدية صباح الرحمات الإلهية سلام عليكم برشا شل نهاركم فل وياسمين موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس ينطلق من توا يتواصل حتى لسبعة متاع الصباح إيمان سكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج وجدان عودي في الإخراج الرقمي ثلاثي يرافقكم سويعة من زمان في يوم مبارك يوم عظيم يوم اللي الحقيقة سحره ينطلق من اللحظات الأولى من ليلة البارحة وما شاء الله معناها هكا تحس نفسيتك مرتاحة وتحس النهار إن شاء الله يربي يغير فيه أحوالنا للأفضل وتكون السنة القادمة هي سنة تحقيق الأمنيات تحقيق المعجزات وكل ما حاجة هكا صعبت عليك ولا كل ما حاجة هكا عندك مدة وانت تتمنى أنه تتحقق فاليوم المبارك هذايا هو يوم الفوز العظيم إن شاء الله إن شاء الله ربي يعتق رقابنا من النار ويتقبل منا كل طاعاتنا أنت لقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذي يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم يا رب إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ويعطي كل واحد فيكم سؤله كل واحد فيكم يحقق الأمنية اللي في باله أكثر من الدعاء أكثر من الذكر في يوم المبارك هذايا ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
1: صباح الخير تونس صباح

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:12. مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم المشوار. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم وايضا طقس العيد كيفاش باش يكون؟ توت سويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس الثلاث 26 ماي 2026 بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات البحر. قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية أيضا نشرية أصدرها معهد الرصد الجوي واللي أحكيت على الفترة اللي تشمل عطلة عيد الأضحى. بالنسبة لطقس الأربعاء 27 ماي اللي هو غدوة إن شاء الله عيد الأضحى يتميز الوضع بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق تتجه الرياح من القطاع الشرقي وتكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة. الحرارة تشهد استقرار تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات بين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للخميس 28 ماي 2026 يتميز الوضع الجوي بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتجه الريح من القطاع الشرقي وتكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة. درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف. بالنسبة للجمعة 29 ماي يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات تتجه الريح من القطاع الشرقي وتكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة من غير تغيير على مستوى درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة. هذه في علاقة بطقس العيد. أوقات الصلاة لليوم 3 الصبح كانت مع مضي 3:17، الظهر نص نهار و23، 3 العصر مع 4:07، 3 المغرب مع 7:31، وصلة العشاء مع 9:16. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: للناس اللي صايمين إن شاء الله يربي يتقبل منكم صيامكم في اليوم المبارك هذايا وتنتظروا مغفرة من عند ربي سبحانه للسنة اللي تعديت والسنة القادمة. فإن شاء الله يربي يكون صيامنا خالص لوجه الله الكريم. باش نحكي لكم توا على ظهرة فلكية باش تصير إن شاء الله نهار ثاني عيد واللي هي تشهدها سماء مكة المكرمة متمثل في تعامد الشمس على الكعبة المشرفة واللي هي ظاهرة تتكرر مرتين سنويا وتحظى باهتمام واسع من علماء الفلك والمهتمين بتحديد اتجاه القبلة. الظاهرة هذه باش تتزامن مع وقت الظهر تقريبا الساعة 11:30 و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وين توصل الشمس لموقعها الظاهري فوق الكعبة المشرفة وتصبح أشعتها عمودية عليها تقريبا. كيف كيف نهار الخميس يعد الأقرب للتقريب تعامد الكامل العام السنة يوصل ارتفاع الشمس إلى ما يقارب 90 درجة وهذا ما يخلي أشعتها تسقط بشكل شبه عمودي فوق الكعبة المكرمة في مشهد فلكي دقيق ومميز. تعد الظاهرة هذه من أدق الوسائل الطبيعية لتحديد اتجاه القبلة خاصة في المناطق اللي يمكن فيها رؤية الشمس وقت التعامد وين نجم الأشخاص تحديد اتجاه مكة المكرمة بسهولة من خلال متابعة اتجاه الظل الناتج عن أي جسم عمودي. أيضا ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تحدث نتيجة الحركة الظاهرية للشمس بين بعض المدارات وين تتعدى الشمس فوق خط عرض مكة المكرمة مرتين سنويا، الأولى خلال أواخر شهر ماي والثانية خلال شهر جويليا. أيضا لحظة التعامد تشهد اختفاء الظلال تقريبا من حول الأجسام العمودية في محيط مكة بسبب سقوط أشعة الشمس بشكل مباشر على سطح الأرض، وهذه تعد من أبرز العلامات المرتبطة بالظهرة هذه. دونك الشمس فوق الكعبة مباشرة، هذه الظهرة بتصير يوم الخميس 6:16. مواصلين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس. صباح

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم. أحلاه الشات مليان بالأذكار في صباح اليوم والدعوات الجميلة. إن شاء الله ربي يعطيكم كل اللي تتمناوه يا رب، ويعطيكم على قد قلوبكم. صديقتنا أمولة تقول اليوم عيد ميلاد مولا فيتي، إن شاء الله يا ربي كل عام وهو حي بألف خير، إن شاء الله ربي يخليهولك ولا يحرمك إن شاء الله من حنان، وربي ديم الود بيناتكم كل عام وانتو هو حيب ألف خير إن شاء الله يا ربي من نجاح الآخر، وإن شاء الله ربي يديم الود داخل الأسرة متاعكم يا أمولة الجميلة. سينو باش نحكيو حكاية تو، أي نعم، في نهار كيما اليوم نحبكم هكا تركزوا معايا وتتخيلوا معايا المشهد. نحكيو سنة 1325، شاب مغربي اسمه ابن بطوطة يخرج وحده من مدينة طنجة، لا عنده طيارة لا تليفون لا خرائط حديثة، فقط شوق كبير للحج واكتشاف العالم. عمره وقتها كان تقريبا 21 سنة، وما كانش يعرف أنه الرحلة هذية باش تخليه أشهر رحالة في التاريخ الإسلامي. في الزمن هذيك الحج كان رحلة شاقة وخطيرة، الحجيج يسافروا شهور كاملة وسط الصحاري، يواجهوا الجوع العطش قطاع الطرق والأمراض، وكانت قوافل الحج تنتظم بطريقة دقيقة. فما الركب المصري لأهل مصر والمغرب وإفريقيا، وفما الركب الشامي لأهل الشام وبلاد الروم، وفما الركب العراقي لأهل العراق وفارس وما جاورها. كل ركب يشبه مدينة متحركة، آلاف الناس، جمال، خيول، تجار، علماء وحراس يرافقوا الحجيج في الطريق. ابن بطوطة انبهر من أول لحظة بالتنظيم الكبير للحج. في رحلته أصل كيفاش كانت القوافل تتوقف في محطات فيها أبار ومخازن مؤونة مخصصة للحجيج، واكتشف حاجة مهمة وقتها، أنه الحج ما كانش فقط عبادة، ولكن زاد أكبر ملتقى حضاري في العالم الإسلامي. في مكة شاف ناس من إفريقيا، الهند، الصين، الأندلس، بلاد الروم، كلهم يلبسوا نفس اللباس ويردوا نفس الدعاء. هنا حس الأول مرة بمعنى وحدة المسلمين رغم اختلاف لغاتهم وألوانهم. من الحاجات اللي أدهشته زادة الكرم الكبير في طرق الحج. يذكر ابن بطوطة أنه بعض الأغنياء والحكام كانوا يخصوا أموال ضخمة لإطعام الحجيج، توفير الماء والمؤونة لهم، وصف كيفاش كانوا أهل المدن يستقبلوا القوافل بالترحاب كأنهم يستقبلوا ضيوف شرف. أكثر حاجة أثرت فيه كانت مكة، وصف الكعبة بإعجاب كبير، حكى على رهبة الطواف وعلى الدموع اللي كان يشوفها في عيون الناس. اكتشف أنه الحياة العلمية كانت موجودة في الحرم، وإن كانوا العلماء من مختلف البلدان يجلسوا للتدريس والنقاش. وقتها فهم أنه السفر مش فقط تنقل، السفر معرفة. بعد ما أدى الحج أغلب الناس كانوا يرجعوا لبلدانهم، لكن ابن بطوطة حس أنه العالم أكبر برشا من المدينة اللي خرج منها. هذاك علاش قرر يكمل مع الركب العراقي، ومن غديك بدأت رحلته الأسطورية اللي دامت حوالي 29 سنة. زار خلالها عشرات الأقاليم والبلدان، وقطعها مسافة تقدر ب 120 ألف كيلومتر، اللي هو رقم يعتبره بعض المؤرخين أكبر حتى من رحلات ماركو بولو. في النهاية اكتب رحلته الشهيرة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الكتاب اللي خلى العالم يتعرف على شعوب وثقافات بعيدة. هكيكة رحلة بدأت بالحج وتحولت الوحدة من أعظم رحلات الاستكشاف في التاريخ الإسلامي، وخليت ابن بطوطة أمير الرحالين المسلمين. صدقا الرحلة هذه وخاصة الأسلوب اللي تكتب بها الوصف متاع مكة والوصف متاع الأجواء متاع الحج وكل المناسك متاعها الحقيقة رائعة جدا، اللي نجم يطلع عليها ويقرأ بالحق يحس قديش فما عظمة ورهبة في المكان، وخاصة مع الناس اللي موجودين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأعراق، اللي مشى المكة وربي أكرمه بعمرة أو حجة مبارك ليكم، وإن شاء الله ربي يكون تقبلها منكم. اللي ما مشيش إن شاء الله يا ربي يرزقكم عمرة في القريب العاجل أو حجة في القريب العاجل، يا الله تمشي وتتمتعوا غديك وتنسيوا كل الهموم وتعيشوا لحظات سكينة اللي ما تنجموا تلقاوها في حتى مكان في الأرض هذه، كان في مكة المكرمة أو على السجادة متاعكم وين تسجدوا لربي سبحانه، وتكون النوايا متاعكم خالصة لوجهه الكريم. هذه حكايتنا لليوم، قسمتها معاكم رحلة ابن بطوطة للحج. باش نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: Vous écoutez Dior.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

هذه موسيقتنا على ديوان فهم، توصلنا ل 36 دقيقة. نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا، خاصة خاصة الناس اللي توكلوا على ربي، مروحين للأهالي امتاحهم طريق السلامة للجميع. ردوا بالكم على رواحكم ديقة ديقة، وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. نهير سخون، نوسعوا بينا في الكياس. نعرفوا أغلب الناس اللي تنطلق اليوم باش تعيد بحث

0: شعور عميق. اليوم باش هكا نتقاسم معاكم فكرة الذبح. الذبح اللي هو إن شاء الله باش يكون غدوة، ولكن يقول الدكتور كريم عبد الرزاق هي من أكثر الشعائر التي تفهم بالخطأ. كان ربي سبحانه يحب يأخذ منا، إنه ينقص منا، إنه يختبر قدرتنا على الفقد يقول. ولكن لو تأملنا باش نكتشفوا أنه ربي سبحانه ما يطلبش منا حتى شيء لأنه محتاج له، ولكن ما يحبش أنك أنت تصبح محتاج له. إبراهيم لم يؤمر أن يكره ابنه ولا أن يترك حبه، ولكن أن يعيد الحب إلى مكانه، أن يبقى الابن محبوبا ولكن لا يصبح مركزا. وهذا سر الشعيرة، إنه بعض الأشياء لا تؤذيك على خطرها موجودة، ولكن قعدت في مكان أو جلست في مكان لا يليق بها. نحكيو على المال، النجاح، الصورة، الإعجاب، إنجازك، شخص تحبه، فكرة على نفسك، هذا الكل جميل إلى أن يجلس على العرش. وهنا ربي سبحانه ما يطلبش منك إنك تكسر كل شيء، ولكن إنك تنزله درجة، إنه يرجع الحجم الحقيقي. الذبح مش قتل النعمة ولكن تحرير القلب منها. هذاك علاش لم يؤخذ إسماعيل، أخذ التعلق وبقي الابن. وكأنه الرسالة كانت تقول أنا لا أريد أن أمنعك مما تحب، أنا فقط لا أريد أن تحب شيئا بالطريقة التي تجعلك تضيع إذا غاب. بعض الناس تظن أنه التضحية أنك تخسر، ولكن أحيانا أعظم تضحية أنه يقعد كل شيء في يدك ولكن مش في قلبك. الذبح مش أنك تعطي ربي سبحانه الشيء، ولكن أنك ترجع كل حاجة للمكان الأصلي امتاحة. معاني عميقة ممكن في الشعيرة هذه من شعائر ربي سبحانه، وأنه احنا أصبحنا في زمن التعلق، التعلق المرضي، التعلق الزائف، التعلق بما هو شكلي، التعلق بالأشخاص، التعلق بالنجاح، التعلق بالمال، وكل هذا الكل قاعدين نعيشوا فيه ونحسوا فيه يوميا، نجريه ملي نحلوا عينينا لنغمضوها على أشياء دنيوية، وكأنه الأشياء المادية هذية خذيت مكانة أكبر من اللي تستحق. ففي الشعيرة متاع الذبح وقت اللي ربي سبحانه آمر أنه يذبح ابنه، تخيلوا أنتوما معزة الابن في قلب الأب كيفاش باش تكون، ولكن كانت الغاية أنه يكون التخلص من التعلق، التخلص من أنه حاجة تفوق محبة ربي سبحانه في قلوبنا. فخليه أكبر محبة في قلوبكم هي محبة ربي، وكل حاجة تعملوها حبا لله، وتخلصوا من كل تعلق زائف في الحياة هذه، لأنه تصبح الحياة أخف وتصبح الحياة فيها أكثر توازن، خاصة كيف نبعدوا على كل ما هو مرضي وكل ما هو تعلق مرضي. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نوصل معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس بعد شوية مباشرة من مخيمات إكرام الضيف في عرفة، بشكون عنا نقل مباشر للأجواء. خليكم معنا في الاستماع على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار. كما قلت لكم عنا تغطية مباشرة وين يتوافدوا جموع الحجيج من بوزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة لصعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب، وين يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة منذ طلوع الشمس حتى الغروب امتاحها. بنمشيوا مباشرة المخيمات إكرام الضيف، وحاضر معنا أصغر مرافق حج ومشرف مخيمات الشيخ عمر الغديفي، حاضر معنا بالهاتف باش ناخذوا ينقلنا الأجواء مباشرة. صباح الخيرات شيخ عمر، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس.
2: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم أختي إيمان، وأسعد الله صباحكم متابعينا ويعني مستمعينا الكرام.
1: نخبطكم كلنا خاصة الحجيج اللي متواجدين اليوم في يوم عظيم وجلال كما يوم عرفة، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع كل الطاعات والعبادات. لو كانت تلقل لنا الأجواء كيفاش شيخ عمر؟
2: يعني والله هي أجواء سبحان الله، يعني أجواء ما شاء الله تبارك الله. أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم يعني نطل عليكم في صباح مختلف، يعني صباح تهتز له القلوب وتهتز له الأصوات بلبيك اللهم لبيك. يعني من هنا من هذه الأرض المباركة من عرفات الطاهرة، حيث يعني تمتزج الدموع التوبة بأصوات التلبية، يعني بأصوات التلبية، يعني هنا يعني ما شاء الله تلقى الكبير والصغير والعربي والأعجمي والغني والفقير، يعني جميع يعني جميعهم بلباس واحد لا شيء يعلو فوق كلمة لبيك اللهم لبيك. يعني عرفات أختي إيمان ليست مجرد جبل أو مكان يجتمع فيه الحجاج، بل هي عبارة عن قصة إيمان، يعني قصة إيمان عظيمة جدا وموقف يعني تهتز له القلوب. هنا يعني يشعر الإنسان أنه قريب من الله أكثر من أي وقت مضى. هنا تنسى الهموم وتسقط فوارق بين البشر، فلا يعني جاه يبقى ولا منصب يعني يدوم ولا مال ينفع، يبقى فقط القلب الذي بيد الله يرجو مغفرته ورحمته وقبوله. ونحن نتأمل في هذا المشهد، يعني في هذا المشهد العظيم، يعني ترى الحجاج يرفعون أيديهم إلى السماء، يعني منذ ساعات الصباح الأولى أخت إيمان يعني نسمع أصوات، يعني أصوات يعني بكاء الشوق، وذاك يدعو يعني سبحان الله لوالديه، وذلك يعني يطلب من الله الفرج، وذلك يعني يكبر، وذلك يهلل. ما أعظم هذا اليوم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الذي يباهي به الله ملائكته بأهل عرفات. وفي هذه الساعة المباركة يعني يعيش الحاج لحظات لا تنسى، لحظات يشعر فيها أن أبواب السماء تفتح له، وأن رحمة الله أقرب من أي وقت، وأن كل دعوة التي أخفاها في قلبه يعني سبحان الله يجدها يعني مستجابة. وأخت إيمان يعني ليست عظمة يوم عرفة للحجاج فقط، الله خص هذا اليوم كذلك لكل مسلم في العالم. فكم من قلب اليوم يجلس يعني بعيدا عن عرفات، لكنه سبحان الله حاضر يعني بروحه ودعائه ودموعه. يعني كم من أم رفعت يديها تدعو يعني ابنها، وكم من شاب يعني يتمنى بداية جديدة مع الله، وكم إنسان يعني أثقلته الحياة فجاء اليوم يطرق باب الرحمة. فمن هنا من عرفة لا تسمع إلا الذكر، ولا ترى إلا الخشوع، ولا تشعر إلا بالطمأنينة. وكذلك من الطمأنينة أن ندعو الله بقلوب خاشعة وجلة أن يتقبل، يعني أن يتقبل حجنا، وأن يتقبل كذلك صيام عرفة لمن صام هذا اليوم.
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الطاعات وكل العبادات. يوم مبارك وبالحق وانت قاعد تحكي على الأجواء، إن شاء الله لا يحرم مؤمن من زيارة البيت الحرام، ولا يحرم مؤمن من الوقوف بعرفة باش يعيش الأجواء الروحانية هذية. لأن الناس تتسائل شيخ عمر، وانت قلت معناها أكيد الفضل متاع اليوم هذية مش للحاج فقط، وأيضا للإنسان العادي اللي قاعد يسمع فينا توا، سواء في دار وإلا متوكل على ربي في الطريق، كيفاش النجم نستثمر عظمة اليوم هذية وإحنا بعيد على جبل عرفات، ولكن قاعدين نستشعر في كل الأجواء الإيمانية اللي قاعدة توصلنا من غادي.
2: من كذلك نذكر أختي إيمان من الأحاديث العظيمة الواردة في فضل عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أن أعظم الأركان الحج هو وقوفه بعرفة، كذلك هذا لفضل للحاج. لكن سبحان الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. وكذلك أختي إيمان، كذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة. وكذلك هنالك يعني حديث عظيم أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة لغير الحاج. مستمعين الكرام يعني ركزوا في هذا الحديث، يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. فسبحان من جعل عرفة للحجاج، وسبحان من جعل عرفة كذلك يعني لمن صامه، يعني كان له يعني كفارة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها.
1: إن شاء الله يا ربي يجعلنا من من من بالحجيج إن شاء الله في السنة القادمة. ميساج ادعي وربي سبحانه، والله العظيم ما تعرفوش ربي سبحانه كيفاش يفتح الأبواب ويجعلكم إن شاء الله من حجيج السنة القادمة. شيخ عمر، أيضا شني أفضل الأوقات في نهار كما اليوم ربي سبحانه يتنزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ولكن فما أوقات عظيمة في اليوم هذية اللي مهم جدا أنه الإنسان يعيش فيهم اعتكاف وينقطع عن العالم، وقتاش وشني نعمل فيهم بالضبط؟
2: طيب، الإنسان ماذا به في هذا اليوم العظيم، وخاصة يعني في أن يصلي صلواته في أوقات من أحب الأعمال ومستحبات الأعمال، إنه الإنسان يعني يتقدم لله سبحانه وتعالى حتى بصدقة، بيعني بذكر، بتسبيح، بتهليل، بتكبير، فإنه يوم عظيم. فوردت كثير من الأعمال في يوم عرفة، ويعني إنه الإنسان ماذا بينا يعني المستمعين الكرام يعني يترك اليوم هذا، دعونا يعني من الشراء والملهيات، يعني يترك حتى هواتفهم ويتوجهون إلى الله بعد صلاة العصر. يفكر واحد يعني تليفونه ويتوجه سبحانه يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع بعد صلاة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في هذه الساعة المباركة بجلاله سبحانه وتعالى، ويعني وينظر إلى أهل عرفة، كذلك ينظر يعني إلى من؟ ينظر إلى الصائمين سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فهذه من بعض الأعمال المستحبة، أن الإنسان يعني يترك ما يعني يشنوه اللي بشلهية على ربي سبحانه، ويتوجه إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: اللهم اجعل هذه اللحظات لحظات قبول يا الله، ولحظات عتق من النيران. كل الشكر ليك شيخ عمر الغديفي، أصغر مرافق حج مشرف مخيمات إكرام الضيف، اللي أعطانا تقريبا الأجواء مباشرة من عرفة، والأجواء إن شاء الله يا ربي نعيشوها في يوم من الأيام. في ما تبقى من البرنامج نوصيكم كيما نوصي روحي ديما، راه نقول إنه التوصيات ديما موجهة لينا قبلكم أنتوما، استثمروا اليوم هذا، استثمروا كل دقيقة فيه، حتى ولو كان تخدموا، حتى ولو كان نهار فيه برشا حركة وفيه برشا قضية. ونعرف ولا غالب احنا التوينس عنا اليوم هذايا يوم القضية الكل، ولكن على الأقل على الأقل ديما خلي لسانك رطب بذكر الله. أعمل ورد نهار اليوم متاع أذكار، خصصهم للتقرب من ربي سبحانه، وادعي بالحاجات اللي في قلبك الكل، ادعي بكامل ضعفك بكل الثقل اللي تحمله أكتافك، وإن شاء الله يا رب يتقبل منكم. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا، إن شاء الله يا رب عيد مبارك عليكم الكل، إن شاء الله بدوام النعم اللي أعطاه لنا ربي سبحانه، والحمد لله على كل النعم. إذا كان أنت عيدت وربي يسر لك أنك تاخو الأضحية متاعك، تفقد جيرانك، فما ناس تتعفف في أنها حتى تطلب العون، فدقوا على البيبان وشوفوا الدار اللي ما فيهاش العيد، وهزوا الحم وتفقدوا ناسكم، تفقدوا أحبابكم. غديك غديك نلقاو ربي سبحانه عند أبواب الفقراء والمحتاجين، إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الطاعات. أنا إن شاء الله نتلقى معاكم بعد العيد، إن شاء الله نبقيكم على خير، ردوا بالكم على أرواحكم، ردوا بالكم على أحبابكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الجميلة. مرسي عزيز، مرسي وجدين عوني، نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير، وأجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
3: صباح هو رفماك، ورفماك هو صباح
0: رفماك.
4: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول،

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. بيانات الهيئة العامة لتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موافى الثلاثية الأولى من سنة 26 و2000 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسة التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا نهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل أكثر من 1268 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم، حيث بلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي، مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار. وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة توقعان الاثنين على اتفاقية شراكة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق توازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة وفق بلاغ للوزارة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة. مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة جمهورية الهند بتونس، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة. كما تم تأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية، فيما عبرت سفيرة الهند عن استعداد بلادها لتطوير تعاون صحي يقوم على نقل الخبرة والابتكار والشراكات ذات الأثر المباشر. ووفق بلاغ لوزارة الصحة فقد تم الاتفاق على خطوات مهمة أبرزها تكوين فريق عمل مشترك وإعداد مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة العلاجية وتصنيع الأدوية وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية والطب عن بعد. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدر في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت القادم الموافق لـ30 من مايو الجاري على الساعة 11 صباحا. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى 90% المطلوب لصناعة الأسلحة النووية. جزء من أوروبا يشهد هذا الأسبوع موجة حر غير عادية في مايو الجاري، في مؤشر جديد إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة التي ترتفع الحرارة فيها بوتيرة أسرع من غيرها. هذا وسجلت لندن الاثنين أعلى درجة حرارة في أشهر ماي، حيث بلغت في حديقة كيو جاردنز الواقعة في جنوب غرب العاصمة 35 درجة مئوية، وهو مستوى قياسي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في صبحية جديدة. مرحبا بكم في رفماك 3/26/2026، من توا حتى لتسعة ونص نرجع على مسار في تونس والعالم، نحكيو على الأخبار ونلعبوا بعد شوية على ثلاثة تروى باربكيو إلكتريك من إهداء بريما كوا. كلمونا على 31 328 328 رقم اللي نجم يمكنك انت اللي تسمع فينا باش تربح ثلاثه تروى باربكيو الكتريك. نلعبوا بعد شويه على باربكيو، بعد شويه الاخبار، بعد شويه زعما شكون. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. طريق السلامه للناس اللي قاصد ربي للخدمه، طريق السلامه للناس اللي خذت اليوم كونجي ومروحه لبلدانها باش تعيط، طريق السلامه للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا. بالنجاح لوليداتنا اللي اليوم مازالوا يعديوا في الامتحانات في بعض المدارس ولا معاهد. شاء الله نهاركم أسعد الأيام، شاء الله يوم مبارك علينا وعلى جميع من يسمع فينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. شاء الله يا ربي عرف مقبول من الجميع. ونهنيه مرة أخرى حجاجنا الميامين اللي واقفين اللحظة هذه على جبل عرفة، شاء الله يا ربي ذنب مغفور وحج مبرور. نهاركم أسعد الأيام من الناس الكل. يغيب علينا الحاج البرنس مرسو بن سعيد ويقود الفريق كالعادة لوغرو زياد المكي. زيدون سبح النور.
1: أهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل، شاء نهاركم مبروك. وبارح اثنية العباد برشا عباد بدت تروح لديارهم، ولما ماك تعرف ان شاء الله طريق السلامة، ان شاء الله يعيدوا بالصحة والهناء. وربي مع الصغار بالحق رفيق على الامتحانات، العيد ما همش مش يفهموه برشا، لي بارون شوية علوش وشوية اكزامانات. ربي معاكم وان شاء الله توصلوا سلمين وان شاء الله تفرحوا بوليداتكم.
0: أمين يا رب. أمين. ربي يعطيكم كل ما تتمنوا. حضرة السوبر ستار المايسترو نقيب، صباح الانوار.
2: صباح الانوار، صباح الازهار. كما قال زياد توا اليوم الناس كل تروح البلدان، هاي سايس رواحهم في ثنية. اليوم يوم عظيم، يوم مبارك، معناتها يوم الوقفة في عرفة. إن شاء الله ربي يتقبل منا وإن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لنا ذنوبنا مشاه النبي.
0: أمين يا رب.
2: شكرا.
0: شكرا.
1: تبع يا رب.
0: فجأة برسك معناها الدعاء. لوكرو ناس اللي بدوا يصبح النور.
1: أهلا بيك الفايق، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. نسلم على التوانسة في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. إن شاء الله نهار مبروك وإن شاء الله عيد مبروك وإن شاء الله الناس الكل بخير وان شاء الله ديما من في خير. وان شاء الله الناس اللي في عرفه ربي ان شاء الله يوصلهم سالمين غانمين، العائلات مرجعهم سالمين غانمين، صحه ليهم صحه ليهم في نهار عظيم كيما هكا. ان شاء الله ربي يرزقنا وان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: تتروح لسفيخس
1: انا بعد الديميسيون ديريكت مباشره ان شاء الله. ان شاء الله
0: للجميله
1: ان شاء الله.
0: الحفيده عامله في العلوف
1: يا ودي، عامله يا ودي العائله كامله مجنده. البارح البابي نتاعها مراد شراء لها المشوى، والواحدة قد بدأت نحضر بعض الفيديو، قد بدأت نحضر من المشوى.
0: عيدهم عيدهم،
1: ربي فضل
0: عبا يدار ربي فضل عائلة كل مدام جيانا سليني جيانا سباح
3: النور. بونجور بونجور، شحفيدكم شاء الله تكونوا بخير، شاء الله طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل. في الدخلة رفيق شنو نحكي لكم شنو حلمت البارح. قيلت البارح، قيلت سما غيف تخي غارمون بيو الريتم دع الامتحانات وكل شيء. ما خذتني عيني 20 دقيقة، فكل 20 دقيقة شنو شفت حاجة كالكبوزرة. حلمت اللي الناس اللي نعرفهم الكل في العالم بدلوا كلمة ماضي ساعة ولت ماضي سانتي. ماضي ساعتين قعدت ما ساعتين، وما ثلاثة قعدت ما ثلاثة. أمينة دخلت بعضي وحسيت إنه فما حاجة صارت وانا ما في بليش، ونقول لهم وقتاش بدلتوها؟ علاش بدلتوها؟ وتظهر لهم نورمال، يقولوا ماضي سانتي. كي قمت قلت هذه هي أحلام العصر. إي ديكو مشيت سألت الجميل هاي، قلت له علاش اسمها أحلام العصر؟ فطلعت مربوطة الحكاية بإنه الإرهاق وإلا الجهاز العصبي الداخلي نجم ينتج تخيلات غريبة، وزاد مربوطة بالموروث الثقافي خاصة عندنا نحن العرب، إنه أي حاجة مش مفهومة نربطوها بالكوابيس وإلا بأحلام غير منطقية ونسميوها أحلام العصر. ولكن علميا نومة العصر ونومة الليل ما تنجمش تأثر على الكاليتي نتاع الأحلام. ما شنو رأيكم فيها ملي سانتي؟
0: رامي من غير لنصبح عليك، ثم إمكانية تمنع ولا لا تفضل؟
4: لا صعيب يا سيبا توا اللي وصلنا له. لا صعيب صعيب. الدعاء اليوم
0: الدعاء عارف كفيل أنه يوفدك إن شاء الله. طريقة الحديث على الحلمة والواحد لوش الموضوع أين ملي سانتي ملي سانتي وخاص دخلت
4: بعد لي سنتي ونص حبيتها
0: رامي فراتي سبح
4: عايشك يا سودا ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نسال مبارشة العباد اللي في ثنية للخدمة مازالوا يخدموا بيان سور العباد زادة اللي باش شد ثنية بعد شوية نتقابلوا كلنا في البياج ونتعاركوا في
1: المونتاج بروح رامي
4: انا وين كنت عم نتلموا ونحكيوا ونضربوا سمعتين ثلاثة ان شاء الله فماش ترافو يا ربي فماش ترافو خاطر الراب اللي يصير في اجواء العيد في الطرود حاجه عظيمه ياسر ولكن الحمد لله لمه العيله الملمومين ان شاء الله عيدنا مبروك
0: رمضان فماش التاكسي اللي تيرو للجيت
4: لا ذوكم نحاوم السنين تلقي ان شاء الله عم الجاي يرجعوا تشوفوا يا رفيق تروحوا على التاكسي للوطه
0: ما تنجمش تكري دجيت معناها تروح
4: لا ما الامكانيات مش على قدك مع العلم انا موصله ذا البارح قال البارح يا ناصر كلمته هو في اثنين في تاكسي يخ قال مش تفهم الامكانيات قال له التاكسي هبطني لان او رامي جايني معناها قصفي في نص اثنين كي وصلت قلت له علاش هبطت بالتاكسي قال لي التاكسي نعرفه خير من اللي ما نعرفوش شوف احنا وين وصلنا رجع له بالعوينه نجري باقي تسميع الكلام ابار لي دور منا وفركس على عطار من غاديكا وهبطت تجيب لي دبيب زمان
0: لا انا نكمل هذا الشر هاك نعاود الكود سيت كل شيء
4: راني نمشي القدام قال لي شبي ما عندكش كاميرا نتاع مارشارير يا رفيق راني نحات خاطي حاسين وربي فضلك سيرافين
0: ربي فضلك شكرا لك الجولد بوي
1: بونجور بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نعيد عليكم مره اخرى الغدوه نستبقوا العيد سينو النشاط نتاعكم معناها فريمون كونتاجيو ياسر معناها حسيت هكا نفبري انا توا نحب نقز
0: اعطيني انت
3: نشاط
0: نشاط
1: اعطيني دعابه نشاط انا متغش عليكم حتى حد فيكم ما استدعاني هالعيد
0: علاش استدعوا فيه
1: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء وانا وام بناتي مع بناتي
0: لا ما نعرفوش اللي ام بناتي معاش مع ليش مع
1: وانا وحدي
3: وحدي
1: حب معايا انا متغشش منبوس تعرف اللي قلتها المره اللي فاتت بتفضليك عمتي تعرف التليفون ساعة تبكي يا ربي بفضلك على الاولاد
0: كلها راني ما نحبش انا بطبيعتي ما نحبش كلها انت قلت بتفضليك حتى احنا جاوبناك بتفضليك على مرحبا
1: ممكن نصدم عليك باش تردني انا نجم نصدم عليك
0: ما نهار عيد مسلمين
1: في بعضنا نلقى غلطه في الكويز جيب لك الدار
0: صلح لي هذه اسمع صلح لي هذه وات كتلات برسمك يلا شنو عيدكم مبروك كل تاريخ السلامه للجميع سيسر واحنا في الكيس وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وخالص الأعمال إن شاء الله يا ربي يوم عرفة مقبول على الجميع وإن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور على أمتنا الإسلامية جمعاء للحظة هذه متواجدين في الحج في البقاع المقدسة في جبل عرفة وإحنا قاعدين نشاهدوا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ذكر الناس اللي تسمع فينا ذكر الناس اللي باش يعيش معنا ناس كل يوم عرفة اليوم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر المنصوح أنه يعاد مئات وآلاف المرات في يوم عرفة وهو دعاء وهو ذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي شلنا نهاركم أسعد الأيام فاصل ثم نواصل ما تبعدوا الشعر
5: رفمك Publicité. Achille, il aime le mamou. D'où il y a ma haise croquet de ma pète? Il y a un farhan. Oui, il y a un peu de temps. Il y a un croquet de ma pète, aliment premium pour chat et chien. Ma pète et le mamou l'achille. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوت كوم تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام الناس الكل البداية كالعادة بالزابينج شنو صار في حلقة البارح رامي الفراتي في الموعد اسمه زابينج ونرجع للبلاتو
5: زابينج
4: الشباب يا عزيزي المستمع وقيل تعبين شوي اي لا لا لا فما ويكاند تعدى صعيب وكذا وعطيني في التصوير وعطيني في التلفزة وصار فيهم اللي ما يصيرش
6: نحن انا باش نحكي للناس تسمع فينا رانا عندنا قضية 10 ايام كل يوم مع بعض
4: صباح وعشية
6: ليل نهار تقول لك لي عرس وتلمين عرفتك عرس صباح ايام وصباح ليالي ونهار تصلى وقتي غدوة نهار تصلى كل واحد حط يروح الدار سكر تليفوني ما عادش نحب نسمع كلمة زياد وكلمة الناصر وكلمة الكل كل كل ما عادش نحب نراكم ما عادش نحب نراكم
4: لا والمشكلة وين قال لك هذه حلقة العيد يا ودي مهزلة
7: حلقة كاملة احنا مقتنعين احنا كلنا مشوي وقاعدين نصبر معناها حلمة قاعدين
6: سبعة أحلام الحج
8: لا علاش بنين بتاع رفيق ناصر يعمل له الحيمة يعمل له الحيمة يا رفيق يرحم والدي راهو شوط ديريته في الميسيون راهو شوط يعمل له الله قالوا الحيمة يا ودي انا متوقع متوقع
7: الناصر داخل بالكيردون حاب يدخل في الجو اكثر زعما زعما معاش النجم
6: عاش عاش
4: لا ونزيدك زيادة زياد ربح كادوات ورفيق قال لك لا أنا مش نوخر شوي أيوة أكلت بعض هالدنيا
8: كم مبروك أنا اليوم نحس فيه نهار الجمعة يا ودي ويكاد ما فهمتو رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق هاو ما جاش اليوم وأنا عندي كادو عنده راه وخاطر تو يشوفوا الحلقة الأربعة أموال هذية معناتها أشتم رائحة القلب الحمد لله نعرف داره معناتها أو صبح قالك منكوس ولا مريض ولا العلوشة
4: ربي
8: متزيلف ولا ربي معاه هنا أنتو كا جاي له الدار حتى كان ما يجيش ما فهمش بروتوكول مريض دايخ وكل
4: الحاسين وش علينا في هذا في الأخر في الأخر رفيق جاي وكذا وشعرنا خسروا بعضهم هو والنصر أي لا لا ولينا كيفاش تو
1: يقولوا لي حضرنا تساكر في نال قلوا يودي حتى الساعة السياسية
0: ودي ما تساكر في نال مرشنوار تبيع وكل
1: نبيع رفيق ما نفسه ما
8: نبيع سكة المنزل
1: خليني نقول للمستمع أنا الرسالة ما نقسمها وخيان أنا وياك كل شيء فيه وخيان
0: شانا بجرو
1: شانا بجرو اليوم هذا بالنسبة لي أنا حتى الباشا ذيك كانت تسحق الزكر الله يبارك
4: يعجبك شي تو ليش يفرشوا في بعضهم تو هذا كلام يا جماعة يا ولادي صليوا على النبي وخلينا في جو العيد الرافع كنا على تجاربك
8: جي تنصب
0: أنا مرة خليته بتاع ثلاثة ليلة شمالة ثلاثة روس 12 نساء قال لي سويتين باتران وتقام حذرين سويتين ملقيتو شوى والمشكلة اللي خالص أنا خلصت وكا بشي زربني حاسي محرمنا من رأس مسلم ربي
8: موسو مصروف
0: كبارة بركة محرمنا من رأس المسلم ربي سيما وتعرف ششري بعد تبخل عامل لك الرأس مكتب بشكل عام وقسمه
4: اوبا ايوه اش قابلك انت هاي تعطي شويه روس وكذا تشوف صوت روح ما تقى شيء لا بسم الله ما شاء الله لا هذا وجون هذا هو هذا هو روعه
7: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
9: زابينج
0: تحية للقراب
8: رب يا معلم
0: السلام عليكم الناس الكل نهاركم أسعد الأيام غدوة زيدوني ذبح علوش كل جميل ما شاء الله من أعقل الراتات موجودة ما شاء الله على علوش
8: دريسي
0: دريسي
8: فيان فيان كوشي كوشي سي سي أوراه دريسي
6: تاكوريدا
0: بالحق
8: خسرت علوش رفيق
0: حاجة من ثوارج في كل بلاصة يتحط فيه خلي خسير ونديري إعصار
6: ونصيحتك راهي في بلاصتها اللي نصحته قلت له اشري علو شخر وذك
0: انفستي فيه هي ماسينو
8: لا عالمي ان شاء الله
0: شاركم البارح شخالك عندهم ستوديو مش تونسي ما ايش ما كاري في الاخر قالوا سي با امو تونسي ان شيان تلمو البلاص الكل دقوا
6: ادوا البلاص
0: ان شاء الله ربي يتقبلوا انتم كي اخذتي حاجه من احسن ما تنجم تختار السلاله هذيك وتجرب اول مره مطعم الانثى بنين راهو بنين بنين
8: بنين اخذت لي نعجه سيادتك رفيق احنا خدينا الخوات رفيق
0: انا الخو الكبير وانت الاخت
8: مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع لنا باردو الكل واللي تصور وانت الكل نجيو
0: يلا سيدي نعملوا ترتيحة بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية موعدنا محل أخبار قبل هذا الترتيحة بالموسيقى فوزي بن قمرة يغني يا لطيف يا لطيف يا ربي يلطف بينا شاء الله وربي يحفظنا وربي يسترنا اجعلوها ساعات دعاء واجعلوها ساعات توبة في يوم إن شاء الله يا ربي سيام يكفر سنة ماضية وسنة قادمة والدعاء فيه مستجاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة شكون كان منا في شدة، من اللي منا في محنة، اللي منا في ابتلاء، اللي منا عنده حكاية ينتظرها توا أعوام توا شهور توا سما، ينتظر في الحاجة هذه عنده برشا، يدعي اليوم يتوجه ربي بالدعاء، وحشاه ربي أن يخيبنا، حشاه ربي ألا يجيب دعواتنا، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. يا لطيف فوزي بن قمرة، هذه رفماك حتى للتسعة ونص.

0: غرف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité.
2: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
3: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيغورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: اسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة تلسويت الأخبار تلسويت التران دو جورة.
2: أحلى بونيوس لأحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونيوس. أريدو تربحك 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو طور عالمك. تران دو جورة.
1: نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا لا تباسي تأكد أن الأسعار شهدت ارتفاع لافت مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء اللي ارتفعت من 64 دينار أسعارها إلى 84 دينار في بعض الأماكن. سعر الدوارة خلط 150 دينار وأرجعت هذا للوسطاء والقشارة اللي قالت أنهم يتصيدون الفرص رغم تراجع المقدرة الشرائية للمواطن. قالت أن الوسطاء لجوا لشراء اللحوم الحمراء من نقاط البيع من المنتج للمستهلك من أجل بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة. وجهت نداء لسلطة الإشراف من أجل الضرب بيد من حديد على الناس ذوما من خلال تكثيف عمليات المراقبة. ودعت المستهلك إلى المعادلة بين مقدرته الشرائية ونفقاته حتى يمر عيد الأضحى إن شاء الله بأقل أضرار بين ظفرين مادية ممكنة وفق تعبيرها هي. كنا نسمع في الحكاية تعسوم الحم وصاد بساعات لبعض لحوم الشعبية خلوا فيها الحم 90. أكثر من بعض اللحوم اللي يقولوا احنا بين ظفرين معنا النيفو دفي غادي أعلى شوية معنا باعتبار أنه بتدرف مع بيت أكثر ما تعيتش غادي دونك وبليجي بيشتريوا الحم من الزازار دونك خلوا الحم حاتم
4: خطر معناها مع الأسف في الأحياء قعد العيد عنده سمبوليك قوية. قعد العيد معناها الناس تعتبره فرض معناها حتى كي يبدأ هو يقول لك ليه كل حاجة بلصتها ايه اون بلوس راهو العيد هذا سبيسيال راهو عيد فما ناس بالحق ما وسط العام ما يأكلوش برشا الحم وبرشا عبيد يقبلوا الوضعيه ذيك يقول كاي مثال سنه بنقص الحم نحكي على حم علوش خاطر يعرف اللي في العيد معناه يلفسو غاتخبي وباش يعمل جو وهذاك الكل دونك فين الماء اذا نحن الديفينيسيون القشار هو تاجر لكن عنده نوعا ما من الجشع هذيك الديفينيسيون تاعو خاطر تقول تاجر معناه يمشي بالقد دونك الغلال اسعار معناها بتاع واحد الحق ما عندوش رحمة بالعبيد أنا نقولها بكل وضوح معناها حتى كان أنت جاتك فرصة وحتى كان أنت العرض والطلب راهو مش كيف كيف راهو سيفريل لوفر ما هيش برشا دونك فينا الماء يزمنا زادة نتعقل وراهو مناسبة سبيسيال مكش تبيع في مكش تبيع في علوش انفراك معناه مكش ما يزمش نفس المقاربة مش حاجة ناقصة نحن نزيد نغليو في السوين بيان سور السيركل فيسيو ذي ما يقفش
1: أنا الحقيقة معناها اللي يصدمني أنه الناس تنجم تبيعها كي للعبيد اللي تشتري منها من عندها في وسط العام معناها بنا وجه أنا نجيك مثلا الشهر التالي نشتري كيلو الحم تقول لي ما عادش قداش 60 ومن بعد

0: يقول لك ليك انت زعمه ليك انت 75 دينار زيدكم ايه من خف ربي يا اخي معناها عبيد تحب تهيد يا اخوي ما نعرفش واحد يبدا يخمم ساعات كي نحكيه مع اصدقائنا الاس او اس وجمعيات يقول لك ذاكم صغير باش يعيد ليه قلب يوجع عبد ساعات والعين تدمع على صغيرات ينجم يخلطوا يعيدوا نجموا ليه وهذه ناس تحب تستثرى معناها تستثرى بالمعنى الصحيح للكلمه فيها الميسره نتاع عيد ولا نتاع رمضان ولا نتاع
1: والرقابه رفيق اللي قاعدين زاد تصور الناس تقدس في الكبده معناها فما نيه برشا
0: زوسترانت ولا
1: قداش تصور تكنجر في الكبده معناها ومن بعدش بخاطر تعرف اللي السوق معناها السوق ماهوش ياسر
0: من الطف ليه الاجهزه المختصه معناها شدوها ما يقول لي نقيب
2: والله ايش باش نقول لك رافتو منظمه الدفاع على المستهلك معناتها تقول بلغوا اذا كان فما تجاوزات كذا الدوله تقول لك اخويا هاو السعر التسعيره واحد وكل ولكن من شيره اخرى دائما وابدا الزازارة كل عام خويا عاملين قال الراجل سمحني في الكلمة في خليهم في مواليهم معناتها الزازارة عامل اللي يحبه مش معقول معناتها هل لنا عدد كافي من أعوال المراقبة ما عندناش كيفاش نراقبوا والله العظيم سؤال يقعد
0: هذا معناها نعرفوها ونقولوا ديما اللي يسرق باش يلقى 100 طريقه باش يسرق بها ديما معناها عوين مراقبه باش تعملهم على 24 ولايه على عدد الززاره كل وعلى عدد العماره وعلى عدد الخضاره حاجه من يشبه للخيال اللي يقولوا فيه معناها فما للامانه ميمسي نعرف الصعيبه ولكن فما ثقافه لازم تتخلق معناها فما ثقافه لازم تتخلق نتاع نوع نتاع برات فيري تعمل مع الناس هذوما باش ساعات اللحم يقعد له في فريجيدارو تو وقتها الناس تتربى شويه زياده انا اللي ما نحملوش انه تجي تفرز في ولد حوبتك والناس اللي عاب كامل انت عايش بفلوسهم ويشريوا من عندك ويدوروا لك في دولابك هما اللي تجي في عيد تنكد عليهم العيد نتاعهم وتبيع له كيلو لحم ب 85
3: ليش تفسير مانيش فاهمين علاش نفس العلوش اللي كان كيلو ب 60 يولي تويكا في 80 ولا اكثر ما باش نخمم معاكم اوت فوا كان نخموا زاد كيفاش نقصوا في فكره تعلقنا بشريان العلوش وشريان الحمرة هو ماهوش فرض هو سنة مؤكدة نعرف أما قاعدة نخمم إني ناخذ شوية على العقليات باش الواحد ما يتوجعش وما يخليش الناس تتحكم في السوق
0: تعلقوا ما نتعلقوش وخاطر هي معناها شعيرة دينية هو ديجا واحد يحكي فيها يمشي على الحرف يبدا
3: بالضبط
0: فهمت خاطر فما حاجات أخرين أولى بالمقاطعة وأنه نغيروا العقلية نتاعنا بارابور الكونسوماسيون نتاعها ولكن يبقى مهم
3: ما قلتش قاطع يا رفيق أما اللي يكون باش يشري 4 كيلو مسيلش كيلو كهو دونك هذا ضيق معناها
4: هو المشكل الكبير رفيق لتصديق لكلامك اللي كنت تقول فيه لكن المشكل الآخر اللي هو موجود وهذا عملناه اللي صار وعملوه برشا الززارة ونعتقد انه سنين زاده باش يعملوه لانه يقول لك العلوش تقسم على 2 ولا تقسم على 4 ما نقسمش هذا بالكيلو بزوز كيلو
0: والله سمعت الحقيقه موجوده انا ما كنتش عليها شاهد عياء الحقيقه اما سمعت اللي يقول لك مثلا ما نبيعش بالكيلو 2-3 يا زوز يا 4 يا اشتر علوش يا ربع علوش واتك على روحك انا يقول له موجود سمعت الحكايه دي للامانه انا
4: مش الكل
0: يوميا مش الكل بياسور البعض ما كيتلم البعض منا والبعض يبيع ب 80
1: ولي
0: برشا ما عادش البعض اليوم نركب مع التاكسي يحكي لي كل تاكسي ملحومه كذا الحكايه بتاع انهم يغليوا في اللحوم الشعبيه انا استفزتني معناها نلقى كما قلت حومه شعبيه اغلى ساعات من حومه نيفو دفي فيها اكثر شويه معناها يقول يا اخي حرام تو سامبلومون حرام هذه الكلمه اللي لازم تتقال خافوا ربي معناها في الناس خافوا ربي في صغاركم خافوا ربي في صحتكم راو انه واحد يحتكر ولا انه واحد يغلي على اخواته مسلمين كيفه في فرحه تنغص له باش انت تربح في العيد 100 مليون ولا 50 مليون ولا 20 مليون وهو ما يشري زوز كيلو لحم راهو معناها انت باش تفرح ولادك ولاده هو باش يبكي وهذا كله تحت انظار رب العالمين ربي يهدينا لبعضنا وكاو يعني حكينا في الموضوع لانه للامانه أنا قلت الناس كل تحكي في العيد والعلوش والهم هذا الموضوع اللي الناس كل هنا به إن شاء الله ربي الناس كل تعيد ولا لا يحرمهم إن شاء الله من فرحة العيد نحكيه بعد شوية على حملة غير بريئة لإقصاء المستوري من المنتخب علاش تم استدعاء وعليش نعملوا في حملة هل موجود الحملة أي ولا لا شكون مرشح أنه يعوض المستوري هذا بعد الفاصلة
5: رافماغ بيبليسيتي Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile.

0: جيل انرجي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
5: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت، very fiber people.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام صوتكم.
9: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: يونا فاو. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 47 دقيقة الحديث على حازم المستوري نجم المنتخب وهجم المنتخب حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري يحكي على البوليميك. فما كلام يتقال على أنه عنده إصابة وإصابة قد تحرمه من المونديال، وهذا دار على ريزو سوسيو ناصر. وكيل أعمال وحسام الكريمي يتكلم وقال رأي إشاعة، وأعتقد أنها حملة غير بريئة.
2: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة، والله ما راش يكون خارج الأخبار شنو مغزل الأخبار يخرج الوقت هذا بالذات. في أول نهار وصل فيه حازم المستوري لتونس معناه، والله حتى إصابة معناه حتى بنزلة برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه إشاعة كاذبة من البارح الدول اليوم الدول على نطاق واسع، مش عارف شكون كان وراء الحملة. تحس حملة. نحترم كل لاعب يمثل تونس خارج تونس، نجم أي لاعب يقدم الإضافة من أي مكان، ما نعرفش اختيارات الإدارة الفني ونحترموا الاختيارات. نحن كل وراء المنتخب التونسي، لكن انه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما عرفش شنو هي الاسباب، شنو هي المسببات، شنو هي اللي شكون اللي وراء الاشاعه هذه. ربي يهدي وكره، ما عرفش ما نصورش اني حاجه بريئه الحقيقه. معنا الامور كل تدريب المنتخب الوطني الاداره معنا من جامعه تونسيه كره القدم. غدوه حازم عنده موعد مع الصفاره 8:30، غدوه حازم في تبرقه مع المنتخب.
1: غدوة حازم في تبرقة مع المنتخب كقال حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري، اللي يقول إشاعة وأعتقد أنها حملة غير بريئة. معز بشريفي كنت تكلم مع صديقنا اسكندر إبراهيم كان نسمة نسمة سبور برنامج، قال ليمين تذومة بشتير حاجة في المنتخب كما صارت في الماضي. وعطا الإكزامبل بتاعتها ياسين الخنيسي، قال نحاوم المنتخب قالوا له أنت مريض هو مش مريض. بعد نهارين ثلاثة تخرج الحكاية ذي من حكاية معز بشريفي من غير لا ثم شنو، قال بشتير حاجة غريبة في المنتخب. خرجت البوليميك هذه في علاقة بحازم المستوري. لحد الآن لا نتبنى الخبر، ما فما حتى شيء، ولكن
3: عاد ما دخل طق
1: ما نعرفش.
3: هو بالنسبة لي أنا الخبر في حد ذاته، مدام الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الطبي بتاع المنتخب ما حكيش في الموضوع ذا وما قالش فما إصابة ولا ما لمحش إنه فما إصابة، تمشي في خانة. لحد الآن ما عندناش معلومة معناتها مؤكدة إنه الشيء ذا، لكن في كرة القدم ينجم يصير. ساعات مدرب يعمل انشواء يمكن ما يعجبوش، يمكن الشواء ذاك يشوفه ما اختارش الاختيار الصائب، ما نعرفش عليه. زاد كيف المدرب ظهر لي خذا الوقت الكافي باش عيط للملاعبيه الطريقه هذه، ما نعتقدش انها معناتها حاجه مهمه برشا. كانت تحب تبدل ايش اقول ديريكت
1: مبدلوك. تعرف شكون سالته مره في الكيب ناسيونال هكا حتى قبل ناصر، قالوا له مضروب هو مش مضروب مثلا. تعرف شكون؟
3: لا ما نعرفش. اما صارت او ديجا
1: قلت لي ايه
3: لا
4: معك السالة يلعب.
3: نحكي مثلا نحكي على الفازة متاع كونفوكاسيون متاع سعد، وقت اللي صار تحكي سعد مش عايتوله
1: لا لا نحكي هكا، قالوا له راك مضروب باش يكرتي وهو جابه واحد اخر مثلا.
3: ما نذكرش من تجم تصير راو يجي قولك مش تقولك ما تصيرش تجم تصير راو. انا باللي نعرفه في اللي يصير في الكورة الكل يا ودي يصير 5000 حكاية 5000 موضوع. انا واحد من الناس صارت عليا في وقت في ليكيب ناسيونال
1: مش قالوا لك مضروب.
3: انا في ليكيب ناسيونال نتذكر روحي مره نحضر في ماتش باش نلعب ضد اثيوبيا، والماتش هذاك ليله الماتش انا حضرت روحي نهار السبت نترين على اساس اني باش نحضر غدوه تيتولار. رقدنا وقمنا لقيت روحي مانيش تيتولار.
1: لقيت روحك على البنك.
3: لقيت روحي على البنك برا في الليل تبدلت برشا حكيت.
1: شكون هبط تيتولار وقت؟
3: شكري الوعر هبط. فهمت؟ ايه ايش نعمل وقت ايش عنا ما نعمل؟ قعدت بنا
1: وفيه التوكبات وزوز بوليتكم
3: حبيت نحكي لك اللي فهم في الكورة يصير. انا واحد من الناس نهارتها مثلا على الموضوع هذا بالذات مجاني حتى حد اللي ردها قال يا رب قدوة ماكش بتلعبش كان في الرينيو تكنيك سمعت لي انا مش
1: معناه على باس كنت انت تيتولير وقال هالك المدرب.
3: انا كل تيتولير وحاضر في الحذر وفيه بشرع
1: كون قال هالك المدرب
3: والمدرب المساعد مرد محجوب
4: وش قالوا لك صبيح
1: ما سبحوش عليه بعدين سبحوا على شكري يا شكري يلعب
3: والله نحب نعرفش يا شكري ذا لي شكري لعب يا شكري ابو بكر ما ذا لي شكري
1: تو تصور شكري اخو حق الرد
3: وعامل خير ما نذكروش ماشي اثيوبيا نذكروا بالذات
5: هي اللي شاع باش بدايه الراف. هو الفريق اللي يلعب فيه دينامو ماغاتشخالة ولا حاجه هكا يلعبوا في ماتشويت البراج نتاع التيوح دونك ماتش مهم برشا عنده مالي وريتور. الزوز ماتشويت هذوما لعب في الماتش الاول 22 دقيقه ومن بعد الماتش الثاني ما لعبش. هي الماتش الثاني اللي ما لعبوش غاديكا بدات الاشاعات انه علاش ما كورش، ولكن فما نقطه مهمه فلي. اللي هو موجود في الليسته، معناه هو على البنك ما كانش خارج الليسته. من بعد كيفاش الجامعه هبطت قالت هاو جاي البارح هو حازم المستوري وعنا باش نستناو الرابور نتاع الفريق نتاعو، لهنا باش تبدا الكلمات، خاطر كانوا مش مضروب فماش علاش نستناو في الرابور نتاع الكيب نتاعو، وباش يتعدى على الفحوصات الكل ما دام لاباس عليه، ولا نعديو الملاعبيه الكل، احنا عندنا 26 ملاعب الكل نعديو فيهم
1: حتى على الجمهور
5: كيفاش لهنا بدات هي الاشاعات وبدات تحكي زادة من ايامات عصام الجبالي كيخذا افضل لاعب في المباراه، بدا بلوز او الضغط افضل لاعب في المباراه في النهائي في كاس اسيا 2 كيفاش ما تاخذوش وماوش ما تروح، عندك عمر بن علي الهداف الثاني للمنتخب. ومن بعد كي رجعت العباد بدات تركز من بعد اللي استتقى حازم المستوري في اخر المباريات ماهوش تيتولير، معناه خسر بلاصتو كمهاجم اول الفريق هذايا اللي هو ماهوش فريق كبير، ماناش نحكيو على زيني سان بيترسبورغ في روسيا. بدات الحكايات انه دخلنا في الضغط نتاع تو انت المهاجم هذاك في رشا وات بلوز او موان كصبري اللموشي ماكش مقتنع به، لعبت زوز ماتشات مع المنتخب الزوز ما لعبتوش حتى دقيقه، دونك بدات الكلمات لهنا باش ندخلوا في العركه تو نتاع اللي ما قبل المونديال اللي عندنا ديما احنا التوانسه فما ملاعب تصير عليها البوليميك هذيا، وندخلوا في مرحله شفت كي جبتوا مشكله شو كي خليته غاديك شفت مشكله باش كون لعبت
1: فما التاريخ على مانيير انا جيب اللي تحب نحي اللي تحب، اما كي تخرج في ديكلاراسيون تقول خذينا بعين الاعتبار مثلنا ساعات الجانب المادي نتاع الجمعيات سيبو حليت على روحك باب تاويلات خايب بالبوليميك كل تتعمل من حق الناس كل اول كيما تحب كي تقال اليوم كلام وتقول لي انت مش مضروب ومش تعدى على فحوصات وتولي الناس تتشكك في الامر اذا كان اللاعب يقول لك انا مش مضروب والوكيل يقول لك انا مش مضروب
5: يقول لك انا محير عليك
1: بالغوره معناها
5: باش يتلاقي
1: راسك وجع فيك انا متاكد كلكو بار سي اكزاجيري كيستون بوس
3: سي مالورو سي مالورو والله انا راني سي تري يوم عارف اون بو با بارلي اون فرونسي شقاولك فيها
1: صحيح
3: اما للامانه يا رفيق والله توجع يا خويا نخمو في الملاعبيه ونخمو في الراو هذاك الملاعب يعلم به ربي معناتها انسان يحس شنو تعيطوا يا اخي فرح رفيق استدعاء هذا يغلط في الاستدعاء والله بالحق توجع للملاعبي وتبقى له وتمهمشوا وما تخليش عن بريباراسيون به خاطر بريتو تصور نعيط لك
1: وبعد هذا ان صح وهذا الكل مبني على تحليل اما كيما قلنا كلام في بلاتو منا كلام كرونيكور من غادي معز بن شريفية لما الموضوع يشبه ما سماش حازم انا مستوري دوك هذا الكل يؤكد انه فما حاجه ان شاء الله الحاجه ذي ما يتظلم فيها حتى ملاعبي راه تظلم ملاعبي وتخليه يتفرج في داره والكوب دي مون تلعب والله الى الملاعبي اللي هزيته باش ينفعك ولا انت باش تمشي لبعيد خليه نعطي كل ناس حقها وان شاء الله ربي معنا ويزيد
3: ويحب انت باش تحتم واحد هوني في الراديو تبدا كلمه كلمه كلمه مساج مساج مساج لينا يبكم الكرونيك
5: خرجوا من الجو
3: تخرجوا من الجو كيما فما تو كرونيكور هاكم حضرته في الاوف خرجتوا في الجو هكا من اللي قال الحم اي عندك طريقه مستفزه انت كيما تحب جماعة اللي تلعب الحاس اي وقف تخلفها بسبحه ازرقه وسبحه كحله وربي معاك
1: انا ما نعرفكش يوم عارف
3: ربي معاك تو نهار سخون برشا
1: راهو نجم انا وياك نهار نلقى روحنا نطوفوا غادي في الكعبه
3: انا ان شاء الله ان شاء الله ذكرتك
1: الاخبار ثم نعود ما حرقت شيء انا تكلمت هكاك
3: البارح
1: الاخبار الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص خليكم معنا ما تبعدوش نلعبوا بعد شوي على ثلاثة روع باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك وكلمونا على 31 328 328 رجعينا
6: احلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر سوم الدقيقة 190 ملي
7: اريدو طور عالمك رفمك
6: ببليسيتي مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
8: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوش علاش على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
9: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
8: عيدكم مبروك.

0: جوانا فام.
1: جوانا فام فلاش نيوز.
2: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بسراح شرطي. وفي لقائه بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق، رئيس الجمهورية يتناول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، حيث أكد رئيس الدولة على أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على ما وصفه بالارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وفي سياق متصل، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تندد بما اعتبرته ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واصفة الوضع بالمؤلم في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. والتباسي تشير إلى تسجيل أسعار الخضر والغلال ارتفاعا وصفته بصاروخي في ظرف أيام قليلة، حيث ارتفع سعر الطماطم من 2800 مليم يوم الاثنين الماضي إلى 5200 مليم في بعض المناطق بحلول نهاية الأسبوع، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام لحم علوش من 64 دينارا إلى 82 دينارا، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في الأيام القادمة وفق قولها.
3: اللي يحب يتفرهد واللي يحب يتلم مع العائله الى خصول الفرحه نتاعو بغلاء مشد، حتى اللي ما خلطش على علوش وقال باش ناخذ شويه لحم نفرح بيه صغيراتي ونعمل على الاقل جو العيد ونتلموا مالوريزمون مش رحموا فينا نسدوما قاعدين. معناها تصدقني اسعار بعض الخضر اللي نهار الخميس ونهار الجمعه باسعار كيما نقولوا طماطم كانت على 2800 في بعض المناطق البارح والبارح الدور في 5200، الحم اليوم اللي كان نهار الخميس ب 64 دينار، الحم العلوش اليوم وصل ل 82 ونتوقع الزياده نتاعو. علاه شلون يفهم شلون يصير؟ معناها عباد هذوما ناس ماهيش شايفين ربي في المستهلك التونسي، اليوم قاعدين الناس هذوما كما قلت لك يتصيدوا ورغم تراجع المقدره الشرائيه نتاع التونسي، ولكن مع الاسف شيء يرجع شيء يبكي. اليوم انا راه وجوه في اسواقنا وفي نقاط البيع الدور وبتشري وكذا تلقاها مصدومه بالاسعار، دور الدور تقعد بيتها وحايره من امرها.
2: بلدية القيروان تعلن أنه يمنع منعا باتا ذبح أضاحي العيد عشوائيا أمام المحلات والطرقات العامة، معلنة أنه سيتم فتح أبواب المسلخ البلدي أول أيام العيد من الساعة 6 صباحا وإلى غاية 1 ظهرا لتمكين المواطنين من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. والبلدية تدعو في بلاغ المواطنين والقصبين إلى الالتزام بالفضاء المخصص للذبح بالمسلخ، كما يفتح المسلخ اليوم من إلى غاية الساعة 7 مساء لفائدة تجار اللحوم والقصبين. وزارة الحج والعمرة السعودية تدعو الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم 9 من ذي الحجة حتى 7 أو 4 عصرا، حفاظا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة وبما يسهم في الحد من الإجهاد الحراري خلال أداء الركن الأعظم من الحج. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها أن خطبة يوم عرفة ستنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج متابعتها بسهولة وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم. وختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، إلى جانب هبوب رياح قوية نسبيا بالجنوب بعد الظهر، فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
1: D1
0: ديوان اف ام عسلمة
4: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
9: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: أهلا بكم. البداية مع آخر أخبار الدوري النهائي لمسابقة كأس تونس. البارح كان الموعد مع الاجتماع الأمني لمواجهة الترجي التونسي والترجي الجرجيزي. مباراة باش تنطلق بداية من الساعة 4 يوم الأحد. 23,000 تذكرة مناصفة بين الزوز فرق منتظر النقود. باش تنطلق عملية البيع بأسعار 15 25 30 و60 دينار مقابل زيادة بنسبة كبيرة باش تكون بطاقم تحكيم تونسي. مصدر من الترجي التونسي أكد لديوان فهم أنه ما فماش حتى مفاوضات رسمية أو اتصالات بالمدرب فوزي البنزرتي وخالد بن يحيى. وبحسب ما عنا من معلومات فإن الترجي في صورة عدم وصلة براكونية في خطة مدرب أول فإنه بنسبة كبيرة قرر أنه يتعاقد مع مدرب أجنبي أوروبي ومش بش يكون فرنسي. الرابطة المحترفة الثيري البارح تلعبوا مواجهة نصف نهائي برج الصعود. نادي حامل أنف يفوز من فريق مستقبل قصرين هدف مقابل صفر. الملعب الكيبسي يفوز هدفين مقابل صفر ضد فريق اتحاد تطاوين. دونك نهائي برج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بشجم نادي حامل أنف بفريق الملعب الكيبسي يوم السبت 30 مايو في ملعب سوسة الأولمبي. شخصي عمر بن علي تلقى دعوة من المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة الموجود حاليا في سوسة في تربص مغلق منذ يوم 24 مايو استعدادا للمشاركة في دورة طولون الودية في فرنسا بداية من يوم 31 مايو. دورة باش تعرف مشاركة منتخبنا الوطني منتخب البرتغال فنزويلا كولومبيا الصين اليابان السعودية كندا منتخب الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية اللي باش يكون منافسنا في الجولة الأولى يوم 31 مايو بداية من الساعة 6. يخدموا بفريق مستقبل المرسى رسميا عامر دربيل يغادر الفريق وعماد بن يونس باش يكون هو المدرب الجديد. عماد بن يونس كان درب موسم الفارط فريق نجم المتلاوي وكذلك انا معاه الموسم في المركز الثامن برصيد 40 نقطه. وصل زاد الى الدور الربع النهائي لمسابقه كاس تونس. دونك عماد بن يونس هو المدرب الجديد لفريق مستقبل المرسى بدايه من الموسم القادم. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فهم بونت. نخليكم مع برنامج الراف معك.
0: عاجل انرجي قدمت لكم Flash Sport.
9: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: بوبليسيتي. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: جانر كوفي سايتنا ثاني رف مقلت سعونا سبقية دزيادة لمكيا نقيب ديانا سليري ناصر البدري حاتم بالحاج ورامي الفوراتي مواصل معكم للرحلة الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جهال. ولكن قبل هذا نمشي وتتسويت للعب, نمشي للربح, نمشي مع بريماكوا.
1: بريماكوا من نيس الكل
0: جاني حتى في البوز قبيلة قال يا رفيق شبيك تقول باربكيو, خدته في الدار في الدنيا قول باربكيو لكن كيفاش نحكيو باربكيو دونك في العادي معناها طب ربي سامحني قداش تعرف من واحد في تونس يقوله بطل لاباتوار
2: لاباتوار
0: الباتوار الشاكمون الحقيقة
3: نفس الليفل اما رفيق راهو هذيك فما معناها ماهوش قال اللي يقولها كيك مش يقول فيها بالفرنسية نقولوا فيها بالتونسي هذيك هي مش معناها فرنسي غلط
0: احنا قلنا فرنسي غلط
3: لا على خاطر نجاوب في حال نجاوب في حال
2: باربيكيو بالتونسي مشوى
0: اوكي اشب مشوى ليك تريك بعد شوية وتنسويت للربح معنا في التليفون فايزة بالرمضان من صفاقس. فايزة صباح النور.
4: فايزة
0: شنو احوالك يا فايزة؟ خلنا نسمعها قبل ما تسبحوا تومي معنا ما سمعت صورة ناصر وزياد سبحوا قبل المرام سي با بوسيب. فايزة تضحك فايزة انت تضحك خسر اول مرة من عايش في هذا ما عاش نفع. شنو احوالك فايزة؟
5: الحمد لله خلاك العام وانتم حبيبتي
0: يفضلك يا ربي
5: برشا اللي كلمتكم
0: يا ربي يخليك
5: اللي كيف الكل تعرف حاجة رفيقة
0: قولي فايزة
5: نبدأ نتبع فيكم خاصة في الكويت نبدأ نتبع في حاتم خاصة في الكويت نبدأ نشجع في قرطالية نشجع في الكرة
0: وعليه عليه تشجع في حد
2: نقصه
0: ناقص والله تاكسيست اليوم ركبته معاك خلي مريض خلي مريض بالعواصم خلي يعقدني يلا فايزة
5: تحية لي كيف الكل
2: يعيشك يا فايزة
5: نقي بربي كان يسمعنا صوته شوية
0: بربي يسمعها نجم
6: شو نحب يسمعها
0: اي هكا ما نعرف صبيح ما تحبوش
6: انت شاسمك شاسمك انت
0: فايزة
5: انا فايزة
6: يا فائزة فاء وألف هكا تحب نسمعك
0: ليه متاع خلينا
4: لا لا يا خالتك سمعنا صوته معناتها ما تكلمش النقي
5: لا لا خلينا يا
4: غالي
0: معناتها تتكلم في بقعدها وان بلوس كي معناتها تفسر في بقعدها الكاميرا عليها يلا
2: جيتك باللطف

0: غنكيب
1: يا اسمعني راه فنان تقول له غني 8 متاع السبيع كان تضرب خير معناها ولكن اخذ بخاطرك النقيب وغنالك يلا فايزاي
2: دور لنا شويه
1: ما تحبش حاتم يغني لك
3: لا لا لا لا
4: انا مروح
2: تحب الناصر جارديان
3: نبدا نتبع كلكم والله كلكم محليكم وكلهم ما شاء الله الحق نحبهم الكل زيدون ونصورة
5: يا عيش يا عيش
3: ونايمة ان شاء الله ربي يفرحها بالحق
1: امين يا رب
3: وانا الحق في الكويت نتبع
1: تحب حاتم شيخة بالضحك عاملة جو هي تقول حاتم تضحك ولا يلا شنو احوال براءة يا فايزة قول لي
3: هاي معايا ماشيين احلى توفيق في جاي خدمتي
1: لحظة ماشي لخدمتك ومعك بنتك
3: ما عندي وش
1: انت تخدم فين
3: في الصحة
1: الصحة معناها في كليني
3: إدارة الصحة لا لا لا سنتي الصحة
1: واضح يا ربي باقي صوت نمر نمر خايف عليك وانت تحكي في عاد باهي فايز العلوش والتحذير شنو الدنيا ان
3: شاء الله
1: لاباس ان شاء الله لاباس انت قاعده في سوق توا
3: لا لا نمشي في السنيه نمشي انا وياها
1: على سقيكم يلا فايزي نلعبوا على مشوى الكتريكي مخال حاتم بالحاج السؤال يقول شنو التبقي الرئيسي في تونس نهار العيد تونس العاصمه
3: دي قبل ما نجاوبك راحي صعبة تصور بصفة عامة تونس الكل بصفة عامة مشوي يعني أول طلع رئيسي للتونس الكل في بالي مشوي
1: مشوي لك
3: أنا نتصور يعني من بعد كل واحد وشنو يختار
1: احنا ذيك اللعبة
3: قلية قلية
1: إن شاء الله مبروك عليك يا فايز ما نجمش نفات السؤال
5: مبروك يا فايز
1: سلام مبروك عليك يا فايزة مشوى إلكتريك من إهداء بريماك
3: رفيق
1: كل فايزة
3: تحية على أهلي في بيجة
1: يا ربي يفضلهم الكل
3: من بيجة تحية لأهلنا في الساق بالطبيعة وتحية لتونس الكل اللي يسمعوا فينا
1: واحنا نحييوك برشا يا فايزة محلاك ومحلى روحك وتحية لبراءة المزيانة إن شاء الله يا ربي تتربى في عزك يا فايزة ونقولوا لك مرة أخرى مبروك عليك الباربيكيو من إهداء بريماكو ومبروك عليك وإن شاء الله عيدك مبروك يا فايزة
5: شكرا
1: ما عادش معنا فايزة شكرا شكرا فايزة معنا صديقنا خالد شمام خلودة صباح النور
6: صباح النور
1: كيف الحال؟
6: الحمد لله شكرا لله
1: منين تكلم فينا خلود واش تعمل في الدنيا؟
6: انا كنت من دونس من هاي الحفيظ
1: نحن كوميرسيال في مغازة عندك محمد
6: على ليديت الكل
1: ربي يخليك
6: ونحب نتذكر السندريلا زادة
1: سلموا عليها برشا السندريلا اللي توحشناها الكل وان شاء الله في عودة عن قريب السندريلا تولي تعمل كيما فايز تهز براءة الخدمة سندريلا
4: جيبها
1: يلا خلودة عندك سلمى 22 سنة محمد علي 15 سنة هكا ما شاء الله تبارك الله الصوت ما يدورش عندك سبية 22 سنة
6: ما يدورش الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي يلا سينو تحذيرات العيد شنو هي الدنيا خالد احكي لي
6: الحمد لله كيف الناس
1: الحمد لله الحمد لله باهي السؤال باش نطير بيك من تونس العاصمة ونمشي الجبس
6: نمشي
1: يا مرتي
6: من
1: جابس
6: انا
1: ما
4: يعني يجب يجاوب
1: صحيح ما انا لازمك تجاوب صحيح والسؤال الامانة الاجابة بتاعه سهلة برشا برشا لانه نصور بون نهار العيد سيفري فيها وعليها الحكاية شنو الطبق الرئيسي في جابس نهار العيد الكبير؟
6: كيف
1: نتفع تحية بحليه النجم أتبع
6: عندي صديق
1: نعطيك ثلاثة احتمالات نعطيك ثلاثة احتمالات
6: اي
1: كوسكسي كذاب انا بلا حد شيء كوسكسي بالعصبان وإلا كوسكسي بالبسكوت
2: بسكوت تعمل في العيد بكل حد
6: عيد عيد بسكوت كوسكسي بالعصبان
1: جوابك صحيح مبروك عليك
6: شكرا
1: بارك الله فيك. كان عندك انا شكون تحب تسلم يا خلوده مبروك عليك المشوى الكتريك من اهداء بريماكوي قول على شكون تحب تسلم.
6: يعيشكم تحب تسلم على بابا على مرتي صغيراتي على كل من يعرفوني على ليكيب الكل خلوده ان شاء الله ربي يوفقها وينجحها.
1: فضلك عايش خويا.
6: ونحب الجماعه ليكيب اللي معاك كل من عنده طير، كل من عنده حد نسلم عليهم، وكل فضل فضل ان شاء الله. ما شاء الله كل عام وانتم حيين كثير.
1: ربي يخليك يا خلود، وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله، تفرح بسلموت عروسها يا ربي، وتفرح بدالية في منصب قد الدنيا. قال المصري
6: ربي يتقبل منا في اليوم العظيم هذا والدعوات يا ربي بعيون الناس الكل ان شاء الله ربي يتقبل منا.
1: امين يا ربي. ما رد بالك تخفل عليك الساعتين ما بين العصر والمغرب يا خالد
6: ان شاء الله.
1: ساعة ثمينة ان شاء الله ربي يعطينا ما نتمنى. وسلموا عليك مرة اخرى وعيدك مبروك خلودة. نكملوا مع صديقنا فوزي القادري لو نسمح تسمح زيت ناحية التليفون. شكرا فوزي، صباح النور.
2: طيب وانت تحكي تتفاعل مع العباد.
0: انا
1: الراف ربي يبارك فيك يا فوزي يا غالي.
0: والله عايشك ربي يبارك فيك يا الراف، ربي يبارك
1: يا ربي يخليك يا ربي فضلك. فوزي القادري من الزهروني هكا.
0: اي نعم خويا،
5: احلى الزهروني.
1: احلى زهروني
5: ولا فريف عاد.
0: عايشك ربي يبارك
1: يخليك يخليك.
0: عايشك ربي يبارك.
1: متقاعد فوزي، شكون تخدم؟
0: في سيراميك، كنت ميكانيسيان.
1: في شنو؟
4: في السيراميك.
0: سيراميك. شركة تونسية المواد بناء.
1: واضح. والروتريت قداش عندها فوزي؟ قداش عندك ملي في الروتريت؟
0: عندي خويا تو برسك 9 سنين. انتريت
1: 9 سنين. باهي 9 سنين راحة ولا بديت تقلق شوي؟
0: والله يا سي رفيق، خويا رفيق، والله انا مغروم بالديوانة فهم من الصباح للليل. نبدا مع صباح خير مع الراف، وبعد مع جعفر القاسم.
1: حتى جعفر تسمعوا زيدا؟
0: والله نسمعوا
1: ما نبدأ يقول.
0: وبعد ولا تونس، وبعد كانت المحاكم، وبعد الكورة، حتى سماء مساحة كل
1: معنا رئيس تحرير مهدي بن عمر سلموا لي. هاي انا ما نعرفهمش لسيب هذوم. هاي
0: شوية ديوانا فهم وكورة
1: يا خويا. يفرحنا برشا كلامك يا فوزي، والله العظيم راه احنا نفدلكم، نفرحوا برشا كي نلقاو عبد يحب الاذاعه اللي احنا فيها والبرامج اللي احنا فيها ونقدموا فيها. الهدف الاول لكل برنامج ولكل اذاعه انه الناس تسمع، وانه الناس تلقى رايها، انه الناس تلقى حاجه تفرحها. يا سيدي من غير نتفلسفوا، انه الناس تلقى لونس في كرهبه، في دار، في صباح، في عشويه، في كذا. فرحنا برشا كلامك فوزي. سؤال، مغروب الماكله ولا فوزي؟
0: مغروم بالماكلة، مغروم والطيب زاد.
1: مغروم. أشنو أحسن حاجة طيبة فوزي؟
0: عجب المرقيس.
1: عجب المرقيس. واضح تنجح. عجب المرقيس. صعيبة. مش صعيبة.
5: سيرة. يا معتيني الروح.
1: تعرف طيبها أنت. أخي حتى المستمعين كثير منها.
5: صحيح. ما خلى حد.
1: ما عنديش ليك قوة اليوم. ما تنقيدهم غدوة نحكيو. فوزي. سؤالي، شنو الطبق الرئيسي في القروان نهار العيد؟
0: ملفوف.
1: جوابك صحيح. مبروك يا ريت. برافو. مبروك عليك مشوي الكتريك من اهداء بريماك. وفوزي قولوا لك شل عيدك مبروك وشل كل عام وانت بخير. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
0: وانت بالامثل خويا رفيق، ان شاء الله عيد مبروك لك البنوت، وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب.
1: امين يا ربي. امين امين امين. شكرا لك يا فوزي. قل لي فوزي.
0: نعم.
1: لا تحب تزيد تسلم على حد اخر؟
0: نسلم على اللي يعرفوني، ونسلم على جمهور الفريق وجمهور الترجي ذوك الجوج ولاد
1: حومه. اما انت فريقي ولا ترجي؟
0: فريقي انا من ايامات عتوقه وقت الاسبيرونس وقت الكابشي
1: جول. يا خويا محلاه التحيه. قال لك كل صحابي ولاد حومه تحيه للفريقي ولا ترجي. فوزي محلاك نسلموا عليك برشا فوزي. مبروك عليك مره اخرى المشوى باربيكيو من اهداء بري ماكوا. فوزي خالد فايزة وانتم اللي تسمعوا فينا مرة أخرى قولوا لكم شلاهيتكم مبروكة.
7: بري ماكوا من ناس الكل.
1: مع السيف وسخانة يكثر الإحساس بالعطش وبالطبيعة، لازمكم تعرفوا تختاروا الماء اللي تشريوه انتوما وصغاركم. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتحاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، وفوق هذا متوفر في فورما فاميليال 6 لترات. وتزيد تلقاوه زادة وتلقاو لفونتين بريماكوا، اسمعوا مليح، 19 نيترا، براتيك برشا سواء في الدار، العائلة، الخدمة، ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيورتي كاليتي وفريشور، نحكيو على بريماكوا ماء العائلة.
7: بريماكوا
1: ماء
7: الناس الكل.
1: واحد
4: بكري قلنا الجملة بالحق اللغة الدارجة نتاعنا، كسكسي كذاب. معني خاطر ما فيهش
5: الحمولي
4: مخرونة وبيه وعليه
1: ومقلي كذاب
5: فما منه مخرونة كذاب
1: كم تعسيفة كيف ماتوا لا تمات معذم وفلفل وبطاطا
4: ما فيهش المرقز
1: تونكم فمش حيوان سوك كذاب ديما لاوش الحيوان شنو 38 دقيقة فاصل ثم نواصل
7: راف ماج بيبليسيتي
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
12: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
13: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيانس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
14: توب نت very fiber people
15: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من باللار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوة برافا
16: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
17: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
18: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
19: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
20: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
21: مونوبري ديما معك
22: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: البوكس نيوز بيساوي تجهيل لسليني في حلقة عنوانها النشاط ثم النشاط ثم الأربعة يتثوبوا على ستة في التاولة سوني
3: باك وانتي وانت النشاط اللي عندك عديت لنا نشاط كبير برشا في البوز
2: زيت شعره كالريخد يلا نمشي البوكس نيوز سويت بوكس نيوز. ما ميلودي سان داونز بطل افريقيا في كرة القدم. ما كفناش الوقت نحكيوا على اخبار البارح.
4: يلا توج ما ميلودي سان داونز الجنوب الافريقي بلقب بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم هذا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع الجيش الملكي المغربي وهذا كان نهار الاحد اللي فات في اياب الدور النهائي للمسابقة القارية وكان استفاد سان داونز من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب اللي صار في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقيا الأسبوع اللي فات وانتصر 2-1 في مجموع المباراتين الاثنين وتحصل على اللقب اللي سبق أنه كان أحرز عليه في 2019.
2: أيوة. يلا سيدي نحكي على تتويج ما ميلودي سان داونز. ناصر برشا كليب على الكرونيكور منهم انت منهم بتتر الناس كل اعتنا رأينا ولا على الكليب اللي تقال على مدرب ما ميلودي كاردوزو يزم الترجي تتخلى على كاردوزو يزم الترجي توقيل كاردوزو مشي الراجل عمل فينال وبعد هذا الشامبيونز ليغ وكان العام اللي قبل مع الترجي عمل فينال معنا ترى فينال دو سويت. هل الإعلام عموما في تونس ظلم كاردوزو ولا لا الفريق بتتر هذا هو اللي هز كاردوزو للفينال وللتتويج خاطر كاليتي تكنيك فالور انترانسيك زادة معتبرة جدا جدا جدا للفريق الجنوب افريقي
5: وذلك علشان انا مش اقول الإعلام في نهاية الأمر يعطي رأي لكن ما يسيرش اللي يسير هو اللي ياخذ القرار وينجم يكون اللي سير هو اللي مش مقتنع بالناس اللي قاعدة تحكي فيه ويمن بالمدرب الناس بتستحفظ عليه
2: هذا واقع اما هل الاعلام ظلم ولا اليوم انا ابريد ينجم توخر انت شوية تقول ظلمناه كاردوزو مثلا انترنر به يظهر ولا لا ذكر رايك فيه
5: هو الفرق ما بين الاعلام واللي سير الاعلام يعطي راي على خطر اللي يشوف فيه في الماتشوات ولا حسب الوضعية بتاع الفريق ما يشوفش فريق يعمل معناتها
2: ما يشوفش سيونس دونترينمون
5: لكن اللي عايش مع المدرب ويشوف اللي سيونس دونترينمون واللي مباشره ويعرفوا كيفاش في اللي فيكتوار في اللي ديفيت كيفاش يتعامل كيفاش هو اللي نجم ياخذ القرار في نهايه الامر الاعلام انت ما تنجمش تشوف المدربين اللي انا خدموا معايا وما نجحوش انا للتو نحكي عليهم انهم المدربين نعتبرهم معناتها ما خذوش حظهم معايا في النادي الصفاقسي وهما نعرف اللي كفاءه عاليه بعد ساعات الظروف المعطيات الناس الجو العام النتيجة برشا معطيات تقلق بعد ساعات تاخذ قرارات اللي هي حتى ما انت ماكش مقتنع
2: بها تهرب لي على المسؤول شهمني في القرارات
5: لا
2: الناس تحكي لي انت الكرونيكور الاعلامي بالنسبه ليك اللي تقال في كاردوزو ظلم في حقه اليوم والا لا في حقه نظرا اللي شفناه في الماتشات وقتها
5: هو تو تشوف انت معناتها في مثلا سان داونز شنو اللي تغير فيها مثلا كانت فريق يفرش كان فريق انه يعمل سبيكتاكل وما يربحش تو فما اوبليغاسيون دو ريزولتا ليكيب ولا تعرف تضيع الوقت حتى المحلل المعلق اللي قاعد يعدي في المباراه نتاع الفريق المغربي يقول راه ولا فما حاجات اللي ما كانتش بات عاد جاب لهم بوتيتر حاجات اللي كانت نقصتهم فما حاجات يمكن كانت عندهم ليكاليتي تكنيك نحكيوا على السبعه ملاعبيه متواجدين في المنتخب نتاع سود افريك ما نجمش يكون عنده ايفيكتيف متوسط لكن هو جاب لهم بوتيتر سافوار فير بوتيتر زاد هو بيدو ربح الاكسبيريونس من لي ديسيبسيون اللي تعدى منهم فهمت راه فما تطور زاد حتى مدربين ينجم يكون عنده الحد الادنى وينجم يتطور بعد افيك لو طون هو بده يتحسن معناتها

0: سنين الثلاث سنين ذوما وصل فيهم ثلاثة فينال شامبيونز ليج. معناه نحكيه على مدرب عرف يتصرف. من عام الأول في الترجي وصل فينال شامبيونز ليج، العام الثاني ماميلودي وصل شامبيونز ليج، والعام الثالث كيف كيف. دونك نحكيه على مدرب احنا ما عرفناش نقيمه، واحنا ما نعرفوش نعطيه الفرصة، واحنا ما نعرفوش فين مباريات نقيمه. عندنا مشكلة انه كي نقيمه انا في مباراة يرتح في الافكتيف ولا يدور في الافكتيف في الشامبيونات نحكم عليه ذاك حماس ولا تحبوا ولا تكره. كاردوزو سنة في الشامبيونات ما هزش، هي تعتبر كارثة بالنسبة لسان داونز، ولكنه هذا الشامبيونز ليج هل يعتبر هو مدرب فاشل ولا مدرب ناجح؟ كان جاي في تونس يمكن رابع اعتبرناه فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل الى ان ما هذا الشامبيونز ليج رديناه اهو اهو السوبر ستار السوبر هيرو.
1: انا ما نصبروش هذا ثابت. ونذكر ارسنال مثلا قداش البروجي بتاع ارتيتا قداش من عام ربع عام
0: ويتكلف فلوس
1: ولا احنا ما نجموش نصربوا مرتين ثلاثه المركز الثاني بالنسبه للجمعيه اللي تلعب على لقب معين فشل. ولكن هذا لا يمنع ثم تفصيلات مهمه. ارتويت الترجي انسحب بعد الاهلي المصري مثلا السنه، ترشح مع الاهلي وبعد انسحب قلنا كلام وبعد رجعنا قلنا كلام وذاك واقع النتيجة. بمعنى الترجي كتش تخسر 4% الأول مع الأهلي، وبعد كورة دانو دخلت قلبة المعطيات ولا بوميل باهي، وبعد كي ترشحت كي الترجي انسحب رجعنا قلنا بوميل خايب. كي تقولي انت مثلا فيناليست كاردوزو، ذكرنا في اللقاء اللي فاز فيه الترجي على سان داونز، معناه الاكسبلوا اللي عملوا مميش الكور اللي نحاو مميش والدفاع وكذا، الترجي كان تخسر 2-3 عادي جدا بعد بونتو بوشني. معناه فما ساعات حظ، ساعات فالور انترستيك متاع الملاعبية تمنع مدرب
0: مجموعة
1: ظروف. اعطيني من بعد الكورة لومبرانت، انا الحقيقة باش نقول اليوم هو هذا الشامبيونز ليج ماريتش لومبرانت بالفالور التكنيك متاع الجوارات اللي ريتها ذات يوم في الاهلي المصري كي يلعب بملاعبية كورجية. معناه عنده الفالور انترستيك متاع الملاعبية ماريتش الفريق اللي فريمون ما يتربحش.
2: راهي الاهلي يحب عليه
0: تاريخ تصديق قيد نتائج عمره ما كان يقيد المردود،
1: وهذا هو النتائج. خلينا نمشيو للخبر الرسمي، ماش عندي وقت نحكيو على فينومين تحكي فيه 1000 مرة الانستغرام والثراء وغيره. نسمعوا التصريح.
3: الكلام يجي من اليوم من عند أوليفييه دولاكروا الفنان الفرنسي في واحد من المقابلات التلفزيونية في الحوارات نتاعو، ويتسأل على فكرة الانستغرام والناس اللي على انستغرام وخاصة المؤثرين. وهون يطرح فكرة انه المؤثرين هذوما اللي قاعدين يصوروا رواحهم نهار كامل مثلا على البحر ومع بومازاتهم ومع انهم ما يعملوا حتى شيء، قاعدين يغلطوا لنا في صغارنا ويفسروا لهم انه كي تقعد ما تعمل حتى شيء تنجم تولي غني. نسمعوا تصريح ونرجو.
4: Je crois en fait que le digital a bien des côtés très positifs, mais je pense tout de même qu'il a amené encore plus de force à cette machine à broyer et à fabriquer des imposteurs. Je pense que le digital a amené toute une bande de personnages qui, en se filmant par exemple toute la journée, donnent l'illusion à nos mômes qui sont nés avec des tablettes et des téléphones dans les mains que, en ne faisant rien de la journée et en se filmant en train d'acheter sa nouvelle pommade ou montrant ses gosses, voilà, en fait, en se filmant, on peut devenir riche. Je pense que ça a créé, encore une fois, un peu plus de troubles et d'espérance qui seront déçus parce qu'il y a peu d'élus.
3: قاعد يقول اللي الديجيتال ولا عبارة على ماكينة متاع صناعة مدعين، الناس اللي تدعي انها تفهم في حاجات وهي ما تفهمش فيها. وقاعد يقول خاصة انه هو قاعد يغلط في صغارنا اللي يمشي في بالهم انه الحياة سهلة هكيكة وتنجم تولي غني وتنجح وانت من غير ما تعمل حتى شيء، ولكن هذا في حقيقة الامر يعطيهم خيبة امل، اون ديسيبسيون يتكلم عليها.
1: حاتم بعد مقدادي قل كلمة هو بعد مقدادي.
5: هو صحيح، خطر الميريت تعرف نحن صغارنا كي نقولوا لهم أقرب باش توصل، أقرب باش تاخذ ديبلوم، يزمك تتعب باش باش تتحصل على النتيجة لفور، وبعديش مقابلوا النتيجة مقابلوا لا ريكومبونس. لا ريكومبونس هو حياتك، هو هذيك أكلك تمشي للوتيل باهي وانت شيخ وتعم بلونجون في بيسين وبعديش في البحر، هذيك ستون ريكومبونس للعمل بالفلوس اللي جابهم لك العمل. لكن فما ينطق ساتيسفاكسيون ما عادش نحكيو فيه اللي ما عادش موجودة. ايدونك نحن كي راوى لونغور دو جورني انا انفلونسور ولا انستغراموز هاي قامت هاي لبست هاي حطت بوم احيتها الكل تلخص في اللبس.
4: خدمتها
5: هذيك خدمتها. ما انت طفل صغير عمره اقل من 12 سنه هو قال كلمتين قال يا بو ديلو معناها راهو مش اللي يحب يولي انستغرام انستغرامر ولا انستغرامز يولي راهو واحد على اعداد كبيره خاطر سا جينير دو لارجون. والحاجه الثانيه اللي قالها

0: الابطال معناها ندخلوا في اللاوعي متاع صغارنا اللي راك تنجم تربح برشا فلوس ما غير ما تعمل مجهود ما غير ما تقرا يلسوفي تعمل كولاب
1: شو الحل نحي والناس هذيا
0: مش نحي
1: نحكي خاطر بالمنطق هذا نفس الكلام راهو يستقيم على الكوره مثلا خاطر كي نحب ناخذ الجانب الاخر لا اوكي الاخر يعمل في فور ويترين اما زيد يطلع الناس تقول هيك صرتو نخبه مثقفه يطلع يهبط كوارجي 100 المليارات مقابل شنو يخف 100 المليارات يجيك الاخر يقول لك يا ربي اعطاه تعرف قرجومة يغني ياخو 100 الملايين
0: العبيد خاطر كل واحد يخزر للعالم اللي داير به يخزر له من منظاره هو خاطر هو اذا هو معلم مثلا والاستاذ يعتبر اللي الخدمة متاعه هي لابلو نوبل لابلو بارفيت تعرف رفيق عملوا قاعدين يعملوا في دراسة كبيرة على اللي جان كي نحيهم يعملوا لهم سكون ابل السفراج تحرموا تنحيلوا اللي غيزو لمدة معينة يرجع مخك الغجنيغ واللي إلى حد الآن يكون عنده عام الإكسبرينس قالك في 6 أشهر سفراج ترجع الكالكول مونتال وترجع تتغرم بالواحد ترجع حياتك للسل بخبلام يا رفيق معناه حاطين فلوس حتى حد مرقاوش دي فولونتير باش يعملوا التجارب متاعه
2: رافضين
3: انا شو نقول راف انا شو نقول راف كل حاجه فيها ايجابياتها وسلبياتها وذي حكايه لو مود ديجيتال بون تخلق سفري معناتها توا الشهاده العلميه تردك طبيب تردك افوكا تردك دكتور تقري في الدرجه هذه موجود ديما كل شيء خلقت اشياء اخرى اون باراليل انا من الاول بصراحه كنت رافضها اما بتيت ابتي بديت نقتنع بها ليه بديت نقبلها خطرة
1: بريتو صار يغريك الدومين
3: شنو
1: ولا يغريك
3: لا ما يغرينيش انا ما نحبوش انا ديما ولا اكل الكشكوشه تاع الجزوز ما نحبهاش انا نحب الذراع تقرا تطلع طبيب صحه ليك اما ذي توري في روبتك توري تاخذ مليار حاجه
1: بالحق نقيب
3: مقرفه بيان سور اما ولكن هي موجوده
1: توصيف الخايب ليه ما نقولوش مقرفه علاش مقرفه راهي كلمه اوفر معناها
3: الناس تخدم توصيف خايب ما تتوري في ربتها تفضلوا بربي وتاخذ وياه 20 مليون والاخر راسه شايب ما يصورش مليون معناتها
1: قرا على روحه رجعنا لنفس المشكله معناها تلقى واحد دكتوراه تنجم انت في حفله تاخذ اكثر من واحد دكتوراه في الفيزياء انت تصورها في حفله وهو ما ياخذهاش في الشهر
3: لا هذيك مش تفضلك مش كيما الانستغرام
1: لا فنان يغني ولا دكتوراه في الفيزياء زيد النجم يقول لك انا
3: كيما فنان يغني كيما انستغرامات
1: قلت لكش كيف اما عطيتك معادله معناها ما تحسبش بفلوس باش تقول حاجه قذره ولا مقزه ولا فهمت
3: لا مش مقزه با حسي معناتها تخلقت اشياء هذيا ديجيتال اللي انا وليت نقبلها بمرور زمن كل شيء ناس قاعده تصور في الفلوس اللهم لا حسد ربي عينهم وكل حد ربي شكتب
4: توا رفيق فينومين ما نفهموش الجيمينغ انا فسره لي راب العباد اللي تلعب قدام اورديناتور يبدا يلعب في جو وترقى ما يعرفش يلعب ويخلص في ملين معناتها كيما قلت معناتها أرزاق تساق يا رفيق كل واحد هذوما أرزاق تساق إذا عجبك تفرج ما عجبكش تزاب والسلام بالعبد مش تعيش مرتاح اللي ربي يعطيه هذاك هو وهاني ختمت المداخلة يغسل لي يحب ينغرق الحمد لله وشكر لله اتفضل كلمة ليك خويا رفيق
1: ارزق توسيق انا معك في الفكرة
0: توكم ما فكش الغيره يا رفيق
1: لا صحيت
4: اما تخيط كما يقول رفيق
1: مش قلت لك كمل
4: لا مزال
1: شكرا مازمناش نكونوا معناه نجم انا نقول ما صابني انا نخلص 100 مليون كيما فلان ما صابني نخلص 500 مليون كيما رونالدو اما اللي يعمل فيه رونالدو صح علي توكم ما فماش اعتداء على الاخلاق على القيم المجتمعية
0: يسرقش
1: وما سبحان الله إذا كان هو حكي كلمتين عمل 50 مليون فولورز جاوه لمارك قالوا له يا أخوي قول الستيلو هذا محليه ولا الروبة هذه محليه نعطيوك 10 ملايين رو للأمانة
0: عنده مسؤولين
1: 90% من اللي ينقضوا كان يجيهم لوفر متاع كيلكوز انستغرامور ولا كرياتور راهو نجم يقبل راهو تلقى روحك يا نقيب في 30 ثانية الفيديو اللي باش عملها تفدلك مع زياد ولا معيانة في 30 ثانية تشتيخو 12 مليون
3: اما زاد ما تنساش السلبيات اتونسيون
1: اش عليه في سلبيات نحكي لك
3: شو اش علينا تو انا ولادنا يقراو برسمك ولدي انا يرا وانا عندي في ولادي تو قاعد نصلح فيها الحكايه دي
1: شراو
3: مختره برش يراو في ناس مستغنيه في دقيقه توري ستيلو تاخذ ميديا معلش يقرا ملاو يقول لك ما نقراش
1: انا هذيك هذيك جا يقول كذاك رولك انت بشد ولدك على خاطر في العالم هذا زاد فما عصابات المخدرات يصوروا مئات المليارات لازمك تقول ولدك راه ولا المخدرات حرام وغير قانوني وراه تعدي ولدك في الحبس
3: والشيء عملي
1: في الحبس معناها زاد ما نلوموش على العالم ونستقيلوا واحنا ونقولوا اه ولادنا هنا الرول جوي احنا بالنسبه للظواهر اللي موجوده في العالم
0: انت كان يجيوك انا كان يجيوني كان يجي يعطيني برودوي سا ديبون دو برودوي مثلا كان تجي تقول لي انت باش تبيع مثلا ان تريك تلبس وتقول تو لو فان حوايج جو بو لو فير بوماد
1: ما نصورش ماركات حوايج يجيوك خاطر
0: يجيوني يجيوني
1: اه بالحق
0: اكسيسيل تعرفيش ماكس
1: اما باركوتر ماني قلت كيما قلت انت مثلا تجيك كهرباء باش تحكي عليه تجيك تليفون ثم دي برودوي اخرين بدات تتخلق تتحرك
0: وفما عبيد عندهم القبول زاد الفول اكسبتي فما عبيد عندهم كاريزما
2: هذا مهم نقولوه لبعضنا نحن الكبار ما زاد مهم نقولوا للصغار انه نثمنوا قيمه العمل راه هذيك هي الديتاي الفرق الكبير الديتاي هو في علاقه الصغار شنو هو يمشي في بالهم انك تقعد وتعمل جيت ريدي ويذ مي وتاخذ فلوس ماهيش راهي ما تخطفش للناس الكل دونك احنا نربيو صغارنا نفسروا لهم نقولوا لهم راهو العمل القيمه مهمه راهو حتى هذوكم زادت نجم تكون شكل من اشكال العمل بالضبط خاطر فما خدمه جديده راهي توا قاعده تصير اي نفسروا لهم اللي مش الناس الكل نجم تكون كورجيه كيما رونالدو مش الناس الكل نجم تكون انفلونسر يدخل في المليارات
1: بعد الفاصل نواصل معكم حديثنا مازلنا مكملين لتسعة ونص
5: راف ماج بوبليسيتي حتى 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك

ديوان FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا. دراسة تهمك حاتم، لأنه أنت يبدو لي أكثر واحد فينا مغروم بالحكاية اللي باش تحكي عليها جهالنا.
2: نحكيو على دراسة يابانية حديثة تقول أنه الطبخ مرة أسبوعيا قد يحميك من الخرف، وإن كشفت الدراسة هذه أنه إعداد الطعام في المنزل مرة واحدة أسبوعيا على الأقل نجم يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي مع تقدم في العمر، في مؤشر جديد على أهمية الأنشطة اليومية البسيطة في الحفاظ على صحة الدماغ. وفق صحيفة التليغراف البريطانية تابعت الدراسة هذه أكثر من 10,000 شخص تجاوزت أعمارهم 65 عام على مدار 6 سنين، وخلصت إلى أن ممارسة الطبخ المنزلي مرة واحدة في الجمعة على الأقل تنجم تقلل خطر التدهور المعرفي بنسبة قديش 30%، وترتفع النسبة هذه 70% عند المبتدئين اللي قاعدين يتعلموا في الطبخ الأول مرة. وقالت واحدة من الأطباء اللي أشرفت على الدراسة هذه أنه تهيئة بيئة تسمح لكبار السن بإعداد الماكلة متاعهم بأنفسهم تنجم تكون عامل مهم في الوقاية من الخرف. دونك الدراسة خليت برشا ناس يقبلوا أكثر على العادة هذه أنهم يحطوا ويطيبوا وحدهم في ديارهم، وهذا يعطيهم دي ريفليكس أكثر واقعية. وأشارت زادة أنه برشا رجال يجهلوا أهمية الطبخ ويخليوا المهمة هذه لزوجاتهم، خاصة إذا كانوا متزوجين، ولكن بعد الدراسة هذه يظهر لي بشي بدو رأيهم.
1: ما زال في ردو ريكتو فير سوبا جيت كبير خراب جيت إلا التبخ مش معي هي أربع من الناس يزو فيديو الناس يسيبوا وصلت الفكرة
3: يا ودي متاع الأخبار مش جاك يا أخرج
1: يلا الريتم ولا
3: لا سورتو اليوم تقرر لازم يتقرر
1: سي اون ايميسيون ريفيرونس
3: سي دو شو سي
1: البرسا البرسا البرسا تكاول حتى انت من الناس اللي طيب تخدم بيه في الكبر
4: تغرمت بيه في الكبر في السبعينات الأغزر أنا ما نعرفش سي ناتوريل أنا نحب الماكلة نحب الماكلة
1: كنت قبل ما عندكش علاقة بالكوجينة
4: ما عنديش بلي هكي كنحرود معني هكي بلز كنت طيب بلز كنبدأ واحد طيب مي من بعد ولي لي كيما الحاجة كيما دي كونتراكت بالقدي معني نرتاح حاجة فهمت حتى قبل معناها مع بناتي مش بالضرورة يلزم أمهم الطيب معناها كنت نزد نطيب خاطري وأسمع ونحس روحي راحة في الكوجينة والتشتيش متاع المقلة والدوزاج متاع الفيح
1: فيها
4: فن جدور
1: حاجة الحاجات اللي قدوه من سيز زمنية معناها رشتة ودرشنوة.
4: أسمع أنا مثلا بحب المقرونة بالحمص مقرونة بالصلصة بالحمص أسمع كنطيب وحدي هكا مستولي لبليب يا أحمر
1: شيخ روحك
4: شيخ روحي نحط الحاجات اللي نحبهم يا سير
1: ناصر بالنسبة ليك
3: شيخ في الكوجينة ولا
1: الرجل
5: ما تسنيش سؤال
1: لا بالحق الرجل
5: ما تسنيش سؤال
1: معناه من غير لأن نهزوها في ثنية مش ولا بد أما تفهم أنه الرجل يحب الكوجينة ومغروم ولا
5: بدي قالك الرجل جدور شنو جدور
1: جدور
5: ليش شو جدور
1: ما تخلش كوجينة
5: يا ودي والله ما نعرف نعمل شيء ما نجمش يا ودي نقعد جعان نقعد موت بالشر
4: بالحق
5: والله ما نجم نعمل شيء ما نعرفش إني مش أنا الرجل بش نمشي نقد الكوجينة ونطيب وقالك نحب الفحات وتنجم مدري شنو
1: ودخل كلامك قديم ناصر ياسر
5: والله لا قديم انا احكي في واقع تحب نتبدل ما نعرفش نطيب وما نجمش نطيب وغدو ما نجمش نطيب
4: ما تحبش
5: هذه طبيعتي ما انت باش تحكي
6: انا بالحق لي وانا الحين متفديك ما انا نعرف نطيب انا احسن واحد يطيب في سبرنا انا بريسك ما انا نعمل ملاوي نعمل فريكا سي انا عندي اما لازمني نبدا عامل جو ووسع بالي اما انا احسن واحد يطيب هذايا لاني قاشة فيه في في الدار معناها
1: مرتي
6: معناها جديده استجير تو بدات تتعلم معناها لي اسباب والله
1: اسمع ريتك يقول يفطاير وفريكاسيل وزول ويجي
6: كريدي كريدي نبدا عرفت اللي عندك
1: يرمي هكا حاجه بدائر على كرش ويبدا
6: يفطر ثم مشكله المعول بعد هذيك المشكله في المعول ولكن عندي وسع البيرو بالعكس نتفرهد اما كي نبدا فهمت المود هكا موال نتاع
3: انت باعد وكل باركونت اللي ما يعرفوش رفيق عنده نواصر بنينه برشا
1: طيب كلكب لا معناها ما مثلا نواصل جيومتريز الروز
5: عندهم ملوخيه عندهم ملوخيه
1: ما نعرفش سلايت بانوي حاسبو المشوى
6: مدفونة رفيق اللي بدي
2: نواصل صعيبه كمان ما تقدروا
7: اكبر اكبر طبخه في العالم رجال بورفودير معناها فهمتني ونساء يمشيوا ويستطعموا ويتبنوا الماكله من يدين الرجال هذوك
1: اي انت طيب ولا
7: نطيب بالقدا
1: بالحق
7: والله وانا ملي وليت اتيديون وليت نسكن وحدي معناتها اوبليجي باش نطيب بديت من الاول نغفص وشو اما من بعد تعلمت تواس لايت الدنيا المقارنه التواجد نعمل
1: بشهادة الناس اللي كلات مش شهادة انت اليوميين معناها
7: اي ونهز لهم ياكلوا كل شيء
1: وشكروك
4: هز لهم بعد في السبيطار
7: حتى في داري حتى في داري
5: طيب لا كيما قال حاتم انا اومليت مقرونه مانيش مقرون نتخلط في اللفه حات رفيق انا اللفه حات تو الناس
1: احنا صرحاء مع الناس ميسيون اكومبلي خلطنا للتسعه
5: اي الشيخ وينه تو
1: والشيخ ما هزش
5: انت معناتها في يوم عرفه ما شفتش الشيء يا اخوي احييك على الاعداد الرهيب رفيق بوشنيق احييك حق جيب بابا نويل وحييك على الدهاء اللي عندك الإعلامي أسد مختلف أنا أحسن طول
1: بدي عاد ما عادش يعرف فيك أسد سيد سمي حيوانات الغابة الكل الدهاء الثعلب أنا تكتب أسيل بعد شوي بعد شوي الأخبار ثم نعود
0: رافماج تبليسيتي صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة ديوان أفام فلاش نيوز موجز التاسعة صباحا ديوان أفام صباح الخير سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المحارفين صادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات محور لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تطرق اللقاء أيضا إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء حيث أكد رئيس الدولة على أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على ما وصفه بالارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد تسجيل 17 بؤرة تسمم غذائي جماعي منذ بداية العام الجاري داعيا إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد السلامة الصحية خاصة مع انطلاق موسم الأفراح والمناسبات العائلية والاحتفالات بالناجحين في الامتحانات الوطنية
8: احنا للاسف الى حد الان احنا تم تسجيل 17 بؤره خلال الفتره المقضيه من سنه 2026 اللي نحكيوا على تسمم غذائي جماعي نحكيوا على بؤره هي اثنين فما فوق حالتين فما فوق عندهم نفس الاعراض وفي نفس الماده الغذائيه وهك علاش احنا توا هذه فتره احنا داخلين على فتره متاع فروحات ولمات عائليه باك ان شاء الله الناس كل ناجحه نوفيام سيزيام دونك هك علاش هي فرصه باش ناكدوا وندعوا بكل الحاح وبكل حب كل الناس اللي تسمع فينا انه راهو هاللمات هذه والمواد الغذائيه سريعه التعفن راهي الهدف منها الفرحه ولكن راهو الله لا يقدر اذا كان فما حاجه من نوع هذا تولي هك اللمه تولي حاجه اخرى مغايره تماما وتولي مشاكل دونك علاش يبارك فيكم اذا كان فما باش نوزعوا الحلو باش نحضروا ماده غذائيه يلزم نثبتوا في المواد الاوليه يلزم نعرفوا منين نشريوا وقت اللي ناخذوا هالماده الغذائيه يلزم نحترموا سلسله التبريد الى غير ذلك
0: الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية والديوان يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل شبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات
9: مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تقدر عدد الأضاحي بالولاية لعيد الأضحى بأكثر من 90,000 رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. والمجري يشير إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالسنة الماضية، لافتا إلى أن الجهة تعد منطقة إنتاج وخاصة معتمديات جنوب الولاية، وتساهم في تزويد تونس الكبرى وعدد من الولايات المجاورة. وفي الشان الدولي، جيش الاحتلال يبدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، وفق هيئة البث العبرية التي أكدت أن الجيش طلب من الجنود الذين تم تسريحهم في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس أن جيش الاحتلال سيكثف من عملياته العسكرية في لبنان، فيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الكندي مارك كورني يدين في اتصال مع رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ ما وصفها بالمعاملة المروعة التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود خلال توجهه إلى سواحل قطاع غزة، واصفا الأمر بأنه غير مقبول، كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم رفمك حتى لتسعة ونص. نحب تحية من القلب، تحية كبيرة وبوسة كبيرة لوليداتنا اللي جاء وجابونا البوكي المزيان. هذوما أصدقائنا وليداتنا من SOS، معهم المسؤولين، معهم الأم، الخالة، العائلة، الكل، خمسة صغيرات اللي شريوا الدار، اللي شريوا الدار اللي عملنا عليها النداء واللي طلبنا متواسة باش يتفاعلوا وشريوا الدار. وفان تكون جاءوا الخمسة صغيرات ومعهم معهم SOS والماما والخالة والريسبونسابل غاديك، وجابوا البوكي دو فلور هذايا مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد عمو رفيق.
1: انت غدوة عيد ميلاد
0: فتح قدر ليه ربي يفضلهم محلاهم محلاهم عايشك سي بور دومان ان شاء الله، بس بالحق محلاهم على على الجاية، محلاه البوكي، محلاه كل شيء عملوه، فرحونا برشا بالجاية بتاعهم وربي يعطيهم ان شاء الله الوقت الطيب.
1: شو الديكور رفيق، شو الديكور
0: ليه؟ والمرة اللي فاتت عملها صديقنا حسام، اليوم عملتها صديقتنا
2: وجيل مدرسة
0: فورماسيون تاع الراديو.
1: اما نفس الجاتو ما جابولكش الجاتو،
3: ظلي الماكينة
0: وربي شو الواحد واش دار. قالت لي اما انا حاجة شيك ما تكلاش شيك ومزوز مهزلة معناها، ولا تكون شيك وشكون اخر
4: دي بالون هكا دوغي.
1: والله مزيانين،
0: والله مزيانين، لا والله
1: حسام عمل لي برشا حاجات.
2: لا حسام بدي هبط لك خادم عزيز نفسه سبحان
0: الله. نرجع لوليداتنا في SOS بالحق، ربي ربي يجازي كل واحد ساهم بشتري لهم الدار هذية، وصارت عندهم دار وعايشين في حومتهم كيما صغيرات الكل وما نقلوش. دونك ان شاء الله ربي يجازيهم خير، وان شاء الله ربي يجازي الناس اللي لاهية بيهم خير. ومحلاهم كهو محلاهم احساس سبيسيال شويه الحقيقه، من هكا كي تشوفهم منك ليهم ساس باس دون لا تيت، اللي تحس وانت بيسو تجمش تقولوا تعيش سيناريو في مخك وتنجم كان تبوس صغير وتسلم عليه. ان شاء الله نمشي لهم بحذاهم غادي يفرحوا من نهار في الدار، وان شاء الله ربي يعطيكم القوه الناس الكل، وشكرا لكل واحد عاوني. يلا نمشيو تشويت الكويز
5: كويز.
0: هاي زيدون،
1: هاي بابا،
0: كيف الحال بابا؟
1: صح عليك يحبوك يا الراف،
0: امورنا باهيه.
1: تو الرسائل بدات تجيني، وين ينجموا يهنيوك؟
0: وين
1: في النصر؟ وين يلقاوك؟
0: رومبوا
1: رومبوا النصر، تلقاوك في مقهى راندا، دور على اليمين تلقاوك رفيق واقف ما غير كهرباء، طلعوا دوروا بي بي بي بي ورجعوا وين هو كهرباء ولا كهرباء.
0: اهم حاجه في غير كهرباء وطلعوا هذيك حياتي. يلا زيدون،
1: هاي
0: الأيام الأوائل، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم بها رب العالمين في أي سورة ما يتكلم حد؟
1: والفجر وليالي العشر،
0: والفجر وليالي العشر،
1: والفجر وليالي العشر.
0: أسمع سيدي رامي،
2: والفجر وليالي العشر.
1: أحلى رامي
0: مقداد.
2: إيه نعم
0: جيهان
4: الفجر، خطرني حفظتها سنين للسنة خمسة.
0: حاتم
3: من عرفيش معناها بكل شفافيه معناها متعطيني
4: شكل.
0: خمسه نقاط والفجر صفر. حاتم جواب صحيح، هي سوره والفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نقطه لكل الفريق. السؤال الثاني زيدونا، كم عدد التكبيرات في الركعه الاولى من صلاه العيد، وكم عدد التكبيرات في الركعه الثانيه نقيبه؟
2: اربع تكبيرات
0: في الركعه الاولى،
2: والركعة الثانية نظن تكبيرتين، نظنك ما نعرفش.
1: أنا راه ديما وراء مع الإيمان
2: اللي عملوا مبروك
0: كان يغلط ما تصلحوش.
1: لا عنده جماعته اللي من تالي، هما
0: عنده جماعته
1: لا هما الصف الأول هذوكم.
0: قداش من التكبيرة؟ يلا
1: سبعة. إيش بيك على حسابك؟
0: لا اعطيني ريبونس، قداش من التكبيرة؟ الناس تسمع تخيط في المعلومات،
1: ما تخيدوش علي. سبعة والثانية خمسة
0: صحيح.
1: أنا نقول ثمانية.
0: ثمانية في الزوز،
1: في الزوز
4: يقول ثمانية وبعد سبعة،
1: سبعة وبعد خمسة،
0: سبعة وبعد خمسة. حاتم
3: خمسة وبعد سبعة
1: ولا سبعة وبعد ثلاثة، واحدة منهم.
0: سبعة بعد خمسة جواب صحيح. زياد وناصر.
2: نعم
4: زياد ورامي.
0: عدد
2: رامي
3: شكرا. اسمع
1: التكبير،
0: عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد سبعة تكبيرات، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية عددها خمسة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة. الإمام تاعكم في الحومة ديما يغلط نقيب ذهب، قلت لي أربعة بعد واحدة.
2: لا أنا
0: قلت مش الإمام،
3: مزروب لي
0: يلا يا سويلة لبوالي
1: وربي يا رفيق مزروب. ذكروها ما منعرفش يا رفيق، توا من بعد صلاة العيد الامام كيقول لك يزمك تذبح ديما بعد الامام
0: نفتيش يا ودي اي تخلي له وقت معناه وقت تكر حسابك كانوا الامام يكون
1: روح
0: بخو بتحطليش فتاوي على
1: سألتولك انا وما لقيتلوش اجابه رفيق
0: عندي نجم نجاوبك كيما نحب قلت له تنجي يزمك اربع سوايع بعد يذبح الامام خليش نعمل معناه
1: من غدوه لا يا ودي
0: قلت له الامام يذبح وتزيد اربع سوايع انت ومش تبدا تذبح
3: حاسبك اسلام اونلاين انت ديما
0: ربي يا جعفر نخدم مش معقول ان النشطه اللي تقول لي حمله بيربي انطلقت بيربي ما نورمال يا جعفر ونهار عارف ونهار مبارك السؤال الموالي زيدونا
4: مرحبا
0: السؤال الموالي جعفر بونجور
6: بونجور جعفر ان شاء الله عيدكم مبروك
0: كل عام وانتم بخير
6: كل عام وانتم حي بخير
0: ربي يحييك ربي
6: الجمعه الكريم
0: ربي يفضلك
6: انت وهذا الجمعه الكريم سيدي
0: ربي يفضلك ربي يخليك
6: سيدي الباهي
4: تفضل
6: الجمعة الكريم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: امين يا رب
6: والله بالحق
0: ان شاء الله كل عام وانت فرحان
6: ونستو والله الجو به
0: خذيت علوش لاولادك
6: مازال بزوكم
0: اليوم
6: اليوم ان شاء
0: الله بالحق
6: والله
0: تعرف تشري ولا
6: لا سي با موا سي ما سوخ
0: تبعث هي تشري لك بالحق
6: وي نجاح
4: نجاح ربي يفضل
0: ربي يفضل تعب تجيب لك علوش وتجي
6: خاطر انا كي نمشي نشري العلوش هو بمليون و400
0: يكلفوا لك
6: شوفوا الوجه الجميل فهمتني ولي ثور
0: ما يلزمكش تظهر في الصوره
6: لا ما تظهرش في الصوره
0: سارة ما ياخذوش بخاطرك في الرحبه
6: لا بالعكس يظهر فهمتني جعفور يا غالي
0: هوبا
6: جعفور يا غالي
3: يا غالي يا غالي يا غالي
6: الغايه غالي علوش يا غالي ان شاء الله عليكم مبروك
0: سارة كلها جعفور
7: عايشك جعفور
0: وقتها المغرب اليوم جعفر
8: السلام عليكم
0: ورحمة الله يلا السؤال الموالي زيدونا
7: هاي بوب
0: نقيب
9: وي
0: عاتم
3: تعمل في اللابيل
7: أبصى
0: نختار في سؤال سير والله يا دوما كل سلام تأدي
3: تربح في الوقت كتسمينا
0: السؤال ما معنى القاسطون في القرآن ما معنى القاسطون في القرآن نقيبة
9: هو التقسيط جاي من التقليل من الأشياء معناتها المقسط معناتها
0: المقسط معناها
9: نقيبة فهمتش نظن في الخير حاجة كيف هناك مقسط
0: زيد
7: مقسط رفيق يظهر لي اللي ما يصلي وصليتهم في الوقت القاسطون
0: القاسيتون جهين
4: ولا ما نعرف ونحشم باش نخترع حاجه من راسي
0: ناصر
10: ظهلي اللي ما يأديوش الصلوات نتاعهم
0: ما يأديوش الصلوات حاتم
3: ظهلي البخلاء ولا المقصرون
0: المقصرون
11: المقصرون في الصدقه
0: رامي
11: المقصرون في الصدقه معناها في
4: هي حاجه بيه ولا خايب معناها
0: من المسلمون وان من المسلمون ومن القاسيتون القاسطون هم الظالمون الجائرون الغير عادلون
7: الأجوبة خاتئة
0: سلموا عليه ولكن القاسطون عكس مش كما المقسطين المقسطين هم الناس العادلين
7: مقسط
0: المقسط المقسطين إنسان عادل ولكن القاسطون الظالمون الجائرون السؤال الموالي زيدونا
7: لا يا أخوي
0: ثلاثة اثنين واحد السؤال يقول
3: فمش عواصم إسلامية
0: ثم سبرنا
4: لا
7: رفيق أنت اليوم مش عادي معانا عرفة
0: سبرنا سيب
7: مش مبعثكم قلت مش تعرفون
0: أسف بشوالي ونربطون أنا نتحديوا للأساليب أخرى والله السؤال حاتم
3: وي
0: سورة من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله ناصر
10: البركة البقرة
0: نخيف
10: بركة
7: ثلاث مرات في النهار رفيق سبحان الله ثلاث مرات في النهار
9: سورة بقرة يبدو لي سورة الفاتحة
0: الفاتحة
7: سورة ياسين
0: يلا جيه
4: الإخلاص
0: الإخلاص زيد
7: الإخلاص
0: حاتم
3: الإخلاص
0: ثلاثة إخلاص جواب صحيح يا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السؤال الموالي زيدونا
3: دون
0: أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. معروف في أن سورة هذه في أن السورة هذه ريت قدي السورة محلها الإنسان يبدأ يسأل ويتسأل وشكون خلقنا وكيفاش ولا وإيه شكون خلقك أنت من أنت من شكون اللي يتكلم هذا اللي يبدأ يتسأل ولا وكيفاش وعلاش من
7: تيجي تحكي بربي بربي خليها زي سكت يا رفيق
2: القبا يقول لك هذاك في الوقت ضاعت العبارات
0: يلا
7: وتنفرقص على الصورة رفيق
0: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فينا صورة يلا
7: بقرة
0: بقرة
7: العمران
0: العمران
7: البقرة ظهر
0: البقرة
9: يظهر لي ياسين
0: ياسين
4: يظهر لي الرحمن
0: الرحمن
3: الرحمن
0: عندنا زوز الرحمن زوز البقرة
7: العمران
0: العمران ياسين هي الجواب الصحيح برافو نقيب هي سورة ياسين والقرآن
2: الكريم
4: المبين
7: حكيم
0: حكيم
2: حكيم الكل مش حافظين
4: هو كل الأوصاف صحيحة أما لا التوصيفات صحيحة أما مش ترتيبهم في الآية
9: أنا ما نحبش
0: باش تقرأ ياسين
9: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
0: أكثر صدق الله العظيم نقعدوا نقراوا في الصورة شكرا لك
9: لا خاطر قال قاعدين نجربوا لا حافظين سي
0: ربي يفضل
7: واحترم المقامات
0: عبد الباسط عبد السمد
7: سيرام
0: شكرا لك
7: أهلا وسهلا رد بالك تتخرج في الكلاشات مع رفيق أهلا وسهلا
0: بك يلا السؤال الموالي لا والنقيب بالحق سخنه يقرأ في ياسين وماشي
9: الحمد لله
7: زيدون
3: ينبن ميموار
0: زيدون
7: انا رينيون بعد رفيق
0: لا لا ما عنديش
7: انا حاجتي بيك
0: انا ما عنديش
7: خوف انا حاجتي بيك
0: اليوم انا ما نعملش رينيون
2: عندي افكار جديده عندي فقرات
0: السؤال الموالي ريفليكسيون في الدين من هو الحيوان الذي سجن نبيا بامر من الله
4: الحوت
0: رامي اسرع ونعرف القصه الكل عندما سجن سيدنا
7: نوح
4: يونس
0: والله كنت أقول
2: يونس أقسم بالله
0: يونس نوح هو النبي اللي
2: يا رفيق يا رفيق بتاع
3: بتاع
2: السفينة ولا
7: السفينة بتاع الفلوكة صحيح
0: صحيح استنى احنا تفكرتوا صبيح هو داخل رامي ولا ليه
7: عملنا رشيفة اكسبريس رفيق فما ريحة
2: القهوة
7: فما البن
0: بالحق
7: اي
0: فما
7: ريحة هكا فما قهوة
2: فما تشوف الكافيين
7: اي وتو وريته في البوز رفيق
0: وحاتم تفكرتوا
7: هبطوا اللوطة
2: حاتم
7: حاتم
0: بعبارة بدبوستو
7: بجيب ببستو بجيب زمان وجو أحلى جو
2: وقرف
7: شهونا ليه هاي كذا دبوزة
4: أما حدولي ده دبوزة
0: أعطيني سكورة
4: شكين فيه
0: رام به حاتم قديش حاتم
12: سعيد هوي
0: عايشك جعفور
12: والله يسمعك
0: ربي يفضلك جعفور
12: هي غدو عيد لها
0: غدو عيد لها جعفور ربي يخليك ماشي
12: جعفور ربي يحيك والله يسمعك والله
4: يسمعك إذا هو المباشر
12: والله يسمعك صلوا كل عام
0: تحيبين
12: تدلل عندي ليك هدية نقطة نقطة العيد نقطة العيد ليه مش تعمل ضجة والله صلوا كل عام تحيب خير ربي وربي يخلي لك البنوتة قلبك باهي ما تخافش إن شاء الله إن شاء الله يسامحونا المستمعين أما نقطة العيد حكيها لي ولدي قال لك ثم علوش مشى لأمه ويجري قبل العيد ببليلة قال أم يوم يوم للناجة أم الناجة قال أم يوم يوم باش يذبحوني غدوة باش يذبحوني قتلوا بعيد الشر قال ليه بعيد الأضحى
2: بعيد الخفة
12: والله راك محظوظ
3: شو زيد
12: قررت في زيد قليز خلي عمل شو
7: لا بش نروحوا
0: بش نروحوا مرسي جعفور مرسي جعفور يلا كنحطوا لهي الحلقة ما تبنيت الحلقة سكور حاتم نقطة ناصر نقطة جهة نقطة زيد اثنين ولا تعادل النقيب ورامي 3-3. سؤال فاصل مارسي يكون الفائز. يلا نقيب
2: قالوا ويجه
11: قالوا ويجه
4: يلا
11: كويس دين هذا ما
0: عادش نقيب رامي من سيكون الفائز؟ نحاول نلقى سؤال تنجموا
2: تجاوبوا عليه الزوز.
0: تجاوبوا عليه الزوز معناه ياخذ بعين الاعتبار.
11: شوف له حاجه سهله
9: الاجواء.
2: شوف له حاجه
0: ليفل.
4: شوف رامي معني
0: يدك
2: تربيتي دي تربيتي دي
0: انا البكره طبعا هو كان دمار في البكره ما عادش يسكت
9: عاد كل الدك وبقى كان رامي مسير ايش خلي يكمل
0: والله
9: ما نعرف
0: رامي
9: قلوبنا كبيره
0: نخيب
9: سيدي
11: كان دمار في البكره
0: رامي نجرب كيف في هذا. من هو الحيوان الذي قتله الانسان ظلما في القران الكريم؟ نقيب ما يتكلم حد نقيب
9: قتله الانسان ظلما
0: هاي ظلما مثلا بنو اسرائيل ذبحوا بقره ولكن ربي امرهم باش يذبحوا بقره.
9: العجل
0: رامي
11: لا مش غراب.
0: فما تعرف غراب ميت في القران؟
11: نعرف انا تو
0: ما عندكش فكره.
11: اعطينا نديس
0: هي ناقد سيدنا صالح عليه السلام اجوبه خاطئه.
4: بربي رفيق اقتراح الناس كل واحد فيهم يختار جوكر يعاونوا معناها حد منا.
0: لا لا وانت وان يلا رامي نقيب زياد ركز 3-2-1. ما معنى انا امبروفيزي السؤال اللي جاي في مخي ان كان لي مخ اليوم. ما معنى
11: امبرو دخلنا
0: ان الانسان لربه لكنود ما يتكلم حد نقيب
9: معناتها كنود وكأنه نوع من الجحود معناتها وأنه لحب الخير لا شديد
11: انجراتيتود معناها جحود ما يراش به
0: يعدد الحاجة مش ولا بد وينسى به. جواب صحيح نقيب ورامي قعدنا في التعادل. في التعادل يلزمني نلقى سؤال فاصل. يلزم واحد يعيط فرحان وواحد يعيط مش فرحان
9: مش فرحان.
2: يلزمك تعمل سؤال اللي اقرب واحد هو اللي
0: رامي
11: ايوه
2: قديش من صوره ولا حاجه كده
0: نخيب
9: اسيدي
0: بسالك سؤال على عدد الاحزاب والايات وكل تعرف نخيب انت
11: نعرف
4: اسكت يا رامي
0: جربوا
2: جرب
4: يا رامي
0: سير
11: اما بالعموميه
4: تفاصيل لي
11: قديش فما من حزب في القران نجاوب
0: قديش فما من جزء في القران
11: صحيح
0: تعرف كلم حد
9: ستة أجزاء
0: إلى حد الآن إجابة النقيب. طيب مش تعطيه درس ما هو يقرأ في ياسين وكل جاوب أفك
11: زعما أي مطالة 30
0: جواب صحيح. جواب صحيح رامي الفوراتي 60 حزب 30 جزء 6 اجزاء من عرش التوراتي. يمكن
9: انا كنت شخص في 35 يا اخي انت عملت
0: لك قلت لك 6 وسكتت وقلت 6 وعملت سوسباس مش 6 ليش بكون
11: توراتي
0: انا يوم عظيم ذكرت نهاية الحلقة وهو يوم عظيم. شكرا سيحات الجهانة النقيب زياد المكي. شكرا للناصر رامي صديقنا عزيز في الاخراج وجدير في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد وصديقتنا كيف كيف جهانة في الاعداد. السلام عليكم الناس الكل وما تنساوش اليوم وقفة عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي سبحانه وعدنا وقال ادعوني أستجب لكم فلنتوجه إلى الله بالدعاء لعلها تكون ساعات إجابة وستكون بإذن الله ساعات إجابة لكل من يحمل هم من مدة لكل من يعيش ابتلاء من مدة لكل من يطمح في شيء من مدة لكل عبد يحب ربي يحفظ لأولاده وفلوسه ورزقه وحياته وأمه وأبوه ناس اللي يحبهم. كل عبد يحب يتعدى من ذنك اللي هو عايش فيه. عرفة ثم عرفة ثم عرفة والساعتين الأخرانيين اللي ما بين العصر والمغرب لو تقدر تعتزل فيهم العالم فاعتزل العالم. السلام عليكم. الصحابة كانوا يحدوا قائمة بالدعوات من عرفة إلى عرفة، ويقولوا والله ما جاء عرفة إلا وقد استجاب الله لنا ما كنا دعونا به. فالسنة الفارطة هي لحظات ثمينة بين العصر والمغرب، ما تخليوا حتى حد يلهيكم عليها، اللي حب في داره، اللي حب في بيته، اللي حب في جامع، حتى لين يقول الله أكبر في المغرب، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شلائتكم مبروك، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، ملتقى لنهار الجمعة إن شاء الله. باي باي، تشاو تشاو.

0: Grav Mag. Publicité.
1: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
2: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
0: ديوان فام
5: تبع الموسيقى

0: بوبليسيتي.
1: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.

0: دعنا من اللي وجعنا, دعنا من اللي وجعنا. غدوة العيد خويا, اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد, إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. إن شاء الله يا ربي عيد لهنا الصحة والعافية, يا ربي عيد الفرحة, يا ربي إن شاء الله عيد الطمأنينة على كل عائلة تسمع فينا. إن شاء الله ربي يلم الشمل, يا ربي إن شاء الله ربي يلم الشمل بتاع كل عيلة. إن شاء الله يا أخويا كالأخوات المتعاركين ومتنابزين فهمني ولا وقت أخويا فرصة, ربي أعطانا فرصة فهمني ولا, باش تهز التليفون تقول له خي سمح حتى لو كان أنت ماكش غلط, قول ما أكبر منك يا ودي امشي أنت تدق أنت. وبرجو لي لهنا دور النساء وخاصة الزوجات, امشي الرجل قولي برا مسؤولية المرأة طول هنا فهمني ولا, بري له قول له خي
1: مسؤولية اللي غلط خويا
0: ليه ما اسمعيني خلينا نفسر لك عاد, أنا عندي مساج نحب نوصل بجاه ربي هاي نسوين نعرف التأثير.
2: أي نعفر عاد مدرس صباح الخير,
0: الخير.
2: مسؤولية الناس كل اللي يغلط لازم يمشي يطلب السماح, ما يشي مسؤولية
0: عيد رب العالمين.
1: طبعا طبعا طبعا, طبعاً. بالعكس احنا نشجع على السماح.
0: جيريني هذوما الفوائي اللي ساكنين

0: جنبي وهي ميلوز بتاع البنات.
1: هاي
0: عيد التسامح. صلي عن النبي الناس الكل.
1: رجال ونساء.
0: رجال ونساء. صلي عن النبي رجال.
1: صلي على سيدنا خلق الناس الكل نساء ورجال.
0: هاي ياك حول البنات. توكلنا على الله إن شاء الله عيدكم مبروك. غدوة عيد اليوم عامل لكم مفاجأة كبيرة. والله.
1: شفت ولينا كلنا
0: صباح الخير.
1: صباح الخير جعفور. صباح النور. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ان شاء الله تحضيرات ماشيه لاباس. صباح الخير رباب.
2: صباح الخير. صباح النور ريم.
1: فاروق. الناس كل هنا بحذينا. الناس كل اللي تسمع فينا. الناس كل اللي عامله جو. اللي عامله جو على العيد. اللي شريت الجبه وحضرت الكانون والفحم والدنيا والفازات الكل. كانك انت متنابزه مع اختك بسيلش كي راجلك يقول لك برا سامحها والعكس بالعكس. وان شاء الله الناس كل تبدا فرحانه كما قال سي جعفور.
0: حلو بوي كونتر بوتيز بعض. صباح النور زينو بيت.
2: صباح النور جعفور. صباح النور ريم. صباح النور رباب. صباح النور ليكيب الكل في الغجي. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. الناس الكل اللي في الكياس خاطر برشا ناس في الكياس مروحين يعيدوا مع عائلتهم. ان شاء الله يا ربي ديما تعيدوا ملمومين في الخير لفقدين لمفقودين. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا
0: رب العالمين. رباب صباح النور.
3: بخير. صباح النور. صباح الفل والياسمين. جعفور بونجور ريم.
2: بونجور زينو.
3: وجدين وجدين وجدين وجدين. الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا ومرحبا بكم. انتوا حتى نص النهار
0: من تو حتى نص النهار خويا. سمعتوا النكته اللي حكيت رفيق تاع العيد؟
2: ما سمعنيش.
0: ليه والله اش نحكي لكم. والله والله العظيم نكته طريفه. قال لك ثم علوشي نتاع العيد نكته العيد. ثم علوش مشى لامه قال امي ليك العيد. قال لهم يوم يوم يوم غدوا باش يذبحوني. قلت له بعيد الشر. قال بعيد الاضحى. والله بس بعد ضحكوا عليها
1: جعفور.
0: الرف ما ضحكوا عليها
1: جعفور.
3: نكتة علوشية.
1: عرفتك فيش كنت تبع على انستغرام. ريتها الانستغرام اللي حكيتها هذي عملتها في ريلي ورجل.
0: والله يحكيها لي ولدي.
1: اي ملا هو يتبع فيها.
0: ولدي يتبع فيها.
2: سمباتيك محليهم.
0: والله سمباتيك.
1: بي حلو حلو.
3: ما عرفتهم
1: محلي. حمرة حكيتها أمي ما حمروا لي هي
0: ورجل. ورحبت أمي حكيها لي ولدي.
2: اي والله سمباتيك.
1: ميسالش ميسالش.
0: انت بتفهم الانستغرام.
1: اي ليه بيه يتبع في ناس سبا يعطي الصحة.
0: قالت لك مدام حكيتها نبلية تفتق.
1: اه نبلية صحيح. اي عندك حق.
0: نبلية مدامها نبلية.
1: مبروك
0: ناس. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. كما قلت الحلقة نتاع اليوم سبيسيال.
1: فيها مفاجأة.
0: فيها مفاجأة.
1: وقت المفاجأة.
0: مفاجأة بعد العشرة برجولي. بعد العشرة عندي لكم مفاجأة. حذروا رواحكم لو كان انتم مفتضوا في الإدارات بعد البيروات شوي والكريسي.
1: إذا مفادوة تكون تسمع فيك هي وصحابها.
0: لو كان طو في الخدمة
1: بعد البيسي.
0: خارج حوض وطن في كندا في أي بلاصة كنتوا في العالم أمريكا الخليج بعد الطويل والكريسي. لو كان ما زلتوا كي قمتوا امشيوا للسارة ولا البركون بلاصة واسع مستاسعة شوي. خاطر اليوم جو غير عادي.
2: شو نعملوا يوغا قبل الليل؟
0: شوف هاكا من البلاج تقول لكم البركون. شوف
1: احنا شفنا فهمنا
0: الريجي بثما بوات
2: يوغا. يوغا يوغا متاع العيد.
1: يوغا متاع العيد. جايب لنا كوتشويت
0: صحيتو. طب باش نعملوا فاصل مع صديقنا انيس الغول. انيس ما تبتاش وخاي هنين يرحم بايك. ان شاء الله عيد مبروك انيس الغول. فاصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الحرب على الاي بي تي في الغير قانونيه بدات تكبر وتشمل اوروبا وبعد فرنسا هذه اسبانيا تقاوم في المواقع والابلكيشن اللي قدموا في محتوى رياضي بيغاتي حيث في شهر فيفري الفارت التريبيونال دو كوميرس نيميرو 1 الموجود في كوردوبا صنف لي في بي ان parmi les intermédiaires technologiques واعطى اوامر للنور في بي ان وبروتون في بي ان انهم يبلوك ديناميكمون كل لي ادريس اي بي اللي تنقل في مباريات الليغا سون اوتوريزاسيون. لكن النور في بي ان اختاروا انهم ما يمتثلوش لاوامر العداله وما قاموا حتى تعطيل لاي عنوان اي بي غير قانوني. وهذا اللي خلى الليغا تطالب من القاضي أن يسلط خطايا مالية قسرية على الفورنيسور والمحكمة رفضت أخيرا طلب الليغا. وحسب نور في بي ان القاضي لم يستطع أن يستنتج أن هناك خرق متعمد وغير مبرر وأن البرنامج متاع نور في بي ان ماهوش مشكلته أن الإسبان يستعملوه لمشاهدة المباريات من مواقع قلاصنة لأنه ما عنده حتى دخل في المنظومة. من جهة أخرى الليغا أرسلت قوائم فيها عناوين إي بي مستهدفة لكن في غضون ساعات تم تغييرها وعند تنفيذ العدالة ما لقت حتى أثر. لأدهى ولا مرة تم قطع الوصول إلى في المواقع المشروعة والحادثة هذه زارت نفسها كيف كيف في فرنسا، لكن القضاء أجبر لسيرفيس في بي ان ولعددهم 5 أنهم يحظروا المواقع الغير قانونية ومن غير ما يقبلوا حتى اعتراضات فنية أو تعاقدية، وخسرت بخوتون في بي ان معركتين قانونيتين ضد كانال بلس. مقطع فيديو عمل بوليميك كبيرة وبوز هامة في مواقع التواصل الاجتماعي يخص السيارة الكهربائية الذكية التابعة لشركة تسلا سايبر تراك، فيما تم رصد سائق السيارة وهو بصدد النوم أثناء القيادة بصفة ذاتية في طريق سريعة ذو حركية كبيرة. دورمير أو فولون دون سايبر تراك تصرف خطير جدا وممنوع قانونيا، حتى ولو السيارة بإمكانها القيادة وحدها والتنقل من نقطة A إلى نقطة B بصفة ذاتية. حتى لو السيارة زاد عندها لو سيستيم ديد على كوندويت أوتوبيلوت أو سيستيم دو كوندويت أنتيرمون أوتونوم FSD، فإنه لازم على السائق أنه يكون أون أليرت ويبقى دائما هو المتحكم في السيارة. وقانونيا السائق يكون المسؤول الوحيد عن سيارته، وتتبعات عدلية نجم تنجر بور كوندويت امبرودونت أو ميز ان دونجي دو لا في دوتروي وقت وقوع حادث. ولحد اليوم لا ليجيسلاسيون روتيير مونديال تجبر السائق أنه يكون حذر ويأخذ بزمام الأمور بصفة آنية لو أنه سيارة ذاتية القيادة صار فيها خلل. وفي سيارة تسلا سايبر تراك فما سيستم دو سيكوريتي ليراقب السائق عن طريق كاميرا فرونتال لو يغيب عن انتباه لمدة طويلة، فإنه المنظومة تبعث تنبيهات بصرية ومسموعة تعمل على تعطيل الوظيفة لبقية الرحلة. السلطات الأمريكية زادت تعتقل السائقين النائمين على المقود وتشمل عواقب نومهم غرامات وخطايا باهظة وسحب رخص قيادتهم والوصول حتى سجنهم لعدة أشهر. بعد عدة سنوات من الأبحاث العميقة نجحت الشركة الإسبانية إيدوم في إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الأمواج وبطريقة خضراء وغير ملوثة للبيئة. مع موكاتية والأبسوربور بونكتويل كولوندو أوسيانت، جهاز عملاق يتشابه لأنبوي جيغانتسك تحتوي على كولوندو سيلندريك. الجهاز علوه 42 متر، نشوف منهم كان 5 أمتار لما يكون غاطس في وسط البحر. العمل على هذا المشروع بدأ سنة 2016 وتم إطلاق بلوزيورز أنسين فيرسيون، والبروتوتيب الأخير مع موك أسانك ينجم يولد حتى 50 كيلووات، أي ما يعادل استهلاك 20 منزل في بيريود دو بوينت، لكن الهدف هو إطلاقه على غراند إيشيل لما يصبح بلينمون أوبيراسيونيل. المشروع يتبع الكادر دو أوروبا ويف، البرنامج المختص في الغوشيرش ديفلوبمون للاتحاد الأوروبي، وتقدر ميزانيته ب 20 مليون يورو لتطوير تقنية طاقة الأمواج. تقنية كيما هذه موجودة في عدة دول أخرى متقدمة، كما شفنا سنة 2024 لامبوزون أو 25 ديسبوزيتيف ليوزن 826 طن في هاواي. وفي فيفري زاد 2026 الشركة الدنماركية ويف بوينت أمضت عقد لإطلاق إنستالاسيون دو 50 ميجاوات لتزويد ليل دو بارباد الموجودة في الأرشيبال دي زونتي أون مير دي كاريب. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، احنا موعدنا يتجدد فندردي بروشان. نتمنى لكم ناس كل عيد مبروك. Stay connected and protected. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. 59 دقيقه تحيه للساده المستمعين، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين، الف الف خير. تحيه للناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، في كرهبهم، في ديارهم، خارج حدود الوطن، داخل حدود الوطن، من بنزرت البنجردين لتطاوين. الحلقه نتاع اليوم سبيسيال، تهانيكم تهانيكم. معناتها على اليوتيوب ادخل قول خويا وهني اصحابك واحبابك عائلتك اخواتك ناسك وين ما كنت بالاسم ولا قب خويا، بحول الله نوصلوا ان شاء الله الامانه هذه، ونهنيو على النهايه معناتها نهنيو اصحابنا واحبابنا الناس كل ذاك اللي كونوا عنا مفاجاه الحمد لله. ان شاء الله بعد العشره حضروا رواحكم.
1: شو نوع المفاجاه؟
0: مفاجاه فيها طاقه ايجابي، فيها طاقه هاي نبدأ البرنامج غدوة، كنت حاب تقولوا معناتها العيد وين كيفاش في الولاد نبدأ وريم.
2: أيوة
0: المرواح اليوم بيانسو،
2: المرواح اليوم طوى بعد الحصة نتواجه، نحاول ننزل بلم أموري ونجيب الصغار.
0: حضرت روحك جبتي صغار
2: جيبهم منين جعفور، جيبهم منين موزعتهم اليوم، خاطر فماش مكاتب وروضات اليوم ما حبيتش نجيبهم لك لهنا، فحطيت كل واحد في بلاصه، كل واحد مع صديقه ربي فضلهم، وباش نمشي جو ريكوبير الصغار ونشدوا ثنيا السوسه ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: زينو بيت
1: كالعادة، وهذا لا يقطع لنا عادة، القيروان الجميلة. دونك بعد الحصة زادة عندي حاجة تخلينا هكا باش نعملهم فيسع فيسع، نحضر في الجيم تاعي ونمشي وإن شاء الله هذاك حد البس في الكيس وكهو نسيسوا بعضنا
0: نسيسوا بعضنا واحدة واحدة. هاي هاي هاي
3: ولكن كيف جعفور، دونك ديريكت نكمل الحصة نشوف شو عنا، ما عنيش من الخدمة، وبعتيك نقصد ربي إلى المنزل العائلة الكريمة وربي يفضلها نعديو العيد مع بعضنا معناه.
1: انت وين جعفور؟
3: ان شاء الله يا ربي تعدى نهار مزيان
1: ان شاء الله يا رب.
0: انا العيد في مدنين ان شاء الله،
1: في مدنين سنة على غير العادة، على غير العادة
0: وبعيدة، راه ما حدش يروح وكذا. فهمتني
1: قديش كيلومتر هي مدنين؟ قلت لي
0: 500 كيلومتر
1: ما شاء الله. تحية للناس كل في مدنين يا خويا، وان شاء الله بتريق
2: سلام. انت ما تتعبش ما تسوقش انت؟
0: لا ما تسوقش، اما باش تمشي مثلا باش تعيد بالله لحظة ما تطلع باش تمشي مثلا، احنا نمشيو الليلة في الليل مثلا،
1: اي مثلا
0: نخلطوا مخر كذا نعيدوا غدوة كذا. نهار الخميس واحد يصبح مرض ما ينجمش يجي نهار الجمعة لتونس.
1: لا سير ما باش انا باش نعملوا جسر يعملوا
2: انت بان. انت تقصد في حاجه
0: باش نعيدوا في الحمدية حبيت هذه الديوانه فين باش نقصوا فهمني لي
2: هو قبل ما توصل للاداره فما اخت كرباب عند اللازير في عينك قال لك على نهار الجمعة عند عيسر
0: يا ولدي رباب حارس اكثر من نجاح اختي نهار الجمعة لهنا قالت لي احبسوا رواحنا
2: اخدموا على رواحنا
0: في الحمدية كالعادة. ولكن قبل هذه قبل ما نمشيو للمفاجأة نحب نقول للسادة المستمعين احنا عملنا حملة نتاع علوش العيد لهنا، شكرا اي انسان تبرع واحد، ولكن نحب زادا امين بجاه رب العالمين كما فرحت الصغيرات نحب نذكر لانه هذه نهار عظيم، هذا يوم الوقوف بعرفة يوم عظيم جدا جدا جدا، معناتها قداش اجرك عند ربي ثابت يتفرح طفل فاقد سند في نهار عظيم كما قلت كما اليوم في قرى أسواس 2300 عائلة. معناتها اليوم تنجم زاد اليوم في اللحظة هذه تنجم تعاون، نحكيوا على 10,000 طفل صغير يستناو في دعمكم، وخير ربي ما يوفاش إن شاء الله ربي يبارك لكم. ذكركم أنه صغيراتنا في قرى أسواس فمني ولا معناتها هما مصرف من مصارف الزكاة، نذكر صحيح اللي ما عندوش معناتها ما هوش واجب، ولكن تعاونوا الناس الكل وان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف. نذكر للناس اللي يسمعوا فيا فهمني ولا تنجم تدخل توا على السيت www.svsb.com لو كان ما تبرعتش ولا ما صدقتش ولا ما زكيتش ولا ما عطيتش ولا كيما تحب فهمني ولا www.svsb.com www.svsb.com سينو تكلمهم على النمر هذا 58 371 002 سينو تبعث على البريد على 905 وبارك الله فيكم، وان شاء الله عيد لهنا الصحه والعافيه ان شاء الله كما قال زينوبات لا فاقدين لا مفقودين. نعملوا فاصل بعد شويه اخويا، تلموا في اليوتيوب في كرهبكم في دياركم وين ما كنتم، حضر لكم مفاجاه
2: وسعوا البطحه
0: أمان تكسيستية، شوفوا أقرب بطحة بعد التواول بعد الكراسي بعد الفو فهمني ولا، شوفوا حل بعد الليرونبوان فهمني ولا، شوفوا حل لأنه بعد شوية روا عنا مفاجأة. دمدم فاصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: ببليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
6: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوا علاش على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
8: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في ملا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
9: توبنت very fiber people

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشره صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر الاثنين على صفحتها على فيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها، وذلك في كلمته خلال أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي الذي انعقد الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد. والنفط يدعو إلى ضرورة تقييم المسار الإصلاحي والوقوف على النقائص التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الأخيرة وتحديد السبل الكفيلة بمراجعتها في كنف احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد وسيادة الدول وفق بلاغ الخارجية. ولقفص سليم مفروجة يعطي أمس إشارة انطلاق منظومتين للتزود بمياه الشرب معتمدية سيدي عيش بكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين دينار، وفق تأكيد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفص منجي عافي في تصريح لديوان فام.
2: قام السيد ولي قفصة بزيارة ميدانية صحة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة وثلة من إطارات الجهة لإعطاء إشارة انطلاق استغلال المنظومة المائية للكهرباء من معتمدية سيدي عيش بهذا المشروع. هو من مشروع ماء سهل للشرب ممول من طرف البنك الأفريقي للتنمية بكلفة تقريبا 2.7 مليون دينار واللي حوالي 851 مواطن، وهذا بطبيعة مش يسهل عملية العيش في هذه المناطق المعطشة. إذا جينا نشوفوا مثلا السهريج متاع الماء كان 35 دينار 40 دينار، توا الماء في الدار تقريبا ب5 دينارات باعتبار أن المتر كوب بدينار. ثم انتقلت المجموعة بصحبة السيد ويلي قبصة اللي تدشين مشروع ماء صحة الشرب لاونسي أيضا من معتمدية سيد عيش، هذا المشروع بكلفة 2.2 مليون دينار ولتقريبا 1140 مواطن، أي تقريبا 229 عائلة. كيف هذه منطقة معطشة للعوانسية والسهريج كان حتى هو من 35 دينار 50 دينار، تو أصبح 5 دينارات، معناتها تسهيل للعيش في هذه المناطق المعطشة.
1: وفي مكة المكرمة يتواصل توافد الحجاج منذ ساعات الفجر إلى صعيد عرفات، حيث يقفون من طلوع الشمس حتى غروبها على أرض عرفة التي تعد موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس اليوم يبدأ الحجاج نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يجمعون الحصى ويبيتون هناك استعدادا لأول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي لبنان جيش الاحتلال يعلن عن تحويل منطقة رأس النقورة الحدودية مع لبنان إلى منطقة عسكرية مغلقة، وذلك حتى 31 شهر مايو الجاري على أقل تقدير، مع قابلية المدة لتمديد وفقا لتقييمات الوضع الأمني. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالعشرة و14 دقيقة، إن شاء الله عيدكم مبروك، عيد لهنا الصحة والعافية، إن شاء الله العيد لفاقدين لمفقودين، إن شاء الله عيد يا ربي الفرحة واللمة، الله اللي يفرق عيلة، الله اللي يفرط اخوات يا ربي، إن شاء الله العيد هذية نفرح الناس الكل إن شاء الله يا ربي، اللي يسمع فيه وين ما كان خارج ولا داخل حدود وطن، العيد هذية يكون عيد الانتقال إلى يعني أشياء جميلة، فهمني ولا إن شاء الله عيد النجاح للبكالوريا، تلامذتنا في البكالوريا، فهمني ولا الاستعدادات والتلامذة إن شاء الله بالنجاح. هاي المفاجأة حاضرة،
1: أيوة
0: لو ناخذوا يعني صور حصرية للمفاجأة بقيادة سمير بي، فهمني ولا سميدة.
1: أهلا
0: سميدة، ماهر سميدة، ماهر سميدة، وقلت لي على اللقب
2: الله فيك،
0: حبيت هكا نعمل فازة باش انت تتبسم،
2: نعرف ملا ليه
0: سي ماهر
2: عم ناول، وانت عم ناول، وانت عم ناولين،
0: ولت عم ناول مش وانت عم ناول،
3: مش
0: امان راك شيف
2: كيفاش
0: ماهر سميدة،
2: الله فيك
0: الله يبارك لك، الازياء جميلة
2: ديما الجمال
0: والله
2: موجود،
0: الازياء جميلة فهمتني،
1: خلاقها
0: زاهية ازياء اولمبيك مدنين،
1: اه
0: مالا بابا
1: هزيتنا الغادي،
0: اولمبيك مدنين يا غالي. هاي يا سيدي اسمعوني مليح مليح السادة المستمعين وين ما كنتوا، فهمتني ولا باش نقويو شوية في الصوت خاطر الطويكة باش تبدا الموجات الايجابية والطاقة اخويا، ما نحكي لكمش بسم الله ما شاء الله، انساف الديار فهمتني ولا تليفوناتكم شباب فهمتني، انساف الديار في الكراهة في التاكسيستية اللي وجهة النقل الجماعي سوق واحدة واحدة فهمني ولا، طريق السلامة للناس الكل فهمني ولا، إن شاء الله توصلوا سلامات ونزيدوا في الصوت خاطر خويا تو باش نبداو الأجواء الاحتفالية بتاع العيد الكبير. سي ماهر باش ننطلقوا، اقرب لي شوية الميكرو باش ننطلقوا،
2: والله اللي تحب شنو تحب انت
0: يعني اللي تحبوه انتم احنا موافقين،
2: بسم الله
0: بسم الله توكلنا على الله. هاي خويا

0: شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله.
1: بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله بسم الله، والله واحد اتفرهد يا سي المنصف بي، الله واحد عليك.
0: طيب شبيك
2: عليك؟ الله فيك سي خزندة.
0: ايوه
1: محلاه ومحلى اخلاقه ومحلى تبسيمته، فهمني ولا؟ ومعاكم واحد طريف لهنا، واحد طريف، انا هو هو انا هو هذايا اللي لابس تونات هذايا قلق جاي، والله هو ما حكى لي تو في الكواليس.
0: هو يحبك تحكيها الحكايه ولا ساعه؟ عيد عيد لازم تعرف هو يحب ولا
1: لا الحكايه.
3: هو هذاك سي وليد بن عزوز
0: تحكي ولا؟
3: اسمع استنى استنى استنى استنى
1: لا احكيها ولا
3: لا احكيها احكيها. اما ذاك سي وليد بن عزوز اصنع ما فما في الشوديارات وفي البلومبري وفي الفازات هذوما، اصنع ما فما في تونس
0: ما شاء الله عليه.
1: اعطينا نمرو،
0: اسمع لازمنا نمرو الناس الكل.
1: 98 48 48 11 اقوى ما ثم فيش
3: في الشوديارات في الشفار سنترال وفي البلومبري
0: ما شاء الله.
1: ريت صنعت اليد.
3: اي اسمعني توا خويا
1: توا نجم ما نعطينا نمرو نجم
3: 98. اسمع غريبه اللي صارت له مسكين،
1: قال لك خويا يصلي وحده في الجامع.
0: ايوه حتى توا بيت
1: اه مازال ما يذنش هو مازال ما يذنش. انت فهمني ولا دخلت فهمني ولا باش تعمل فهمني ولا توضيت ركعتين تحيه المسجد به كان قال لك يصلي فهمني ولا اركع فهمني ولا في بلاصه من بعد البلاصه ما عجبتوش اي
0: عرسه قدام
1: باش ما يقص عليك حد. يا اخي انت جيت قابلت العرسه باش ما يخص عليك، خلينا نحكي عاد عاش ولا حكايه. قال لك خويا بعد باش ما العباد فهمني ولا ما قلقهمش قرب للعرس. اول ركعه قال لك جا في العرسه بالضبط
0: قعد لا حول ولا قوه الا بالله.
1: ركعه الاولى
4: ركعه
1: الاولى تعديت
4: سلامات،
1: ركعه ثانيه
4: شفتهم قدم شويه
1: تقولها جبيد
3: ما شاء الله. بعد جبيد هذيك شنو اللي صار؟
1: قعد غاد
3: ليه تعود تسيل
1: شديت راسي في اسمعني في بالك اللي انت عسل لحظه لحظه خلينا صح يا ودي لا لا لا خلينا توا لا لا يا غزلي خلينا ساعه طويلة نعود لانه طلبات طلبات. قال اخويا ارجعونا هيا بابا هيا بابا
0: توا
1: بدينا دو باش نطلعوا طواري
2: نطلع
1: اي فهمتوني الاولاد
0: هما كانوا في الدو توا
1: اي نفهم انا بدي نخدم معاهم في السلاميه
5: شنو تفهم
1: تفهم دوري توا باش نطلعوا شويه في الطبقه خويا حضروا رواحكم قوي في الصوت توا بدا الضرب.
5: قول فاروق يسكر لك الميكرو نتاعك.
1: فاروق سك عليه
5: خذاك
1: جرب
5: انا عاد نمسى روحي وتغني
1: صلي على النبي تربح
5: صلي على النبي
1: هاي نبداو زينب زينب
0: نعم
1: انت تزغرتي توري
5: ربيب
1: تاع صلي على النبي

0: بليله بليله بليله. اسمعني تو الله الله يا الله، والمستمعين البرة يقولوا الله الله يا الله يا الله. سامحوني الاولاد
1: نهارك القيامة.
0: ليه برجولية كوتش اسمعني،
2: هو حب يعمل كلام مع الناس الكل اللي برا
0: قال ايش يقولوا برا، هما ايش يقولوا
2: يا الله
0: يا الله. المواطنين على اليوتيوب يتفرجوا فينا
3: يسألوا فيك
0: الكلهم الكلهم
3: قالوا لك شو نقولوا
1: على خاطر زينب
2: ربي فضلك
0: بس مش يقول عاد هذا مش كوتش.
4: الله الله يا الله يا الله يا الله
0: هم يقولوا الله يا الله بجاه ربي. الناس الكل تو تشوف الانرجي توكل على الله. سمعني كوتش تروى سهلا بالي.

0: استاذ بالله
1: تستنى من قبيله
0: هو السؤال المطروح السؤال المطروح نسمع بعض وينو الجو عملت كيما مراه زياد غرصه يحكي لي قال لي قطعنا عروقنا بالدربوك وعلى المقياس نغني قال لي عروقات شرت لك قالت واي تو نبدا الجو صاحبي ان شاء الله ربي يبارك لكم
1: والله ما احلاهم
0: بسم الله ما شاء الله تو من الدو طلعنا للري
1: مشينا للمي تو وقيت مي
0: باش نطلع قول لي اقرب لي الميكرو تكلم
2: الكاستينج نتاع العادة وباش نشوفهم يغنيوا وانت معاهم وكل نوتاو إليسا والدنيا والفازيل تاع العادة
3: توا هو الناس اللي تتعود كل مرة
1: بسم الله عليك
2: هاي سيدي هاي لا انت الاخرى
1: انا الاخرى
2: انت الاخرى
1: سعيد معايا
3: خاطر كان زين تعرفي
1: لا لا
0: نعطينا
2: نعطيك نعطيك
1: ريم
0: عليه شو باش تغني
2: هي تختار عاد نحن باش نشوف
1: شنو
3: ريخي بالحق
0: مش
3: كنت تحب تطلع
0: تمشي
2: لازم تغني لنا بنيك
0: شنينيا
2: ديلي اي من الحضره من الزياره زاد مثال بالشكر للزياره وسامي اللجمي
1: حيلي
3: هات حاجه سهله ما نعرفش ولا ما يجيش في بالي هات سمي لي حاجه سهله انت تعرفها
0: سهله برشا سهله برشا

0: ça va. خمسة على عشرة. بارك الله فيك.
1: نعرفش عادة طبعا نشوفوا
2: بالكريسي طيب يقول لازم تتحكم بالكريسي.
0: ليل زي عندك انت زينب باش تجيني هكا الظاهر.
2: هاي يا ربيب.
1: هاي ربيب.
2: انا نتحشم.
0: انا خاطر ما عنديش كلمات. حاجة في جو.
2: في جو.

0: قهوة
1: ليه
2: ثم تفعل عشرة
0: شنو استنى اسمع شوى طفيني مش ديريكت مرحبا بيك
2: هو ما حاشته مغزيل بحب يضموها للفرقة
0: صحيح يقول من الأول
3: ما هي معهم هم نمشي معهم هم يهبوا بارك الله عليهم بارك الله عليهم
2: شهادة مصبيرة دي
3: أصبح حديث الكلمة يضحك أما نحب
1: سيد المصفر
3: يلا نبدأ وتعاونوني عدل
4: تعاونوا
3: يا محمد يا جد الحسنين

0: زينب زينب 10 على 10 هاي يوتيوب.
1: الله يعيشك شكرا جزيلا.
2: محيا
1: عملوا يعطيها النوت
0: هاي شنية
2: انت
1: طبعا جعفور توا
3: بالقديه
0: عندي زوز
2: زيد
3: طردوك اليوم
0: طردوني اليوم
1: ليه
0: ما كاين سلطان يا شيخ ما حرز
2: الله
0: ما كاين سلطان يا بابا ما حرز
2: الله
0: ما كاين سلطان يا شيخ ما حرز
2: الله
0: ما كاين سلطان لا امان عايش خويا
1: خليه على راحته على راحته
0: امان عايش خويا كل واحد حر ما كل فرقه عندها جوها سيدي رئيس لبغا
3: نسيت على ثلاثة والله ثلاثة
0: نسيت على ثلاثة هذي
3: ثلاثة
0: ما كاين سلطان يا شيخ ما حرز
2: الله
0: ما كاين
3: يزي اسماعيل
1: والله يزي اسماعيل ما كاين

0: هذه الأولى، الثانية لا.
1: سيدي راي لونش مو هذيك أقسم بالله. هاي لا هذيك يا بالأحسن يا شادلي يا مش واحد عادة يمشي لي بكل غلف غلف أخوك جهربي شو معك يا بال

0: الاولاد بالله سامحوني تو باش نعملوا بوزة عبارة بوزة عشاء شو فرق الطاجين والسلطة باش نعملوا بوزة الجماهير في الوذنين يقول لك عاود عاود يودي راه الدنيا انا نعرف الدنيا مدعوك انا فهمها من اليوتيوب عندنا فدوة هذه كم بدت فدوة تزغرت في اليوتيوب هذه عرفها راه الجو يودي بن سالم ما يشتحها وموجودين لهنا على عين المكان باش نعملوا بوزة صغيرة كوتش سي المصفي باش نعملوا بوزة صغيرة ركز معايا ركز معايا
1: بوزة صغيرة تمشي شي فيا
0: لا لا لا لا ركز معايا باش نعملوا بوزة صغيرة اسمعوني يا الاولاد يا الاولاد باش نعملوا بوزة صغيرة من بعد شوية اخويا نعملوا دريجين بتاع فرحة فرحة اللي بتاع باك جاي باك باك ملك عرس فهمني ولا فرحة أخوي
1: في البوز باش يحطونا العادة يا زيار اللي هي انتاج
0: اقرب لل... للميكرو
1: البوز يحطونا جبنا لكم ديجا على سوبر العادة يا زيار كلمات والحان الشيخ محمد نوف العوافي اللي نخصوه بال بالتحية وربي إن شاء الله يمد في أنفاسه
0: أمين بجرب العالمين
1: ما نساو الشيخ بشير تجوري ربي إن شاء الله يمد في أنفاسه
0: أمين بجرب العالمين
1: يعطيه الوقت الطيب وكل من له فضل علينا إن شاء الله كل عام كل كل عام وهم حيين بخير إن شاء الله مشيخنا الكل وإن شاء الله والدينا الكل وإن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: نعم
1: وإن شاء الله يا ربي ربي يجمعنا على عرفات عام الجاي إن شاء الله
0: ريتو هذي اللي واحدة واحدة ويحكي ولوتة وجو على جو ذاك هو نفسه بتاع بكري بتاع يا الله الجو والإنرجي باش نعملوا بوز الغنية متاعهم حاضرة باش نعملوا بوز مستمعين مستمعين الحقيقة الرقم في اليوتيوب
2: يوتيوب
0: قليل
1: رجال المدينة رجال المدينة
0: رجال المدينة ايه لا نحكي على اليوتيوب اسمع اليوتيوب لا لا نحكي على جماعتي انا
2: توا
0: لموا بعضنا خويا باش نعملوا حفلة على غفلة باش نعطيكم توا بوست بعد ال11 باش نرجعوا بعد ال11 باش نعملوا ربيع ساعة برجو انا قلت درجين ربيع ساعة نص ساعة سوية فهمني اما الجو
1: تدل
0: توكلنا على الله اعطيني خويا سمعني رجال المدينة ربي يبارك لكم

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم.
1: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
0: 9.2. Vous écoutez Dieu NFL.

0: UNFM. UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني في إطار عفو رئاسي خاص من طرف رئيس الجمهورية أدى إلى مغادرته سجن اليوم وفق تأكيد محامي حسام عطية، مذكرا بأنه كان قد صدر في شأن النائب حكم بالسجن لمدة 8 أشهر أيدته محكمة الاستئناف في القضية المتهم فيها بالإساءة إلى الغير عبر شبكة العمومية للاتصالات بناء على تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع بأسلوبه الخاص وفق قوله في تصريح لدي ونفهم.
2: هو احمد السعيداني في اطار العمل النوابي بتاعه وعمل الرقابي قام بانزال تدوين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقد فيها الوضع بطريقته هو، ما نجموش في الاخر نحن نصوتوا اراء الناس، تم ايقافه وتم ايحاءه على المحكم من اجل قانون وسائل الاتصالات تحديدا فصل 86 منه، وتم ادانته ب 8 أشهر سجن اللي تم اقرارها في الاستئناف علما انه ملف اليوم من امام انظار محكمه التعقيب للنظر من الناحيه القانونيه في الخروقات شابته. تم الإفراج عن نائب أحمد السعيداني بعفو خاص من سيادة رئيس الجمهورية، هذا هو الجديد. المهم رسميا اليوم أحمد خارج القربان.
1: ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بسراح شرطي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تدعو اليوم في بلاغ إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى وإلى تأجيل الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد 6 مساء من يوم عيد الأضحى، كما تطالب بعدم غسل أحشاء الخروف تحت الحنفية لتجنب تبذير المياه. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوفرولوس. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفاً دقيقاً للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المسندة. عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات بمعتمدية متلوي من ولاية قفصة يعمدون إلى غلق الطريق الرئيسية وسط المدينة وإشعال الإطارات المطاطية احتجاجاً على عدم صرف منحة عيد الأضحى. وكاتب عام النقابة الأساسية للبيئة والغراسات بن متلوي محمد الفجروي يفيد بأن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما اعتبره تواصل التجاهل مطالب الأعوان من قبل شركة فوسفات قفصة التي لم تقم بصرف منحة العيد لفائدة العمل قبل يوم واحد من هذه المناسبة.
3: يوم تكلم الفريق خاطر عينا من الممات عنا 10 أيام تو كل يوم في غدوة تو سبولكم تو كذا تو كذا المنحة متاع العيد دخلت عليك شهرية وما زم حد شيء معنا كل يوم للآن تبارك قالوا لنا رأيك سعيد كبتوا اليوم مرة أنا كان زادا ما نلقوهاش ماشي موجودة والتو إلى حد هذه الساعة أنا زم ناس مساكين ما عندهاش ناس الكل تو قريب 1400 ما عندهاش باش تعيد هي والسيارة وعائلات.
1: وفي الشأن الدولي إسبانيا تعلن تأكد إصابة أحد رعاياها بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة سياحية شهدت تفشي للفيروس هذا الشهر، موضحة أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة مدريد. وهذه الإصابة هي الثانية التي تسجلها إسبانيا فيما لا يزال 12 شخصا في الحجر تحت المراقبة الطبية. جيش الاحتلال يصدر انذارا عاجلا بالاخلاء لسكان النبطية في جنوب لبنان زعيما استهدف اكثر من 90 مخزن اسلحة ومقرات ونقاط مراقبة لحزب الله. ختام العرض الاخباري مع اجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الان مع كامل فريق ساعة سعيدة.
4: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2

0: صلي على النبي. ال 11 و 10 دقائق الحقيقة أجواء كبيرة برشا فهمني، ولا دار عرس دار نجاح إن شاء الله. إن شاء الله دخلناكم فرحة إن شاء الله يا خويا فيل باهي على السادة المصنعين
1: إن شاء الله
0: فهمني ولا. شكرا الحقيقة للرجال
1: المدينة
0: أي رجال المدينة فهمتني. لكن قبل ذي سأروي لكم قصة طريفة
2: ربي يستر.
0: القصة الطريفة من دون العباد الكل جيت أنا لريم زميلتنا قلت لها تو مش عيب فرقة جايين وكذا فهمني ولا
1: نعرض عليهم حتى شيء
0: ما نعرض عليهم شيء لا حلو لا حتى شيء. تصرف تريم في باكو سمسة مشيت جابت باكو سمسة عن طريق الهواتف عملتهم الكل. قلت لي جعفور ما نحشمش خويا. قلت لها برا مالا ريم فهمني ولا فرق على الجموع. الجموع بالإجماع قالوا لها صايمين بيون بيون بيون
1: انتهت النكتة
0: فرقوا انت اتفضل سيدي فهمني ولا. فرحت بي الحقيقة برشا برشا سمعتني موال وين قاعة الانتظار فهمني ولا.
3: انت مكسايم اليوم
0: شنية
3: انت مكسايم
0: صايم مختار من كل شيء. يا ولدي ضربت شوية مر الصباح
1: بلغ مقصود الناس الكل
3: هذاك سحور يعني
1: اي
2: سحر
0: منصف وفي الموضوع
3: شنو اخر معاه تمر في السحور.
0: اسمعني انت وريم ياسر تعش نعملو توا الشيخ اغزلي باش نعملو باش نعمل معك حوار
1: اللي باش نعمل معك حوار باش يمشي توا
2: الحوار على اصوله
0: الحوار على اصوله. نحب نعرف سيدي خوي الفرقة العزيزة الشبابة هذه
3: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه الفرقة العزيزة الغالية هذه وقتاش بديت؟
3: هذه هي البدايات.
0: يا ربي يبارك لك خليك
3: القول
0: مش ربي خليك هيك.
3: لا بالحق يعني
0: باش نقول لك قداش عندك محلكم
3: مستغرة
0: ملا انرجي عندكم
3: اي باش نقول لك مستغرة الشيء هذا يعني يجري في دمنا ماهوش من توا ولا من البارح ولا ما ما يتبقينا التكوين متاع الفرقة كان 2008
0: 2008
3: 2008
0: به أما خير نسألك على البدايات ونسألك على نمر تليفونكم
3: كيف ما تحب كيف ما تحب إيش قولك
0: والله نمر تليفونكم أهم ده والله لعبت كل رابطة قولي مش نورمال
1: امشي بكل عليهم والله
3: 22 366 424 22 366 424 وإلا لي ريزو سوسيو كلهم موجودين. تكتب رجال المدينة تدخل زدك كيف كيف عنا السيت ويب متاعنا على جوجل رجال المدينة .com زي السيد اللي ليه
0: بالحكي
3: خاطر هو زي انجينيور سنين تخرج
1: ما شاء الله ما شاء الله موافقين الكل
0: يعني
3: ان شاء الله بقدرة ربي ان سهريا ما نضمن لكش في الدار اما ان شاء الله نفرقوك
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. به توا
3: سي مهدي دولة
0: اي سميهم في سبيل
3: سي مهدي دولة سي اكرم سيسي اذا كتعرفوا سي صابر سي حسين همامي والمعظم نعرفوا عزيب نحن راه
1: ان شاء الله
3: عليك صابر بركة فينا
0: شكون
1: صابر قالوا لي يا خويا سمعني
3: حسين عازب اخذ طفل لك من غاديك اللي يضرب في العرسة
0: يضرب في العرسة
2: الله يحلي الرجل
0: عرس جديد يضرب في العرسة
1: سلم بالهنا والعمال يا رب
3: لا اله الله محمد رسول الله سنة ان شاء الله الافراح والمسرات في كل مكان وفي كل بلاصة
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: نزوروا بحول الله الولايات 24 ولاية باش نزورهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستحق كل خير الحقيقة اجواء كبيرة برشا فهمني ولا. وكيما قلت لك اهم حاجة عندكم طاقة جميلة جدا
3: شكرا
0: فهمني وتاخذوا بالخاطر معناتها انتم كنتم مروحين قبل 11 قلنا لكم زيدوا زدتوا باش تفهموا العائلة يا عائلات هذوما من نوعك تقولوا زيد يزيد راه ما يقلقوش شو جاي للزيادة الساعة فهمني يحب يعمل جو به توا نحب خويا حفلة متاع نجاح بكالوريا ملاك عرس جو
3: دلل دلل
0: تفضلي
1: والله تحية لهم الناس الكل قاعدين يسمعوا
3: والحج زاد
1: والحج ايوه
3: نبداو بالحجة
1: نبداو بالحجة نبداو

0: مسكين استنج دوبها كان في الزغرفة
1: هذيك تجي تزغرف وتروح تخلص في ديوان على الزغريت بتزغريت معناتها كونتي باش بالصباع بالصوت
0: ان شاء الله
1: بالنهار 15000 زغريت
2: هاكا جعفر
0: بيكمل عليك ان شاء الله
1: الزغريت 15000 اما تعمل لهم معناتها ثلاثه زغريتات تحسب لهم على 27 دينار صوت صوت
0: يخدم معانا نخلصوك
2: اكثر
1: صديقي عجبتني ياسر ياسر ياسر تعرف ايش عجبتني ياسر ياسر كيفاش تدربك ورقبتك عامله هكا فني صلوا على رسول عجبتني
2: فخص دادابتاسيون
1: يا منصف محلاك ان شاء الله ربي يبارك لكم خوير دخلتوا علينا اجواء البهجه عندي طلب بسيط طلب بسيط صغير
2: ماشي طلب يتراو اليوم
1: احنا عندنا غنية فهمني وليت تقول الكلمات غنية فهمني يساعز
2: عمني عمي وطبعا
1: مو
2: ينسى ينسى
1: لا لا ننسى ننسى باش نعملوها فيرسيون بلي بنادر والجو مع تريد كل نهير نبدأ الكلمات تقول يساعز

0: لحظة لحظة من وش نبدأك صلي عني ميت المساعة سعيد الديار لا تشعملوا
1: نعملوا تزغريتهم كيفاش ضربة البندير
2: ايش نية
0: هاي صلي عني ميت المساعة سعيد الديار والله عملنا شو والله ولا تسهر عليك هاي الكلمات حظينا يوسع سعيدة.

0: صلي على النبي ترمى. يا ولدي عرس على قادم
1: هذا كله بس تجريبي مازال
0: لا كملنا
2: صحيح
0: دو عرضتكم جه ربي يروحوا ربي
2: دعاء
0: تم دعاء عملناها نقول مش نورمال بسم الله ما شاء الله نختموا به خوي فهمني ولا ان شاء الله ربي يرحم اللي توفى والكل ان شاء الله ربي يشفي اي انسان مريض ان شاء الله ربي يفرح اي انسان وان شاء الله اي انسان قاصد مشوار يقضيه وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعض
2: امين يا رب.

0: بسم الله ما شاء الله
1: اخوي، ان
0: شاء الله عيدكم مبروك. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ربي يبارك لكم. والله نعملوا فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
3: هنا تونس،
4: هنا تونس،
3: هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: 11 و34 دقيقة إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل, شكرا على مساجاتكم, شكرا على الأجواء. ابني ولا يا أخويا بصراحة يعطيهم ألف صحة ومالنا جو
1: ومالنا رجال المدينة ومالنا جو
0: ومالنا خمجة على القلب.
1: أسمع ناس من كل أسقاع الأرض توينسا قاعدين يسمعوا فينا, عاملوا جو على الأخر إن شاء الله يا ربي ديما فرحين يا رب.
0: أمين بجرب العالمين. تحضر بحضنا الشيف الجميلة جدا اللي حضرت بحضنا قبل, فهمني ولا شيف صباح النور
2: عشيمه
0: بونجور, ان شاء الله عيدك مبروك.
2: حيشكرك
1: لنا وعليك
2: عيدكم مبروك.
0: امين امين بجرب العالمين. باش ندخل مباشره في موضوع الشيف اليوم, باش طيب لنا حاجه ابنينا جات بحثنا قبل فهمني ولا, وبشهاده الجميع تحصلت على اعداد رائعه جدا.
2: نعم.
0: فطور مع جعفور من بعد حقه البنات باش نمشي خاطر تيالي صايتوا لي على الفيزا.
1: اه ان شاء الله
0: باش نمشي زين غير درجين نخرج فهمني. التهاني
2: هاي هوني تيالي.
0: اي هنيوني على التهاني, هنيوني على التهاني بجرب. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. هاي فطور مع جعفور.
3: فطور مع جعفور.
0: نبدأ
2: اليوم معي اليوم باش نعملوا حاجه تراديسيونيل تونسيه.
0: أيوة.
2: تونسيه بامتياز اللي هي مشلوط نابلي.
1: مرحبا بك حبيب الجماهير المشلوط.
0: بنين
2: مشلوط نابلي, وباش نعملوا خبز خاطر في العيد ماك تعرف الكوشي سكروا الدنيا ما عندهمش خبز وكل
0: صحيت.
2: وباش نعملوا سيترونات.
0: سيترونات ايه
2: اوكي هذي هو المنيو تاع اليوم. نبداو بالمشلوط
1: مثلا.
2: المشلوط اللي هو حشنا بالكبده واللي يحب فيه اللايه والحم والحمك الحمك الجراير هذوكم
4: تروف تروف
2: اكل يجي هكا الابيض هذوكم. ناخذوا عنا معدنوس بصل هريسه كمون ملح فلفل اكحل زيت زيتونه وشوش ورد. وقبل بليله ملي نعملوا المشلوط نحطوا الزعفران. أيوة. في الزهر يبيت غاديك باش من بعديك نفوحوا به المشلوط نتاعنا. به ناخذوا الكبده واللي اللي يحب
1: اللي يحب
2: اللي والكبده والحم ناخذوهم نقليوهم شويه نزيدوهم المعدنوس والبصل نتاعنا والهريسه ومن بعديك نمرقوها. وكي نمرقوها من بعد كان الزعفران اللي حطيناه في الزهر هذيك نفوحوا بهم الفوق نزيدوا الشوش ورد نزيدوا الفلفل الاكحل والملح نتاعنا وكل ونخليوها حتى ان تولي خثيري ما كيما
1: اسمع كلمات الجعفريه
2: كيما يقول جعفور خثيري ما
0: اثرت الشباب جنسي اثرت فيه.
4: واو
0: خثيري ما
2: خثيري ما وكو خليوها تغلي
0: عسل خرب ومعسل
2: خثيري ما
0: صحيت
2: خليوها حتى لين يشيح الماء نتاعها
1: تقر زيتها.
0: الصحن هذاك هو المشلوط. أي. الصحن اللي تشوفوا فيه هذاك
1: المشلوط وملا
2: نفوحوها
4: بنينه ما فيرسيون
0: بلي بنينه
1: برشا
0: اللي بعده
2: اللي بعده هو الخبز. خبز سميد ناخذوا 600 غرام سميد عليهم 400 غرام فارينة عليهم 100 مليلتر زيت زيتونه.
0: به
2: نخلطهم السميد والفارينة مع الزيت زيتونة ناخذوا بول أخرى ناخذوا فيها 15 غرام سكر شوية وبعد كده ناخذوا 3 صاشيات خميرة وهي صاشية خميرة على الجرام معناها خاطر بالكونتيتي كبيرة دونك نقصت وناخذوا 18 غرام ملح ونخليهم نخليوها تخمر نزيدوهم من بعد خلطوها مع السميد والفارينة وكل نزيدوا شوية كركم 4 غرامات كركم ومن بعد كده نخليوها ترتاح ترتاح تخمر ساعة نزيدوا الحليب 100 مليلتر حليب بعد كده نخليوها تخمر 20 مينوت لين تولي الدوبل كي تولي الدوبل نخليها ترتاح هكا ومن بعد كده نحلها نزينها كيما نحب اللي يحب يعملها دور اللي يحب يعملها هكا حسيلو كيفاش يحبوا الخبز بالطول كيما بقيت كيما يحب ومن بعد كده نعملوا الدور نتاعنا اللي هو عظم نعملوهم الفوق ومن بعد كده نعملوا كاللفيح نتاع الخبز اللي هو البسبيس وال
1: اللي يحب شويه
2: سينوج
4: والبسبيس صحيت
2: نزينوها هكا من فوق ونحطوها في الفور على 180
0: عجبوني البنات كيفاش في الاخر هي جو بسبيس اللون ماريا ما سمعناش حسكم في
1: الليل ليه احنا معاها الغوسات نتاعها محلية على الاخر عجبتنا والله
4: مركزين.
0: سيتيرونات
2: سيترونات سيتيرونات ناخذوا القارص نتاعنا نحيو الاصفر ومن بعد كي نحيو الابيض خاطر الابيض هذاك يعمل لنا المراره في السيترونات.
1: ايوه
2: هذه سر السيترونات كيفاش تجي باهيه نقصوهم نحيو منهم كان نجموا القلوب والا ديجا احنا بعد باش نصفيوها. باهي بعد ما نحينا الابيض نتاع السيترونات ناخذوه نمكسيوه مع السكر بعد ما نمكسيوه نزيدوه الماء وبعد كي نحطوه في صفية ونصفيه ويهبط السيتر راندوم تاعي انا خليوها تبرد نجم نزيدوا فيها نعناع
0: نعناع
2: نحطها في تمي غربيل ولا فازه باش
4: نصفيوها
1: نصفيوها
0: نصفيوها
2: سكر سكر
1: ليه سكر من الاول بتبيع ما كانش
2: شيء سكر هذيك نحطوه مع القار
1: ما هكا ما كثروش احنا ما كثروش
4: انت عندك حاجه اخرى تزيدها
0: سكر فاني ذولي
4: اي فما شحيت فواح
2: فما زيد السكر فاني كي مش تقعد على المده نتاع العيد
4: كيفاش تعرف
0: امي
1: الله يرحمها
0: ينعمها
4: امي تعملها فازات
1: خاطر السيزون تو تو السيزون
4: في وحق
0: شوف يعطيك الصحه
2: من غير حتى
0: ان شاء الله عيدك مبروك عايد على داركم
2: ان شاء الله
0: عايد انت
2: دارنا الكل نحب نعايد عليكم مرت عمي قالت لي عمل لي ديديكاس اللي هي عرسها الشهر الجاي قالت لي جعفر ما يقول
0: لك حتى شيء ولا بقول لك شيء
1: صلى بالهنيه يا رب
2: قالت لي دونك فرييل هاي ديديكاس مع الناس الكل اي جوان
0: شكون خذت
2: عمي
1: عمي مرت عمي قالت
4: المستقبلي
0: مرت عمك
1: المستقبلي
0: شو اسمه عم
2: منوبي
0: منوبي باهي
2: منوبي فرييل
0: باهي
2: ما عزني رحتنا عم عندي
0: لا لا
1: اسمه منوبي
2: والله ما نعرف
0: عز الناس والله ما نعرف
2: والله ما نعرف
1: ايش عمره
5: ربي يهنيهم ان شاء الله يتمم بالخير يا رب
0: منوب يستاهل كل خير
1: انا بدو بتمم
0: منوب يستاهل كل خير
2: هاكا ديديكاس جاتك من المانيا طول العام ياك المانيا طول عشت في المانيا مش في تونس عشت زوز في المانيا
0: ايش لي بدش منوب
2: ايش
0: لي بدش منوب يستاهل كل خير منوب
2: ان شاء الله
0: باه العرس واش تعملوا هنا في تونس
2: في تونس في قليبيا
0: قليبيا بابا بابا في قليبيا قليبيا راه نجو
2: ان شاء الله
0: حتى عمان عمان نجيو
4: هي العروس قليبية جافو
0: نمشي بعدها
5: مش تمشي للوطية
0: مش للوطية مش العقيرة
2: نمشيو نمشيو ونعمل ديديكاس للدار الكل مش ما يتغشوش دادو الناس الكل الناس الكل
0: دادو سلام عليها زادة باهي دادو
2: ونايد
1: انت تعرف دادو قلت
0: نعرف ايش اما من النطق تفهم خلاص نسلم على الناس كله ودادو تتذكرها دوك
2: دادو
0: عمتي عمتك
5: أخت منوبي
2: أخت منوبي
4: بتعيش في المانيا ولا في
2: في فرنسا
4: ولا
5: أكها
4: سارة ما شاء الله
0: إن شاء الله بدو بتبين إن شاء الله ربي يهنيهم إن شاء الله ربي
1: يتم عليهم بالهنية
0: الأفراح والمسرات وهي تو تهني بالعيد وكذا بعد شوية باش نتواصلوا معكم أنا نقول لكم عيدكم مبروك خاطر كيما قلت لكم عندي تو باش نمشي مازال عندنا
5: من
1: تو
5: الاثنين مازال ثلاثة طلعت
0: لا جو جو والله باش تعملوا جو باش نورمال مازال تحرج عليكم فرقة
4: عاد قلت خير راه مقعدة
0: إن شاء الله عيدكم مبروك ريم
5: سنين دايما
0: كل عام تحيا بخير أنت وعائلتك
5: ربي فضلك
0: موسعة ولا صغرى
5: ربي فضلك إن شاء الله
0: شيف مريم إن شاء الله عيدك مبروك
2: عايش كاتب
0: زينو بيت إن شاء الله عيدك مبروك
1: كل عام وانت بخير

0: ب 1000 خير فهمني ولا وراه قعد الحلو عند رين لو كنت حاب تعرضها في الشارع موجود بتنا كالحلو بتنا الصمصه
1: عبدنا فصحن
0: زو تعيدوا بالصحه
2: ان شاء الله.
0: شنو اختي زين
1: زينب بتقول له في حاجه باش يقولها
2: بالاشارات على خاطر احنا كنا نحكيوا فيه في الكوليس على قديش احنا فرحانين للناس بلغوا الفلوس نتاعهم باش ناس نجم الضحات وكل شيء دوك الناس دوك الكل اللي تبرعوا على يمين تضمن الكل بركه الله فيكم وان شاء الله يا ربي انتم زاده تعيدوا
0: احنا بصحة. احنا حاولنا زينب
1: شو محلها زينب تحبك انت تعملها خاتمه اللي عندك
2: حق حكينا فيه في الكوليس خاطر حبيت نفرح
0: احنا حاولنا نفرحوا الناس فهمني ولا شكرا لكل انسان تبرع شكرا لكل انسان اعطاه ان شاء الله ربي يرزق من خيره حاولنا نفرحوا لو ماكسيموم الحقيقه ما نجموش نفرحوا الناس الكل ثم شكون مثلا ما فرحش ما تمكناش الله غالب هذاك الجهيد عملناه من كل ثلاث ايام واحنا بربي امان شكون نجم يعاون شكون نجم يعاون الله غالب ما نجموش نفرحوا الناس الكل ولكن الحقيقه العدد مع تقريبا فاق 35 منتفع خمسة اكثر من 35
2: اكثر
0: نحكي لك راهو
1: ده في نهار معناها
2: اموين في النهار
0: في النهار الاخراني نتاع
2: نهار
0: الجمعه واللي قبل زاد كيف ان شاء الله ربي يبارك لكم توانسوين ما كنتوا يعطيكم الف صحه وشكرا على الثقه احنا نتقابلوا ان شاء الله بعد العيد في الامان باي باي بالنسبه لي انا باش تقعدوا طويكه مع هاي ترى
1: ابشي يقعد
0: اسمعها في الكرم
1: واش ماشي
0: لا بالكرم هاي فاصل طول الوصف
2: هذيك مبروك
0: يا فوز

0: ساعة صيدة في الجزء الأخير بالنسبة لليوم درنا الجعفور وكانوا بحذينا حضرة الرجال المدينة مشار على صوت متاعهم وحليهم والأمبيانس تلقاو الفيديو متاعهم معنا في اليوتيوب على البلاتفورم متاعنا الكل. تحية اليوم مشكورين اللي رفقونا من الصباح حتىش للتوا. جعفور كما قلت لكم غادرنا احنا عنا البارتي هذي باش نسلموا عليكم الناس الكل ونوصلكم رسائلكم. ريم نبدأ بي.
1: خليني نبدأ بعيسى. عيسى هو الميكانيسيان اللي نصلحوا عنده الكراب متاع الديوان
0: عيسى
1: سلموا عليه برشا. عيسى هو يحب يهني ولده وامه. ولده هارون طرابلسي عمل عيد ميلاده اليوم 5 سنين والوالده كيف كيف سيده طرابلسي عيد ميلادها هي والولايه فرد النهار دوك يحب يقول لهم كل عام وهما حيين بخير يا ربي يخليهم لك يا عيسى ويقول لهم عيدكم مبروك ام رانيا ام الوليد واخوه زكريا وكيف كيف جدتهم سيده ان شاء الله لكلكم حيين بخير وتحتفلوا بالعيد ميلادات وبالاعياد وبالدنيا الكل. يا سيدي عندكم نرجس بن منصور عيدكم مبروك وسنين دائما الناس كل تسلم عليكم. لا حلومه ميرسي اللي جيت طليت علينا البارح عيدك مبروك وسنين دايما كيف كيف. نادية كيما مستانسه كل في كل مناسبه تعيد علينا وتحب توصل التهاني نتاعها للعائله الكل. معز منوبي كيف تخرج لي في بلاصه اخرى غير اليوتيوب راني ندخل بحر. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت واصدقائنا على اليوتيوب الناس الكلها. خليني نكمل ولا البنات كان عندكم
2: انا عندي كانت تحب تشوفي عقلك شكون لي مازال
1: فما دم حياه سامحني حياه نجاحي تسلم عليكم الكل وعيدكم مبروك وسنين دايما هي وعائلتها الكل مدام حياة. عنا فيديوهات شتيح ودنيا وجو كبير من عند ثوريا من أمستردام. قلت لكم صباحكم مبروك سعيد عملت معكم برشا جو وتسلم على الناس الكل هي لهنا العائلة متاحة الوسلاتي في تونس وكل عام هم حيين بخير.
2: أنا جوست عندي مهند قال نتوما الكل اللي قاعدين في ساعة سعيدة عيدكم مبروك فردا فردا جعفور ريم رباب وأنتي
0: بفضل.
2: قال لي بربي أسأل جعفور باش يجي الماتش تونس وبلجيكا ولا لا. والله ما نعرف كيف باش يحضر الماتش بلجيكا ولا لا
0: وفما شي يشوف الفيزا كان خذيها تو يجيكم
2: ان شاء الله. نرجس زيد بعثت لنا وقالت بربي ترحموا لي على أمي اسمها عايشة بن عيد ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها فيها الليامات الفضيلة هذية. برشا ناس زيد بعثونا للديديكاس نتاعهم. برشا ناس زيد على يوتيوب قاعدين يوصلوا في السلامات نتاعهم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
0: امين يا رب العالمين. بالسالم سي طاهر يسرى فدوى سامي وداد سي كمال زيزو الناس الكل اللي خلت نقول على اساميكم. صبري زيدة كيف كيف منال بوسعيدية زيدة سي كمال مرة اخرى ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير لكم انتم الشابات.
1: انتصار كيف كيف هاي خلطة التوعيدكم مبروك ان شاء الله ربي يفرج همي وهم كل مهموم ان شاء الله يا ربي.
2: امين يا رب.
1: وتعدي وعيد مبارك نبيل كيف كيف يسلم يسأل على رافع ويسلم على رافع عندك حق عيد مبروك رافع كيف كيف. وانت سي نبيل كل عام وانت حي بخير. خلينا نعيدوا على عائلتنا على اصحابنا على الناس كل
0: كيف ربي يخرج ديكاس قبل مشيو للعائلات. مادام ذكرى ما مريتش ميساجك البارح سامحني تقول صباح النور نحب نقول لكم محليكم وربي يحميكم. نحب نقول لولدي ايونا اسمه ايان محليه الاسم نحبك برشا وربي يخليك لينا دونك ان شاء الله ربي يفضلك يا مدام ويفضل لك ايان. تفضلي
1: يا سيدي. كل عام وانتم حيين بخير سنين دايما ان شاء الله الناس كل في صحه وخير وفرحه ونهايرين هذوما تتلموا وتفرحوا وتشوفوا بعضكم الناس اللي بعاد ونروحوا لديارنا. بكري شفتهم على اليوتيوب قالوا له جعفور علاش تجيب في البنات كلهم عندهم رحلة اليوم باش يروحوا وفما شكون اتهمنا اللي احنا هاربين من الدوارة. نحب نقول لكم لاختكم زينب راي اكسبيرت ما عندها حتى
2: مشكلة
1: عمني وقلت لنا ننظف
2: تعاون انا ما بالضبط شنو نعمل خليني نكون واضحة وصريحة. انا اختي ربي يفضلها وامي ربي يفضلها هما ياخذوا الدوارة وينظفوها وكل شيء لكن انا زيادة وعوض بليه من كلمتين نقص الدنيا الكل نحضرك القصان الكل عرفت نخدم
0: كل الورق
2: على عجله كل شيء والحم والدنيا قصان الدنيا العلوش كل يتقص حسيله هذاك نهنيكم عليه نجم نسيم في الفطور وكل شيء. انا مش مقتنع بالدوار اقتناع كبير
1: يا سيدي سنين دايما ان شاء الله عيدكم مبروك زينوبه في القروان ان شاء الله عيدكم مبروك رباب العائله الكل وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في خير ونعمه
0: ان شاء الله. نهار الجمعة بيحاول لي مع جعفور باش يجي ما تصورش مش الميدناين كيما يقولوا
2: الميدناين
0: فاروق ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير
2: فريق الكل
0: يرحم الوالد وجدين زيد كيف كيف انت وعزيز
1: ان شاء الله فرحتك تنجي ونزغرتوا
0: الكل ان شاء الله على قريب بعد ما مازال ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مستمعينا الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا في خارج تونس نعرف الاحساس صعيب برشا اما ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وان شاء الله الناس الكل تكون عيد في عيد السنه ان شاء الله. ملتقى نهار الجمعة كاو في لمين باي باي يا
3: باي. ساعة سعيدة ساعة سعيدة. بوبليسيتي. مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف النهار دي UNFM عسلمة. شركة اللحوم تعلن اليوم عن توفر لحوم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام، وذلك بعدد من نقاط البيع التابعة لها، وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا، واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت بالسوق المركزية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تعلن أنها اتخذت في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار بين أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارئ. وشركة تؤكد وضع أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات على ذمة المواطنين، إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80319 الخاص بالخلية المركزية للمتابعة للتفاعل الفوري مع مكالمات المواطنين والتدخل عند الاقتضاء، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام العيد. كما تؤكد السوناد أن مصالحها ستواصل العمل على تدخل سريع للحد من الاضطرابات والانقطاعات المحتملة، مع الإشارة إلى أن إمكانية حدوث بعض الأعطاب الفجئية تبقى واردة باعتبار أن الشركة تتصرف في شبكة مائية تمتد على أكثر من 60,000 كيلومتر وتضم ما يزيد عن 4,000 محطة ضخ وخزان وفق ما ورد في بلاغ للشركة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن عن برمجة سفرات خاصة بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وذلك لفائدة السجن المدني والمستشفى العسكري خلال أول أيام العيد، موضحة أن السفرات ستنطلق من المدينة في 5 مواعيد مختلفة، بداية من الساعة 11:50 صباحا إلى غاية 5:30 مساء، مقابل رحلات انطلاق من المستشفى العسكري بين الساعة منتصف النهار و6:20 مساء. والشركة تؤكد في بلاغ أنها ستستأنف بداية من اليوم الثاني للعيد نسقها العادي للسفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضاري والجهوي وبين المدن. فرق المراقبة المشتركة بجابس ترفع خلال حملة مراقبة نفذتها اليوم 15 مخالفة اقتصادية بالسوق الأسبوعية بحي الأمل التابعة لمعتمدية جابس الجنوبية. ومصالح ولاية جابس تشير إلى تدخل الفرق الرقابية لتعديل أسعار عدد من الغلال والخضر، وذلك في إطار تصدي للممارسات التجارية المخالفة للقانون ومكافحة الترفيع في الأسعار. ولاية بنزرت تؤكد الانطلاق بصفة رسمية في استغلال قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة، وذلك عقب استكمال جميع أشغال التوسعة وتجديد وتهيئة العامة باعتمادات تجاوزت قيمتها 4 ملايين دينار. ووفق بلاغ الولاية فقد تم إنجاز أشغال توسعة وتهيئة جميع فضاءات القسم وبناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي علاوة على وحدة المراقبة المستمرة. وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 وإطلاق النار على مسيرة أخرى ومقاتلة من طراز F-35 وإجبارها على الخروج من المجال الجوي للبلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الأمريكي سيقابل بالمثل. ومن جهتها، الصين تدعو اليوم الأطراف المعنية بحرب إيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بعد أن استهدفت القوات الأمريكية مواقع صواريخ في جنوب إيران وكذلك زوارق كانت تحاول زرع ألغام وفق زعم المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس. ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطاير عيدك مبروك جيهان الغماري، ميسيلش المباشر عيدك مبروك أنت والعائلة الكل، رئيس تحرير جيهان الغميري مرحبا بيكم، ويستلش الناس الكل كما قلت لكم على الطائر. بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروها لوليد هوني في البلاتو. بعد باش نمشي لآخر المستجدات الأخبار والملفات الوطنية. الأخبار الجديد اليوم الصباح هو الإفراج عن النائب في البرلمان أحمد السعيداني في إطار العفو الخاص اللي قام به رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الإضحى. على كل احنا باش يكون حاضر معانا إن شاء الله حسام عطية وهو محامي أحمد السعيداني، تو ناخذوا من عنده آخر التفاصيل المعطيات. باش نحكيوا أيضا على لقاء رئيس الجمهورية البارح اللي حكى فيه على تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، سياسة ثابتة إلى حين القضاء على الارتفاع الإجرامي للأسعار. باش نحكيوا زيادة في الأكتواليتي، وزير الخارجية يؤكد التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة. بعد نمشيو معكم ساعتنا الثانية، ماذا لو لم يفتح مضيق هرمز مجددا؟ سؤال نطرحوه نعرفوا جوابه في المقال اللي اخترهونا سرحان الشيخاوي. وقطر تنفي عرض 12 مليار دولار على إيران لضمان اتفاق من المعطى ورقم إخراجها. باش نعرفوا التفاصيل المستجدات وحقيقة رقم ذا آخر الحصة مع زميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق طارق الكحليبي. نرحبوا بسرحان الشيخاوي. أهلا وسهلا سرحان، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا في انتظار التحاق طارق بالطبيعة، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. يعني حتى اليوم جبتني ابتسام، استنى أنا يمكن غدوة زادة تجيبني تبدا عندي روبريك نحكي فيها على كيفاش يسلخوا العلوش والكونتيتي نتاع الحمل اللي لازم تتكلم قداش ما تفوتش وكذا. عرش وقتاش بتسيبني نرتاح شوي معنا ابتسام الله يربيتك في انتظار زاد النوع.
2: هذه فرضيا حياة من مخك سرحان، عيد كبير عيد صغيرة عزيز
3: قالك
2: غدوة المشوى هوني في
3: المشوى هوني
2: تونس بسيالي يدود
3: مختص عاد عزيز في المسائل هذه بعتي باري وششت في الروس ونور معنا مختص عزيز
2: مختص. في الأثناء خليفة هو اللي سلكها
3: خليفة ديما مسلكة في الأعياد الكل. خليفة شوف الأعياد متاع المسلمين والمسيحيين والأعياد الكل، الأعياد الرسمية والأعياد الدينية والأعياد الكل يتمتع بها خليفة وخالصة الأجر. معناها هذاك علاش معناها خليفة ديما ما يقلقوش اسكو معناها يخلص ولا ما يخلصش يروح ويروح معناها.
2: تحية لخليفة شوشين،
3: تحية لخليفة
2: كل يوم عاد لي في بسام حسين لولاد الكل. مرحبا بعزيز بنور وبوجدان وإيمان اليوم بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. فاروق زيدة طارق الكحلاوي اهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان فريق الاعداد وكل المشاهدات مشاهدي مستمعات مستمعين،
2: مرحبا بكم الزوز. البدايه كالعاده بفقرتنا عطاير.
1: عطاير
2: والبداية كالعادة بيك سرحان.
3: ابتسام، أنا اخترت باش نحكي على الموضوع كان لافت البارح، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي يعني أشاروا له الكثير من الناس، وكان صراحة من أكثر المواضيع اللي لافت وأثرت جدل أسراب من الحشرات موجودة بشكل مكثف جدا، بشكل كبير جدا في ولاية الكاف، في مدينة الكاف وخاصة في المدينة العتيقة. شفنا مقاطع فيديو متاع ناس تشتكي من الأسراب هذه متاع الحشرات، وخاصة وأنه ناس يقولوا أنه تم الاتصال بعدد من المسؤولين، لكن للأسف الشديد تركوهم يواجهون المسألة هذه بشكل منفرد، وما صارش معناها تدخل رسمي في محاولة لأنه على الأقل يتم القضاء على الأسراب متاع الحشرات هذه اللي معناها وجودها كان كبير جدا، وكان تم تصويرها وتوثيق المسألة حتى عبر مقاطع فيديو والكثير من صور المواطنين اللي موجودين في الكاف يقولوا أنه تم الاتصال بالمسؤولين وباستثناء يعني معتمد اللي هو في الكاف الشرقية، ما صارتش استجابة بشكل مباشر لطلباتهم، وقعدوا إلى حدود مبارح في الليل كنت على اتصال ببعض الناس وقلوا أنه إلى حدود البارح في الساعات المتأخرة من ليلة البارح ما صارش أي تدخل، واكتفى المواطنين أن محاضهم يواجهوا في الظاهرة هذه، الظاهرة بدأت تتفاقم بشكل كبير جدا في ولاية الكاف، وبالتالي نقطة استفهام كبيرة جدا على غياب المسؤولين، ونقطة استفهام أيضا ابتسام كبيرة جدا على عدد كبير من المسؤولين اللي هم موجودين في الكاف واللي عليهم الكثير من الانتقادات من الناس اللي موجودة في الكاف واللي هما في علاقة مباشرة معهم. هذاك علاش موجودة في صفحات اللي هي تعود إلى الناس معنى يسكنوا في الكاف ومواطنين اللي هما يتحركوا في مواقع التواصل الاجتماعي ونشاطة في المجتمع المدني وغيره، يطالبوا بزيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية الكاف، يعني المطالب هذه بدأت تتكثف بشكل تدريجي لأنه الناس هذوما شفتنا بعض الصفحات اللي تدعو صراحة إلى ضرورة ورئيس الجمهورية يكون موجود في ولاية الكاف في أقرب وقت ممكن، الناس هذوما يتكلموا على مسؤولين صراحة حسب الكلام متاع المواطنين في درجة دنيا جدا من التعاطي مع الشأن اليومي، ومستوى استجابتهم للإشكاليات اليومية اللي موجودة في الكاف ضعيفة جدا، وبالتالي المواطنين هذوما يطرحوا نقاط استفهام حول مواصلة المسؤولين هذوما البقاء في نفس المنصب، ويطالبوا أن يكون رئيس الجمهورية موجود في ولاية الكاف ويطلع بشكل مباشر على ضعف أداء المسؤولين هذوما، يقولوا أنه هما يحتاجوا أن يكون رئيس الجمهورية موجود في الكاف باش يتواصلوا معه بشكل مباشر، لأنه الكثير من الإشكاليات اللي هي متراكمة، ومنش نحكي على الكاف المدينة فقط، قدر ما نحكي على الكاف نحكي على كل المعتمديات، نحكي على القلعة الخصبة، نحكي على تجدروين، نحكي على جريسة، نحكي على قلعة سنين، وكل يعني المعتمديات اللي موجودة في ولاية الكاف يطالبوا أن يكون رئيس الجمهورية يعمل زيارة الولاية دي، لأنه فما برشا إشكاليات ابتسام، يطالبوا أن رئيس يكون موجود باش يتواصل معه بشكل مباشر ويبلغوا أصواتهم، بالتالي هنا حاولنا نحن قدر الإمكان أن نبلغوا أصوات الناس هذوما في انتظار أنه على الأقل يتم التعاطي مع الإشكالية اللي طرحتها في بداية المداخلة في أقرب وقت ممكن، لأنه المسألة ما تنتظرش برشا ابتسام.
2: وإن شاء الله الصوت يكون وصل والدعوة تكون وصلت سرحان الشيخاوي. إحنا مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا زادة مواصلين معكم فقرة عطاير، ومن سرحان الشيخاوي مباشرة نعطي الكلمة لطارق الكحلي. ياي تفضل طارق.
4: والله أنا حبيت نتحدث على يعني اكتشاف بليتو هو ما مش جديد، لكن تم الإعلان عليه بشكل جديد، لكن كان فما تقديرات أنه باش يتوجدوا يعني منجم مهم جدا الفوسفات في القصرين، وتم إعلان اكتشافات اكتشاف يعني تم نسبيا ضخم في حدود معناها قدرة إنتاج بين 146 مليون و 166 مليون طن، تم الإعلان عليها منذ أسابيع قليلة في القصرين. الإنتاج المنتظر في العام ينجم يوصل 1.5 مليون طن، وهذا رقم محترم كبير، ما أنت ما هوش في مستوى الحوض المنجمي القف في قفصة، قدرة إنتاج الحوض المنجمي قفصة، لكنه معناتها نسبة مهمة باش تولي من الشركة اللي معناتها قامت بالاستكشاف وهي تقوم بالإنتاج، هي شركة أسترالية فوسكو يملكها أساسا هو رجل أعمال أسترالي ذي أصل عربي أعتقد طارق داود، تاز الداود هو الاسم المعروف به، وفيه يعني مجموعة من الشركات الأسترالية، هو بتمويل أساسا من البيرد، البنك الأوروبي الاستثماري للتعمير والاستثمار. وهذا طبعا يعكس يعني البوتنسيال متاع تونس على مستوى جيزمون الموجود في علاقة بالفوسفات في المناطق الحدودية مع الجزائر، مش شمال نمشي ومن منطقة سراورتين إلى القصرين إلى الحوض المنجمي، هذا في إطار البوتنسيال هذا التونسي في العلاقة بالفوسفات. نعرف توا بالذات اللي الفوسفات أصبح أكثر فأكثر مهم لجزء أسباب أساسية، لأنه الأسمدة الكيميائية في علاقة بالفوسفات هي عامل أساسي للإنتاج الفلاحي، وأصبحت بشكل أكثر من أي وقت مضى عنصر وأداة أساسية للتنافس الجيوسياسي في العالم، وارتفعت الأسعار متاعهم عموما. ومسألة الفوسفات أهميتها إذن في إنتاج الأسمدة في الفيرتيلايزرز هذوما، اللي لهنا مش واضح كيف سيتم الربط مع موضوع إنتاج الأسمدة في تونس. هنا طبعا نرجع للمسألة الأساسية، وضعية جابس، كيفاش إيجاد التوازن بين الجانب البيئي وأهمية والأهمية الاستراتيجية لإنتاج الأسمدة. والمهم جدا أيضا طرح مسألة سراورتين، كيف ستتطور الأمر في ذلك المستوى. هو صحيح شركة أسترالية لكن واضح الاستثمار أوروبي، يعني البيرد هي اللي حتى معناتها أهم بالنسبة الأهم من التمويل. على كل حال موضوع للمتابعة، إذا كان فما لوفيي أحد مرافعات الاقتصاد الوطني فمش يكون في استكشاف. الفت انتباهي اللي عندهم مشروع أيضا لاستكشاف الحديد النحاس، وفي بعض المناطق في حاتين واحدة من المناطق، اللي هو أيضا موضوع مهم جدا مسألة على كل حال موضوع المتابعة مهم جدا.
2: هو واضح طارق، يعطيك الصحة، موضوع مهم جدا للمتابعة. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم قيد الأخبار المستجدات والملفات الوطنية. بعد شوي باش نحكيو على الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيديني، بعد شوي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا محامي عبر الهاتف نخدم عنده أكثر تفاصيل، ولكن نقبل هذية خارجين فصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس، موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث، تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس،
2: نصف نهار و 18 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي التحقت في المتابعة توا، قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير باش نسوق مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي،
2: أولى أخبارنا لليوم هو الأخبار اللي خرج تقريبا منذ ساعتين، نحكيه على الإفراج عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيديني، وباش نعرفوا أكثر تفاصيل عن حيثية الإفراج عليه. نعود نذكروا بالقضية اللي كان تحكم في إطارها. حاضر معنا أحنا عبر الهاتف محامي حسام عطية. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
5: السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بضيافك بجميع مستمعي ديوان فام ببرنامجك خاصة.
2: مرحبا بك أستاذ حسام. في البداية هتناخذوا من عندك التفاصيل والحيثيات فيما يتعلق بقرار الإفراج عن النائب في البرلمان أحمد السعيديني، تفضل.
5: هو نائب أحمد السعيديني سبق أن حكم عليه ابتدائيا ب 18 سجن من أجل إساءة غير عبر شبكات التواصل العمومية، تم إقرار ذلك الحكم استئنافيا، يعني ظل محكوم ب 8 أشهر سجن. اليوم أحمد السعيدين غادر السجن وغادر قضبان سجن المرنقية متجها نحو منزله ومنزل العائلة في مطر. نحن للأمانة كلسان دفاع منزل ما عنيش اطلاع كبير على حيثيات الملف، ولكن اللي نجم نقوله لك أنه تم الإفراج على نائب أحمد السعيدين في إطار عفو خاص تطبيقا لمقتضيات الفصل 371 وما بعده من مجال الإجراءات الجزائية، واللي نص أنه رئيس الجمهورية يمكن له منح أحد المحكوم عليهم بعفو خاص، والعفو خاص هو يا إما تغيير العقوبة أو الحط من العقوبة أو تأجيل تنفيذ العقوبة.
2: إيه به هذا في أنتم معناه الإفراج عليه في إطار الفصل هذا متاع مجلة الإجراءات الجزائية اللي كنت تحكي عليه أنت.
5: إيه في إطار عفو خاص يمنح هو رأسا من عند سيد رئيس الجمهورية.
2: هو احنا شفنا بمناسبة عيد الأضحى أستاذ حسام، هو رئيس الجمهورية أصدر معناها عفو رئاسي يفضل كما كل عيد معناها يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجين كما أسد تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالصراحة الشرطي، معناها أحمد السيداني في الإطار هذا في سياق هذا وإلا حاجة أخرى معناها
5: في هذا الإطار،
2: في هذا الإطار متاع العيد
5: من أطلق سراحهم وجميعا أفرج عليهم أحمد السعيداني قبل يناهز جزء العقوبة، وهو جميع شروط العفو متوفرة في ملف مع حسن سيرته، وديما ما يزمش ننساوه مع الفروقات اللي صارت في الملف متاعه، أنا نقول على الأقل أنقذنا ما يمكن أنقاذه. خاطر أنا نقول أنه الإفراج عن أحمد السعيداني هو حق لا شيء فيه. راجعت الأمور على الأقل إلى منصابها.
2: واضح به على مستوى المبوم هو المسار القانوني بطبيعه اكيد انتم استاذ مطلعين عليه حتى بحكم الاختصاص نتاعكم، هو طبعا بعد الافراج عليه مباشره يرجع يستلم مهامه كنائب في البرلمان هوني والا لا كيفاش تصير في الحاله هذه؟
5: هو اذا نحن نرجع للنظام الداخلي نتاع مجلس النواب ونرجع لجميع النصوص المنظمه، ما لا يوجد اي فصل قانوني او اي اجراء قانوني او اي شرط قانوني يمنع على نائب احمد السعيداني من الرجوع الى قبه مجلس النواب والى مباشره مهامه كنائب منتخب، هي الحاله الوحيده معناها نحن لكي نائب يتخلى او يقع سحب صفته النيابيه هو الرجوع في الوكاله اللي نظمها الدستور الجديد،
2: اي سحب الوكاله
5: ما ثم أنا قراءتي الخاصة لا يوجد هناك نص يمنع النائب السعيداني من الرجوع إلى مباشرة مهامه، ولا يوجد أيضا هناك نص يمكن أن يمنح أيا كان الحق من منعه من مباشرة وظائفه كنائب مجلس نواب الشعب.
2: واضح. ومرة أخرى هو غادر السجن في اتجاه منزله رسميا بعد قرار الإفراج عليه بعفو. واضح.
5: اتصال هاتفي معاه ونتصور على قضية طويل دخل معكم.
2: واضح. شكرا لك، عايشك أستاذ حسام بن عطية وإن شاء الله عيدك مبروك سنين دائمة يعيشك. شكرا لك أستاذ حسام بن عطية على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نسمعكم توا في البلاتو دونك الإفراج على النائب في البرلمان أحمد السعيداني ورئيس الجمهورية بطل البلاغ اللي فيه طبعا العفو الخاص اللي يصير في كل مناسبة وفي الأعياد الوطنية، والبارح زاد في علاقة بعيد الأضحى يقول لك أنه قد اشتر مدة العقوبة اللي هي 8 أشهر اللي هي نفس الحكم الابتدائي نفس الحكم الاستئناف، يقول غادر سجن المرنقية في اتجاه منزله في ماتر، ويقول سألت السؤال اللي ربما ينجم يتطرح في علاقة ما بعد الإفراج عن أحمد السعيداني خاطر نائب في البرلمان، هل سيستأنف عمله ونشاطه كنائب في البرلمان ويقوم بمهامه البرلمانية والنيابية؟ يقول أنه ما فماش حتى فصل في النظام الداخلي للبرلمان اللي يمنع نائب حتى إذا كان حكم يعني أنه يرجع يستأنف النشاط امتاعه، ويقول الحاجة الوحيدة هي النظام صاحب الوكالة اللي موجود في الدستور واللي نظمه الدستور. هاي لك الكلمة صراحة تفضل.
3: أولا نبارك أحمد السعيداني الخروج من السجن، نباركوا لعائلته الكل والأصدقاء والمجموعة من النواب اللي معناه دافعوا عليه في فترة من الفترات وتشبثوا بأنه أحمد السعيداني مكانه خارج السجن مش مكانه السجن، في حين أنه فقط قوسين فما بعض النواب اللي زملائه اللي موجودين معاه في البرلمان واللي معناه كانت عندهم مواقف مخالفة تماما، لكن مش موضوعنا هذا. نباركوا أحمد السعيداني خروجه من السجن، نتمنى أنه الناس الكل اللي موجودة سواء في الإيقاف أو هي ناس تم إصدار أحكام عليها في علاقة بمسائل تتعلق بإبداء الرأي. نتمنى أن يكون مصيرهم كما مصير أحمد السعيداني ويخرج من السجن، لأنه مكان الناس اللي تبدي الرأي صراحة مش نحكي لهنا روع على الثلب والتشهير وغيره، هذه مسائل أخرى تتعلق أساسا بها فصول قانونية ومجرمة قانونا. نحكي على إبداء الرأي في مسائل معينة، رغم من المفروض أن الناس هذو ما يكونوا خارج السجن، مكانهم مش في السجن إذا هما ما يمثلوش خطورة معينة. وبالتالي فما نقطة ثانية نحب أن نقولها ابتسام، يعني أن نضم صوتي لصوت محامي أحمد السعيداني، فماش فصل قانوني اللي يخلي أحمد السعيداني ما يرجعش للبرلمان، سواء في شوف باش نفسروا المسألة بأكثر دقة. فما زوز مسائل أساسية اللي هي تنظم مجلس نواب الشعب، فما مسألة كبرى اللي هي متعلقة أساس بالدستور الفصول الدستورية، فما الفصول المتعلقة بنظام الداخل البرلماني اللي هو تنزيل للفصول الكبرى اللي موجودة في الدستور التونسي، لأنه الدستور ما يعطيكش تفاصيل معناها دقيقة جدا، يعطيك العناصر الكبرى ثم يتم تنزيلها في شكل فصول قانونية داخل النظام الداخل البرلمان. ما فماش ما يمنع من عودة أحمد السعيداني إلى المقعد البرلماني، مفترض أنه يرجع مباشرة إلى مقعد البرلمان ويرجع يزاول وظيفته البرلمانية كما كان، لأنه الآلية الوحيدة التي يمكن أن يكون وفقها النائب خارج البرلمان تماما هي آلية سحب الوكالة، وتعرف التوانسة كل الآلية هذه اللي هي الناس اللي موجودة في الدائرة الانتخابية متاع النائب يقوموا بسحب الوكالة منه، وفيها الكثير من الإجراءات القانونية بما فيها إجراءات تتعلق بالانتخابات وغيره. بالتالي من المفترض أن أحمد السعيداني يعود إلى البرلمان مباشرة وما فماش أي فصل قانوني يمنع. النقطة الثالثة اللي حبيت نحكي عليها ابتسام في علاقة بالعفو الخاص، العفو الخاص هذا يعني مش مقتصر على أحمد السعيداني فقط، هو خلينا ساعة نحكي ونقول ورا ونحن حاليا نحاول تفكيك بعض المعطيات اللي عنا، لأنه المعطيات اللي عنا مش كثير من المعلومات كما كان يحكي محامي أحمد السعيداني. لكن مسألة العفو الخاص هذا، يعني رئيس الجمهورية يصدر عفو خاص على شخصية معينة معمول بها وصارت سابقا في تونس، معناها مش لازم ندخلوا في الناس اللي تمتعت بعفو خاص في تونس، لكن صارت سابقا في فترات مختلفة، لكن آلية معمول بها. النقطة الأخيرة نحب نحكي عليها ابتسام، مسألة العفو الخاص هذه والعفو اللي يصير عادة في العفو في معناها العام، نحكي اللي يصير عادة في الأعياد ونشوفه ديما في معناها قائمة طويلة متاع الناس اللي هي تتمتع بالعفو. نحن مع أنه الكثير من الناس يجب أن يتمتعوا بالعفو يكونوا خارج السجن، فقط تفصيل صغير، وفما اللجنة اللي هي مكلفة بالمسألة دي اللي تعود بالنظر إلى وزارة العدل واللي هي معناها تدرس الملفات بشكل جيد قبل ما يتم إصدار العفو على الناس. فقط أنا نطلب ابتسام أنه يتم دراسة الملفات بدقة أكبر. صحيح الناس هذوما اللي موجودين في اللجنة قاعدين صراحة يدرسوا عاملين مجهود يدرسوا في الملفات معناها بشكل دقيق جدا، حتى هما يضبطوا القائمة اللي هو معناها حتى كنقولوا رئاسة الجمهورية هي اللي تتكلم على القائمة وتصدر القائمة وغيره، معناها القائمة ذي تعد داخل وزارة العدل، وبالتالي فما معناها الكثير من المراحل اللي هي تقنية واللي هي تم دراستها بشكل كبير جدا، لكن فقط مزيد من التدقيق، لأنه اللي أساء للمسار هذا الكله متاع العفو هي مسار العفو مسألة إيجابية، لكن فما ناس صراحة أساءوا للعفو هذا، يعني تلقى أنت بعض الناس اللي تم دراسة ملفاتهم وغيره ومعناها ويظهر سلوك جيد داخل المؤسسة السجنية ويتم معناها إصدار قرار أن الناس هذوما يكونوا خارج السجن على أساس أنه يتم أعطائهم فرصة جديدة باش يعاودوا ويرجعوا المجتمع التونسي ويعاودوا يصلحوا الأخطاء. لكن للأسف الشديد فما بعض الناس اللي هما بعد ما يخرجوا يعاودوا يكرروا نفس الجريمة ويعطيوا صورة سلبية جدا على الناس اللي تتمتع بالعفو. بالتالي هذه النقطة اللي حبيت نقولها مزيد التعمق في دراسة الملفات اللي تتمتع بالعفو، مش نحكي على العفو الخاص، نحكي على العفو في عمومه. ابتسام
2: هو واضح. نرجع نسمعك طارق في علاقة بالموضوع هذا، نحكي على الإفراج عن النائب في البرلمان أحمد السعيداني بعد أن ذكروا الحكم اللي كان صدر ضده 8 أشهر على ذمة القضية اللي كنا حتحكين عليها برشا مرات هوني في البلاتو، غادر السجن في اتجاه منزلي، هذا ما أكده لنا محامي في إطار العفو الخاص علاقة بالعيد. نخرج فاصل صغير ونرجع نسمعك في الموضوع هذا طارق، تفضل.
0: هنا تونس، هنا تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا
6: الجرية اللي دوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: هنا تونس.
2: نصف نهار و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، الإفراج عن النائب في البرلمان أحمد السعيداني. أولى أخبارنا لليوم، عفو خاص رئاسي في ترعيد الأضحى، هذا اللي أكدونا محامي حسين بن عطية دخل معنا عبر الهاتف، يقول لك قضى اشتر مدة العقوبة السجنية، استوفى كامل الشروط اللي لازمها تنطبق على أي سجين في علاقة بمسألة العفو. وأيضا يقول أنه ما فماش حتى فصل في النظام الداخلي للبرلمان اللي تم منعه من مباشرة مهامه النيابية. طارق الكحلي تفضل.
4: نرجع لأصل الموضوع اللي هو معناها تدوينة على نص مجلة الاتصالات، ومرة أخرى الكلام لا يجب أن يؤدي إلى السجن. الكلام في حد ذاته، يعني إذا لم يكن معنيا ذلك الكلام بتنظيم مؤامرة وكذا والتحضير لها و درشنو وإلى آخره اللي هو موجود في كل الدول، والانتقال إلى تحضير ذلك على مستوى الفعل، فإنه الكلام في حد ذاته لا يجب أن يؤدي إلى السجن. الدولة لا يهددها كلام، أي دولة رأى. وعندما يصبح الكلام يهدد، يعني الدولة في حد ذاتها تشعر أنها هشة مهما كان القائل، مهما كان القائل نائب مش نائب، المواطن كلمار اللي فت على الوطن القبلي هذاك اللي وصل به للإعدام الموضوع، وهذيك وصلت لي يعني المسألة هوك شفنا وين، كي زيد الماء زيد دقيق والمزايدات وننفذ كذا وينهز وهي لا قال في قال في الرئيس هاي برا بشوي بشوي وصلنا للإعدام. وين وصلت الحالة الكاريكاتورية القصوى أنا وراه ها وين ينجم يهز مقاضاة الكلام. الآن يتعلق الأمر بنائب، ولهنا فما مستوى آخر نتحدث عليه اللي هي وضعية البرلمان الحالي. يلزمنا نقوله اللي نائب أحمد السعيداني ليس النائب الوحيد الذي بصدد المقاضاة على أساس موقف سياسي. يلزمني نقول اللي النائب شكري البحري على عقارب تم العودة إلى قضية تعود لما قبل ما كان نائب، وقت اللي كانت التحركات الاجتماعية في عقارب. نائب بلال المشري تم العودة إلى قضية سابقة على النيابة متاعه. النائب متاع دوار هيشر، فما مجموعة من النواب، خلينا نقولوا نطرح أسئلة أنا، علاش النواب هذوما بالذات يتم التركيز على مقاضاتهم ورفع الحصانة والسرعة يعني تم تأجيله قضية النائب شكري البحري لمرة أخرى نقول اللي هي تعود لما قبل انتخابه كنائب، وكان متعلق بالحراك الاحتجاجي في عقارب اللي قام به وقامت به أهالي عقارب الكل بشكل سلمي في علاقة بقضية بيئية مشروعة. يلزمني نقول اللي في الأشهر الفارطة فما في بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي صارت حملة من يقولون أنهم أنصار الرئيس في علاقة بالبرلمان وفي علاقة به، ما اعتبروا أنه ما يجب أن يحصل حل البرلمان، وبعض النواب يقوموا بمداخلات هكا صوتها عالية ونبرتها عالية نشوفوا هيا نعمل هيا كذا هيا تسحب الوكالة من ذلك النائب. هل أصبح البرلمان مقلقا للسلطة التنفيذية الحالية؟ إذا زاد عليها خاطر الجدل الذي حصل حول تعليق حضور الحكومة في البرلمان اللي هو مثير للانتباه، ما عنديش ما يفيد اللي هو موقف سياسي من السلطة التنفيذية بشكل واضح، لكن فما شكون طرح ذلك من زاوية من هذه الزاوية. تقول السلطة التنفيذية أنا ليه هي عندها أعداد الميزانية، عندها أعداد المخطط، عندها كذا. بالمناسبة فما 4 وزراء في الحج، هل معناتها الذهاب من الحج سيتضارب مع
9: دورهم في اعداد المخطط. اربعه مشاو في الوفد. اذا كان اذا كان شهر ماي في برشا خدمه كيفاش يمشيوا اربعه وزراء معناتها لل مش يقعدوا مده معناها لبس بيها معناتها اشتر. هل كان ذي من الاسباب انه ما يسمعش تحضر الحكومه للبرلمان انه معناتها اربعه وزراء ماشيين الحج معناتها فما حاجات غير منطقيه في الموضوع. انا اعتقد اللي فما البعض يبدو في حاله نتاع حكم توتر غير معناتها ضروري لانه البرلمان هذا واضح من اكثر من قانون. كي نشوف السجل نتاع البرلمان هذا فما اغلبيه مستقره تعدي في القوانين التي تعرضها الحكومه والسلطه التنفيذيه بما فيها القانون الاخراني نتاع اللزمات نتاع الطاقات المتجدده اللي بالمناسبه من بين النواب الاكثر معارضه ليه هو النواب اللي توا اما حكموا كما السعيداني وتعدى على السجن والا اللي موجودين قضايا جبدت لهم قضايا قديم وهما بالمناسبه النواب اللي قدموا قضيه بالوزيره الصناعه السابقه. راهو احيانا تحس اللي فما ناس من حتى شيء تخلق مشكل وما هوش ضروري. فما برلمان هذي منيش قاعد نراه في معناها بعض النواب يقوموا بدورهم وذلك دورهم الطبيعي انهم يعترضوا وانهم ينتقدوا ينقدوا من شنو. البعض يقول على خاطر جايه عدتهم انتخابيه باش تنتهي هي ربما هي صحيح عدت انتخابيه باش تنتهي هي ما من حقهم انهم ينتقدوا في نفس الوقت يعني ما فماش تناقض بين هذا وهذا.
2: فقدت فعلا مع كلامك تارخ فما برشا ناس خاطر تسمع فينا وتتبع فينا توا يقول لك اي مثلا فرضا انه عدد من النواب ومانيش نحكي حتى على النواب مثلا اذا كان مش نعطيه حتى امثله اذا كان كنت تحكي عليهم انت توا منذ قليل طارق ولكن يقول لك اي ما الذي يمنع اذا كان فما نواب عندهم قضايا على ذمتهم مش خاطرهم هما توا معناها عندهم اعمال نيابيه ويتمتعوا بالحصانه ما تثارش ضدهم قضايا او ما يصيرش استدعاءهم من القضاء.
9: قل
2: كل
9: مواطن
2: المواطنين الكل
9: نحن لا نتحدث
2: نجم تسمع قل لك
9: لهنا لا نتحدث على نائب عمل جريمه حق عام ومشى انتخب باش يحمي روحه. نحن نتحدث عما يعتبر هو جريمه في حين هو موقف سياسي تدوينه المشاركه في حركه احتجاجي مع اهالي عقارب المشاركة مع أهليك في ولاية المهدية في علاقة بالفلاحين الصغار قبل ما وذلك هو اللي ردك نايب موقفك السياسي هذيك تجريم الاحتجاج تجريم النقد هنا الحذف مش نتحدثوا على نايب مشي سرق ومن بعد ولا مش هذي القضايا اللي مطروحة بالنسبة للنواب اللي كنت تحدث عليهم. سعيداني ما سرقش شكري بحرية ما سرقش ما اعتديوش على مواطنين بالضرب ليه عبروا على موقف سياسي يتم مقاضاتهم على موقفهم السياسي لهنا المشكل وموقف السياسي لهنا الكلام يعني ينجم يكون انت تعتبره بثلب ينجم اخر يعتبره انا واحد من الناس ما نجمش نكتب حاجة معينة انا ما نكتبهاش لكن لا يجب ان اجرم شخصا اخر لانه كتبها لاني انا لا تطابق ذائقتي مش انا اللي نحدد ما نحددش انا شنو هو الكلام المناسب وشنو هو الكلام غير المناسب. انا ما مواطن كيف غيري كيف اللي في القضاء كيف وكيف غيره. الدستور لا يجرم الراي بشكل واضح كل الدساتير الدستور 22 وما قبله من تاع الاستقلال كلها لا يجرم الراي والموقف كان دائما واحدا من الاطراف الحقوقيه والمناضله واللي دفعت عن حق التونسيين في التعبير اللي هو الراي هو حق دستوري لا يجرم ولا يمكن تقييمه واعتباره من على شنو. حتى موضوع الثلب في الدول الديمقراطيه خطيه مش حبس مش سلب الحريه خطيه. حتى الفيك نيوز زي تنجم تعاقب انسان اختلق خبر وتبين بشكل واضح اللي اختلقه لخلق حاله من الجدل ويعني شخص كذب بشكل قصدي حتى هذيك خطيه مش سلب الحريه مش سلب معناها كيما البارح العاود نقول قضية سونيا الدهمانية اللي من 23 توها تم الحكم فيها عامين حبس على قالت حاجة غلطة هي عمل خطية للمؤسسة هذيك حاكمها على 115 بما أنها هي في الحالة هذيك متعاقدة على أساس أنها إعلامية وتخدم في راديون يعني هذا هو الأساس القانون.
2: طب تتفاعل سرحان في أنا نقطة
3: هو أكيد شوف اللافت في المسألة هذه معنى مش نبدأ منين كمل طارق لافت في المسألة دي أنه فما نواب معينين كما أحمد السعيداني وغيرهم مع يعني اختلاف مواقفنا مما يكتبه أحمد السعيداني نتفق معه أو لا نتفق هذه مسألة أخرى. لكن فما إشكال في أنه فما نواب اللي هم عندهم الرأي قاعدين يبدأوا في رأم سياسي يلتقي الرأي هذا مع السلطة يختلف معها، يبتعد أساسا على السلطة، يتناقض معها. فما درجات كبيرة جدا في مستوى المواقف هذه، كل واحد ومدى قربه من موقف السلطة. لكن وقت اللي نقوله أنه فما نواب عندهم رأي واللي هما خضعوا إلى محاكمة واللي كانت المحاكمة سريعة جدا، في حين أنه فما نواب أخرين اللي معناه في الفترة السابقة صار برشا حديث على قائمة طويلة جدا من نواب اللي موجودين في البرلمان الحالي واللي عندهم قضايا، واللي القضايا متاعهم لم تتحرك. منيش نحكي على قضايا رأي لهنا بقدر ما نحكي على قضايا حق عام وغيره. يعني بخلاف النائب اللي توقف الجلسة الافتتاحية الأولى، وبخلاف رفع الحصانة على النائب سامي عبد العالي بعد ما صارتش رفع حصانة على نواب، لأنه فما نواب عندهم قضايا أخرى، مش قضايا متاع رأي، مش قضايا متاع حرية تعبير، قضايا أخرى ما صارتش رفع الحصانة عليهم. فما نواب اللي كانت عندهم الشجاعة أنهم هما تخليوا على الحصانة متاعهم بشكل طوعي، لكن فما نواب متمسكين بالحصانة متاعهم وعندهم قضايا إلى حد الآن تنتظر حسمها. وبالتالي لهنا تطرح نقطة استفهام كبيرة جدا، علاش النواب هذوما اللي عندهم رو نشوفوا نحن تقريبا طوف الفترة اللي فاتت فما ناس بدأت تنشر بشكل متواتر عدد من المحاضر وغيره، وحتى أرقام القضايا اللي هما موجودين فيها جزء من النواب، وفما أحكام صادرة ضد بعضهم وغيره. وبعد نلقاو النواب هذوما مازالوا إلى حد الآن المسارات القضائية متاعهم ما مشاتش في المسار اللي مفروض تمشي فيه. وبالتالي لهنا تطرح نقطة الاستفهام الأساسية، علاش الناس اللي عندهم رأي واللي عندهم موقف يصير معاهم معناها السرعة الكبيرة جدا هذه، علاش الناس الأخرين اللي عندهم قضايا حق عام وغيره تبقى القضايا هذه معطلة؟ وبالتالي من هنا تطرح نقطة الاستفهام. والإشكال الأكبر من هذا أنه يعني مجلس نواب الشعب كمؤسسة أو رئاسة مجلس نواب الشعب ما فما شكل موقف واضح في علاقة بالمسائل هذه. بمعنى أنت كمؤسسة وقت اللي تحب تبعد الشبهات على روحك تماما، فأن الناس المتورطين في قضايا حق عام غير مفروض تكون المطالب اللي يجيك من وزارة العدل في علاقة برفع الحصان عليهم يتم رفع الحصان عليهم، وتصير الجلسات اللي في اللجان والجلسة العامة ويتم رفع الحصانة. وباعتبار اللي نحن جبدنا الموضوع هذا ابتسام، أنا صراحة أدعو بعد ما عادش برشا وتوفى معنا الفترة البرلمانية هذه الكل، نحكي على مازالت بعض الأشهر فقط، ونحكي على انتخابات تشريعية جديدة، ونحكي على برلمان جديد. يعني أدعو بعد ما توفى الفترة هذه البرلمانية أدعو إلى فتح تحقيق جدي في ممتلكات عدد من النواب، لأنه صراحة أنا بدأت النقاط هذه تطرح استفهام كبير جدا. أنا أدعو إلى فتح تحقيق جدي في ممتلكات بعض النواب وفي ممتلكات عائلاتهم، لأن المسألة دي أصبحت لافتة للرأي العام التونسي، ومن حق التوانسة الكل يعرفوا النواب هذوما وقت اللي دخلوا البرلمان شنية ممتلكاتهم، وقت اللي خرجوا من البرلمان شنية ممتلكاتهم وشنية ممتلكات عائلاتهم. لأنه من غير المعقول أنه نحن نشوفوا ناس اللي هم معروفين ناس نضاف في تونس، ناس ما عندهمش معناها المسائل هذه والمسارات متاع الفساد المالي وغيره، اللي عندهم الرأي وعندهم معناها مقاربات فكريه اللي هما وفما مرجعيه فكريه اللي يرجعوا يدافعوا عليها، نلقاو الناس هذوما تصير لهم بعض الاشكاليات، في حين انه ناس اخرين يكونوا خارج المسارات الجزائيه تمام. وبالتالي انا ادعو الى فتح تحقيق جدي في ممتلكات

0: والاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد لا سواء. ويؤكد رئيس الدولة أنه هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة باش تتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. طارق الكحليوي، خلينا نقوله كان نهبط اليوم للشارع التونسي ونطرحوا للمواطن التونسي شوية أسئلة، نقول شنو أكثر حاجة مقلقتك، نحكي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، باش تلقى مسألة الأسعار. نشوف تدوينات على الفيسبوك ونشوفوا في الفيديوهات ونشوفوا على الناس اللي تحكي على الأسعار، سواء حتى تناولناه الموضوع هذا في البلاتو، سواء أسعار اللحوم، سواء أسعار الخضر والغلال. كانت محور اللقاء، فما حملات قاعدة تصير في عدد من الجهات، والرئيس يقول أنها سياسة ثابتة للدولة باش يصير القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. تفضل.
1: هو شنو اللي صار؟ أنا في رأيي فما تضافر زوز مسارات.
0: ايه.
1: مسار يعني بعد رمضان تزايد نتاع زيادة في التضخم في المواد الأساسية، مش المعدل العام نتاع التضخم، في المواد الأساسية المستهلكة، وجامعة مستوى آخر. وهذايا معناتها نتذكر انا خرج وزير التجاره قال كانت مساله ظرفيه، اخي لم يبدو انها ظرفيه، تواصلت. ثم جاء معاها موضوع العلوش اللي زاد خلق حاله واضحه اكثر، يعني ولا سوم الحم العلوش، الكيلو الحم علوش، ولا هو السمبول متاع زياده الاسعار متاع المواد الاساسيه اللي هما زوز حاجات مش نفسهم. رو خلينا نبدأ واضحين، أنا واحد من الناس قلت اللي في الظرف هذي الاستثنائي ما فماش عليش نصرف عملة صعبة على جلب خرفين من برا، ولازلت متمسكا بذلك الرأي. يلزم التحوط بشكل كبير من استعمال أي عملة صعبة، لكن مسألة العلوش في حد ذاتها هي اللي زادت الشعور بحاجة حقيقية، وهذا مشكل هو زيادة التضخم في أسعار المواد الأساسية. دونك أنا نحب نركز على الأصل، يعني باش تعدى توا العيد الكبير وباش يقع تجاوز مسألة الحمل العلوش اللي وصل بينسور المستويات قياسية لهنا، واضح مرة أخرى باش نلقاو زيادة مستوى متاع مش فقط سياسات عامة للدولة. أنا نسأل شنو صاير في ديوان تربية المواشي، هل الدولة قاعدة تقرأ في حساب متاع يعني دعم الفلاح في تربية المواشي؟ خاطر توا احيانا ولا المشكل متاع كيما شفت انا نايب نشاه بط الفلاحة، يعني يولي الفلاح هو المتهم، الفلاح يختم على روحه، تي بالعكس هو عنده عبء، تي باهي كيما زركي شادد. فهل الميدان هذايا تربية المواشي اللي كيما نعرفه في السنوات الاخيرة الكل قاعدة تضرب وتهريب مواشي لبرا وخدمة كاملة صاير، تي بالعكس يزم دعمه الفلاح هذاك، ودعمه انتر بارونتيس مش في جلب وتعديل السوق من برا، هذاك كيفاش هو باش يضرب؟ يلزم لهنا تدخل الدوله على مستوى الديوان تربيه المواشي، ايش قاعدين يعملوا على مستوى الحفاظ على ديمومه هذا القطاع ودعم الفلاح التونسي. لهنا هذا القضيه الرئيسيه، مش مساله الخاطر المواطن ساعات ما يتذكر العلوش وتربيه المواشي كان في العيد، لا لا، هذا قطاع مهم ومهم جدا، ومساله اللحوم الحمراء وكشركة اللحوم هذيك فاش قاعدة تعمل وإلى آخره. هذا هو، هذا ملف لا يدرس فقط على ضوء عيد الأضحى، يزم معناتها التصور ليه مستديم واستراتيجي. موضوع الكشارة أيضا طبعا تلقى بيسير بجي لهنا باش تلقى جزء من الموضوع، موضوع الكشارة أي فما أي أي فما الموضوع ذا والمضاربة موجودة لكن أنا الدرس الأهم في رأيي هو شنو اللي يهزنا لتضخم المواد الأساسية قبل موضوع العلوش؟ هذا هو الأهم. وزير التجارة لم يقدم إجابات مقنعة وقت اللي خرج في البرلمان. اثنين، كيفاش أنا نخرج من هالموضوع هذا خاطر ما تصير فوفعة ونحكيه وكذا، وبعد أنا نطرح سؤال آخر في موضوع الدواجن. هاو فما حديث على إمكانية زادة استيراد ونوليو نجيبوا دجاج معناه في الوقت هذا من القطاعات اللي عملنا فيها تقدم، باهي صار فيه احتكار وريع وتسترا، هي نظموه نحافظوا مرة أخرى على الفلاح المتوسط والصغير اللي يربي في الدواجن، شبكة كاملة مع تربية الدواجن صايرة على مستوى جهات كاملة، جهات في الساحل وفي صفاقس وفي هذيك يجب الحفاظ عليها. مهم المقاربة الأمنية. هاي الخلاصة

0: أنا بالنسبة لي اللقاء البارح مقاربة، لكن ليست وزارة الداخلية هي المعنية بحل هذه المشاكل الاقتصادية. نجم تضرب مستوى معين القشارة اللي هو في كل دولة بشخده موجودين وزيد ما فما، قد ما تواجههم وتنقص منهم قد ما تنجمش تنحيهم تتلمو، مش يقعدوا يخدموا كذا وعندهم شبكاتهم. هذا موضوع متعلق بوزارات الاقتصاد ليس بوزارة الداخلية. وزارة الداخلية لا تحل. هنا نرجع المقاربة القانونية والأمنية للموضوع الاقتصادي. في رأيي ما يستحق مجلسا وزاريا الآن هو في علاقة بالوزارات المشرفة على قطاعي تربية الماشية اللحوم الحمراء وقطاع الدواجن، هنا ونخدموا على الموضوع هذا ونشوفوا شنو المشكل وعليش وكيفاش أنه نخليه وضعية مستديمة اللي تحمي الفلاح التونسي وتدعمه وفي نفس الوقت تحمي المقدرة الشرائية بتاع التوانسة. هنا التوازن الضروري بين زوز أشياء. هذا أنا في رأيي الموضوع الرئيسي. خلينا نقول اللي هنا زادة اللي البلاغات الرئاسية بدأت تجلب أكثر فأكثر انتقادا في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ندخل نشوف التعليقات في صفحة الرئاسة، نبرة الانتقاد للبلاغات الرئاسة قاعدة تزيد، لأنه تحس اللي الخطاب قاعد يتكرر، الجمل قاعدة تتكرر، ومن الطبيعي أنه يصير انتقاد. نشوف في غنيات راب أنا تولت مبنية على جمل مفاتيح في خطاب الرئيس، وهنا يظهر لي هذا دليل على أنه الخطابات البلاغات لم تعد تؤدي دورها، وفما حاجة الأفعال بلتوك بلاغات بلتوك جمل خاصة مكررة.
1: على أهمية المقاربة الأمنية اللي صار طرحها البارح في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية وأيضا بكتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سرحان الشيخاوي في إطار العملية اللي قاعدة تقوم بها قوات الأمن في عدد من جهات الجمهورية فيما يتعلق بتفكيك شبكات المضاربة الاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى الإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السوائق. ورئيس الجمهورية أن التوجه هذا يمثل سياسة ثابتة للدولة باش تتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني اللي يعتبره الرئيس الجمهورية إجرى في إشارة للارتفاع متاع الأسعار. المقاربة الأمنية مهمة جدا، ولكن على مستوى المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الدولة في علاقة بالموضوع هذا لازمها تأخذ بعين الاعتبار كل هذه النقاط.
2: والأكيد ابتسام، أنا موضوعنا هو تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار وطبيعة الاجتماع، معناها الصبغة الكلية صبغة أمنية ومقاربة أمنية للتعاطي مع هذا الملف في سياق محاولة التحكم في الأسعار ولا التعاطي مع الملف هذا، لأنه صار حديث سابقا في علاقة بوزارة التجارة وغيره في ملف الأسعار، الآن صار حديث في علاقة بالمقاربة الأمنية يعني والتفكيك اللي صاير في الشبكة. الاجتماع مهم جدا، لكن يجب أن يكون التعاطي مع هذا الملف بشكل متواتر ومستمر. لكن خلينا نوضح بعض النقاط. يعني طرح ملف الأسعار وارتفاع الأسعار مش في علاقة جذرية بمسألة أسعار الحم وغيره، لأنه اللي صاير حاليا معناها الحم العلوش وسعر كيلوغرام الحم العلوش وغيره هو القطرة التي أفضت الكأس، يعني مش المنطلق الأساسي للنقاش، لأنه ديناميك متاع مناقشة الأسعار صاير على امتداد أشهر تقريبا، ونحن نعود في نفس المسألة، مش فقط جينا معناها وقت اللي وصلنا العيد الأضحى وبدينا نحكيه على أسعار الحم العلوش وغيره وبدينا نحكي في الملف هذا. وبالتالي كما قلت ابتسام هي القطرة التي أفضت الكأس. باش نكون أنا واقعي أكثر، أنا من الناس اللي نمشي ونقضي، مانيش نحكي على مسألة الأسعار كمعطى نظري، أنا من الناس اللي نمشي ونقضي، والأكيد أنه الناس اللي تسمع فيها واللي هما يقضيوا بشكل مستمر يعرفوا اللي فما زوز مشاكل أساسية في علاقة بالأسعار. أولا المشكل الأول هو الارتفاع الجنوني والصاروخي، أحيانا بعض المواد اللي هي نحكي لهنا على الخضر والغلال اللي هي تنتجها تونس وتنتجها بكميات مهمة جدا تلقى الأسعار متاعها ماهيش متناسبة تماما مع الانتاج اللي تنتجه تونس. لهنا نحكي أساسا على الخضر، هذا المشكل له اللي لاحظوه تونس اللي يقضيه. والمشكل الثاني هو عدم استقرار الأسعار، وهذا اللي قلق أكثر، يعني فما مادة ومنتوج معين اليوم تلقاه بسوق غدوة بسعر آخر مختلف تماما، جمعة جاي بسعر آخر، بعد يعود يتيح، بعد يعود يرجع. يعني المواطن التونسي ما عادش ينجم يشكل فكرة واضحة على الأسعار، ولات الأسعار مرتبطة بسياقات معينة، وكل مرة تلقى سعر معين، وهذا رو عنده امباكت سيء جدا. ولينا في تونس نشوفوا برشا النقاشات اللي موجودة ما بين المواطن والبائع، شفنا برشا نقاشات ونقاشات تكون متوترة أصلا، وشفنا التوانسة الكل اللي هما معناها عندهم علاقة بشبكات التواصل الاجتماعي وشوفوا كل يوم الفيديوهات اللي صايرة، فما توتر كبير جدا ما بين المواطن التونسي والناس اللي تبيع في العلالش مثلا، سواء كان قشارة وفلاح وغيره، وفما اتهامات وفما نبرة متاع خطاب متوترة جدا. وبالتالي عدم القدرة أنك أنت تتحكم في الأسعار، وخاصة مسارات الأسعار، مش ضبط الأسعار فقط، أنه الأسعار هذه كما البورصة كل يوم تلقاها كيفاش، اليوم طالع بعد تنزل شوي بعد تعود تطلع بعد، يعني مشكل كبير في عدم التحكم في الأسعار اللي يخلي الصورة عند المواطن التونسي صورة سلبية. ختاما اللي نحب نقوله ابتسام، مهم جدا المقاربة الأمنية في التعاطي مع تفكيك الشبكات هذه متاع الاحتكار وغيره، لكن رأوا مش المسألة كلها احتكار، رأوا فما سلاسل متاع إنتاج جزء منها مضروب، وهذا الخبراء حكاوا فيه على امتداد فترات طويلة جدا، يعني خاصة في المنظومات الفلاحية وغيره. وقت اللي نحن يكون الفلاح في تونس مش مدعوم بالقدر الكافي، وقت نجيو نحن في قانون المالية نعمل فصول تتعلق بدعم الفلاح وغيره، وتكون الإمكانيات المادية اللي موجودة في خطوط التمويل ضعيفة جدا، وتكون الإجراءات باش الفلاح التونسي يتمتع بخطوط التمويل إجراءات معقدة جدا، وبالتالي يكون عدد المتمتعين بها صغير برشا، وقت اللي نحن ما ندعموش الفلاح بشكل مباشر، وقت اللي نحن الفلاح نخليه أحيانا وحده يواجه الكوارث الطبيعية ويواجه الغلاء في الأسعار وغيره، بعد طبيعي جدا أنك أنت تلقى الكثير من المواد التي يتم إنتاجها في تونس أسعارها مرتفعة، بخلاف أنه أنت فما قشارة اللي يمشي ويشتري من عند الفلاح بسوم، وبعد تلقى السوم تاع المواد ذيك يتضاعف مرتين وثلاث، لكن الإشكال في أصله. وقت اللي نحن نحب نحلو المشكل هذا مهم جدا المقاربة الأمنية، كما قلت لك أنه فما ناس قاعدة تتلاعب بالأسعار وأن الناس هذوم يتم تفكيك الشبكات وغير مهم هذا، لكن الأهم من هذا الكل أنه نرجع لأصل المشكل منذ البداية. وقت اللي نحن نمشيو للفلاح وتكون عندنا وفرة كبيرة جدا، ما عادش نجمو نحكيو على محتكرين ومضاربين. وقتاش نحن المحتكرين والمضاربين نقضيو عليهم بشكل كبير جدا، مش نقضيو عليهم الكل لأنه صعب جدا، والدول في العالم الكل تعاني من الإشكال هذا، صعب جدا أنك تقضي عليهم تمام، لكن على الأقل نقضيو على جزء كبير منهم. وقت اللي تكون فما وفرة كبيرة جدا في المنتوج، صعب جدا أن الناس هذوما يكونوا قادرين على الاحتكار، وبالتالي المسألة تبدأ من جذورها، من فترة الإنتاج إلى فترة الترويج إلى فترة الاستهلاك وغيره، وبالتالي ما يكونش المستهلك التونسي والمواطن التونسي هو الحلقة الأضعف اللي يتيح عليه الثقة للكل، وبعد يلقى روحه هو يتحمل في كلفة متاع فما أجهزة رقابية ما قامتش بدورها، فما متلاعبين في السوق اللي هما خذوا مواد وبعد ضعفت الأسعار متاعها، يعني يلقى كل الأخطاء منذ البداية. منذ بداية الأخطاء أنه نحن لم نحسن التعامل مع الفلاح، ثم أنك أنت عندك قشارة وسمسارة اللي هما قاعدين يحتكروا وغيره، إلى حين أنك أنت توصل للحلقة الأضعف، المواطن التونسي يلقى روحه وهو يعني صراحة اللي قاعد يتحمل في الكلفة الأكثر في كل العملية هذه. مهم جدا طرح الملف، مهم جدا نحكيه في المقاربة الأولى اللي صار الحديث فيها مع وزارة التجارة أو حتى مع وزارة الفلاح وغيره، مهم أيضا نحكيه مع وزارة الداخلية في علاقة بالمقاربة الأمنية، لكن الأهم من هذا ابتسام أنه نرجع لأصل الموضوع باش نجمع على الأقل نفكوا المسألة دي ونلقاو حلول جذرية.
1: واضح. ومن بين المواضيع المطروحة على مستوى وطني، وزير الخارجية يؤكد التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة، البارح شفنا هذا جاي في إطار استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مجموعة السفراء الأفارقة ورؤساء وممثلي المنظمات والمكاتب والبنوك الإفريقية المعتمدين بتونس، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. ويشدد الوزير على التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة، وخاصة إصلاح النظام الدولي وتعزيز تمثيلية أفريقيا، إلى جانب تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية الأكاديمية والثقافية. نرجع نسمعكم طبعا في الموضوع هذا ونرجع نقدمكم أكثر تفاصيل، ولكن بعد موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني. تفضلوا.
3: هنا تونس
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. مع ديوان فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.
6: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
7: ديوان فهم صوتكم.
8: ديوان فهم فلاش نيوز
9: مجزوة الوحيدة. ديوان فهم عسلمة. قرابة 44% من السكان النشطين أي حوالي 1.6 مليون شخص ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. وفق ما كده والمشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات. ووضح السجل الوطني للمؤسسات وفق بلاغ صادر عنه أن هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني يهدف إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم هذا القطاع وتطوير آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعية. وفي سياق متصل بيّنت نتائج دراسة احتياجات العدالة لسنة 2025 أن المشاكل القانونية تمس الأفراد والمؤسسات حيث واجهت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 إشكالية قانونية واحدة على الأقل خلال السنتين الماضيتين. برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس يدعو إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. وأكد البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أن أولويات المرحلة المقبلة ترتكز أساسا على دعم الحلول المحلية في مجال حماية التنوع البيولوجي وإرساء آليات تمويل مستدامة لدعم المشاريع البيئية إلى جانب تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة ثم تقلص من الضغط على الموارد الطبيعية. كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وفقدان الأنظمة البيئية والتلوث. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام مع تحديد نوعية المسكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة مع تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المستهدفين مسندة. في العالم، حزب الله يستهدف ولية همر بمسيرة عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوتر الشرقية، مما أدى إلى احتراقها. كما استهدف بالمدفعية والصواريخ تجمعان لآليات وجنود جيش العدو عند مجرى الليطاني في بلدة زوتر الشرقية. القناة والخمسة عشرة الإسرائيلية تفيد بأن الجيش ينفذ عمليات توغل واجتياح شمال ما يسمى بالخط الأصفر في جنوب لبنان، وذلك بهدف القضاء على الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله وفق زعمه. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: والله يا وردي والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى مازال مصير معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المواضيع والمستجدات. بعد شوية باش نمشي ونحكيوا معكم أكيد على آخر التطورات الدولية، شنو قاعدة تحكي في العالم، شنو قاعدة تكتب آخر الأرقام المعطيات، ولكن قبل هذية مازلنا أكيد باش نواصلوا معكم بقية الأخبار الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد. بعد شوية نمشيو للارتيكل ديجور، ولكن قبل هذية مازال مش نكملوا معكم الخبر اللي بديت نقدم لكم عليه شوية تفاصيل. آخر الساعة الأولانية وزير الخارجية التونسي اللي كان استقبل البارح 25 مايو 2026 مجموعة السفراء الأفارقة ورؤساء وممثلي المنظمات والمكاتب والبنوك الأفريقية المعتمدين بتونس، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. وزير الشؤون الخارجية يشدد على التزام تونس بالدفاع عن القضايا الأفريقية العادلة وخاصة إصلاح النظام الدولي، تعزيز تمثيلية إفريقيا إلى جانب تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية الأكاديمية والثقافية، ويؤكد على أهمية تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي الإفريقي والاستفادة من فرص ومزايا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، داعيا القطاع الخاص الإفريقي للاثراء بدور أكبر في دعم الاستثمار والتجارة البينية وتناول التحديات اللي تواجه القارة من بينها الأمن، تغير المناخ، الهجرة وتشغيل الشباب، مؤكدا أن مواجهتها تستوجب مزيدا من العمل الإفريقي المشترك والاستثمار في الشباب والابتكار والبنية التحتية. العمل الإفريقي المشترك طارق الكحلاوي، احنا نعرف التطورات اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة والقارة الإفريقية مؤخرا، من صراعات، من حروب أهلية، من تدخلات أجنبية، أيضا في علاقة بجزء من الإشكاليات والتحديات الاقتصادية في ضوء التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة على مستوى العالم، تداعيات على القارة الإفريقية حتى لو ما كانتش التداعيات بنفس الدرجة في علاقة بالصراعات والحروب والمشاكل السياسية والأمنية في القارة الإفريقية، ولكن تداعياتها باش تكون على القارة الكل بكنا قلنا درجات مختلفة. وهذاك علاش العمل الإفريقي المشترك، مختلف المؤسسات اللي تنظم العمل المشترك لازم يكون العمل فيها أكثر. تفضل طارق.
5: هو فما زوج مستويات، مستوى الخطاب والفعل الرسمي، ومستوى آخر الوضع المهجة العامة اللي ماشية في جزء كبير من التوانسة واللي باش تشوش على فرص متاعنا في أنه نستثمر وجودنا في هذا في هذه القارة. الخطاب الرسمي يؤكد بشكل متواتر على أهمية العلاقة بالقارة التي نحن فيها، عمقنا في اتجاه جنوب الصحراء، عمقنا التاريخي بالمناسبة لمن لا يعرف تاريخ شمال إفريقيا بما فيه في الفترة الإسلامية، عمق يعني كان جنوب الصحراء منطقة جنوب الصحراء في علاقة عضوية بشمال إفريقيا والتبادل التجاري وعلاقات تاريخية ودخول الإسلام وتبني الإسلام بشكل تدريجي وبدون حروب من يعني الإسلام توسع وانتشر في سياق فتوحات بشكل عام، لكن فما زوز مناطق ما تخللهمش بالمعارك وبالسيوف، هما جنوب الصحراء إفريقيا والمنطقة اللي توا نجم نسميوها جنوب شرقي آسيا إندونيسيا وماليزيا، تخللها بيش بالتجار بالتجارة بالعلاقات بين التجار والأهالي. الإسلام انتشر بشكل هادئ وتم تبنيه من أجزاء مهمة، مش كيف المسيحية، المسيحية في جنوب الصحراء تمت بالعنف بقوة الاحتلال بالعلاقة الفوقية وبالقصر. الإسلام دخل إلى جنوب الصحراء بالتجار، وجزء منهم كبير تجار إفريقية، الأتين من إفريقية، من تونس العربية الإسلامية القديمة اللي كانت هي مركز أساسي في منطقة بلاد المغرب، هذه اللي نحن نسميها توا المغرب، المنطقة المغاربية والمغرب العربي ولا غيرها. هنا عندنا راهو مانيش معناتها مانيش توا باش نبداو هالعلاقة، هذه علاقة قديمة، والآن أصبح أهم من نتواجدوا غاديك. طبعا نتحدثوا نحن هالشركات متاعنا، شركات حتى الشركات الكبيرة اللي نسميهم لي شامبيون، جزء منهم استفادوا من الاقتصاد الريع، لكن حتى ذوكم فينا مو شركاتنا، وين يزم يمشيوا؟ مو يمشيوا غاديك، هذيك غاديك الفرص وقادرين ننافسوا. راه شركات متاعنا هذه اللي موجودة في أكثر من قطاع بما فيها الدواجن under parentheses، وين قادرين في عوضها اللي نحن شدين هالمرشي الصغير بتاع 10 ملايين نتعاركوا عليه ونقسموا فيه تروف تروف على ثلاثة شركات؟ يمو الدولة معنية بمساعدة هاللي شامبيون هذوما يمشيوا بالتجربة متاعهم الخبرة اللي كونوها على مدى سنوات، في عوض نقعدوا نتعاركوا على 10 ملايين على السوق بتاع 11 مليون ولا قديش، واللي كما قلنا كالنهار في 2050 أقصى شيء باش يوصل 13 مليون، هكاهو هذاك هو السوق التونسي، في حين أنه هو السوق اللي باش يكبر، باش يولي أكبر سوق نامي ديموغرافيا في 20-30 سنة قادمة جنوب الصحراء. يعني بخلاف العلاقة العضوية الثقافية التاريخية اللي خذنا معارك الاستقلال بشكل مشترك وخذناها ضد نفس الخصم الفرنسي البريطاني، بخلاف هذاك الكل فإنه فما يعني مصلحة مشتركة. فالعمق هذا عمق جنوب الصحراء، نحكيه على ستيك، ستيك غديكة غديكة عملت راوقة وكونت خبرة، ستيك الدولية، ستيك انترناسيونال في جنوب الصحراء، برشة تويسة ما يعرفوش داير شيء هذي، عنا خبرة أنا وشركة هذيك في عوض تواجه مشاكل مالية غديكة تنجم توسع سوقها وترجع لهنا تستثمر في الطاقات المتجددة، في عوض نعملوا لكونسيسيون مع مع الشركات الأجنبية على الأقل نقسم ونعملوا شوية هكا وشوية هكا. هذايا الكل جاي في المقابل في وضع اللي خلينا نقولوا فما تزايد مخيف للخطاب العنصري داخل الرأي العام التونسي، مخيف مخيف حقيقتنا، ومن شخصيات من المفروض عامة. البارح تفاجأت ما نعرفوش لمحل الشاعر، ما نفش نقول على اسمه، ميا بارامو كتب أغنيات شهيرة، هذا الجود وهذا الكرم والشون، فما غنية في النوبة فما غنيات مهم معروفة قالوا لي هو كتب، هذي كتب تدوينة لا خيار أمام التونسيين إما ترحيل الأطفال مع أمهاتهم قسرا أو تسميم الصغار والأمهات وللضرورة أحكام. ده هذا كلام كتب واحدة أخرى، قلنا لابد من تصميم التسميم. تصميم الأمهات والأطفال على الرحيل، فقامت الدنيا ولم تقعد. لا يمكنني أن أكون عنصريا، أنا لست أشقر. يعني مذيبه ما هوش أشقر، ما نجد يكون عنصري، يعني حاجة حالة بتاع جهل، إذا نستر ما نرجع قريه فكل أكل تدريس الكبار دوك عرفتهم ما معنى عنصري. إذا كنت ماكش أشقر ما أنت ماكش عنصري، عنصري ما أنت عندك موقف من مجموعة أخرى، موقف على أساس بشرتها. ولا عنا مشكلة، عنا مشكلة على مستوى كيفية التعامل مع الأفارقة جنوب الصحراء اللي في وضعية غير نظامية، فما إشكال كيف التعامل معاهم، شنية وضعيتهم، خاصة كما قلت أنا ونبعدوا على الهستيريا. ليه هستيريا متاع أي حاجة تقولها ليه هذه عنصرية؟ ليه فما مشكلة التوانسي يقولوا فما مشكل ويقلق جزء من التوانسي، يزمنا نحاولوا نفهموه عليش. وزيد فما الموضوع الآخر بشو الهستيريا العنصرية كما السيد هذي يولي التصميم وتسميم الناس والكلام والكلام عندها متاع جرائم، معنى توا الناس اللي تحاكمت على المرسوم 54 الخطر قالت فما عنصرية، هاو هاو فما فعلا فما عنصرية مش تفدليك كذي. وفي المقابل ليه يمكن تخفيف من موضوع فما إشكال في علاقة كيفية التعامل، وهذا إشكال زاد مسؤول عليه في جزء منه الدولة والاتفاقات اللي صارت في علاقة بأنك تشدهم لهنا لكن ما عندكش لهم حل لهنا وقت اللي هما جايين باش يمشيوا. يعني الخطاب الدبلوماسي الجيد لا يمكن أن يكون ذي مصداقية إذا كان عندك رأي عام ماشي ويزيد يولي عنصر. خايبة هذه ما هوش قاعد يتشاف في مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب الصحراء، ما عندهمش فيسبوك، هما ما يجبوش يقراوا عربية، ما باش يشوفوا هذا ويقراوه. هذي شوالك اللي عملته وانت واللقاء بتاع وزير خارجية وكذا، كلام كي من هكي طيحوا لك في الماء، خدمة كاملة بتاع دبلوماسية ثقافية وسوفت باوري طيحها لك هذي، ما شنو تخايبة كيك انت. وكلام على بعض، وكنهار قال واحد كتب تعليق ما بقى فيها كان حملة بالخناجر وشو يعني هذي هنا خطر، ويلزم الدولة هنا الدولة زادة تعطي مثلا ليعمل نقد سياسي للسلطة في ساعة تصير العمليات الإجرائية والنيابة عمومية، هذم زادة لمصلحة الدولة قبل كل شيء. راهو انت علاش تعفير خطاب بتاع الدبلوماسي في اتجاه افريقيا اذا كان تجي ناس كي من هكا وتسكت عليها وما قلناش يسدوا السجن؟ على الاقل خطية كما قلت انا الكلام بالنسبة لي خطية، اما انت عملوا عبرة عبرة انتو ما يجيش كلام كي من هكا. عندنا مشكلين عالجوه بهدوء ونحاولوا نلقاو له حلول، اما ما نبداوش ندخل فيه هستيريا زاد.
4: واضح. احنا نحكيو على ملف الهجره اللي يعتبر طارق انه بين ابرز الملفات المطروحه على مستوى وطني، واللي هي في علاقه ربما بقاره كامله اليوم قاعده تواجه في عدد كبير من الاشكاليات التحديات والمشاكل، حروب داخليه، صراعات، حروب اهليه، مشاكل اقتصاديه واجتماعيه، موجه هجره كبيره، مسائل متعلقه بالمناخ، بالتشغيل، البنى التحتيه، المسائل الامنيه وغيره من الملفات المطروحه ب جدية وشعل الضوء الأحمر خلينا نقوله إلى حد ما، خاصة في عدد من الدول الأفريقية. تبقى ربما في علاقة بالملف هذا يقول على أهمية العمل الدبلوماسي اللي قاعدة تقوم بها تونس من خلال اللقاءات، وتقريبا مش هذا اللقاء الأولاني اللي يجمع وزير الشؤون الخارجية أو ممثلين معناه يمثلوا الدبلوماسية التونسية مع مسؤولين من دول أفريقية، ويكون الحديث من الناحية الدبلوماسية يجي على كل شيء، التعاون، العلاقات جيدة جدا. ولكن يقول طارق أنه على مستوى الرأي العام والفضاء العام أنه جزء من الآراء والتدوينات اللي مرة أخرى نقول رأي متمثلش التوانسة، رأي مش ضد فكرة أنك تنتقد ربما وضعية معينة أو سياق عام، هذاك حقك أنك تكتب، ولكن فما إطار معين نجم نكتب فيه ونجم ننقد فيه، ما ندخلش لا في خطاب عنصرية ولا في سلب ولا في تهكم ولا في غيره من المسائل اللي هي قانونيا ودستوريا نعرفه أنه هي ممنوعة. تفضل سرحان نسمعك.
2: في علاقة بملف إفريقيا ابتسام، فما زوز مستويات أساسية متاع تحليل ونقاش. المستوى الأول وهو المستوى الرسمي، نحكي على الدولة التونسية، نحكي على اللقاء اللي عمله وزير الخارجية، نحكي على الكلام اللي مهم جدا الدفاع عن القضايا الإفريقية بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمسائل السياسية، المسائل الاقتصادية والمسائل التجارية، وخاصة المسائل الأمنية، لأن القارة الإفريقية قارة في غالبها متوترة من ناحية الأمنية، ومش لازم ندخل في تفاصيل متاع القوى الاستعمارية ومصالحها اللي موجودة في القارة الإفريقية ومحاولة توتير الأجواء أكثر قدر ممكن الاستفادة من هذه القارة. وبالتالي مهم جدا أن تونس تحاول تشبيك علاقاتها وتاريخية موجودة المسألة دي على امتداد عقود طويلة جدا، وتونس قاعدة تبني في علاقاتها مع إفريقيا ومع الدول الإفريقية. مهم جدا أن نكثف العلاقات مع الدول الإفريقية من كل النواحي، لأن القارة الإفريقية حسب الدراسات ونحكيه لهنا علميا، طب بعد نجي ونحكيه شعبيا شوي، علميا القارة الإفريقية من أكثر القارات، والدول الإفريقية جزء مهم جدا من الدول الإفريقية، من أكثر الدول اللي عندهم هامش تقدم كبير جدا وهامش تطور كبير جدا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية التجارية ومن ناحية الديمغرافية وغيره. وبالتالي مهم جدا أنك أنت تستبق وتربط علاقات مهمة جدا مع دول عندها مخزون مهم جدا من الطاقة، مع دول عندها مخزون مهم جدا من الثروات الطبيعية، ومع دول عندها مخزون مهم جدا حتى من المعادن النادرة. وبالتالي عقل الدولة يجب أن يتمركز في هذا المحور، محاولة توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية اللي هي دول مهمة جدا بالنسبة لنا نحن، ونفوذنا الإقليمي مهم جدا. ما تنجمش أنت تدخل في علاقات قوية برشا، وما تنجمش تدخل أنت في أنك تبني مواقف قوية جدا من قضايا عالمية دون أن يكون لك مرتكز إقليمي قوي جدا. كنت تفكر ابتسام بداية الأسبوع أحكينا نحن على توطيد العلاقات ما بين تونس والجزائر ومصر ومحاولة تقريب وجهات النظر النظر في علاقة بالملف الليبي، وأن تونس يجب أن تكون داخل محور معين في العلاقة هذه، لأنه ما تنجمش أنت كدولة وحدك تواجه المخاطر متعلقة بالأمن والإرهاب وغيره، مسألة دي الكل. يعني مواجهة المخاطر والإشكالية هذه في شكل تكتلات أو مجموعات، هذا من أهم الأشياء اللي يجب على عقل الدولة التونسية أن يرتكز عليها ويحاول قدر الإمكان أن يشتغل عليها. بالنسبة للشعبية أنت واجتماعيا، للأسف الشديد فما الكثير من المشاكل اللي صاير. باش نوضحوا نحن المسألة هذه ونكونوا أكثر هدوءا باش الناس تفهمنا، لأنه فما ناس اندفعت وعن حسن نية. بالنسبة لملف الأفارقة جنوب الصحراء اللي موجودين في تونس، دعوا هذا الملف للدولة التونسية، رأي الدولة التونسية قاعدة تتعامل معه، قاعدة ترحل في الناس، قاعدة تتثبت في هوية الناس،
4: ومؤخرا وزارة الشؤون الخارجية هبطت أرقام سرحان. هطا نرجع للبلاغ،
2: دعوا هذا الملف للدولة التونسية اللي هي عندها أجهزتها وتتعامل معاه، قاعدة ترحل في العباد تتثبت، رغم تنجمش الدولة التونسية تلم الناس الكل وترحلهم إلى دولة، إلى أي دولة تعرضها، فما تثبت من الهويات، فما تثبت من المسارات متاع الناس هذوما كيفاش جاء ومنين دخلوا كذا، فما مسائل تقنية دقيقة جدا.
4: يعني المسألة مش سهلة ببساطة،
2: هي مش الناس. أنا توا ابتسام قاعد نخاطب في الناس اللي اندفعوا في الملف هذا عن حسن نية، فما ناس عندهم أجندة هذه كمسألة أخرى، أنا قاعد نخاطب في الناس اللي اندفعوا عن حسن نية. فما أدوات قاعدة تتعامل بها من الدولة التونسية، أدوات دبلوماسية، أدوات أمنية، شفنا ناطق رسمي باسم الحرس الوطني حتى تصريح مؤخرا، شفنا نحن مقاطع فيديو على كيفية الترحيل وغيره. الدولة التونسية قاعدة تتفاعل مع الملف هذا بما أمكن من أدوات دبلوماسية، بما أمكن من أدوات لوجستية، بما أمكن من تقنيات أمنية وغيره، قاعدة تتعامل. إسكو هو في المستوى المطلوب ما هوش في المستوى المطلوب، هذا يناقش. لكن فما مشكل آخر حكي عليه طارق وماذا بين عود نحكي عليه، فما كل هجمة الشعبية متاع أنه الناس هذوما جايين باش يفكوا لنا أرضنا. رو ما ننساوش فقط قوسين، فما الكثير من الظواهر يعني الاجتماعية السلبية اللي انخرطوا فيها الناس اللي جايين من أفريقيا جنوب الصحراء. الناس هذوما وقت يعيشوا في مجموعات غير منظمة من الناحية القانونية، غير منظمة بأي قاعدة كانت، فإن الناس هذوما جزء منهم دخلوا في مسارات سلبية متاع عنف ومتاع سلب ومتاع بركاج ومتاع غيره. هذا نقر بوجوده، والدولة التونسية تعرفه وقاعدة تتعامل معه وقاعدين يوقفوا في الناس هذوم، يعني الدولة التونسية قاعدة تعمل في دوره. لكن فما بعض التدوينات والناس اللي دخلت في تخميرة متاع نحن نمشي ونخرجوهم نلموهم نحن الكل مع بعضنا ونطردوهم، وفما نستحكي على عنف ونستحكي على قتل ونستحكي على مسائل كبيرة برشا. رانا نعيشوا في صلب دولة عندها قوانينها وعندها اجازتها، والدولة هي اللي تعمل رد الفعل مش المواطن التونسي اللي عمل رد الفعل. وحذاري من المسألة ذي، راو فما في دول أوروبية فما بعض الناس اللي يحملوا العقلية العنصرية وكانوا يروجوا لخطاب عنصري ضد العرب ويقولوا أن العرب ذم هم لدور دمر الدول الأوروبية، وصارت محاولات متاع قتل لتوانسة ومغاربة وتزيرية بسبب الخطاب العنصري هذا. يعني أولادنا نحن ماتوا في فرنسا وماتوا في ألمانيا وماتوا في إيطاليا بسبب الخطاب العنصري هذا، وبالتالي حذاري من هذا الخطاب رغم ينجم يهز إلا للتوتر. والأدهى والأمر من هذا الكل، أنا قلت لك ابتسام نخاطب في الناس الأحيان يتم جرها وهما يعني فما حسن نية في المسألة مش فما سوء نية. فما ناس أخرى مش بسوء نية في الملف هذا، فما ناس تورطت في مسارات سياسية طويلة جدا وكانوا موجودين في كل الأحزاب مما قبل الثورة إلى حد الآن. الناس هذوما باش يعيشوا حالة عذرية سياسية وحالة طهورية سياسية ما لقاو حتى ملف يثبتوا فيه مسألة الوطني متاعهم إلا ملف الأفارقة جنوب الصحراء. والآن قاعدين يقدموا في محاضرات على الوطنية وعلى أنه أي إنسان يعني يحمل خطاب متاع كراهية تجاه الأفارقة يولي إنسان وطني. أي إنسان يحاول أن يهدئ الأوضاع قدر الإمكان ويقول رو عنا دولة تونسية قاعدة تتعامل وقاعدة تتعامل بشكل جدي في الملف ذي يولي إنسان غير وطني. الناس هذوما يعني مسألة الوطنية بالنسبة ليهم تقاس فقط بملف الأفارقة جنوب الصحراء، والناس هذوما يفركسوا في عذرية سياسية جديدة، يفركسوا في طهورية جديدة. وكي ترجع يعني مش لازم نذكر الأسماء، كي ترجع لبعضهم بعض الشخصيات اللي هما كانوا موجودين في المنظومة السياسية الكل مما قبل 2010 إلى حد الآن، يحاولوا قدر الإمكان الركوب على الأحداث ويحاولوا قدر الإمكان توظيف كل الأحداث لمصلحتهم الشخصية. ولقاوا الملف هذا متاع الأفارقة جنوب الصحراء اللي دغدغ شوية توانسة كي ودغدغ شوية مشاعر توانسة، وبالتالي حاولوا قدر الإمكان الارتكاز عليه باش يلقاوا كالطهورية وكالعذرية سياسية ويرجعوا للساحة الوطنية على أساس اللي هما ناس وطنيين. نعاود نقول ابتسام في ملف الأفارقة جنوب الصحراء عنا دولة تونسية قاعدة تتعامل معها دبلوماسيا، قاعدة تتعامل معها سياسيا، وقاعدة تتعامل معها أمنيا وعسكريا. دعوا هذا الملف للدولة التونسية.
4: دعوا هذا الملف للدولة التونسية. أنا قلت باش نرجع للبلاغ، وبتاريخ 18 ماي وزير الشؤون الخارجية استقبل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس مثل لقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفئة المهاجرين غير النظاميين. والأفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاق عام 2022 لغاية اليوم يعني 18 ماي 22,377 مهاجرا غير نظاميين، بينهم 2,103 خلال سنة 2026 إلى حدود 18 ماي. وقال أن المنظمة بصدد التحذير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. إحنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نمشي للارتيكل دي جور ونتابع معكم آخر المستجدات الدولية. تفضلوا.
3: هنا تونس.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس
3: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
4: ما زلنا مواصلين معكم الجزء الاخير من الحصه نص ساعه الاخرانيه. مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا توا واللي قاعدين تتبعوا فينا وتشاهدوا فينا على الفيسبوك وعلى شانيل يوتيوب ديوان فم لايف، واللي قاعدين تعلقوا وتتفاعلوا مع مختلف المواضيع الملفات المطروحه هوني في البلاتو سواء الوطنيه وايضا الدوليه. مرحبا بكم الكل، مرحبا بتفاعلاتكم ومقترحاتكم. اذا كان فما مواضيع تحبوا نطرحوها هوني في البلاتو مرحبا بجميع مقترحاتكم وتفاعلاتكم. ومباشرة باش نمشيو لفقرة لارتيكل دي جور.
3: لارتيكل دي جور.
4: كان سعيدا لأننا اخترناه ومعطيناه المقال على عكس خليفة شوشان سرحان الشيخة. ويتفضل شنو المقال اليوم؟
2: ومقال اليوم أنا ابتسام اخترته حتى قبل ما تصير يعني التوترات في مضيق هرمز، لكن يبقى صالحا بل بالعكس معناه يتأكد حضور المقال هذا. من تقديري أنه مقال مهم صادر في وكالة بلومبرغ تحت عنوان ماذا لو بقي مضيق هرمز مغلقا، للكاتب خافير بلاس اللي حاول قدر الإمكان الحديث على الفرضية متاع أنه هذا المعبر يبقى مغلقا، ويعني الطريقة كيفاش يتم التعامل مع المسألة دي، لأنه مسألة دي مقلقة من ناحية الاقتصادية، لكن بدأت بعض المقاربات اللي تظهر في علاقة بمحاولة التعاطي مع الأمر وكأنه سيطول، خاصة وأنه فترة النقاشات أو فترة المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني طالت في فترة فترات وقد تطول أكثر. يعني يقول كاتب المقال إن العالم بدأ يتعامل مع احتمال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، محذرا من أن الأزمة قد تتحول من اضطراب مؤقت إلى صدمة اقتصادية وجيوسياسية عالمية طويلة الأمد. واستهل الكاتب مقاله باستحضار تجربة إغلاق قناة السويس بعد حرب عام 1967 حين علقت سفن داخل القناة لثماني سنوات كاملة، مشيرا إلى أن غير المتصور حينها تحول إلى واقع طويل ومكلف، ويرى أن السيناريو نفسه وإن بدأ بعيدا يستحق التفكير في حالة هرمز، خاصة بعد مرور نحو 90 يوما على الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران دون إعادة فتح الممر البحري بالكامل. وفقا لكتب المقال فإن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية قد تؤدي إلى تفاهم محدود أو اتفاق مؤقت، لكنه تساءل عما إذا كان ذلك سيكون كافيا لإعادة الملاحة الطبيعية في المضيق، أم أن إيران ستبقى نوعا من السيطرة والقيود عليه. وأشار إلى أن الإمارات بدأت التعامل مع الأزمة باعتبارها قد تطول عبر تسريع مشروع خط أنابيب جديد يلتف على المضيق يفترض تشغيله بحدود 2027، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس قناعة داخل أبو ظبي بأن المخاطر على هرمز ليست عابرة. وفي المقابل لفت الكاتب إلى أن غالبية المستثمرين المتعاملين في أسواق الطاقة ما زالوا يراهنون على إعادة فتح المضيق قريبا وربما خلال أسابيع انطلاقا من فكرة أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى أضرار اقتصادية هائلة لا يمكن لأي طرف تحملها، لكنه يرى أن هذه الفرضية قد تكون غير دقيقة لأن الضرر الحالي لم يصل بعد إلى مستوى يجبر واشنطن أو طهران على تقديم تنازلات كبيرة. وبحسب المقال فإنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تشعر حتى الآن بضغط اقتصادي خانق في أسواق الأسهم الأمريكية، ما تزال قريبة من مستويات قياسية وأسعار الوقود لم تصل إلى ذروة 2022، كما أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية. ما إيران فرغم تراجع عملتها وارتفاع تضخم الغذائي وتراجع الصادرات النفطية بسبب الحصار البحري الأمريكي، فإن النظام الإيراني أظهر وفق كاتب المقال قدرة كبيرة على تحمل الضغوط، خصوصا عندما يعتبر نفسه في مواجهة تهديد وجودي. وأوضح كاتب المقال أن أسواق الطاقة تمكنت حتى الآن من امتصاص غياب نحو 20 مليون برميل نفط كانت تمر يوميا عبر هرمز، مستفيدة من عدة عوامل، منها وفرة المعروض قبل الحرب واستخدام السعودية والإمارات خطوط أنابيب بديلة وسحب الدولة الغنية من احتياطياتها الاستراتيجية، إضافة إلى تراجع الطلب في بعض الدول بسبب ارتفاع الأسعار. لكن كاتب المقال حذر من أن هذه الوسائل الوقائية ليست دائمة وأن استمرار الإغلاق سيؤدي تدريجيا إلى استنزاف المخزونات التجارية والاستراتيجية، مما سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير. وأشار في ختمة المقال لأن توقعات وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في بداية الحرب لم تتحقق، لكنه اعتبر أنه رغم الحلول التي تلوح في الأفق يظل من المشروع التساؤل عما قد يحدث إذا استمر الإغلاق حتى أواخر 2026 أو حتى 2027 أو إذا أعيد فتح المضيق بشكل جزئي فقط مع استمرار النفوذ الإيراني عليه. كتب المقال حاول هنا الحديث على بعض المقاربات اللي صار عليها نقاش كبير جدا مؤخرا، الإشكاليات المتعلقة بالمضيق ومدى استمرار غلقه واستمرار مفاوضات ونقاشات لأسابيع أخرى أو أشهر أخرى واستمرار تعطل حالة الملاحة والفرضيات والمقاربات اللي هي يمكن القول عليها بين ظفرين مقاربات بديلة في حين يمكن أن يستمر هذا الإغلاق. فقط نقطة ابتسام يمكن من أهم النقاط اللي موجودة في هذا المقال وذكرت حتى بشكل غير مباشر مش بشكل مباشر، وبعض الأدبيات السياسية بدأت حتى والجيوسياسية تكتب في هذا السياق أنه يعني أن التوترات اللي موجودة في العالم حاليا لا يمكن أن تكون مجرد توترات ظرفية، بل يمكن أن نتحدث في المستقبل القريب على توترات مستمرة في الزمان ومتواترة، وحتى أنه بعض الخبراء يتحدثوا على أنه العالم في المستقبل القريب لن يعيش فترة هدوء طويلة جدا، بل سيعيش حالة صدمة متتالية وحالة توترات جيوسياسية متتالية، وبالتالي من الحتمي ظهور مقاربات بديلة في حين أنه يمكن استعمال أو اعتماد هذه المقاربات إذا استمرت التوترات الجيوسياسية. وبالتالي أنا ظهر الابتسام أنه المقال هذا في جزئيته الاقتصادية أو في حتى جزئيته الجيوسياسية جدير بالقراءة والتحليل. الابتسام
4: صحيح جدير بالقراءة والتحليل، خاصة كي السؤال الحقيقة مهم جدا اللي حملوا عنوان المقال هذي اللي اخترتونا سرحان، ماذا لو بقي مضيق هرمز مغلق؟ أنت وبعد شوية نرجع نسمع قراءة طارق، وشنو خلى السؤال هذي تطرح توا في وقت مشيت فيه جزء كبير من القراءات أنه الأزمة والحرب الحالية وقتية وأنه مصير المضيق أنه يفتح وترجع اليوم ما المسالك التجارية البحرية عن طريق المضيق هذية، ولكن طرح السؤال هذية في حد ذاته يطرح برشا فرضيات نجم تكون مرعبة في علاقة بالوضع والضبابية. لكن قبل ما نمشي ونسمعك طارق، مهم جدا خلنا نعمل لكم حوصلة شنو صار تحديدا الحدث البارح على مستوى المنطقة، بما أننا نحكي على إيران ونحكي على المضيق هذية. هو نور حاضر معنا، تفضل نور.
6: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبطارق وبسرحان. الامتحان في خضم الحديث على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وجهود الوساطة من قبل باكستان. البارح تفاجأنا بضربة أمريكية عسكرية على جنوب إيران. باش نعطيو التفاصيل متاعها، وين الضربة، شنو نوعية الضربة، وشنو هي المبررات اللي برت بها الولايات المتحدة ضربتها البارح في جنوب إيران. كالعادة باش نعطيو التفاصيل والمعطيات الكل حسب المعطيات المتوفرة. طبعا إلى حد الآن الضربة اللي صارت نهار 25 مايو 2026 كانت محدودة مقارنة بالهجمات الأولى اللي بدأت في فيفري، يعني مش كما قبل، أما عندها دلالات سياسية وعسكرية كبيرة. مش يقولوا عليش وشنو صار بالضبط. القوات الأمريكية أعلنت البارح أنها نفذت ضربة دفاعية جنوب إيران. وين استهدفت؟ شنو استهدفت؟ مواقع إطلاق صواريخ، زوارق سريعة قالت واشنطن أنها كانت بصدد زرع ألغام بحرية، ومواقع مرتبطة بالحرس الثوري قرب مضيق هرمز. ضربات جاءوا بعد تقارير أمريكية تقول أنه إيران كانت تحذر لتعطيل الملاحة أكثر في مضيق هرمز، واللي يعتبر كما قلت قبل أهم ممر نفطي في العالم. وين صارت الضربة؟ المعطيات المتداولة تشير إلى أنه الضربة كانت في مناطق قريبة من بندر عباس، بعض المواقع الساحلية بجنوب إيران، ووجود تحركات بحرية في محيط مضيق هرمز وخليج عمان. علاش أمريكا ضربت؟ رواية الأمريكية تقول، حسب الرواية الأمريكية طبعا، شنو تقول؟ الضربة دفاع عن النفس، الهدف حماية السفن والقوات الأمريكية، منع إيران من توسيع أغلاق مضيق هرمز، والضغط على طهران قبل مفاوضات الدوحة الجارية حاليا. شنو نوعية الضربة؟ إلى حد الآن المؤشرات تقول أنها ضربات جوية دقيقة، استهدافات بحرية محدودة، عمليات رادع أكثر من كونها بداية حرب شاملة جديدة، وفيها اعتماد على طائرات ومسيرات وصواريخ بحرية. وإلى حد الآن ما فماش رد من إيران، وفما رسالة مؤخرا نشرت من قبل المرشد الإيراني الحالي واللي تجاهل فيها الضربة اللي صارت البارح، وما فما حتى تعليق أو رد عسكري أو رد من قبل تصريحات من حتى جهة إلى حد الآن.
4: هاي طارق، طبعا تعليقك على المستجد هذا والضربة الأمريكية لكن يحكي عليها نور، كيف يمكن قراءتها في سياق مفاوضات واجتماعات في علاقة بالاتفاقات وبنود الاتفاق في وقت وصلنا لمرحلة نتسائلوا فيها أو تكتب مقالات وتطرح فيها سؤال ماذا لو بقي مضيق هرمز مغلقا؟ طارق تفضل.
5: والله هو باش معناها وعزز الكلام اللي قال كان يحكي فيه سرحان بتقرير آخر من بلومبرج إيكونوميكس هبط البارح، يتحدث على موضوع تريز انتريسان، وهي التنافس السعودي الإماراتي على مستوى البناء التحتية النفطية الغازية وأثار الحرب الحالية على ذلك. ولهنا خريطة لتفسير الحديث هذية من موقع Geopolitical Futures، لكن جست باش نحكي على التقرير متاع بلومبرج البارح ساعة خلنا نعطيه. طبعا نحن المفاوضات مشية وتقدم، غير واضح إلى أين ستتجه، يعني الاتجاه نحو اتفاق عليه مؤشرات قوية بما فيه الدخول في مفاوضات تقنية حول ترفيع رفع تجميد الأموال الإيرانية الموجودة في قطر. نتذكر اللي قبل الحرب قبل وصول ترامب من الأشياء اللي وصلت لها إدارة بايدن للتقدم في المفاوضات هو أنه جزء من الأموال المجمدة الإيرانية في البنوك الأمريكية اللي عندها عقود عادت إلى إيران عبر قطر، يتم إيداعها في قطر ويتم سحبها إيرانيا من

0: تعويض، لأنه طالب الجانب الإيراني تعويضا على الحرب يعني. والموضوع النووي وموضوع الصواريخ الباليستية وموضوع محور المقاومة كله مرحل لما بعد. الاتفاق هو هذا، دونون دونون تاعه هو هذا، نتاع توقف الحرب لمدى 60 يوم مقابل أنه يعني الجانب الأمريكي يشتري سلما، ترامب يشتري سلما لما قبل الانتخابات النصفية. إذا هو أنه التحكم في التضخم على مستوى السوق الأمريكية باش ما تصيروش مشاكل في الانتخابات القادمة. الجانب العربي عليه أن يدفع اللي هو قلنا الاتفاقات الإبراهيمية. أنتر بارانتيز جيروزالم بوست هبطت مقال لأثار جدل، تقول اللي ولي العهد السعودي يقول في الكواليس اللي سبب امتناعه على التطبيع هو والده الذي لا يزال حي. نزمنا نذكره للأمير سلمان ابن عبد العزيز، الملك سلمان ابن عبد العزيز اللي كان تاريخيا أمير الرياض، الملك الحالي في المملكة العربية السعودية، هو مازال ملك يعني. صحيح ولي العهد محمد بن سلمان هو اللي عمليا يقود الدفة، لكن الملك مازال الملك سلمان والده. ما هو حسب التقرير بتاع جيروزالم بوست انه يقول اللي انا مذهبيا نعم تطبيع، اما الوالد هو العقبة. جاب مصدر سعودي للسي ان ان اونتر بارانتيز قال فيه اللي الموقف السعودي كان ولا يزال انه لا يوجد امكانية لاتفاقات تتجه نحو التطبيع بدون ايجاد مسار لدولة فلسطينية، اللي هو الموقف السعودي القديم تحل الدولتين. على كل حال اللي هو غير ممكن تول يعني، دولة مش تعمل غزة معناتها معنية بالمحو معناتها عمليا، لأنه ما يقعد فيها كان الموالي للكيان، وذاك علاش فما حرب من أجل استئصال حماس من هناك. والضفة الغربية استيطان يعني، فما وين مش تعملها الدولة يعني بالضبط، مش عارف أنا حل الدولة الدولتين أين يمكن أن يوجد الآن. في هذا الخضم والضغوط وكذا فما موضوع آخر اللي هو كان تقف الحرب سيحسم توازنات جديدة في منطقة الخليج. أنا ديما نرجع له هالتنافس السعودي الإماراتي لأنه ديما غايب على الصورة في الوقت اللي هو راهو بش يكون محدد في منطقة الخليج ومحدد في النظام العربي الرسمي. إذا كان الإمارات تخرج أقوى سيتحدد وضع عام في النظام العربي الرسمي، إذا كان السعودية تخرج أقوى بدون تطبيع بدون الدخول لاتفاقات إبراهيمية فإنه هذا بش يحدد نظام عربي رسمي آخر. بما فيه ضغوط علينا احنا، نقول إن الموضوع المسكوت عنه رأوا الضغوط على دول مثل تونس والجزائر في علاقة بالتطبيع ستصبح قصوى إذا كان السعودية تنخرط في التطبيع. إذا كان السعودية تنخرط في التطبيع ستصبح الضغوط الأمريكية على تونس على ما تبقى من الدول التي لم تطبع، السعودية ما تدخلش في التطبيع الضغوط لن تكون قوية على تونس والجزائر في علاقة بالانضمام للاتفاقات الإبراهيمية. دونك هذا هو السياق الجيوسياسي لازم نحطوه. التنافس الإماراتي السعودي إيش عنا تو نحن؟ أهم ميناء تصدير، أهم مركز لوجستي للتصدير النفطي والغازي والسلع في منطقة الخليج كان وإلى حد الآن ميناء إماراتيا اللي هو ميناء جبل علي، ليس ميناء السعودية بالرغم السعودية هي المنتج الأكبر، إلا أنه المركز اللوجستي الأكبر للتصدير الطاقي في منطقة الخليج هو موجود على بحر الخليج اللي هو ميناء جبل علي وبشكل أقل ميناء خليفة. الموانئ السعودية اللي هي ميناء عبد الله الملك عبد الله وميناء جدة أقل، السعة متاعها أقل من تقرير بلومبرج يحط الموضوع هذايا تحت المجهر. وش يقول؟ يقول هذه الحرب ستغير التوازنات، لأنه عمليا خرجت جبل علي كميناء غير آمن، وستتم استثمارات سعودية ضخمة لتحويل التصدير نحو البحر الأحمر نحو ميناء أي الملك عبد الله وميناء جدة. والسعودية تتهيأ الآن وبشكل صريح، خاطر شنو هي مشروع نيوم الكبير الضخم الموجود في البحر الأحمر؟ هو في منافسة مع الإمارات راه في نهاية الأمر، هذا هو راه الموضوع الرئيسي. التنافس الصامت اللي كان صامت الآن أصبح أكثر وضوحا، الإماراتي السعودي في منطقة الخليج، هذين الطرفين الأضخم. قطر جي في مرتبة ثالثة، ما يجي بنفس
1: والمشكلة الإماراتية هي مشكلة جغرافية.

0: أصبحت السعودية هذا المجال الضخم اللي يحل على بحر الخليج ويحل على البحر الأحمر، عنده بدائل، عنده خيارات. بحر الخليج ما عادش آمن، عندي البحر الأحمر. الإمارات ليس لها بديلا، الإمارات معنية أساسا أنها تكون في بحر الخليج. تحب تعدي أنبوب تتعدي على الأراضي السعودية، تحب تعدي أنبوب تتعدى على سلطنة عمان، تتعدى على العراق، أما ليس لها واجهة خارج بحر الخليج. وذاك علاش من المواضيع الكبرى الآن هي كيف ستؤثر الحرب إذا تم اتفاق على الأقل مؤقت، لأنه تستفيد السعودية وتصبح السعودية هي لديها المركز اللوجستي الأضخم عوضا على ميناء جبل علي.
1: مازالونا 8 دقائق بتبيع، باش نمشيو مباشرة لفقرة بالأرقام ومش نسوا نحكيو معكم بتبيع على آخر التطورات الدولية. نمشيو لي بالأرقام. بالأرقام مرة أخرى كالعادة مع زميل نور الفارسي. هاي نور تفضل.
2: موضوع اليوم ابتسام اللي اخترناه في الأرقام حساس شوية، خطره داخل في ملف الوساطات بين إيران والولايات المتحدة، وفي حرب روايات إعلامية أكثر من وجود معطيات رسمية مؤكدة، وهو عرض مالي من قبل قطر الإيران باش يصير اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة. القصة بدأت بعد تقارير إعلامية أبرزها صهيونية طبعا قالت أنه قطر عرضت على إيران واللي هو رقمنا لليوم 12 مليار دولار باش تسهل توصل الاتفاق مع واشنطن، لكن الدوحة خرجت بسرعة ونفات رسميا الخبر. شنية التفاصيل؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال انه المزاعم هذه عارية عن الصحة، واعتبر انه ثم اطراف تحاول افشال اي اتفاق دبلوماسي وتقويض جهود التهدئة في المنطقة. والتصريح جاء عبر منصة إكس نهار 26 ماي 2026. الخلفية متاع الموضوع مرتبطة أساسا بالمفاوضات غير المباشرة جارية بين إيران والولايات المتحدة بعد أشهر من التصعيد العسكري والخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. قطر حاليا تلعب دور وسيط أساسي خاصة مع تحركات دبلوماسية في الدوحة، ضمت مسؤولين إيرانيين كبار بينهم عباس عرقجي ومحمد باقر قريباف. شنو أصل رقم 12 مليار دولار هذا؟ بعض التسريبات قالت أنه المبلغ ممكن يكون قرض أو دعم اقتصادي، أموال إيرانية مجمدة، ولا جزء من ترتيبات اتفاق أوسع لخفض التصعيد هذا. لكن إلى حد الآن ما فما حتى وثيقة رسمية أو تصريح أمريكي أو إيراني يؤكد وجود عرض قطري مباشر بهذا الشكل. سياسيا قطر تحاول تظهر نفسها كوسيط موثوق وقادر يحافظ على قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، خاصة بعد نجاحات سابقة في ملفات تبادل سجناء والأموال الإيرانية المجمدة. لذلك النفي القطري كان سريع باش يمنع أي تشكيك في حياد الوساطة. ردود الفعل الإعلامية انقسمت زوز أجزاء. الإعلام القريب من الاحتلال ركز على دبلوماسية المال، الإعلام القطري والإيراني اعتبر الأخبار جزء من حملة إفشال الاتفاق، ووسائل إعلام غربية تعاملت بحذر وما أكدتش الرواية بشكل نهائي.
1: واضح المؤكد عن أن وزارة الخارجية القطرية نفت صحة التقارير هذه اللي زعمت أن الدوحة عرضت المبلغ هذا على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وسائل الإعلام القطرية والإيرانية مشيت في في الخبر هذايا، وكونه خروج هذه الإشاعة كان بصدد إفشال هالمفاوضات اللي قاعدة تصير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تفضل سرحان.
3: والكثير من الإشاعات التي بدأت تظهر مؤخرا خاصة في المسائل المالية، يعني وخروج الإشاعة المتعلقة بالمبلغ المالي القطري المعروض على إيران، يأتي في سياق أنه إيران طلبت تعويضات على ما حدث لها في هذه الحرب، خاصة في علاقة بالخسائر المتعلقة بالبنية التحتية ومنشآت وغيره. وبالتالي من هنا بدأت بعض الإشاعات تظهر، لكن مهما كان الإشاعات هذه معناها صحيحة أو غير دقيقة، لأنه الجانب القطري سارع بنفي هذه الإشاعات، لكن لا يجب أن ننفي أنه هناك يعني أطراف تدفع في سياق عدم الوصول إلى أي اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى هناك بعض الماكينات العالمية الكبيرة جدا واللي عندها نفوذ على الساحة الدولية واللي عندها معناها حتى ارتباطاتها في علاقة مسائل استخباراتية وغيره، تدفع في سياق أنه لا يكون هناك أي اتفاق إيراني أمريكي. ومن أهم الأطراف التي تدفع في توتير العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصهيوني الذي يدفع في سياقات متعددة بما فيها المسائل العسكرية. وقاعدين نشوفه نحن يعني حتى الخرقات اللي قاعد يعمل فيها الكيان الصهيوني والهجمات اللي يعمل فيها في لبنان وغيره، محاولة التقدم في لبنان ومحاولة ضرب أي أرضية يمكن أن ينتج عنها اتفاق إيراني أمريكي، لأن الكيان الصهيوني يعتبر أنه المهمة لم تكتمل بعد، بما أنه إيران كدولة ما زالت قائمة الذات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية روجت السردية الأساسية متاعها قامت في بداية الحرب على إسقاط النظام الإيراني. لكن بالنسبة للكيان الصهيوني، الفرضية الأقرب والمعطى الأساسي بالنسبة للعقيدة الصهيونية ضرب الدولة الإيرانية وليس النظام الإيراني والقضاء على الدولة الإيرانية. ومن هنا معنى تفطن الكثير من الإيرانيين إلى الفرق ما بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة، لأنه ضرب منشآت وضرب البنية التحتية وضرب الجسور وضرب الطرقات ونسفة تماما مسائل لا تتعلق أساسا بإسقاط النظام بقدر ما تتعلق بإسقاط الدولة الإيرانية في عمومها. وبالتالي من أكثر الأطراف التي تحاول معناها نشر الإشاعات والاشتغال خاصة في المستوى الإعلامي على ضرب أي فرضية اتفاق أو أي أمل اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو الطرف الصهيوني الذي يسعى جاهدا وسيسعى حتى في المستقبل إلى محاولة التشويش على هذه المفاوضات والتشويش على أي معطى قادر أن يخرج هذه الحرب إلى مستويات سياسية ومستويات اتفاقات سياسية. وبالتالي حتى بعد هذه الإشاعة حتى وبعد نفيها سنرى الكثير من الإشاعات الأخرى إلى حين الوصول إلى اتفاق حقيقي ممضى من الطرفين. ابتسام،
4: هاي طارق تفضل.
5: والله يعني هو الساعة نرجع للموضوع اللي بيفيدة لهنا، اللي هو أنه الجانب مسألة الكيان هي مسألة، هو يعني الكيان ليس مرتاحا لهذا الاتفاق، لأنه يعني هذا الاتفاق لا ينهي كما قلنا البرنامج النووي، لا ينهي البرنامج الصاروخي البالستي، ولا ينهي موضوع محور المقاومة. هو يقدم يعني تأمينا للمضيق، يعني إيران أصبحت ورقة المضيق، هي ورقة التفاوض الرئيسي، في المقابل يقع منع الحرب. دونك فما تقرير رويترز هبط منذ قليل داير يتحدث على من خلال مصادر أمريكية، هو أن رئيس الوزراء تقريبا لم يعد قادر على تأثير على رئيس ترامب في هذا الموضوع تحديدا في هذه النقطة، يعني في الذهاب إلى الاتفاق. لكن رئيس ترامب هو كعملها يعني تخريجة أنه سيضم جزء من الاتفاق واللي حاول الضغط على السعودية وقطر للانضمام. هل سيستطيع فعل ذلك أم لا، هذا موضوع آخر. ربط بيناتهم غريب، كيفش بتربط بيناتهم؟ أنت اتفاقك مع إيران لن يشمل الاتفاق السعودية وقطر، إيش معناتها؟ معناتها إيران مش تقعد تاخذ رسوم على السعودية وقطر، مش يتعدوا مغادي، غير واضح معناها. في حين قطر هي تعترف تعتبر إيران جزء أساسي من المفاوضات، مع أنت معتمد للتفاوض. بالنسبة للأموال نقول ربما ينجم يكون معطى حصري خاص بنا، نقرأه كما هو. تم إخلاء سبيل المبلغ هذايا، ليس مالا قطريا، هو تم إخلاء سبيله حسب آلية تؤتمن عليها قطر على أن تتأكد من استعمالها لا يكون إلا الاقتناءات متفق عليها بين إيران والولايات المتحدة. ثم تراجعت الولايات المتحدة وأجبرت قطر على تجميدها من جديد، وهذه الأموال تأتي من كوريا الجنوبية. هقولوا هذايا معطى، منيش متأكد، ممكن ملقاهوش في حتى، هقولوا مصدر جدي مهم، مصدر جدي مهم، أنه هذه الأموال مصدرها هي مودعة في كوريا الجنوبية. تم إخلاء سبيلها حسب آلية تؤتمن عليها قطر على أن تتأكد من أن استعمالها لا يكون إلا الاقتناءات متفق عليها بين إيران والولايات المتحدة، دواء، غذاء إلى آخره. هنا تول الموضوع هذية، طبعا فما بش يصير سباق وصراع من أجل إفشال هذا الاتفاق من جانب الكيان، وربما بعض الأوساط الأمريكية أيضا ليس فقط من جانب الكيان. سنرى قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير هذا الاتفاق. في جميع الحالات يلزمنا نذكر هو اتفاق مؤقت، هو اتفاق في ظرف 60 يوم، هو أعتقد سيتم تجديده، هو الوصول لإدارة الأمريكية تحب توصل به الانتخابات النصفية، ما تحبش تعطي ضمانات لإنهاء كامل للحرب واتفاق شامل، تحب توصل للانتخابات النصفية، يعدي عقبة الانتخابات النصفية ثم ستعود التهديدات مرة أخرى.
1: هو واضح. شكرا لك طارق، لك أحلى إن شاء الله،
5: مبروك.
1: إن شاء الله عيدكم مبارك، سرحان
3: إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله نلتقي بعد العيد إن شاء الله.
1: شاء الله نلتقي بعد العيد نهار الجمعة. نور بعد عيدك
2: إن شاء الله عيد مبارك للتونس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين وموفقين
1: إن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في تونس الخير.
3: غدوة تلقاه نور موجود، غدوة موجود،
1: ونعاقبه غدوة يجي يخدم وحده نور. إن شاء الله عيدكم مبارك للناس الكل، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يفضلكم مع عائلاتكم وتكونوا ديما ملمومين في الأفراح والأعياد. شكرا لك نادية بالحاج من الشيبي، عيدكم مبارك زيدا للناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. نتلقاو إن شاء الله نهار الجمعة. كتب معكم ابتسام شفيخة، في أمان الله.
4: هنا تونس.
6: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز،
9: موجز الثانية. ديوان فام عسلامة. مركز نهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية النشطة في قطاع زيت الزيتون للمشاركة في تظاهرة أيام زيت الزيتون السنغال 2026 التي ستنتظم أيام 8 و9 و10 من جويلية المقبل بالعاصمة السنغالية دكر. وتم تخصيص 10 مقاعد للمؤسسات التونسية، وحدد يوم 8 جوان المقبل كأخير أجل لإيداع ملفات الترشح، على أن يتم إعلام المؤسسات المقبولة يوم 15 من جوان. وتندرج هذه التظاهرة في إطار مشروع دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت إشراف الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات. المحامي حسام عطية يؤكد حق منوبه النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في استئناف مهامه البرلمانية والعودة إلى قبة البرلمان إثر الإفراج عنه ومغادرته سجن المرنقية. وبين عطية في تصريح لبرنامج هنا تونس غياب أي نص أو إجراء قانوني يمنع السعيداني من مباشرة وظائفه كنائب منتخب، مشيرا إلى أن سحب الوكالة يظل الآلية الوحيدة لإسقاط الصفة النيابية. وأضاف عطية أن الإفراج عن النائب تم بموجب عفو رئاسي خاص بمناسبة عيد الأضحى شمل 1187 سجينا.
10: هي اذا نحن نرجع للنظام الداخلي بتاع مجلس النواب وجميع النصوص المنظمه، لا يوجد اي فصل قانوني او اي اجراء قانوني او اي شرط قانوني يمنع على نائب احمد السعيداني من الرجوع الى قبه مجلس النواب والى مباشره مهامه كنائب منتخب. هي الحاله الوحيده معناها النائب يتخلى يقطع سحب صفته النيابيه، الرجوع في الوكاله اللي نظمها الدستور الجديد محض الوكاله.
9: انطلاق الحملة التوعوية الخاصة بالبرنامج الوطني لتثمين جلود الأضحي اليوم الثلاثاء ببلدية منوبة، الذي ينفذ منذ سنوات بالشراكة بين جمعية من أجل تونس نظيفة والمركز الوطني للجلود والأحذية. يأتي ذلك تفعيلا للبرنامج وإعادة توحيد جهود جميع الأطراف من بلديات ومجتمع مدني ومدابغ من أجل تثمين الجلود التي تعتبر ثروة وطنية، وتجاوز ضعف نسبة التثمين التي لم تتجاوز السنة الفارطة 10%، بعد أن بلغت منذ انطلاق الحملة في 2018 نسبة 38%، وكان أعلى عدد جلود تم تثمينها 500 ألف جلد في عيد 2019 وفق ما صرح به مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء النية. الأزمة الغذائية في السودان تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة عالميا قد تقود إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي في بلد يعاني أصلا من الحرب والجوع والانهيار الاقتصادي. ويقول مزارعون وخبراء زراعيون أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الوقود والأسمدة دفعت كثيرين إلى تقليص المساحات المزروعة خلال الموسم الصيفي الحالي، ما يهدد إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الذرة الرفيعة إلى جانب محاصيل تصديرية مهمة كالسمسم. ويعتمد السودان على دول الخليج لتوفير أكثر من نصف احتياجاته من الأسمدة وفق بيانات أممية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوت كوم.
11: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
13: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
11: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
12: ديوان فم صوت كوم.
11: ديوان فم فلاش سبور.
14: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي، الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت عن التحاق الثنائي سيباستيان تونكتي وحنبع المجبري بتربص المنتخب. من جهة اخرى، علي العابدي من المنتظر انه يلتحق الليلة بتربص المنتخب بعد نهاية مباراة فريق ونيس قدام سانتيتيان لحساب ذهب برج البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز. وعلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس، البارح كان الموعد مع الاجتماع الأمني لمواجهة الترجي التونسي والترجي الجرجيسي، مباراة باش تنطلق بداية من الأربعة متاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس. 23 ألف تذكرة مناصفة بين الزوز فرق، ومنتظر أنه غدوة تنطلق عملية البيع بأسعار 15 25 30 و60 دينار. مباراة زاد بنسبة كبيرة باش تكون بطاقم تحكيم تونسي. النجم الساحلي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة نهار 30 مايو 2026. القرار هذا جاء بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة النجم الساحلي. الكاتب العام وجه دعوة إلى الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دوالب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. والرابطة المحترفة الثانية البارح تلعب مواجهة نصف نهائي برج الصعود، نادي حمام لمفي انتصر قدام مستقبل قصرين هدف مقابل صفر، والملعب الجيبسي انتصر على اتحاد تطاوين هدفين مقابل صفر. دونك نهائي برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى باش يجمع نادي حمام لمف بفريق الملعب الجيبسي نهار السبت 30 ماي في ملعب سوس الأولمبي انطلاقا من الأربعة العشية. في مستقبل مرسى، رسميا عمر دربال يغادر الفريق، وعماد بن يونس باش يكون هو المدرب الجديد. عماد بن يونس درب الموسم الفارط فريق نجم المتلوي، انا معه الموسم في المركز الثامن برصيد 40 نقطة. الختام بابرز المواعيد الكروية في الأوروب، في فرنسا ذهب برج الصعود إلى الليغان الفرنسية، سانتيتيان يواجه نيس انطلاقا من 8 غير بعض. تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فام بوانت. بعد شوي يجيكم محمد السياري في ناش تريبينال والدريبة.
11: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. مرحبا
15: بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم شتهزنا لمدينة بيركلي في ضواحي سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الأمريكية. المدينة هذه معروفة بالجامعة متاعها واللي تستقطب 35 ألف طالب وترتيبها الرابع من حيث القيمة في العلم، ويكفي باش تعرفوا أنه 65 واحد من اللي زاولوا تعليمهم في الجامعة هذه تحصلوا على جوائز نوبل في عدة اختصاصات. وفي جانب آخر، بيركلي تبقى أكثر المدن تقدمية في الولايات المتحدة، والحزب الديمقراطي موجود فيها بقوة. وقايع القضية باش يرجعوا بينا للنهار 25 جوان 1994 مع الأربعة متاع الصباح. الناس في غطاية نومهم وصار انفجار مدوي، والمواطن جيمس هاتشينكس اتهز وتنفض وهو في غطاية نومه وطاح من فرشه. وثران طول الانفجار هذا جاء من دار الجارة اللي بجنبه واسمها فيرجينا بايلي. الراجل خرج بسرعة يشوف اش فما، ويلقى النار ماكلة الدار متاع جارته ماكلة. بالوقت طلب رجال المطافي لتله بالدنيا وتاكلك الحي الكل. الحاجة الوحيدة اللي كان متمن لها هالجار أنه الدار كانت فارغة، ويعرف اللي جارته فيرجينيا تعيش وحدها ومسافرة، وفي الفترة هذه كان مسافرة حسب علمه، وكرهبتها ماهيش غادي. مختصر الحديث، عسكر الحريقة جاءوا على جناح السرعة ورصت لهم ثلاثة سوايع كاملين وهما يحاربوا في هكا الحريق حتى تغلبوا عليه. ومبدئيا وحسب الكثافة متاع النيران اللي شافوها، الحريق ما ينجم يكون انطلاقه إلا من الطابق العلوي، وبحكم اللي هما يعرفوا أنه الدار فارغة طلعوا للطابق الفوقاني، وعلى مسافة ما هيش بعيدة من الشوميني يعني المدفأة أو الموقد، لقاو جثة متاع امرأة ممدودة على كرشة ووجهها مغروس في الأرض، وعدة أجزاء من بدنها محروقة بشكل كلي. واللي أثار استغراب رجال المطافي أنه هالمرأة هذه كانت بعيدة على الأقل زوز متر من المكان اللي انطلق منه الحريق، علما وأنه الفصل سيف والشمينية طافية. إذن كيفاش الجثة متاع المرأة تحرقت بك الشكل المتقدم هذاك وما كانت ثم أي حاجة ناقلة للنار، يعني من أثاث أو أدباش أو أي شيء آخر سريع الالتهاب وينجم يتسبب في هكا الأضرار اللي لحقت بالضحية؟ وخلف هذا علاش ما هربتش ولا طلبت النجدة وحتى حد من الجيران اللي سمحها تعيط ولا تسيح؟ الضحية كما قلنا لكم اسمها فيرجينيا، وجارها جيمس عقلها وتصدم لأنه كان يتصورها مسافرة ومن المفروض تبدأ في مدينة سولت ليك سيتي أو سولت ليك سيتي على أساس باش تحضر في حفل زواج متاع جماعة يقربوا لها. في نفس الإطار الجثة متاع فيرجينيا بايلي تم نقلها في أمبولانس للتشريح، وأول حاجة لاحظها الطبيب الشرعي أنها كانت في حالة متاع تعفن متقدمة، والدليل أنه لقى عندها برشا ديزاستيكو يعني ديدان أو يرقات، واللي يبدأوا في العادة ينخروا في أي جثة وقت اللي تبقى مطيشة عدة أيام. الديدان هذو ملقاهم الطبيب الشرعي في الليكافيتي دو لابواترين يعني التجويفات متاع الصدر، وعادة الظهور متاعهم يبدأ بعد 24 ساعة وفي أقصى تقدير 48 بعد الوفاة، وهذا حسب الطقس والمكان اللي تبدأ فيه الجثة. الاستنتاج اللي يوصله الطبيب الشرعي أنه فيرجينيا ما ماتتش بتأثير الحريق، وإنما ماتت قبل وجابوا الجثة متاعها غادي باش تاكلها النيران، معناها بعد ما دخلت في حالة تعفن متقدمة. في ترابة هالأحداث، الشرطة العلمية طلبت من أنتومولوجيست يعني مختص في علم الحشرات باش يحدد ساعة الوفاة من خلال الديدان الموجودة في الجسم. بعبارة أوضح، الكبر متاعهم يحدد عدد الأيام، وبما أن الذباب ما يبيضش على الأحياء فإنه هذا يأيد مرة أخرى أن الموت سبقت بارش الحريق، وبالتالي المحقين لقاو رواحهم قدام جريمة قتل حاول المنفذ متاعها باش يغلفها بحريق. والطبيب الشرعي على ضوء التحاليل الكل رجح أنه الموت صار من مدة 3 أيام قبل ما تشعل النار في الدار متاع فيرجينيا، مع العلم أنه الفصل هو سيف. المحقين لهنا ولو متأكدين اللي ثم جريمة، وبداوا يسألوا في المحيط المباشر متاع الضحية يعني فيرجينيا، وأولهم خوها واللي كان أقرب الناس لها، وقال اللي هو عنده فوق الشر ما عنده حتى خبر على فيرجينيا أخته، ورغم اللي عمل عيد ميلاده لا كلمته ولا جاته، وفي العادة مستانسة أول واحدة تهز التليفون وتهنيه. خلف هذا قال اللي هو طلبها عدة مرات في دارها ما تهزش ويجاوبوا الريبوندور، وهوك كل مرة يخلي لها ميساج. وكي سألوه المحقين فماشي حد يعيش مع أخته فيرجينيا، قال لهم ما عندها كان المستشارة المالية متاعها واللي اسمها كريستين لويد، تخدم عندها كل يوم بحذاها لكن بدارها، معناها ما تباتش غادي. في نفس الإطار من البحث والمعاينات وبحث الأجوار، المحقين كي حبوا يتأكدوا ثماش أشياء تهزت من الدار على أساس أنه السرقة نجم تكون دافع للقتل، وقتها فهموا حسب التصريحات متاع خو فيرجينيا أنه ثم بعض الأثاث اختفى، لكن ما يعرفش يا لندرات هزولها فلوس أو صياغة. والأمنيين على كل حال لقاو بعض المبالغ المالية وحتى قطايع متاع ذهب، وهذا دليل على أنه اللي قتل فيرجينيا وحرق الدار ما كانتش الغاية متاعو السرقة. إذن شنو دافع القتل؟ المحقين لهنا رجعوا لساحة الجريمة، يعني للمكان اللي لقاو فيه الجثة محروقة، وتأكدوا من خلال معاينة المحيط اللي توجدت فيها كالقتيلة أنه تم استعمال مواد حارقة ومعها ديزاكسيليراتور دانسوندي، معناها مواد مسرعة في اندلاع النار، وتم سكب على فيرجينيا ثم إضرام النار. وبالطبيعة المحقين وصلوا للاستنتاج هذا على أساس أنه ما كان ثم حتى شيء يثبت أنه النار جات من بلاصة أخرى ثم شدت في القتيلة. بعبارة أوضح، فيرجينيا تم حرقها بمعزل على النار اللي تم إضرامها في الدار، وهذايا تمويه باش كل شيء يولي في قالب بعض حريق. لكن الجاني ما كانش حاطت في مخه قوة المحقين والمختصين في أنواع الحرائق. في المرحلة هذه من القضية، المكلفين بالأبحاث باش يستنطقوا آخر واحد شاف الضحية ويعرف كل شيء عليها، والمقصود لهنا هي المستشارة المالية متاعها كريستين لويد. المحقين استدعاوها وجات. أول حاجة سألوها على فيرجينيا، قالت لهم مشيت العرس في مدينة سولت لايك سيدي، وأكدت أنه في غياب عرفتها فيرجينيا بقات تمشي وتجي على دارها باش توكل القطاطس وتهز الجوابات اللي يجيوا لفيرجينيا. والحاجة اللي حيرت المحاقين أنه كريستين قالت اللي هي جات ليلة قبل الحريق لكن ما شافت حتى جثة، معناها حسب الأقوال متاعها فيرجينيا ما كانتش في الدار لا حية ولا ميتة، وبالتالي احتمال كبير أنها تقتلت في مكان آخر وجابوها للمكان اللي أضرموا فيه النار. وخلف هذا كريستين حكيت للمحقين حكاية غريبة، قالت لهم أنه الليلة اللي جات فيها ما كانتش وحدها، وإنما معاها صاحبتها، وجاو باش يهزوا بعض الأثاث من الدار يبيعوه، وهذا حسب التوصيات متاع عرفتها فيرجينيا. وباقي وعلى لسان كريستين قالت أنه حسب اللي شافوه هي وصاحبتها برشا أشياء توحي أنه شخص دخل للدار متاع فيرجينيا وأقام فيها مدة، وقالت أنه في وقت من الأوقات شافت كل خيال هي وصاحبتها في الطابق السفلي يعني في السوسول، واللي كانت فيرجينيا ساعة ساعة تكريه الحد خاصة للطلبة والطالبات. لكن وقتها وعلى حسب علم كريستين السوسول ما كانش مكري. المحقين بعد ما استنطقوا كريستين عاودوا رجعوا للدار متاع فيرجينيا وخاصة للسوسول أو الكاف يعني الكهف باش يتأكدوا من الأقوال متاعها. وفعلا ما لقاوش الأمور مرتوبة ومنظمة كما فيرجينيا حسب ما هو معروف عليها. وفي بيت النوم مثلا لقاوا دبابز متاع جوعة يعني بيرة محطوطين قراب للفرش، وبحذاهم أصحنة وبقايا متاع ماكلة في القاعة، واللي كان محل تركيز واهتمام من طرف الأعوان متاع الشرطة هي الثلاجة. لقاوها فارغة ومنظفة والمرافع متاعها متكين عليها، واكتشفوا في قاعها سائل مستحمر تقول دم جامد. ولهنا الأمنيين افترضوا أنه ثم جثة تم الاحتفاظ بها في هكا الثلاجة. وقتها زادوا واصلوا في التدقيق ولقاوا لفة متاع شعر مخبية في شق مشقوق ومعها ديزاستيكو معناها دودات. ووقت اللي بخوا اليومينول على الأرضية باش يتأكدوا ثماشي أثار متاع دم مبدئيا ما لقاوا شيء، ما عداها كالسائل اللي حكينا عليه. ووقتها بعثوه للمعمل الجنائي والتحاليل بينت أنه السائل هذاك ماهوش دم وإنما قطرات مختلطة من بعض المواد الغذائية. فيما يخص الشعر ماهوش للضحية فيرجينيا، والدود ما ينجم يكون إلا من الجثة وسحف حتى للثلاجة أو من بقايا أكلات قديمة وبقى فيها كالثلاجة. ولهنا المحقق الأول واللي تم تكليفه بالقضية واسمه آل بيرس شك في مسألة هالشخص الغريب اللي دخل للدار فيرجينيا وأقام فيها مدة، ويعتقد أنه ثم عملية متاع إخراج كاملة لإيهام الشرطة به باش يمشي في ظنهم أنه هو القاتل. ولهنا يقول القائل شنية اللي خلى المفتش بيرس يوصل للاستنتاج هذا؟ المسألة في غاية من البساطة، لأنه الفوضى اللي لقاوها في الدار مقصودة وما هيش طبيعية. مثلا الدبابز متاع البيرة كانوا مبعثين في بيت النوم لكن الغلاقات متاعهم ما كانوش موجودين غادي بحذاهم، والدليل أنهم لقاوهم في البوبال. وهذا يفسر شكون وهالشخص المزلوط في مخه يحل الدبوزة متاع البيرة يخليها في البيت يخرج يحط الطابو في الزبلة. معناها حكاية ما تقبلش بعضها وما تركبش بالكل. وخلف هذا الفرش معليه حتى أثر متاع حذر قد عليه من مدة أيامات. في نفس الإطار التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت ووضحوا أنه هكا الدود والشعر اللي لقاوه في الثلاجة ما عندهم حتى علاقة بالجثة متاع فيرجينيا. فيما يخص الشعر اللي لقاوه في أمعاء الدود ماهوش من الجثة متاع فيرجينيا وإنما من مواد غذائية متعفنة وأكيد كانت في الثلاجة. وعلى ضوء هذا الكل المحاقين فهموا أنه ثم محاولة متاع إيهام الشرطة على أساس الجثة متاع فيرجينيا كانت في الفريو يعني الثلاجة، والمحاولة هذه فاشلة لأنه ما ثم حتى شيء دعم إمكانية أنه المجرم حتى في هكا المكان يعني البرادة. فيها التطور هذا من القضية المفتش ألبيرس كانت قدامه زوز فرضيات، يا إما شخص غريب اختل فيرجينيا وقام بهك الإخراج الكل باش يغلط المحقين، وإلا كريستين عندها ضلع في اللي يحصل الكل معناها تعرف بالضبط الأشياء اللي صارت وبالتالي هي طرف الجريمة. ولهنا السؤال القاتل اللي طرحوه الأمنيين على كريستين، يا هل ترى معقول أنك كل يوم تجي للدار متاع فيرجينيا في غيابها ومن المفروض تتفقدها لكن لا شفت جثة ولا حليت ثلاجة ولا أي شيء من هذا القبيل؟ ولعلمكم أنه كريستين جات للدار 14 ساعة قبل الحريق، وهذا الكل ما فوتنت بحتى شيء يوحي أنه فيرجينيا تقتلت. فيما يخص حكاية الشخص الغريب اللي بقى في الدار ما جدتش على رجال الأمن. ولهنا المفتش ألبيرس قام باستجواب واحدة من زميلات فيرجينيا في العمل واسمها ماري كيس، قالت له لي ما عندها حتى معلومة على الزواج اللي صار في سولت ليك سيدي. معناها ما عندها حتى علم بأنه فيرجينيا باش تسافر لك المكان ذاك. لكن الحاجة اللي حيرتها أنه فيرجينيا عندها أكثر من أسبوع ما طلتش على الخدمة، وخلف هذا ما تجاوبش على التليفون واللي يطلبها يجاوبوا الريبوندور متاعها. وهالأقوال هذم قالوهم عائلة فيرجينيا وأصحابها. الشيء اللي زاد عقد الأمور بالنسبة للمحقق ألبيرس. في ترابة هالأحداث المفتش ألبيرس طلب إذن من عند وكيل الجمهورية باش يشوف الحسابات البنكية متاع الضحية فيرجينيا بايلي، ولاحظ أنه 3 أسابيع قبل اكتشاف الجثة متاعها صارت برشا معاملات في الأموال المودعة بالحسابات البنكية متاعها، معاملات تثير الشبهات بالكثافة متاعهم. وحسب اللي اكتشفوه المحققين، خرجت من حساباتها برشا شيكات بمبالغ كبيرة لفائت كريستين لويد، يعني اللي تخدم عندها، ومرأة أخرى الشرطة مازالت ما تعرفتش عليها واسمها ميرتون لويد. ولقاو 50% من الفلوس اللي موجودين في الحسابات متاع فيرجينيا مشاو عند كريستين وهالمرأة هذه اللي اسمها ميرتون لويد. ومن جملة الأشياء اللي لقاوها في الكشوفات متاع الحسابات، رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 13 جوان 1994، واللي البنك ناوية باش تعمل لها عقل على دارها. بالنسبة للمفتش بيرس والفريق متاعو، ثم حاجات ماهيش معقولة في الحكاية هذه. فيرجينيا معروف عليها اللي هي مرأة منظمة أبعد الحدود ومستقيمة جدا في أمور الخلاص، وما عندها حتى فاتورة أو أداة ماهوش مدفوع، وديما تخلص في الوقت، وما عندها حتى نوع من أنواع الديون، لا عندها سلفات ولا ماخذة قروض. شنو السبب اللي يخلي البنكة تعمل لها عقل على دارها؟ وخلف هذا، حتى حد من اللي يعرفوها من قريب ويعرفوا أمورها المالية ما قال أنها في أزمة مالية أو عندها مشاكل من هذا القبيل. إذن كيفاش الدار متاع فيرجينيا باش تتفك من طرف البنكة وهي ما في بالهاش وما عملت حتى ردة فعل؟ في نفس الإطار متاع الأموال، المحقق بيرس والفريق متاعه عرفوا أن الشيكات اللي فيهم أكبر مبالغ كانوا 4، 2 منهم لكريستين و2 للمرأة اللي اسمها ميرتون. واللي حير أنه 2 منهم مؤرخين بعد الوفاة متاع فيرجينيا، يعني تصرفوا بعد المقتل متاعها، وبالتالي المسألة ولت واضحة، معناها ثم عملية متاع تدليس وتحويل أموال. وما بقى بالنسبة للمفتش بيرس إلا أنه يلقى العلاقة ما بين هالعمليات البنكية المشبوهة هذه والجريمة. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
16: Publicité. Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة بيركلي في ضواحي سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة النهار 25 جوان 1994، رجال المطاف يتنقلوا مع الأربع متاع الصباح باش يطفيوا حريق في دار مرأة اسمها فيرجينيا بايلي، والقاوة في الطابق العلوي متاع دارها محروقة. لكن بعد معاينة الجثة تفطنوا أنه فيرجينيا هذه ماتت مقتولة من أيامات، واللي المجرم حبيوهم الشرطة أنها ماتت في حريق. ومن خلال معاينة الحسابات البنكية متاع فيرجينيا هذه، الأمنيين بداوا يفكوا في خيوط جريمة غامضة وراها مآرب مادية، على اعتبار أنه الأموال الموجودة في الحسابات البنكية متاع الضحية تم تحويلها لأشخاص أخرين. وفي نفسها السياق ماهوش الشيكي متاع فيرجينيا فقط اللي تم استعماله، وإنما بطاقتها البنكية زادة، لأنه صارت بها عمليات متاع مشتريات، ومش أي مشتريات. اللي استعملها شرى بها زوز بيدن بوئيترا متاع محروقات، وبصفة أدق دي زاكسيليراتور دانسوندي، يعني مسرعي حرائق. ولهنا الأمنيين القاو ما بين الأوراق في المكتب متاع فيرجينيا دي تيكي دو كيس، يعني فواتير الشراءات بما فيهم المواد المسرعة للحريق. ولهنا المحقق آل بيرس والفريق متاعو ولو أكثر من مقتنعين أنه كريستين هي اللي وراها الجريمة، والدافع بالنسبة لهم هو الأموال. لكن يلزم يلقاو أدلة مادية تورطها بصفة مباشرة، وهاو جايكم الحديث.

0: في ترابة الأحداث، المحقق ألبيرس والفريق متاعو رجعوا للتسجيلات متاع كاميرات المراقبة متاع البنكة على أساس يحاولوا يلقاوش الصور متاع كريستين وهي تقوم بعمليات التحويل للأموال لفايدتها ولفايدتها المرأة المجهولة. وفعلا لقاوا تصورها، وبفضل التقنيات متاع الشرطة الفيدرالية FBI والخبرة متاعهم ورغم النوعية الرديئة متاع التسجيلات، المحققين توصلوا باش يثبتوا أنه كريستين هي اللي أمضات على الشيكات اللي تحولوا بها الأموال للحساب متاعها وحسابها المرأة المجهولة ميرتل لويد. والجرافولوج يعني خبير الخط زاد أكد بعد معاينة الشيكات أنه كريستين هي اللي دلستهم وقلدت الكتابة متاع فيرجينيا. ولهنا المعلومة اللي يلزمكم تعرفوها في هالمرحلة هذه من التحريات، أنه الأموال اللي تم تحويلها من حسابات فيرجينيا كانت مرصودة لخلاص القرض اللي شريت به الدار، وهذاك علاش البنكة بعثت لها تنبيه بحجز المسكن متاعها لأنه فلوسها تبخرت بصفة فشائية. ولهنا المحقق ألبيرس فهم أنه العملية مدبرة ومخطة من مدة، واللي كل العمليات البنكية المشبوهة صارت بشكل سريع بعد ما تم قتل فيرجينيا، وعملية الحرق تقرت بعد إفراغ الحساب الجاري من أمواله يعني أموال فيرجينيا. لكن شكوني هذه ميرتل لويد؟ الحاجة المؤكدة بالنسبة للمحققين أنها هي زادة مستفيدة من الأموال المحولة من حساب فيرجينيا، معناها شريكة بشكل أو بآخر في الجريمة. لكن الأمنيين يلزمهم يلقاوها أولا لأنها ما ظهرتش بالكل في المشهد. في تسلسل هالأحداث المحقق المكلف بالقضية ألبيرس رجع لدفاتر الحالة المدنية وبش يلقى حد يحمل هالاسم هذا وعنده علاقة بكريستين. وبش ما نطولوش عليكم، مضمون الولادة متاحة كان كافي، واللي يحمل اسم ميرتون معناها المرأة هذه طلعت أم كريستين. والمفاجأة الصادمة أنه ميرتون هذه متوفية عندها 3 سنين، وبالتالي ما تنجمش تكون قبضة شيكات ولا أموال. المحقق ألبيرس داخ وخج في مخه وما نسبقوش الأحداث. في تعاقب الأحداث المفتش بيرس حب يعرف كيفاش ماتت الأم متاع كريستين، ووقتها مشى للشرطة متاع أوكلاند يعني في المكان اللي كانت تسكن فيه أم كريستين ميرتون، واسألهم على ظروف الوفاة متاعها. قالوا له راهي زلقت في بيت بانو وراسها تستعف في البنوار وماتت. اسألهم شكونوا اللي اكتشف الجثة متاعها، قالوا له بنتها كريستين. ولهنا الفضول متاع المفتش ألبيرس بدا يقوى، وخذا المحضر اللي مسجلة فيه الأقوال متاع كريستين، وفي الوقت ذاك قالت أنها خرجت تقضي وخلت أمها تحضر في حوايجها باش تعمل بانو، وكي رجعت نادت لها برشا مرات ما جاوبتهاش. مشت لها البيت الحمام ولقاتها تعوم على كرشة في نص متر ومال كله أحمر. وقتها طلبت 911 وجات شرطة النجدة ومعها الإسعاف، لكن أمها المسكينة فارقت الحياة، والتحقيق استنتج أنه الموت حادث عرضي وهذاك هو اللي تقيد. ولهنا يقول القائل شنو اللي خلى الشرطة تتمسك بمسألة الموت العرضي هذا؟ هو غياب أي معطى يفيد بأنه حد غريب تخللها بدافع السرقة، وكتفتنت بيه اقتلها في بيت البانو والباب كان مسكر، وكريستين هي الوحيدة اللي عندها المفتاح، معناها لا صار خلع لا دخول من الشباك. وباش ما نطولوش عليكم حكاية الوفاة العرضية متاع أم كريستين، إذا نزيدوها مقتل فيرجينيا والملابسات اللي حوله، خلات المفتش ألبيرس يحاول باش يجمع أكثر ما يمكن من معلومات، خاصة وأنه موت الأم متاع كريستين ولات بالنسبة ليه مسترابة. وهاو جايكم الحديث. بترابط هالأحداث المفتش ألبيرس مشال الطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاع أم كريستين، والكلام متاعه باش يزيد يدعم الشكوك متاع المحقق ألبيرس، لأنه في التقرير متاعه قال اللي الكمية متاع الدم واللي كانت موجودة في بيت البانو وإلا على حيوت أو على القاعة ما توحيش أنه مارتن زلقت في البنوار وراسها تستعف الحرف، ولو كان الموت صارت بالطريقة هذه راهو الدم كان توفان في وسط بيت البانو. معناها الطبيب الشرعي حب يقول أنه أم كريستين ما ماتتش في بيت البانو، وإنما اتقتلت في مكان آخر ومن بعد اتحطت في وسط الماء. ولهنا يقول القائل علاش المحققين متاع هكا الوقت ما حاولوش باش ينطلقوا من الاستنتاج هذا باش يبداوا الأبحاث متاعهم. اللي أولى بهالسؤال هذا هما الشرطة متاع أوكلاند، وكيما يقولوا كل ساعة وعلمها، ويمكن في الظروف هذيك ما كانتش عندهم رغبة في القيام بتحقيق جدي. وهو كخذاو كلام كريستين مسلم وقيدوا وفاة إثر حادث عرضي، ومن بعد تعداو للي بعده. في نفس الإطار المحقق ألبيرس عنده أكثر من قناعة أنه كريستين قتلت أمها وغلفت الجريمة متاعها وعديتها على البوليسية، لكن ما عنده حتى دليل على الشيء هذا ويحب يورطها مهما كان الثمن. أشنو اللي عمل؟ جاب فريق متاع علماء خط وفحصوا الشيكات بالميكروسكوب يعني المجهر باش يثبتوا بصفة قطعية ما تخلي حتى إمكانية للطعن من أي كان أنه كريستين هي اللي قامت بعملية التدليس. وفعلا القال بروفا، لأنه فيرجينيا في العادة كي تكتب مبلغ بلسان القلم تكمله بنجمة زعمة رمز الدولار، لكن كانت تتصور نجمتها من اليمين لليسار، وهذه حاجة ما فقدش بها كريستين، واللي كانت تتصور في النجمة في الشيكات المدلسة من اليسار لليمين يعني عكس فيرجينيا. ولهنا المحقق ألبيرس كون ملف جديد وزادوا برشا حاجات منهم محتوى الريبوندور يعني جهاز الرد الآلي، واللي يثبت أنه فيرجينيا ما كانتش تجاوب على المكالمات من عدة أيام قبل ما يكتشفوا الجثة متاعها في الحريق. واللي أكثر من هكا أنه المحقق بيرس وقت اللي طلب كشوفات المكالمات اللي تم إجراءها من الدار متاع فيرجينيا فهم اللي تليفونها وقع استعماله عدة مرات، معناها كريستين كانت تتبات في دار فيرجينيا وتتصرف فيها وكأنها الرزق متاعها، لكن ما كانتش تعرف أنه الكشوفات باش تكشفها وألا لا يكشف النحال. في تسلسل هالأحداث المحقق ألبيرس بالتشبث متاعه باش يلقى شهادة مهمة جداً واللي باش تزيد تغرق كريستين. والشهادة هذه تتمثل في أن واحد من الجيران واسمه سام واتسون قال أنه عاون كريستين باش تخرج برشا أثاث من الدار متاع فيرجينيا، وحسب كلامه اللي خرجته كريستين من الدار أكثر من اللي صرحت به للأمنيين. هي قالت أنها خرجت طاولة وكراسي، لكن في الحقيقة طلعت تحف وخزاين وأمور أخرى باعتهم وحطت الفلوس متاعهم في مكتوبها. مختصر الحديث، كريستين تم إيقافها في أول ديسمبر 1994 وتوجهوا لها زوز تهم، قتل فيرجينيا وقتل أمها ميرتون مع سابقية الإضمار والترصد. وهي لحب تتعدى على ديتكتور دو مونسونج يعني كاشف الكذب ولا تعترف بالجرائم متاعها، ووقتها تم إخلاء سبيلها لعدم توفر الأدلة. لكن وكيل الجمهورية متاع أليمادا كاونتي كبش فيها وأثبت اللي هي قتلت أمها باش تبقى تقبض في جرايات التقاعد متاعها ومعاهم تأمين على حياتها $100,000 اللي كانت أمها ميرتون عملته وهي المستفيدة منه. ولهنا وكيل الجمهورية جاب الحجة والبرهان أنه كريستين ما صرحتش بالوفاة متاع أمها وقامت بعملية متاع تحيل وغش وتدليس، باش تبقى تتمتع بجراية التقاعد متاع أمها اللي كانت تسرق لها في شطرها، بما أن أعطاتها توكيل باش تقبضها في بلاصتها. الإشكال في المسألة هذه أنه الدفاع قال صحيح تحيلت على أمها، أما ما يثبتش اللي هي قتلتها، وهذا اللي خلى وكيل الجمهورية يرجع لها الوقائع فيرجينيا. والسؤال اللي ما قدرتش تجاوب عليه بالكل، كيفاش هي موجودة في الدار متاع فيرجينيا وما شافتش الجثة متاعها؟ فيها الحقبة هذه من القضية ملف الإدانة تعاود للمرة الثالثة، وكريستين تم إيقافها مرة أخرى في جويليا في عام 1995، والنيابة فسرت اللجنة الحكماء مجريات الأحداث في الزوج جرائم، والمذهل أنه كريستين ما غيرتش أسلوبها في القتل ولا أداة الجريمة، واللي هي مطرقة من نوع الراش كلو قتلت بها أمها بالغدرة في الدار، وكانت تترصد فيها حتى لين اعطتها بظهرها، ووقتها تخلصت منها ونظفت الدنيا وحطتها في بيت البانو. وبعد ما تهنيت أنه الدار بكلها مرتبة، كلمت 911 وجاءوا واعتبروا أنه الموت حادث عرضي. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أنه مقتل فيرجينيا صار بنفس الطريقة زادة، يعني بالمطرقة، ويتمثل في أنها تفطنت بكر رسالة اللي بعثتها البنكة باش تعمل عقل على الدار، وطلبت كريستين وقالت لها توا تجيني. وبالطبيعة نهارتها فاقت بكل السرقات اللي قامت بيهم كريستين، وهكا التحويل متاع أموالها اللي قامت بيه. لكن من شيرة أخرى، كريستين قاتلة أمها ومحضرة روحها المقتل فيرجينيا، وجيتها واستغلت أول فرصة وهي اعطتها بظهرها وقتلت فيرجينيا بعدة ضربات بالمطرقة على رأسها، وخليتها كما هي في بلاصتها عدة أيام حتى لين تعفنت وعملت الدوت. ومن بعد مشيت شريت بالبطاقة البنكية متاعها زوز بيض محروقات وكبتهم على جثة فيرجينيا وشعلت النار في الريدوم تاع الشباك. لكن كريستين عكس اللي كانت تتوقع فيه، فيرجينيا ما تحرقتش كليا، والطريقة اللي كريستين شعلت بها الحريق فضحتها كيما فضحها الدود اللي بقى في الجثة متاع فيرجينيا، واللي بلعب وضحك أصبح دليل إدانة. في نهاية القضية هزوا الجرائم اللي قامت بهم كريستين أولا في حق أمها وثانيا في حق فيرجينيا ولية نعمتها، تكلفوا لها بزوز عقوبات بالسجن مدى الحياة. ورغم هذا تمسكت بالإنكار الآخر لحظة، وما النجم قولوا في حالك من هذه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجه تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم واخراج محمد السياري.
1: ببليسيتي مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بألف

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشان يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام. عسلامة. البنك الافريقي للتنمية يتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس الى 2.1% في السنة الحالية و 2.8% في سنة 27 و 2000، وذلك وفقا لتقرير الافاق الاقتصادية في افريقيا 2026. جاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعالية الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة الممتدة من 25 حتى 29 من مايو. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار نسبة التضخم عند 5.7% في سنة 26 و2000، قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 27 و2000. تأتي هذه التقديرات وقت نظرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا ب 2.5% خلال سنة 25 و2000. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي تطلق طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثماني ولايات، وهي بن عروس، منوب الكاف، سليانة، توزر، وقبلي والقصرين والمنستير. وأوضح بلاغ نشرته الوكالة أن المشروع يسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار عبر دعم النوادي العلمية وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة العلمية والتكوينية. ويتضمن طلب العروض محورين أساسيين، يتمثل الأول في تهيئة وتجهيز فضائين جديدين بولايتي سليانة وتوزر، فيما يهم المحور الثاني دعم وتعزيز قدرات 6 مختبرات ابتكار رقمي موجودة في بن عروس ومنوبة والكيف وقبلي والقصرين والمنستير. وقدرت الميزانية الجملية المخصصة لهذا الطلب ب 328,000 دينار، بمعدل تمويل يبلغ 41,000 دينار لكل فضاء، على أن تمتد مدة تنفيذ المشاريع المقبولة إلى 8 أشهر. سفارة تونس بالرباط لسنة ثانية على التوالي تشارك في الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني الذي تخصص عائدته لدعم تعليم الفتيات بالمناطق الريفية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة. وضحت السفارة وفق بلاغ صدر عنها أن هذا المهرجان يعد حدثا ثقافيا واجتماعيا سنويا ينظمه النادي الدبلوماسي بالشراكة مع مجلس مقاطعة أكدال وتحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وبينت أن هذه التظاهرة تهدف إلى توظيف فنون الطهي كوسيلة لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعوب، فضلا عن دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. في العالم، استشهاد فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء في القطاع إلى 7 وفقا لما أفاد به الدفاع المدني ومصادر طبية. وضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس بريس أنه تم نقل الشهيدين وعدد من المصابين، مشيرا إلى أن نيران اشتعلت بسيارة المستهدفة والتي كانت تسير قرب مخيمات النازحين. خدمة مراقبة الانترنت تفيد بوجود مؤشرات على عودة جزئية للاتصالات بالانترنت في إيران، وقالت إن بيانات أظهرت عودة جزئية لخدمة الانترنت في إيران بعد انقطاع استمر ل 87 يوما. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام. صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نص النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم الناس الكل، موعدكم يتجدد اليوم مع حلقة جديدة من اكسترا تايم، معكم كريم مقني في تعويض لزميلنا حاتم قزبار. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيد اضحى مبارك على الأمة الإسلامية جمعاء، على الشعب التونسي وعلى كل مستمعي ديوان اف ام. حلقة اليوم معنا كالعادة فريق البرنامج مع بعض الموديفيكاسيون الموجودين، بعض التغييرات تزامنا مع فترة العيد واللي روحوا باش يعيدوا الناس الكل. دونك اليوم حلقة رياضية بأجواء العيد. ناصر بدوي مرحبا في فريق البرنامج، دي كنا ثلاثة مع حد.
2: مرحبا بسادة مستمعين، إن شاء الله يوم عارفة مبارك على الأمة الإسلامية الكل، إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل، إن شاء الله عيد مبروك، ربي يوصل الناس كل سالمين غادمين لعائلاتهم ولمهم إن شاء الله ديما في الخير. يا
1: بيتا وحيدة وحيدة في الاثنية، خاصة الناس اللي في الأوتوروت، الناس اللي هزل العلالش، الناس اللي شبابك محلولة وغيره. دونك كعبة كعبة
2: اثنية
1: معبية، سيسر ويحكم والتزموا بقواعد الطرقات وميساش راه حتى توصلوا مخرين بربع ساعة بدرجين بنص ساعة توصل مخر وانت سالم غانم خير من اللي انا قادر اسير اي موضوع. كيف كيف انتداب من داتا فوت لاكسترا تايم اليوم انيس عبد القادر وزلبان. مرحبا
2: مرحبا بيك كريم، تحيه للناس اللي كيف الحاضره معنا كله، وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي اكسترا تايم، وان شاء الله عيد مبارك على التوانسه الكل وعلى الامه الاسلاميه الكل ان شاء الله.
1: على كل مش نحكيه في ازمه ماليه خانقه في المتلوي، الفريق مهدد، اللاعبون يشتكون، المدرب يغادر، البيديناري الناطق الرسمي باش يكون ضيفنا بعد لحظات في المباشر للنجم الذي بالمتلوي باش نحكيه في تفاصيل هذا الفريق. الستايدة والهمهامه من اجل بطاقه الصعود الاخيره، عوده على مواجهه البارح، مواجهتي نصف نهائي الرابطه الثانيه في البراج. كيف كيف نيس الفرنسي يرفض التفويت في علي العابدي قبل مواجهة الليلة في ذهاب البراج للبقاء في الليك آن في فرنسا، غدوة من المفترض يلتحق بالتربص، هل خالفت نيس لوائح الفيفا، وهل استجابت الجامعة وصبري اللموشي لرغبة اللاعب كذلك علي العابدي وبداية اكتمال النصاب في المنتخب. مش نبدأ نحكي شوية في أجواء المونديال على منتخبنا، أجواء منتخبنا وكذلك المنتخب الوطني التونسي، تعرفنا حتى على مقر التدريبات في مونتيري باش يكون المركز اللي باش يقيم فيه المنتخب الوطني التونسي، وخاص فقط بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخبنا والمنتخب الوحيد الذي سيقيم في مدينة مونتيري المكسيكية، لأنه المنتخبات الأخرى دونك تجي تلعب في مونتيري تقيم نهارين ثلاثة متاع الماتش ثم تغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقط منتخبنا يقيم في مونتيري لأنه المشلول الثاني عنا في مونتيري في المكسيك. قائمة إسبانيا للمونديال دون أي لاعب من ريال مدريد، مفاجأة صادمة للشارع الرياضي الإسباني، ميسي يصاب، انتر ميامي يوضح طبيعة الإصابة، وإصابة ميسي تثير الرعب في معسكر الأرجنتين. مفاجآت بالجملة في قائمات المنتخبات المشاركة في كأس العالم، هذا أكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية في اكسترا تايم. بداية بالتليفون موجود معنا دونك أزمة مالية خانقة، الديناري الناطق الرسمي للنجم الرياضي بالمتلوي، سير باهي مرحبا.
3: مرحبا كريم، تحية ليك، تحية الناصر، تحية أنيس، إن شاء الله حاج مبرور لحجيجنا الميامين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله عيد مبروك على التوانسة الكل.
1: شكرا، يعطيك الصحة سيلبي وعلى خاطر ناس المتلوي باين وعلى خاطرك أنت باي. اليوم ما بديناش لا بالمنتخب لا بدينا بشيء، بدينا بالمتلوي وعلى خاطر زيادة أنه يبدو أن الأزمة حارقة جدا وخانقة جدا في المتلوي.
3: والله أنا قبل ما تعمل الدخلة هذه كنت محضر على أساس أنه من الحاجات اللي فريمو زادت المشهد الإعلامي حاجة باهية أنه حضور ديوان فهم للأمانة ما هوش يعني رمي ورود، وكشفت برش حقائق وكان تقريبا من الأحداث وأنارة الرأي العام الرياضي.
1: يعيشك بارك الله فيك.
3: إضافة للمشهد التعليمي على كل نجم المتلوي كريم، هي أزمة قديمة مجددة. احنا كنا نبهنا في أكثر من تصريح، وكنا خرجنا بلاغات وبيانات، وكنا أعلمنا السلطة الجهوية في شخص ولي قفصة، وأعلمنا وكنا باتصال مباشر مع القائمين على شركة قفصة أنه رأوا التأخر في صرف المنح الخاصة بنجم المتلوي من شأنه أنه بشي يأزم الوضع ويسبب أزمة مالية خانقة ممكن تأثر وتخلق وضع غير مريح. ما سمعوناش حبينا نوضحك يا كريم أنه رأي العلاقة
1: وكنت معنا في تدخل نذكر ستة شهور التالي كنت اجتمعته وعلى أساس تم تطمينات والملاعبيه رجعت تدرب في كتريف اللي متاع الكوب دافريك نتفكر كيتو وكنت معايا انا بالضبط في بالي انت كنت معايا سلبي وقتها ماشي انت يا سيد الرئيس وقت
3: تم والناصر زاد في مداخل المداخلات الناصر كان حاضر زاد
2: اي كنت موجود
3: اي للامانه احنا استعملنا الدبلوماسيه اكثر من اللي تستحق اعطيناها قيمتها الدبلوماسيه في علاقتنا مع السلطات الجهويه ومع القائمين على شهاده صوت قفصه باعتبار الاوضاع وبرشا حاجات قلنا خلينا ناخذوا مسافه محترمه من العباد الكل ونبلغوا بطريقه راقيه جدا المشاكل اللي هو راهو في الكوره ما تستناش راو ما تنجمش الوعود تقضي لك ما تنجمش تقضي ثم فلوس تقضي ما فماش فلوس تدخل في أزمة وعلي صوتنا ما كانش مسموع بالكل تصرفت الهيئة باش تحاول تخفف من الأزمة المالية الخانقة بعض الأعضاء من الهيئة ساهموا بمبالغ مالية بتدخلات من الميد بنوست ونجوه اتباعا
1: أنا جينو خلينا في الأزمة المالية لأنه عماد بن يونس من مخرجات الأزمة المالية اللي خلى عماد بن يونس ولاعبين أخرين يغادر
3: مو كريم خويا كان صمام أمان عماد بن يونس أنه في حواره مع الملاعبية إذا كان ما يخذوش مستحقاتهم هو حلقة الوصل ما بين الهيئة والملاعبية باش يريضهم كيفاش تطلب أنت الروندمون من الملاعبية هو ما هو مش خالصين مي بطريقته يحسب لي عماد أنه كان في عنصر استقرار احنا عملنا المحاولات الكل مي كل شهر بتتفاقم الأزمة بلغنا أدركنا يعني 7 أشهر ربي خل نوضحوا حاجة للرأي العام رأي نجم المتلوي وفرق الحوض المنجمي ما تستجداش المنحة هذه من شركة فوز قفص رأوا استحقاق في إطار مسؤولياتها المجتمعية شركة فوز قفص قانونا وعرفا يلزم تعطي تصرف المنحة هذه ورأي لي عقود أكثر من 40 سنة وأكثر حتى وقت فترة المستعمر كانت المتلوي سبور تأخذ في الدعم من شركة الفوسفات
1: قديش المنحة هي المحددة سنويا من شركة فوسفات قفص
3: والله رو ما يغير شيء أنا صريح في المنابر الإعلامية الكل أقل من 50% من مستحقات النجم المتلوي وسجا حكينا فيها قبل وناصر وتعرفوا
1: معتها تقريبا نصف ميزانية الفريق متأتية من شركة فوسفات قفص
3: ما تتجاوزش 1.5 مليار مقسم على عشر أشهر بما يعادل أقل من 150 مليون في الشهر اللي أبيك أما السلاريات يفوت ل 120 مليون من غير البريم ومنحة الروندومون يعني تلقى روحك يلزمك تصرف يلزمك تنوع مصادر التمويل فما بالك هذه كتبت عندك المنحة هذه مرصودة كل شهر إذا كانت تغيب 7 أشهر ريمو تدخل في أزمة تدخل في والله أنا ديسي من المسؤولين في الشركة كيفاش يتعاملوا احنا النجم المتلوي يعني لو عدى سيزون ريمو خرق العادة كان ناجح مش أنا باش يعني شاكل نفسه يقول لك السلام لا أنا حقيقة احنا نجحنا كنا ننتظروا أنه ما ناش باش تكرمونا باش تعطونا مستحقات الجمعية مش مستحقات الهيئة باش نصرفوها للملعبية الملعبية اليوم راهو فيهم الأجانب خلنا نبدأ بالأجانب نكرموا الضيف
1: أما حتى شكون غادر
3: أي الأجانب راهو ثم اللي فيهم يسكن في دول مسلمة راهو كان يمني النفس أنه باش يعيط مع العائلة متاعه اليوم ما فماش حتى بيه متاع طيارة باش يروح إيه والمسؤولين السادة المسؤولين غدوا باش تعيطوا وتعيطوا فرحانين أنتم باش تعيطوا وأنتم متفرحوا مع عائلاتكم ومخلين تركة لهنا
1: وقتاش كان آخر لقاء لكم معها
3: شكون
1: الشركة
3: الشركة احنا في تواصل تنتريو ومثلث ما بين هيئة نجم متلوي ويلي قفصة والقائمين على شركة قفصة السيد الرمعة شريك ذات قفصة مي هما والله يروا يحسب لهم انهم عندهم معليش قلت لك دبلوماسية فريمو معاش توقي الخبز في البلاد احنا ما يخضع عليه هزوا تعلم التليفون يعملوا فينا باسلوب راقي جدا مي ما يقضوش انا مسؤول ما يقضي ليش نعمل به بالحق راه وراك تمثل دوله ماكش تمثل هي ماكش تمثل شخصك وقتها انا زاد كيفاش باش نتصرف مع الملاعبين نقول راهو السيد الوالي ورم رئيس المدير العام راهو فريمون فرح بينا واحد من عشنو ايه وانا يقول لك شهريتي وين 7 شهور وين كيفاش باش نعيش العائله نتاعي كيفاش باش نشري العيد كيفاش باش نعيش رو صدقوني رو مش أحرجونا الهيئة شو اسمه قائمين على شيء قفصة والسيد الوالي.
1: هو خلينا نوضح الصورة سلبي. هو تقريبا الميزانية متاع فريق نجم المتلاوي تقريبا في حدود 3 مليارات سنوية. إذا كان أنت مليار ونص منها متلقاها ما مش موجودين واللي هما معناتها من شركة فوسفات قفصة تلقى رواحكم بار اوبليغاسيون معناتها من اموال خاصه وغيره. ونعرف الوضع في المتلوي يعني ما يخفى لحد انه ما ثماش برشا شركات, ما ثماش برشا مستثمرين, ما ثماش برشا رجال اعمال, حتى البوبيلاسيون ماهيش كبيره برشا في المتلوي, معناتها باش تلقى ذاك اللي تنجم تدلل وتاخذ منه ومن غادي وتسكر مليار ونص ليدات هذوما. اليوم انتوما في نجم المتلوي عندكم حجم تاع ديون, قديش حجم الديون هذا؟ جاوبني على هذه باش نجمو نقدمو.
3: حجم الديون رو بمستحقات اللاعبين والمزودين والإطار الفني والوتلة
1: اللي يلزم يخلصوا قبل السيزون الجاي, خاصة
3: اللي يلزم يخلصوا تحكي على زوز مليارات ونص أقل شيء.
1: به هذوما زوز مليارات ونص يلزمهم يخلصوا باش تاخذ الورقة هذيك نتاع الكلوب باش نجمو تشاركوا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم. ما نحكيوش على مستحقات الجايين بتاع عام الجاي, نحكيو على نظف القديم الساعة.
3: إذا كان ملاعبي من الأجانب يعمل قضية ترسلنا فوا زيدها أنتير دي بري من المصاريف. يعني إذا كانت تمشي قضية من القضايا متاعهم للفيفا نولوا نخلصوا, كنا باش نخلصوا
1: تولي منعوا تولي
3: 150 مليون ولا نخلصوا له في 200, كنا نخلصوا 400 ولا نخلصوا في 700 800. وأنا مانيش والله مانيش عارف والله صدقني كريم, راهو نحي الكورة ونحي مانيش في ديبان تاع عراك ولا دي احنا تو ثم ما عندناش متلوي راهو
1: ثم موضوع حياتي هم فريق ثم فريق زوز مليارات ونص النجم إلى مدام الجمهور, ثم فريق زوز مليارات ونص لو ما يتوفروش النجم يندثر. هذاك هو الفرق راه.
3: وإذا كان يتواصل الأزمة هذية في التصرف اللي فريمون اللي ماهوش مسؤول الله غالب, خلينا نسمو الأمور بمسميات, ماهوش مسؤول التصرف هذا باش تخليني أنا ندخل في كريس. راه قص على ذلك, إذا كان أنت استهدفت الفريق في الرابطة الأولى بنجاحاته وإنجازاته ما خفيه كان أعظم. يعني ما عادش نحكوا على رديف والمضيل والعرايس والقوافل
1: اليوم عندهم حق زاد في الشركة
3: أي
1: والقوافل
3: حتى هما جايين بما معنى شنو أنت يا أخي اللي ناجح هذه المكافأة متاعه احنا ما تكرموناش يا أخويا, خلينا نخلصوا العباد ونخلوا الشباب هذا اللي عايش في بيئة ما هيش سليمة حتى طرف وفي تلوث وفي وضع مقرف, على الأقل هاني الكرة تتنوروا شوي, هانو يبقى جمعة كان لا يحكي على الكرة باش ما يمشي لكش الحاجات أخرين. إيه شنو نسيبوه؟ احنا رانا قادرين, عندنا قرارات حاضرة سير تابل. إذا كان ما وقعش تفاعل من الأطراف المسؤولة في السلطة الجهوية ولا من شريك سلطة قفص ولا حتى من السيد الوزير زاد يلزم يتدخل يا أخي, باش مسؤولين برب يا أخي, باش مسؤولين يا أخي. هذا الجمعية نموذج. أنا والله للأمانة حتى كان ما كنش ننتمي نجم متلوي أنا باش نقول
1: نجم متلوي هي نموذج الحقيقة, نجم متلوي في اللي تعمل فيه نموذج معناتها بأقل ما يمكن من الإمكانيات نموذج ناجح جدا الحقيقة.
3: وأبروي كريم ما يعركش حتى تصريحات الإعلامية ما نحاولوا بوريفيتي ما صحيح في دي باسي أنك باش تحضروا وكالبارلي بوكو سوريان دير, لا احنا نحضروا باش هاو جامعيتنا وماشي هاو النجم وهاي رؤيتنا وين او شنو نفكروا باش نرجعوا الهوند والفولي والكرة النسائية. يا اخي انا تفكيري هكا وانت تفكيرك باش تفكر عليا تجفف لي المنامع.
1: الازمة هذه خلت اليوم عدد من اللاعبين باش يغادروا الفريق اللي هما فان كونترا اللي هو مستحيل لاعب يجدد, هو ديجا مش خارج في 7 شهور. فما لاعبيه زاد باش تشكي ولا بديت في البروسيدور زاد نتاع الشكاوي, ونعرفوا القانون اكثر من شهرين مش خالص نجم حتى يفسخ عقده, وثم لاعبيه اجانب, وثم كذلك وصولا للمدرب اللي الاسبوع الماضي تقريبا يقول ما عنديش مشكله ونواصل مع نجم المتلاوي, وحتى حسيناه من تصريحاته اللي هو فرحان ويحب يواصل مع نجم المتلاوي لانه حقق فيه نجاحات وعامل بون كيف على الفريق اللي عمل فيه رغم قله الامكانيات. نلقاوها اول المدربين المتعاقدين للموسم القادم مع الفريق الجديد اللي هو مستقبل المرسى, وبالتالي الأزمة المالية هذه اليوم طالت حتى توسكي سبورتيف, يعني حتى النجاح الرياضي أصبح مهدد في السنوات القادمة.
3: صحيح كريم, يعطيك الصح في إثارة هذا الموضوع والنقطة هذه بالذات, باعتبار أن هذه من تداعيات القرارات الغير مسؤولة من المسؤولين القائمين على شريف قفصة واللي عندهم زاد القرار السياسي. باهي أنا ديما نحكم مع عماد بن يونس وعمره ما بدل نجم متلو وجات عروض مغرية من المنتخب من اللي توالفح من المعلبة التونسي ومن غيره وما غي... ما بدلهاش نجم متلو أكد ضمانة أنه عارف أنه يتعامل مع هيئة نظيفة و... وحقوقه محفوظة. مي قال لك أنا إذا كان تضمن أنت فما سيولة أمورك توضح مسألتك موضوعك المالي مع شريط صفار أنا ما عنديش مشكل. إيه هو زدهر وموقفنا مع عماد بن يونس لن يتغير. اللي قدموا مواقفه مع نجم المتلوي باش يبقى يذكرها التاريخ للأمان. اليوم زدهر من حقه باش يفكر في مستقبله. أنا ما حلتش مشكلتي المالية وما خلصوش ملعبي وما خلصوش هو وباش يبدلك في سيزون أخرى بجوارات شنو شو يطلب منه؟ يقول لي مرونا باش نلعب على المانتيان ولا كاتريام سانكيام بلاس وانتي ماكش خالص تنفو بروبلان. انا الاختيار متاع عماد بن يونس صائب جدا. مي السبب المباشر متاعه هو المسؤولين في شركة قفصة وفي
1: سلطة ابار عماد بن يونس قداش من اللاعب عندكم مهدد بخسارته ممكن نجم المتلوي
3: بارش. بارش بارش بارش يعني اكثر من 60% من الفريق وال 40 الباقيين
1: ينجم ويشكي وزن
3: ويعتمدوا على الاسبوار. يعني احنا فايز كثير بدت تضرب هو القرارات هذه المسؤوله من المسؤولين في شركه فوسفات ووكل بمتابعه من سلطه جهويه خلوا الهرم في الباز لولا في طاح عماد بن يونس المدرب اللي يتمناه اي فريق في الرابطه الاولى امشاء اي بعدين شو نعملوا نحن تو اي الاجانب ما همش خالصين ينجم في المانجير نتاعو يقول له برا كوبري
1: ديجا بديتو في فسخ عقد بالطرف مع واحد من
3: اي احنا نجتهدوا راهو ابريتو شفتوا اي هيئه ومن حقها في الوضع اللي هي فيها استقاله جماعيه وتخرج وتخلي السلطه ولا جماعه الكبانيه ولا رئيس المدير العام يجي سير خويا هاي مرحبا بك سير هاي تفضل ماك ما تحبوش النجاح انت اجا ورونا النجاح نتاعكم الباهر احنا ما نجحناش اخويا اجا وانتم بروا الفلوس. وانا والله بالمناسبه هذه خلينا نفتحوا التحقيق خلينا نشوفوا شنو خايفش انتم ما تحبوش تعطوا الفلوس ما كومش عارفين وين ماشيه ولا اذا ما عندكم السيوله وضحوا للراي العام على السيوله شنو سببها. يا اخي شركه فوسفات قفصه اللي قايم عليها الاقتصاد الوطني ما عندها سيوله ونجم المتلوث
1: قايم عليها هي حاجه من الحاجات اللي قايم عليها الاقتصاد الوطني.
3: لا اي ما نوصف بالتدقيق انا لغه كوره يعني انفاسيون دوبر لانه من الحاجات القائمه عليها الاقتصاد بالطبيعة من الحاجات القائمه هو الفوسفات
1: هي ما خلينا في الكوره اخي
3: اي ما يلزمها تو شوف اخوي كريم احنا الكلام الوجع نفع انا نوجعك باش ننفعك وانا زاد وجه لي اذا كان عندي سوء تصرف ولا ما عنديش حوك وما عنديش اخوي خلينا نحكوا الكرسي طب زاد راه تم راي عام يزم يفهم المواطن وثم الجمهور زادة يطالب فيه شنو تحذيراتك للموسم القادم يعني أعلننا موسم
1: واضح باه سيربيه أنيس بوجل بينا معك أنيس
2: مرحبا سيربيه أول حاجة حبيت نهنيكم على السيزون كبيرة اللي عملتوها سنة وترتيبكم المشرف في الشامبيونات وفي الرابطة المحترفة الأولى جوست تساؤل صغير كونسيرنو الملاعبية اللي تبيعوا الموسم الفارط كيما باستوري كيما الشامخ كيف كيف مشاركة اليوم الشامخ مع ليكيب ناسيونال في المونديال الفلوس هذوما الكل اسكو معناتها ما ينجموش يساهموا في حل الاشكال المادي في الفريق ويعاونوكم باش تكملوا السيزون تاعكم.
3: مرحبا نيس يعني احتراماتنا من المدربين نحترموك جدا جدا في تونس ربي يوفق به. السؤال وجيه انا باش نزيدك اضافه مبكر با معناه يعني فوتنا فيه الدوري السعودي بمبلغ محترم جدا
1: صحيح.
3: احمد بعصيده للترجي بمبلغ في زوموا اشتر اما دخلنا على عجز بمليار و400 يعني اللي دخل المبلغ اللي دخله بوبكر با واحمد بعصيده
1: خلصوا العجز
3: دو تيير نتاع العجز خففنا وكان عندنا منع من الانتداب 570 الف دينار 570 مليون من الفيفا خلصناها عملنا انتدابات ما مشاتش في الاول ومن بعدين كي جت الفلوس بدلنا وغيرنا كانت سيبلي باستشارة عماد بن يونس نجحنا في ذلك من بعدين بدت الأزمة فوتنا في أحمد أولاد باهي أحمد أولاد باهي روحدين الريسك انه باش نفوتوا فيه وما عندكش بيتيرو والبريسك الجمعيه قايمه عليه هو بريسك
1: وبقى يعني تقريبا النتائج طيبه
3: يعطيك الصحة. شفت الريسك دخلنا فيه من الخبرة متاع عماد والأولاد زادة ثم رب ضارة نافعة زادة تحر هما كان ممكن مكبلهم دون زنصنص أنه ماخذ كل شيء عليه هو تحر وبرزوا برزوا يعني في الأثناء مهيب خرج فماش من غير عائدات مالية أما العائدات المالية من الفيفا باعتبار انتماء للكوب دي مون المنتخب وكوب دي مون ما زلت ما وصلتش 375 مليون يعني الفلوس اللي دخلت من العائدات متاع أبو بكر بقى محترم جدا المبلغ وأحمد بعسيدة وأحمد أولاد باهية خلصنا التركة القديمة ودخلنا على 1.4 مليار ديفيسيت ودخلنا على 570 ألف دينار
1: منعمل الانتداب
3: مع أنك أنت ثم شهري زاد رأي 4 شهري دخلنا من السيزون اللي بدينا باهية ثم شهري قديمة ما خلص ما هيش خاص
1: سير باهية احنا اللي نعدوك به أنه الموضوع مش نرجعه للأسبوع القادم لأنه الموضوع مستعجل جدا وموضوع حارق والأسبوع القادم نعود نتواصله ونعمله لتاوي نوصلنا بالضبط في هذا الملف أكيد أنه الأسبوع هذا خاصة بعد المداخلة هذه إن شاء الله تكون ثم أذان ساغية تفضل خلي لك كلمة الختام
3: ربي فضلك أنا باش نخدم زادة ما نجمش نعطي ناخذ حق العباد أنه زادة باش تبدأ الحصة متاعك بموضوع نجمة لوي ربي فضلك
1: يعيشك يعيش
3: والناصر وإن شاء الله إن شاء الله برنامجك متميز ديما إن شاء الله
1: شكرا شكرا يعطيك الصحة أخويا الباي الديناري ناطق الرسمي باسم النجم الرياضي بالمتلاوي هاي يا نصر حقيقة موضوع مقلق جدا شائك جدا وللأمانة خليني نقولها عنوان متى نجاح نجم المتلاوي بقدرة قادر النجم يولي عنوان متى فشل
2: هو كريم اختي نحكيه على كرة القدم ونحكيه على إمكانيات مادية ونحكيه على الموضوع اللي يحكي إن كان يحكي عليه سيد ديناري تقول مساكن المسؤولين قاعدين يسيروا في الكرة رحنا وقت اللي نبدأ نحكي على الكرة نحكي على ريكريتموم لعبية ومدرب ويتم انتداب وتطوير الفريق وتحسين الفريق وانتداب لعبية تكون عندهم الكفاءة العليا بشي نجم يطلعوا في المستوى متاع المجموعة هذا كله من نجم يجي كامل الفلوس وقت اللي تشوف أزمة مادية وتشوف مشاكل كبيرة وتشوف ناس قاعدة تهدد بالانسحاب وتخدم في ظروف صعبة برشا والمدرب انه اكثر من 7 شهور ملعبيته مش خارسين ويضرب على الاقل نص ساعه قبل الانطريمون باش يقنعهم على المردود نتاعهم وعلى العطاء وعلى الانضباط وعلى الحاجات اللي لازم يعملوهمش الكل وهما مش خالصين تتسمى هذه شيء دبلوما معناتها تسمى نجاح النجم المتلاوي معناتها استحقاق فوا دو معناتها بالحق خاطر ملعبه مش خالص
1: ونجم يعطيك نص تقام في التوب فور
2: صحيح معناتها هذا هو ايش حبيت نقصد انا بالنسبه لي انا ملعبيه مش خالصه والاداء هذاك معناتها فريمون الناس اللي شرفت عليهم واللي خليتهم يعملوا نفس المردود ويلبس المريول ويقعد يترينا ونفس العطاء يتسمى بالحق ناس يعطيها الف صحه معناتها بالحق على خاطر مش سهل وانا عشت من الوضعيات ونعرف دي كويس اجي معناتها كي يجيك ملاعب يقول لك مانيش خالص ولا كريه مش خالص ولا باش يخرجوني من الدار ولا ما عنديش باش ناكل ولا ما عنديش هنا كوره تحكي عليها وانا تكتيك وانا شو ما تكتيك وانا يكون ماشي مركز معك جمله ولا يقول لك امي ما عنديش مصروف ولا ما عنديش راهو حاجات هذوما يعيشوا فيهم الجمعيات الكل راهو سلم معناتها وانا نحكي بهم من طريق تجربه عشتها ونعرف ديك يساجي من المواضيع هذوما المشاكل الماديه ما تخليكش تتطور ما نكذبوش على بعضنا مشاكل ماديه اللي تخليك تتطور ولا تخليك تتلهب حاجات اخرى يا ودي يولي المجهود نتاع الناس الكل يتحط كين اعطيني خلص شهريه ندخلهم للاستاج يلعبوا الماتش يلبسوا المريول يفسخ الماتش هذا وعاود اللي بعده لا تخمم على استراتيجي ولا تخمم كيفاش تتطور هذا كله ما نجمش تصير هذا واقع نحكيو فيه تو كريم ماناش نحكيو اليوم نحكيو في كلام هذا واقع وكان فما واحد الناس اخرين نجم يعملوا عكس هذا بالظروف اللي كان يحكينا عليها سيد ديناري يمشي يعمل ماذا بالحق الكوره اليوم
1: كان ثم شكون نجم ينجح كما نجم المتلوي بهذه الظروف يتفضل هذا صعيب ياسر معناتها اللي عملوا المتلوي
2: يا ودي شابو با للناس اللي نجحت يا ودي انا نقول لك انا من منطلق تقول 6 شهور 7 شهور ملعبيه مش خالصه والناس نجحت ومتلوي ما عملت حتى ديفيت كان مثل الديفيت الاخرانيه كان في الكوب ماتش ما ترجع بخلاف هذاك ما عملت حتى ديفيت شنو تقول لي انت سي سان اكسبلوا عملت الناس بالمشاكل الماديه اللي موجوده والناس ما دخلت الفريق حي وفريق موجود ونجم المتلاوي ولا رقم صعب الحق نتاع ربي انا واحد من الناس معناتها بريمون برافو شابو با بالنسبة لي أنا يمكن المشاكل المادية اللي موجودة ضالية ذا زاد سؤال زاد نعتبره جوهري في الموضوع ذا، اسكو زاد فصوات قفصة أحسن في حصر حالتها ولا زاد
0: لا يظل لي فما حتى
2: فما مشاكل مادية
0: غادي كما مش خالصين فيه
2: ظهر لي حتى هي بيدا هي بيدا هي مشاكل. بيدا عندها مشاكل مادية روح زاد كيف كيف هذا الموضوع اللي يلزم كان فما ناس نجم تجاوبنا عليه زاد حتى هي مش متيسرة الأمور وزاد بدات مش تعمل فيه زاد عن بدات تعمل فيه عن مضض زاد مش هم بيدهم مش لاقيين
1: الراحة كيف ماهوش طايل دجاج بدلك ولا مظيلة وغيره
2: نحكي لك
0: الحوض ما جميل
1: وقوي في القفصة اللي ضمنت البقاء في الأخر بالكل شوية تحت الرابطة الثالثة
2: كي نبدأ حتى أنا
1: قوي في التحكية
0: قوي حتى سهم قفصة
2: ممكن نبدأ حتى أنا كشركة تبدأ ظروف في صعيبة وما عندي سيولة وما عندي مشاكل وأنا بيدي عندي مشاكل في في الخدمة متاعي زاد كيف كيف يقول لك أنا مش مبشر
1: والفصفات يأثر على المجمع الكيميائي وكي نحكي على المجمع الكيميائي نحكي على الزتايدة ونحكي على الزليزة واللي هما كيف كيف تقريبا نفس المشاكل معناتها تقريبا
2: بولدناج
1: بولدناج وفي سيركل واحدة ندوروها معناتها هما من الفوسفات المجمع الكيميائي للنوادي
0: شفت صيحة الفزاع اللي عملوها اليوم مسؤولي نجم المتلوي ما تخصش كان فريق وحيد في الرابطة المحترفة الأولى ولا في الرابطة الثانية تخص برشا نوادي وهذه مشكلتنا مشكلة النوادي التونسية تو مشاكل مادية كبيرة يعيشوا فيها ما عندهمش سبل تمويل الفرق نتاعهم كان شوية سبونسور كان من الشركات الكبيرة اللي مرتكزة في مناطق نتاعهم دونك يلزم حل اليوم يلزم اليوم الحل جذري انفوا بورتوت باش النوادي تنجم خاطر شوف كي تعمل ديزيكس بالوا سبورتيف كيما اللي عملته اليوم النجم المتلوي بالظروف اللي عاشتها ملاعبية ستاف وحق النتائج هذية فما بالك لو كان ظروف من المادية باهية هما وإلا النوادي اللي تعيش نفس الظروف كيف وحتى المستوى نتاع الفرق نتاعنا والمستوى الفني للكرة القدم التونسية راهو باش يتطور ويتحسن هكايا راهو مش نقعدوا ديما في المشاكل هذية راهو كرتنا مش تتحسن ومش تطور وبرشا ملاعبية سيلا ليكزومبل
1: تاع سيلا اليوم انيس
0: سيلا
1: اليوم انيس
0: خارج مش على روحه
1: الموديل الموديل هذا في بالي زاد وقيت انه نراجعوه في تونس ان الموديل انه الموديل اللي يقوم على الشركات الوطنية مهما كانت وضعيتها وظروفها يلزمها توفر ظروف معينة للنوادي باش نجم تعيش يلزمنا معناتها بقانون الهيئة الرياضية بقانون الجمعية تبغيره يلزم اطر اخرى وحاجات اخرى وحلول اخرى تكون جامعة وفرقة على الناس الكل او حتى ثم فرق كبار في تونس المليار ونص اللي تخذها مثلا جمعية المتلاوي مثلا نجم المتلاوي راهو المليار ونص كانت تعطيه من فرق أخرى كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى يفرقوا برشا زادة ما هو زادة حتى صحيح عندهم واجب اجتماعي وغيره شركات هذوما أما كيف تبدأ القوانين واضحة ومنظمة ومصادر الدخل متوفرة خاصة وعند كل النوادي وقت نجمو نحكيه على احتراف من المفترض يكون هكا زاد
0: كفريق سامحني ناصر نجم المتلوي
1: لا نحكيش على المتلوي نحكي على المتلوي وغير المتلوي نحكي على الموديل الموديل في تونس نتاع الجمعيات وقانون الجمعيات زاد وكانه بيريمي شويه زاد
0: قانون الهياكل الرياضيه يلزموا يتحط اليوم قبل الغدوه يلزم اليوم التشريعات الجديده في كره القدم باش نجموا نواكبوا العصر ونجموا نلقاو معناتها لي بوسيبيليتي نتاع فينانسمون نتاع النوادي نتاعنا شوف نجم المتلوي راهو مش كان ملاعبيه ومش كان مدرب ومش خالصين راهو ميم معناتها فريق عنده سنين تو في الرابطه المحترفه الاولى وتقريبا ولا عنده خبره كبيره حتى الملعب اللي يلعب فيه ويكور فيه معناتها
1: ترتو مازال كيتبدل راه تسمى ذاك عنده اربع سنين من
2: خمس سنين
1: اربع سنين خمس سنين
2: مش قاد عام غير ترتو وقت المتلوي قاعد يجيب هو ترى وقت التبيه هذيك بالجابوه ظالي قاعد عام والمتلوي قاعد من مره نذكر عندنا
1: في
2: الحفره ولا شنو مره صابت المطر ولا حفره كبيره نتاع
0: حتى تهيئه الملعب كمان معناتها تهيئه شويه الملعب فما نادي توا
1: تفرض ظروف الناس مش خالصه حتى
0: تلاقي ابار قلت لك ابار
1: كي تلقى فيستير ودوش وبلوز العب وكا
2: ريت شو كنت نحكي
1: صحيح ولا غلط كي تلقى فيستير ودوش وبلوز
2: يا ودي الله منك كيفاش تحكي والله احنا بعد ساعات ريت بعد ساعات النرجسيه العاليه اللي عندنا حبوا نعمل كل شيء به واحنا مالو رزمون
1: فقراء
2: واحنا فقراء
1: فقراء
2: ما عندناش فلوس الواحد بعدها بالحق يحب الاخر تو يحكي على
1: بسيارة
2: سبع شهور مش خالصه يا ودي فما شيء
0: اليوم النجم المتلاوي اليوم ظروف صعيبه يكون يكون فريق ظروف سعيده يشارك في مسابقه فريقيه ومش يلعب في الملعب هذاك.
2: ظروف صعيبه ظروف صعيبه. اليوم الجمعيات كلها تعاني في ظروف صعيبه زاد ناهيك الجمعيات ثم زاد كيف كيف اللي يبدا داخل الجمهوريه عنده مشاكل اخرى كبيره على خاطر زاد كيف كيف. انا نحكي كي تحكي على الجمعيات الكبيره وما عندها ليسورس منين تجم دبر راسها من من عندها رجال اعمال اكثر عندها
1: حتى كان واحد فما جمهور
2: اكثر فما فهمت. اما اليوم جمعيات كيما هذوما ويعملوك في دي بيرفورمانس كيما هذوما لابد يلقاو تشجيعات استثنائيه الحق نتاع ربي معناتها بالظروف الاستثنائيه يلقاو. لكن القانون هيك الرياضيه تو نحكيوا عليه قداش عندنا مينيموم عندنا خمس سنين ست سنين نحكيوا عليه.
1: الاجتماع الماضي كان ثم اجتماع في واحده من لجان مجلس النواب وتم طرح القانون
2: قالوا ممثل نتاع الوزاره ما كانش موجود.
1: نحكيوا
2: على هيكل نحكيوا على الهيكل اللي هو مع قانون الرياضي والتزويد يخص الوزاره وذلك قالوا لي فما فما فماش حضور مسؤول من من, من الوزاره بالنسبه لي.
1: بون ان توكا يلزم برشا حلول الحقيقه يلزم برشا حلول. اما بار كونتر ثم حاجه شدت انتباهي عماد بن يونس يغادر نجم المتلاوي و عماد بن يونس يذهب مباشرة للتدريب أول فريق الساعة قبل كل شيء يعلن على مدربه الجديد للموسم القادم اللي هو مستقبل رياضي بالمرسى.
2: أي حاجة بيه برشا حاجة بيه برشا مستقبل رياضي بالمرسى بدأ يحضر في روحه على بكري
1: رغم اللي راهو كان عنده مدرب قدير وكمل معه سيزون كاملة من الفرق القليلة ما بدتش مدربها
2: صحيح فما برشا هزات وقلوا احنا واتحاد في وسط الموسم
1: اما كانوا مقتنعين
2: سمعنا برشا كلام لكن في نهاية الأمر تشبثوا بالمدرب وكمل خدمته وفي الأخر نجح في المهمة متاعه وخلى فريق الرابطة المحترفة الأولى. لكن الأهداف متاعهم بتاتر تبدلت بتاتر يقول لك أنا اليوم نمشي في مرحلة أخرى خلي نعمل انتداباتي على بكري زادة نعتبر مسؤولية مستقبل المرسى مشاو في تمشي صحيح. أنه اليوم أهم حاجة ركيزة باش تنجم تبني عليها الشواء متاعك سواء انتداب ملعبي سواء استراتيجي سواء الملعبي اللي باش يقعدوا اللي باش يمشيوا أنه تنتدب المدرب نعتبر حاجة مهمة برشا.
0: يقول لك ناصر
1: عماد بن يونس من المدربين القلال اللي فين ما يمشي كمدرب او حتى قبلها كمساعد مدرب الا انه يخلي الاثر الطيب.
0: صحيح
1: يعني الحقيقه من المدربين في كل فريق يمشي له يخلي برشا اثر طيب.
0: تجاربه لا بلوبار ناجحين. عماد ديجا هو مدرب عمل سيزون كامله في المتلاوي خذا بلاصه مدرب عمل سيزون كامله
2: عمل سيزون وصل
1: المتلاوي لا سيزون ونص الموسم قبل الماضي
0: خذا مكان مدرب ديجا عمل سيزون ونص حتى هو عامر الدربي اللي طلعهم من البي طلع
1: المرسى
0: دونك شوف واضح اللي عماد بن يونس عنده الخبره كملاعبي وخبرته حتى كمدرب عرف يجير الجروب الوضعيات. شفت الوضعيات الصعيبه اللي عاشها اليوم عماد بن يونس مش نمبورت كي لونترونور ينجم يجيري الوضعيات الصعيبه
1: خصوص مواسم بن يونس كاملين من 17 سبتمبر 24
0: صحيح
1: عمل زوز مواسم كامله مع نجم المتلاوي اللي هو راه حاجه في تونس تقريبا شبه مستحيله في العشر سنين تولى.
0: عماد الحقيقه قاعد يشق في طريقه بثبات كمدرب ويحط كما قلت انت في التراس نتاعه ويحط في حاجات ممتازه في الفرق. شوف راهو اليوم نجم تلوي مشى بن يونس ان شاء الله ان شاء الله يجي مدرب كيما بن يونس ينجم يواصل خاطر
1: ينجم يشد الجروب
0: ينجم يشد الجروب فوالا هذا هو الحاجه الصعيبه اللي باش تلقاها في الظروف الماديه اللي يعيشها الفريق ان شاء الله.
1: على كل ما زلنا متواصلين معاكم في اكسترا تايم الخمسه بتاع العشيه فاصل ثم نتواصل.
4: جوك موسيقى تسمع راب

0: اكسترا تايم.
1: رجعنا لكم من جديد استايد والهمهمة من اجل بطاقة الصعود الاخيرة، بطاقة الاخيرة مباراة البراج نصف نهائي البارح. الاستايدة والهمهمة زوز مباريات الحقيقة، اصحاب المركزين الثاني من كل مجموعة هما اللي ترشحوا لمباراة البراج، وكأنه ثم استحقاق. الأول هو اللي طلع مباشرة، الثاني من المجموعة هذه مع الثالث ربح الثاني، والثاني مجموعة أخرى مع الثالث ربح الثاني. نذكر أنه فاز الملعب الجيبسي على اتحاد تطاوين، والهمهمة فازت على مستقبل القصرين. خلينا نبدأ بالستايدة. ستايدة بعد مباراة النادي الشخصي في ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، الكل حقيقة أشاد بمردود ستايدة بلطفي القادري، عودة الروح للفريق اللي عمل ثلاثة سيري بتاع ثلاثة أربع مباريات واللي ما ضمنش فيها للصعود، اللي كان بين يديه الصعود وعطاها لسقية الدير. رجع ستايدة، وستايدة الحقيقة فريق مميز البارح حسب ما شفنا.
2: هو بالنسبة لي أنا أن الفريق كان مرهون في ضرب الجزاء، تسجل يقع روحه في الرابطة محترفة الأولى متضاعت القاروح،
1: البارح سيدة مرهون في ضرب الجزاء القاروحه خارج الرابطة الثانية جملة ما لعبش براج، لأنه حارس حارس طايدة
3: تصدر
2: في دقيقة ممتاز، وشفنا لعب ضد نادي الصفاقسي عملوا برشا مشاكل، وشفنا فما مجموعة طيبة منذ قدوم لطفي القادري الفريق تطور تحسن، شفنا فما ملاعبية اللي عندهم المهارات الفردية اللي تعمل الفارق. ماهر عامر مثلا ملاعبي اللي عنده تجربة الكافية، بالرغم هو اللي يضيع ضرب الجزاء اللي كنا نحكي عليها شهيرة، لمجد عامر. لمجد عامر ماهر عامر ذكره في وقت آخر. بالنسبة لي أنا ملاعبي معناتها عنده اكسبيرينس كبيرة، لكن ذلك كما قلت أنت في المداخلة متاعك، الزوز فرق اللي كان تقريبا للصعود وتكلاسات الثانية في المجموعات متاعها هي اللي بدأت الأنصفتها،
1: هي لعبت على الصعود لآخر جولة هي اللي،
2: لكن ما حتى انتصارات الحق ما كانتش بالزهر، كانت بواقعية، كانت فما معتها روح، فما مجموعة متاع ملعبية كانت ممتازة برشا. البارح أنا تفرجت في الزوز مباريات تلموز، فما زوز مباريات معتها مشوقين الزوز،
1: فما كورة
2: فيها مريتم فيها واحد قعدت نزابي ما بين،
1: وأحسن حاجة لعبنا على الجزون.
2: أي
1: زوز مباريات وربطة ثانية لعبنا على الجزون، سيبيانو نربحوا فريق كيركو سوا باش يطلع ستايدا ولا الأمامة، باش نربحوا فريق آخر في الرابطة المحترفة الأولى، نلعبوا على عشب طبيعي وليس عشب اصطناعي.
2: صحيح
1: حبذا انه حاجة باهية هذه، راهو معناتها حاجة تسمى انه القصرين القصرين وتطاوين نقولوا لهم هارد لاك، لأنه القصرين ملعبها عشب
2: طبيعي
1: طبيعي طبيعي كردو اصطناعي خير.
3: لا وحالته ميؤوس
1: جيده ولا انا بربي نداء مع تطو مستقبل قصرين يلعب على طلوع خطر.

0: ترى حم نلف ما تكن
1: شاء الله يقعد في الشتاء لا يقعد في الشتاء خاطر في الصيف ديما الجازون
0: في الشتاء لا مش الشتاء هو شوف انت نوعيه الجازون اللي فيه
2: ما تكن في نوعيه ما لعبتش حملان في ملعبها راهو لعبوا اير خاطر ما عادش تهيئه ولا شوف انا شفت الماتش مستوى متقارب راهو ما فماش الافضليه الوحيده اللي شفتها انه كل الفريق اللي صاحب المرتبة الثانية لعب الماتش هذا على ميدانه افضليه الملعب والجمهور كانت في صالحهم
1: حاسمه
2: ومهمه خاطر حتى طوين فريق حتى على المستوى الفني مش خايب شفت فريق واقف مليح يعرف يجري ال 90 دقيقه نتاعو انهزم سي فري كيف كيف حتى مستقبل القاصرين فريق محترم ديجا قلق شويه جاوا وضعيات كانت نجم تقلق حمام لنف الفريق اللي يلعب على ميدانه قدام جمهوره عنده افونتاج عنده معناتها اسبقيه هذيك عاونته برشا خليته اليوم يوصل للفينال نتاع البراج بين نادي حمام لنف وكيف كيف ملعب الجيبسي دونك بالنسبه للملعب الجيبسي جوست نرجع للتيران خاطر ديجا شفنا سنه زاد مستقبل جيبس البلوز نتاعو كانت خايبه
1: اونديكاب ان شاء الله في الشتاء خاطر في الصيف راهو الجازون بطبيعته
2: ويحب
1: يحب السخانه ويحب الشمس الجازون معناتها في الشتاء نلقاو صعوبه احنا المرسى تسكر في الشتاء
0: مرسى عمره ما تعود
1: شكون
2: لا تعود
1: تعود ما تعود
0: عمين التراب عمره ما تبدل والدريناج عمره ما تبدل
1: لا بدلوا قزون جديد عمين التالي وتعديناه
0: في اكسرا مش فايدة في القزون الفايدة في الدريناج والفايدة في الكاليد
1: خدمة اللوطة
0: الخدمة اللوطة يا اخي طيب ميري ما كانوا قبل يبدلوا 30 سنتي تراب ويبدلوا سلام ويعملوا له مكياج وبعد يلعبوا بيه كوب دافريك وبعد يرجع كيما كان يا اخي طيب ميري كيفاش شد روحه تو سمعني بشكل كان المنطلق هذا حاجة عجتها
1: خاطر خدمة
0: خدمة صارت بس ما طرق ذياب في 2013 وقت اللي هزينا الواحد تعاود الدريناج نتاعو وتعاود الدنيا وتعاود تخدم على يودي في وقت من الأوقات لقينا التراب ما نجيش قولة كلمة بالطين الخايب فهمت مش تشوف التراب مزيان وكا وغازون مزيان فما خدمة تصير وفما تكنيك وفما ناس تعرف تعمل سيانة رو مش حكيك وبرا ما نشوف التراب تقول مزيان ومش مزيان وفما أنواع متاع غازون بتبعتها هي تجي وقتها في الشتاء تعمل الدورمانس نتاعها طيب ميري علاش خاد ناجح على خاطر في وقت الدورمانس نتاع
1: الباسبالوم
0: يعملوا النوعيه نتاع عشب اخر باش يخليوه اخضر والاخر يقعد راقد وقت اللي هذه خدمه وتكاليف فلوس عندك فلوس تو تعمل الدنيا بالفلوس تو تعمل الدنيا
1: ومره حكينا انت معانا في بيلي ناصر في داتا فوت على بلديه صفاقس الفلوس اللي تحط فيها سنويا في زيادة الملعب
0: صحيح
1: فوق 100,000 دينار معناتها راهو يحطوا في عشرات الملايين سنويا فقط لصيانة الأرضية نحكيو على البلوزة
0: تحية كبيرة للقلال تحية كبيرة للقلال حمادي القلال اللي يرقد غادي ليل ونهار وصباح وعشية وليل باش تشوفوا اللي تاعت البلوزة هذيك راهي مش حاجة سهلة راجل عنده أكثر من 30 سنة 40 سنة
1: مسؤولية
0: كبيرة
1: هم الهمهمة نيس مع المنجي بحر الحقيقة تغير بعودة المنجي بحر رجع ينافس رجع يلعب من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى وفريق متعود على الرابطة المحترفة الأولى والهمامة زاد البارح كان متسلح بجماهيره وتقريبا من أكثر الجماهير في الرابطة المحترفة الثانية اللي عنده جماهير هو حمام لنف
2: شوف راهو عملت سيزون كبيرة حمام لنف في الرابطة الثانية أثناء حضرت السيزون كيف ما يلزم كما قلت أنت تواجد منجي بحر اللي عنده الخبرة في التسيير وعنده خبرة بتاع أنه بيش يكون في الرابطة المحترفة الأولى ويعرف فيش يمشي للرابطة المحترفة الأولى حتى رغم تغيير المدربين عرف في اخر المطاف يستقر على مدرب شمس الدين الضوادي اللي هو ابن حمام لنف واللي هو عمل تجربه سابقه في الاسبيرونس دونك عرف اللي يجيب المدرب اللي يتلائم ولا يتماشى مع الجروب هذايا ويعرف الجروب هذايا دونك التخطيط برمجه ديبيوت سيزون بيان سور كي تعمل سيزون تحضر السيزون تاعك كيف ما يلزم راهو في الاخر الريزلتات باش تكون ايجابيه وان شاء الله بالنسبه لحمام لنف ولا الملعب الجيبسي اللي يكون خير بيان سور نتمنوا له يكون هو في الرابطه المحترفه الاولى اما بالزوز فرق هذوما زيادة من الفرق اللي حضرت كيف ما ساقيت الدير كيف ما
1: الموسم الماضي بداوا يحضروا
2: فوالا بداوا يحضروا من الموسم الفارط وان شاء الله ان شاء الله اللي يكون خير وافضل في الماتش الفينالي هذا يكون في الرابطه
1: ذكروا انه الموسم الماضي ستايدا ما تلعبش على طلوع الهمهمه ما تلعبش على طلوع والزوز كانوا معناتها اما في وسط الترتيب او حتى اسفل الترتيب في الرابطه الثانيه, يعني كانوا يعيشوا في صعوبات كبيره الموسم الماضي, ولكن اتسون ديكلاري من الاول انه الموسم هذا مش يكون موسم الصعود, ودايرين القامس

0: الاثنين في مباراه البراج. مباراه البراج ناصر مش تكون نهار السبت القادم الاربعاء متاع العشيه في ملعب سوسه في انتظار ثم جمهور ولا الاقرب ستكون ويكلو. اقرب ستكون ويكلو تم استاد يز 40,000 ما نجموش نعطيو حتى 2000 والله بارفوا ساعاتك تشوف حاجات تي 2000 شنو ما 2000 ما نجموش نامنوا 2000
1: بون. بالنسبه لي انا كريم باش نرجع على موضوع اخر خاطر ما نحبش نكون ظالم. انا في حكيت على ملعب الطيب ميري 2013 زاد فما واحد كان فاعل برشا نعتبره وقتها كان لاعب المنشآت الرياضيه في ملعب طيب ميري وفي بلديه صفاقس الدكتور جليل اللي كان فاعل برشا في ملعب طيب ميري. الحق نتاع ربي باش كل واحد ياخذ حقه. كان فاعل برشا في ملعب طيب ميري وكان فاعل برشا في الليزانكس اللي صار والخدمه اللي صارت هذه الكل. نرجع لك على مباراه حملنا في بالنسبه لي انا نادي حملنلف بدا المشروع بالكدي بالكدي زاد الفريق كما قلت انت عمناور كانت عنده مشاكل كبيره فريق مش في الكلاسمون نتاعو اللي يلزم نحكيه على مدرب
0: عودة الرئيس كذلك
1: عودة الرئيس منجي بحر اللي اعطاه الاكسبرينس نتاعه والتجربه نتاعه اللي نعتبرها مهمه برشا. ومنجي بحر لا وين تعدى خلى بصمه في حمام نلف من غير ما ننساو زاد المدرب اللي بدا مع شبيبه مع حمام نلف
0: أمين كمون.
1: أمين كمون اللي بدأ الخدمة معاه وبعد بعد تمت القطيعة وجيت مدربين آخرين توا ظالي في نهاية الأمر المدرب شمس الدين
0: أمين, أمين أمين درب الفريقين الاثنين مش يلعبوا فينا البراجة
1: زوز
0: ملعب الجيبسي ونادي حملة
1: أكثر في حملة البروجي الكبير بدأ معه هو الحق متاع ربي
0: من الموسم الماضي
1: أخذ المجموعة ذي كي نحكي على مجموعة كونت ودنيا فما خدمة كبيرة وبعد ما كتبش المكتوب باش يكمل ما نعرفش شنو الأسباب لكن ما كملش في نهاية الأمر. اليوم نحكي على نادي حملة فريق ممتاز وعنده إمكانيات كبيرة عنده حارس ممتاز البارح عجبني زاد كيف في المباراة الحق حتى في الفوليوم دو جو في الفريق
0: مروان المروك
1: فما حارس حارس ممتاز يعني عمل والبارح حتى باللوك الجديد نتاعو
0: معناتها
1: بك الشعر بك الجو بالحق حملنا في البارح معناتها امبرسيوني بها الحق طريقه لعب مزيانه يلعبوا في كره منظمه كره تريكو ريكت ما يطيشوش في الكره فما فكر معناتها نتاع مدرب فريق ممتاز بالحق معناتها كان باش يطلع هو ولا باش تطلع الملعب الجيبسي نعتبر باش تكون إضافة للرابطة المحترفة الأولى.
0: هاي نيس خضرة وبيضة وخضرة وبيضة. ماتش نهار السبت.
1: بالقرعة.
0: لا شكون اللي
2: يستحق.
0: مش يستحق شكون تحسه أقرب أنضج أقرب للرابطة المحترفة الأولى. بعد نجيكم برونستيك.
2: والله يشوف.
0: صعيب السؤال نعم.
2: صعيب السؤال أما.
0: خاطر مش فرد بولو ملعبوا ضد بعضهم.
2: ملعبوا ضد بعضهم. أنا شفت الملعب الجيبسي تفرجت فيها مليح كونتر سي سي اس جمعية.
0: شنو اللي يميز كل فريق على الآخر مثلا؟
2: كونتر زاد ساقية الداير شفت الملعب الجيبسي فريق الحقيقة عنده إمكانيات. بالنسبة لنادي حمام لنف فريق مع تصغير في العمر يعرفوا يلعبوا مع بعضهم. في اللي بالاريتي زاد بهين في اللي بالاريتي دونك كل فريق عنده لي زاتو نتاعو. الملعب الجيبسي عنده سيرتو الخبره القدام والسرعه نتاع سعاده التكنيسيتي نتاع لمجد عامر نتاع الجربي لاتاكون اللي سجل البارح ديجا واللي صارت عليه بوليميك كبيره السيزون هذيا دونك كل فريق عنده لي زاتو نتاعو. ماتش راهو صعيب تكاون في الريزلتا نتاعو خاطر
0: نفرام باش يكون منقوص من افضل لاعبيه يوسف المصراتي.
2: يوسف المصراتي
0: اللي هو تروازيام ماتش
2: يوسف المصراتي بار اكزومبل تفرجت عليه شفت كاليتي نتاع بالاريتي والتنفيذ طريقه التنفيذ لبالاريتي نتاعو ملاعبي ممتاز ملاعبي
0: تمام تاع ستايدا زاد لارير غوش
2: لارير غوش
0: ممتازه جدا
2: سيسي خليل سيسي زاد كيف دونك راهو ماتش نتصوروا صعيب على زوج فرق وراهو ماتش نرجعوا نحكيو على لي بتي ديتاي نحكيو على كره ثابته نحكيو على هفوه
0: باش يبدا مسكر الماتش اللي هذا ما يحبش يقبل
2: شبيك راهو ماتش نتاع رابطه اولى راهو حلم نتاع كل مدرب وكل ملاعبي.
0: من الاقرب للفوز حسب رايك؟
1: ما نجمش نقول لك شكون اقرب للفوز على خاطر
0: شكون عجبك اكثر؟
1: والله زوز عجبوني للحق باش ما نظلمش حتى فريق معناتها
0: نحب نوصل معاكم للبرونستيك حبيت نهدر لكم البرونستيك في الاخر تو نجيكم سكور كوريك
1: نعطيوك السكور اللي يعني يشوفوك بالنسبه لي انا ما نحبش نظلم على خاطر الحق كما كان يحكي أنيس. بالنسبة لي أنا زوز فرق ما تعجبوني كل واحدة يمكن الفكر متاعها يمكن استيدا ما عندها اكسبرينس أكثر لعبت زيادة مباريات كوستو أكثر الحق متاع ربي يمكن مباريات متاعها كانت في نسق مع منافسين كانت أعلى معناتها حتى صحيح. المنافسة كانت كبيرة معناتها نشوف أنا المباراة الكبيرة عملتها مع النادي الصفاقسي كانت مباراة كبيرة زاد كيف كيف حتى مع ساقيت الدير في المباراة تاع هذيك الصعود اللي صارت فيها زاد كانت مباراة كبيرة حمل منين في يمكن نسق المباريات أقل بارابور لزادفيرسير لعبت ضدهم لكن ما هذا ما ينقصش من استحقاق نادي حمل نلف يعني نادي حمل نلف فريق ممتاز زاد كيف كيف استايدا فريق ممتاز إن شاء الله كما قلت أنت يكون الانتصار للأجدر واللي أحسن ماذا احنا زوز فرقة ذومة اتعودنا بيهم مستنسنا بيهم ولعبنا معهم ولعبنا ضدهم ونفرحوا بيهم وتعرف القوابسية ولا حمننف من الجمعيات اللي هما يزيدوا إضافة للرابطة المحترفة الأولى
0: بونستيك
1: كل جمعة مشكلة كل جمعة مشكلة
0: بونستيك باستثناء التعادل حتى حد يقول لي تعال
2: فما فريق مش كوب شي مش
0: خاطر تقول لي متعادلين وبعد ركله الترجيح باش ما تغضب
1: نحيها من القانون نحيها من القانون موجوده في القانون
0: من سيتاهل
1: لا سمع
2: من
0: من سيتاهل
1: لك يلزم دقيس
0: لو تحب تعادل وبينتيات ويدبروا
1: واحد يدبروا هاي لا هو اللي مش تعادل
0: ما لبش برونستيك هيك كيما نوحلكش سيدي برونستيك
2: شوف الأقرب أنه بيش يكون في الرابطة المحترفة الأولى هو حسب رأي الملعب القيسي
0: ملعب القيسي بونستيك واحدة بليس نين بليس
2: مدرب نين. عنده خبرة متاع أنه كل مرة يشوت فريق يطلع القادري خبرة ملاعبيته أنت ديجا كنت تحكي على لابسونس متاع المصراتي في حمل الأنف دونك يظهر لي الأقرب
0: سكور.
2: لا تعادل بضربات الجزاء
0: تعادل ركلة ترجيح معناتها هيك الأقرب ركلة ترجيح 50-50 فماش أقرب
2: الخبرة أنا أكيد
0: بالخبرة في ركلة ترجيح
1: أنا بالنسبة لي أنا معناتها كيف قلت لك بكري هو بيدو نفس الرأي متاعي معناتها زوز قراب الحق يمكن الحاجة اللي تخدم من ملعب الجيبسي شوية هو الريتم تاع نسق المباريات اللي لعبهم باش تتلعب على جزئيات صغيرة شنو ما كيفاش يمكن ضرب الجزاء يمكن زاد في المباراة كل شيء متوقع الحق في المباراة
0: اي توقع كنت نسأل فيك عليه
1: كريم باش نقول
0: كور كوريك لعب اي هو قال 0-0 ركلة ترجيح تأهل الملعب الجيبسي
1: انا بدي نقول اقرب الملعب الجيبسي للصعود لكن ما ينقص حتى شيء من حمام ننفل بلغة الكرة تجم تقدم تشوفها عندها لي مويان
0: تعادل وركلة للترجيح
1: يمكن تصير لك يمكن حق متاع ربي يمكن تعادل ويمشوا التير دو بينالتي وبعد تجم تتعادل ملعب جيبسي حق متاع
0: واضح به هذا توقعكم الاثنين نعرف هذا من اصعب التوقعات خاطر زوز فرق ملعب وجود بعضهم عن كامل وزوز متميزين
1: وفمش فرق كبير فمش فوارق
0: حاجه اخرى انا فاهمكم راه
1: هو فوارق والله كان فما فوارق ما بين زوز فرق
0: وزوز يلعب على ماتش
2: هو
0: زوز يلعب على ماتش طلوع حتى للمورال توا خاطر مش يسمعوا منا ومنا يا خويا اللي يطلع مرحبا بيه وان شاء الله
1: خاطر فما
0: تقول هذاك باش يربح اللي باش يخسر واللي
2: تقول العكس عندنا دي فينال اخضر وابيض وفينال احمر واصفر
1: سبري
2: شوف ساعة قال كلمة الناصر على
0: الأخبار
2: الأخبار
0: يلا الأخبار وراجعين معكم في إكسترا تايم متواصلين للخمسة متاع العشية إكسترا
3: تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: عيد العلوش انا نحبو برشا تعرفو علاش على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58-371-002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزء رابعة ديوان اف ام. عسلامة. الحجيج التونسيون يؤدون مناسك الوقوف الواجب بسعيد عرفات من خلال إقامة الصلوات جمعا وقصرا وتلاوة القرآن والاستماع لخطبة عرفة والدروس الدينية. وضح مكتب شؤون حجاج تونس وفق بلاغ صدر عنه اليوم أن البعثة الدينية التونسية أمنت لحاطة بالحجيج داخل الخيام توقيا من درجات الحرارة المرتفعة، وذلك التزاما بتوصيات وزارة الحج السعودية. وضف المكتب أن الحجاج يستعدون لأداء مناسك الوقوف الركن إثر استكمالهم لمرحلة الوقوف الواجب. شركة اللحوم تعلن اليوم عن توفر لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك بعدد من نقاط البيع التابعة لها، وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا، واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت بالسوق المركزية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البحرية الأمريكية تخطط لمساعدة نحو 12 سفينة من بينها ناقلات وسفن حاويات على عبور مضيق هرمز في الأيام المقبلة. وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري جهود وساطة باكستان، وأكد ضرورة فتح المجال لمعالجة جذور الأزمة سلميا وعبر الحوار. شرطة مكافحة الشغب في تركيا تطلق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه اليوم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل غدا صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. وجاء التجمع في مدينة إزمير بعد يومين من اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتدت بالضرب على أعضاء الحزب قبل إخراجهم من المبنى وفق ما صرح به أوزيل لوكالة فرانس بريس. نهاية المجزة الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez Diwan FM.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم. ديوان افام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
0: اكسترا تايم،
3: مرحبا بكم، رجعنا لكم جديد في اكسترا تايم. 9 دقائق بعد الاربعة بتاع العشاء، متواصلين معكم حتى الخمسة. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نيس الفرنسي يرفض التفويت في علي العابدي. علي العابدي عنده مباراة الليلة، مباراة ذهاب البراج في نيس، براج البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية في الليك 1، وبعد 3 أيام ثم مباراة الإياب. اللي صار أنه الجامعة التونسية لكرة القدم دونك من المفترض أنه علي العابدي بعد مباراة نهائي الكاس يلتحق مباشرة بتربص المنتخب. شنو تقول لوائح الفيفا؟ لوائح الفيفا تقول أبارتير دو 26 اللي هو اليوم 26/5 كل لاعبين المدعوين للمشاركة في كاس العالم يزم يكونوا على ذمة منتخباتهم وفي تربصات منتخباتهم. دونك نيس الفرنسي كان راسل الفيفا وغيره، ويبدو أنه ملقاش جواب من الفيفا، ولكن تعنت في عدم إرسال علي العابدي. علاش تعنت في إرسال علي العابدي؟ يقول لنا اليوم لوفانسيس عندنا مباراة ذهاب البراج، دونك لوفانسيس مش بالضرورة صباح ولا العشاء، كمل مباراة اليوم وكا بارتي من لوفانسيس الليلة ينجم يكون على ذمة المنتخب، يسافر على روحه ويكون على ذمة المنتخب. هل أبارتير من لوفانسيس يبدأ على ذمة المنتخب؟ يعني لوفانسيس مزموش يكون على ذمة فريقه ولا يكون على ذمة فريقه؟ دونك لهنا لقينا روحنا في إشكال قانوني. لهنا الجامعة التونسية لكرة القدم حسب المعلومات اللي عنا وحسب اتصالاتنا مع مسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم، أعضاء بيرزين ويهمهم شأن المنتخب، كانوا تواصلوا معنا اليوم في هذا الخصوص. يقولون أن الجامعة تشبثت بقدوم علي العابدي، ولكن لقات رفض كبير من نيس الفرنسي. ما هو مؤكد أنه علي العابدي لن يلعب مباراة الإياب، دونك باش يكون موجود الليلة على ذمة الإطار الفني لنيس. والحالة متاع علي العابدي مش فقط علي العابدي، ثم علي العابدي ثم لاعب آخر مع المنتخب الجزائري بوداوي، وثم لاعب آخر غاني موجود في قائمة غانا المتواجدة في كاس العالم. ثلاثهم باش يلعبوا مباراة الليلة ومن بعد يلتحقوا بمنتخباتهم، صف بوداوي اللي نجم يكمل مباراة الإياب لأنه طلب من الإطار الفني المنتخب الجزائري أنه يكمل مباراة الإياب، والإطار الفني المنتخب الجزائري قال تجم تكمل مباراة الإياب ثم تلتحق بالتربص تربص الجزائر، وخاصة أنه الجزائر لترونت باش تعطي القائمة النهائية، ما زالت ما عطاتش القائمة النهائية اللي الحد الأقصى هو لدو جوان أنك تعطي القائمة النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم. كذلك ثم معطى آخر وهو رغبة اللاعب علي العابدي، يرغب أنه يكمل مع فريقه على الأقل مباراة الذهب، على الأقل مباراة الذهاب. نعرف اللونجو كبير، النجم يلقى روحه في الرابطة الثانية في الليك دو الفرنسية. بين هذا وذاك الحقيقة الموضوع يصبح صعب جدا على الإطار الفني، يترك اللاعب ما يتركوش، يتضرب له ما يتضربلوش، اللاعب باش يجيب كيلون في كيلون بيونس باش يلعب معك ومخه مع فريقه ويبقى في الرابطة الأولى ولا كيف تعنت نيس الفرنسي؟ هذا هو الموضوع. نصر،
4: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على قوانين ديما بعد ساعات نقوله القوانين هي الفيفا، سمعت القوانين اللي زمعت تطبق، لكن كي تبدأ فما فليكسيبيليتي ولا فما اتفاقات ولا فما تليفونات ولا فما ملاعبي يحب يرغب زادة كيف خاطر الأكتور برنسيبال. بالنسبة لي أنا ملاعبي لعبي وقت اللي يقول لك انا نرغب اليوم باش نقف مع الفريق نتاعي ونحب نعاونه، ينجم يطلب حتى من مسؤولين تاع الجامعه التونسيه لكره القدم، نجم يطلب المدرب نتاعو، ينجم يطلب هو حتى كان يصار انا اعتبرها مش حاجه خايبه، ما بالعكس ملاعبي ريكونيسون في الاخر يقول لك انا نخمم في جمعيتي نلعب فيها، وفي الاخر مش مسير نتاع نادي معناتها في نهايه العمر يقول لك ما عندهاش كي مسؤول، كان جا عنده مباراه رسميه رانا ما نتكلموش الكلام هذا، ما نحكيوش فيها خاطر تولي مصلحه المنتخب تتعدى قبل كل شيء، لكن نحكيو على تربص انه كل يوم تجي ل 26 ولا تروح ل 27 بعد بنهار ذا اللي مش شيء مش سو بوان اللي العابد يزم يكون ل 26 نص الليل وربع في
3: الفلوتي. عندك دو ماتش اميكو، عندك لو دو وعندك لو 5.
4: اي لو دو لو 5 مازالوا معناتها نحكيو على جمعه، على جمعه نحكيو على جمعه كامله، مازالت جمعه نحكيو على ثلاث اربع ايام نلعبوا ماتش مباراه رسميه، معناتها باش تتوخر ب 24 ساعه ولا 12 ساعه قدام ولا التالي، ذا اللي مش كارثيه. ما نزمش نعمل عليها بوليميك كبيرة. اي سورتو اهم اكتر في هذا كله هو الملاعبي، عنده الرغبة انه مش يعاون الفريق متاعه ومش يقعد الفريق. بعدها وقت الملاعبي يكلم حتى المدرب الوطني متاعه ولا المسؤولين متاعه يقول لهم انا مستحق الفريق، بالعكس هي لازمك تشوفها حاجة باهية انه ملاعبي ريكونيسون، ملاعبي ماهوش نكر جميل وجمعيته وقت مستحق تلقاته.
3: هذا ما يأثرش على المنتخب؟
5: ليه ما اثر شو؟ احنا خايفين على
3: هذا السؤال، الموضوع تطرحنا الاسبوع الماضي.
5: احنا جوست خايفين على الالعاب دي على خاطر عنده المشكل نتاع البيبالجي، معناتها اقل ايفور واقل ماتشوات يمكن يكون
3: نجم يلعب الليله، خاصه مش يلعب مباراه الاياب.
5: شوف ماتش الليله هو الماتش
3: تقريبا قاعد يتقاسم في في الادوار وغير الايسر الاخر، معناتها في نيس، معناتها ينجم يعمل عليه الليله لانه مش يكون متاح ليه في مباراه الاياب.
5: فزابل خاطر هو الماتش الليله هو ماتش صعيب، خاطر باش تلعب في معناتها في ملعب سانتيتيان،
3: في نيس في نيس في نيس لا لا في نيس والرتور في سانتيتيان، خاطر اللي جاي من الرابطه الثانيه هو اللي فافوري في الصعود.
5: فوالا دونك ما نعرفش في بالي هو الماتش الاول ان توكا باش يحدد في صوره الانتصار بيان سور، باش يحدد برشا مصير الجمعيه اللي ربحت، معناتها سيرتو انا صحيح فوالا ماتش الاول الصعيد سانتيتيان
3: في سانتيتيان
5: في قيشار، يظل استاد قيشار ملعب سانتيتيان وديما ماتش الاكستيريور ديما هو الصعيب، دونك هذاك علاش حتى مدرب نيس تشبث
3: بخدمة. والله في العاده ثم دول اخرى معناتها يقول لك اللي جاي من الرابطه الثانيه هو اللي معناتها فافوري اكثر في ماتش البراج الاياب في بلاده.
5: لا هو بالعكس هو اللي طايح من الرابطه الاولى هو ديما اللي فافوري بون توكا مش مشكل. بالنسبه للكا نتاع عابدي انا اشوف بربي يا اخي الاستثناء ما صارش في فينال تشامبيونز ليغ بي اس جي وارسنال، يعني باش يلعبوا في الويكاند وملاعبيتهم كلهم دي انترناسيونو باش يلحقوا بعض، دونك الاستثناءات تصير راهو في الكوره. وبالنسبه للعابدي انا عنده حق انه زاد يحب يبقى مع الفريق نتاعو خاطر المصير نتاع النادي، وعام الجاي اذا يحب يواصل في النادي نتاعو يحب يلقى روحه في الليغ في الليغ 1 ما يلقاش روحه في الرابطه الثانيه. بون بالنسبه للمنتخب انا يظل لي حسب ما سمعت زاد صبري اللاموشي اعطاه معناتها الفافور واعطاه وكلمه وتواصل معاه وقال له تنجم تكمل الماتش هذايا سويفون رغبه زاد نتاع الملاعبي، اللي الملاعبي كي يجي هو زاد مطمئن على جمعيته خير من اللي يجي على اعصابه دي كونسونتري مش مركز على لي زونترينمون نتاعو، دونك انا يظل لي هذا هو هذا اللي صار هذا هو اللي لازم يصير.
4: وفما توا شكون بعث لي ما نعرفش المعلومه صحيحه ولا غلطه يقول لك العابدي حتى في التشكيله المحتمله مش موجود.
3: هي ذاك في المحتمله لانه على اساس اونيلو 26 اونيلو 26 حتى انا توقعت شوف المحتمله مش موجود اما هو موجود مع فريقه
5: اما حتى ماهوش موجود تيتولير راهو سيرو عنده طونجو عنده وقت مش ياخذه في الماتش خاطر ديما المدرب يعول عليه. ديجا في الماتش الفينال كوب لعبوا على الكولوار ما لعبوش حتى اكسونتري ولا اريير ما لعبوش لعبوا القدام، دونك في الماتش هذا كيف ما قال كريم قبيله هو الاكسونتري ولا الاريير اللي يلعب بجهه اليسار ديما يتقاسموا في الوقت وعنده ادوار علي العابدي ينجم يقوم بها بارابور لارير الاخر معناتها اللي هو دي كاليتي ديفيرونت معناتها كل واحد عنده لي كاليتي نتاعو. هذاك علاش المدرب نتاعو تشبث به خاطر في ماتش كيف من هذايا نتصور على العابدي باش يعتمد عليه اكثر. وكيف ما قال كريم بديمو
3: كوجو بيبرا الغاني موجود معاه في القائمه.
5: وبالنسبه لبوداوي بوداوي راه تيتولير ديسكوتابل في الفريق دونك
4: لاعب وسط
5: معناتها ما ينجمش يتخلى عليه نيس ما ينجمش يتخلى عليه نيس بقرار من الفيفا ولا بقرار من الاتحاد الجزائري. نتصور نيس زاده ماش بسلم فيه بور لي دو ماتش للالي والروتور خاطر ملاعبي مهم تزيد تنقص علي العابدي وملاعبي الغاني وتزيد تنقص بوداوي معناتها عبارة تجي تقول تنيس برا هبط ديفيزيون دو ما يصيرش عام الجاي فوالا هذا هو.
3: هذا بالنسبة لي نيس وعلي العابدي، دونك بالنسبة لكم قرار عادي انه علي العابدي ومن حقه زاد اللي نوع يلعب اليوم حتى لو يلتحق بالمنتخب مخه مش يكون من المنتخب
5: اي والله هذاك هو
3: شيء فرق كبير راهو معناتها
5: مش يكون مرتاح
3: عم جاي يلعب في الرابطه في الليك 1 ولا في الليك 2 ومازاله عقده مازاله في عام مع نيس الفرنسي يفرق حتى بالنسبه لعلي العابدي اللي مطمع بالله هرب من الرابطه الثانيه وعمل وصح مع جمعيه للرابطه المحترفه الاولى باش يتيح معها للرابطة الثانية. بهذا بالنسبة لنيسا الفرنسي. أجواء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تقريبا جل اللاعبين التحقوا بالمنتخب, ولكن خلينا في معطى متاع المهاجم حازم المستوري. سمعنا أنه حازم المستوري قد يصاب أو قد يعوض لأنه مصاب وغيره. سمعنا وكيل أعماله وتصريحاته حسب المعلومات اللي عنا من الأوساط القريبة جدا للاعب أنه اللاعب ما هوش مصاب, يعني اللاعب يلتحق اليوم بتربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ساشانكو كان مصاب قبل ولكن يقولوا أنه ما هوش مصاب وجاهز للعب وتمثيل الرأي الوطني. تحسيش مش عادية شوية أنه سيبون لاعب سيغادر والمعوض سيكون جبالي المحترف في أوزاكا الياباني؟ وما نكذبش عليكم, أنا شخصيا أسبوع الماضي من قبل دوما بدأ الاستاج من أول أو ثاني نهار من استاج عندي المعلومة أنه حازم المستوري قد يستبدل بعصام جبالي. يعني أنا صحافي وصلتني المعلومة.
4: هو كان معناتها فما النية وفما الرغبة من الإطار الفني مش يغيره. ما فهمتش علاش ما خذش شو هذا من قبل, ما علاش توا معناتها,
3: وخاصه بعد تألقوا في الشامبيونز ليغ الثانيه نتاع اسيا وتم اختيار افضل لاعب في الدوره مش في النهائي.
4: إيه سامحني معناتها مش ذنب الملاعب اللي عيط له زاد. سامحني اليوم انت تعيط للملاعبيه وما تعرفش انت ملاعبيتك شكون اللي جاهز وشكون مش جاهز وشكون اللي باش ينجم يعطيك اضافه, واليوم تقرر باش تبدل الملاعب في وسط الكونفوكاسيون وهو الملاعب يبدع الاصابه فماش اصابه. انا اعتقد حاجه ما تصيرش الحق نتاع ربي اخلاقيا ما تصيرش وما يلزمش تصير. انك انت اليوم عملت انشواء نتاعك يمكن كان فما بليسور فما حاجه
3: بليسور موضوع اخر
4: حاجه موضوع اخر واليوم نحكيو في حكايه اخرى. اليوم كان الملاعبيه كان انت شوية تكنيك وخرج بكل شجاعة قول انا اخويا راني غلطت في البلاصة هذه غلطت في البلاصة هذه
3: وعندي حق
4: وشفت بدل. انا حق باش نبدل راني بدلت. كي تقول هكا تولي خيرة من باش نولي ونفركسوا حكايات جانبية وتجم تكون حتى مش في الإطار المكتب الجامعي راه زاد وتجم تكون مش في الإطار الفني نتاع المكتب تعرف فما ناس اخرين تخدم في خدمة اخرى موجودة راه هذه في الكوليس بعد ساعات يخرجوا اشاعة باش سوا ديزون مش ونجم يكون الإطار الفني هذا كله نحكي فيه غلط. نجم يكون مقتنع بالملاعبي وعيط له على
3: القناة نجم يكون تمهيد
4: ونجم يكون هنش خطلك الاحتمالات كلها واردة.
3: لكن حديته طرح الموضوع بالطريقة هذه وحتى البديل سيبون عرفناه شكون يطرح برشا نقاط استفهام.
5: هو شوف تألق عصام جبالي في الفينال
3: أحرج الجميع
5: أحرج لا مش أحرج ممكن القراب من عصام ولا لي مناجير نتاعو ولا القوا ان اوبورتونيتي باش يحاولوا فوالا باش يفرضوا الملاعبي هو ينجم يكون يستحق عصام معناتها الملاعبي نعرفوا قيمه وامكانيات كبيره. يقول لك ما احسنش من الفتره هذه مع البروز الملاعبي في الفتره هذه يعني ياخذوا بلاصه في المونديال. وقع طرح حازم المستوري اللي هو جا في الاعراض خاطر مازال كيكمل الشامبيونات في مع فريق نتاعو يقول لك خاطر سمعت زاد المانجير نتاعو قال لاباس عليه ما عنده حتى بليسور. دونك حاولوا التشويش انا حسب رايي حاول فما طريقه نتاع تشويش باش يغير والا باش يوقع بروبوزيسيون نتاع عصام جبالي
4: باش تبدا واضح. سامحني باش نبداو نحكيو
5: عليه. فما زاد مدرب فما مكتب جامعي وفما ناس مسؤوله
4: فما حاجات اللي انا ما نقبلهاش. ايش نقول لك انيس تو نحكيو على اونترونير ايكيب ناسيونال ونحكي على مكتب جامعي واليوم هو شيف روعه غلط ما تعرف الشواء وينجم يكون إنسان يغلط هك ولا شنو اللي خليه بش يحشم بش يقول أنا رمش مبدل شنو المشكل
5: تي ليه زادة ما نعملش شواء مبدل شواء أنا متعم لعبي على ماتش وأنا ما كنتش نتبع فيه تخي عصام جبالي تو مشى الكوب دي مود الأخرانية الفترة الأخيرة الكل ما موقعش طرح اسمه كومبليتمون في ليكيب ناسيونال جاء في الماتش هذا تيلاني بعد المردود الكبير اللي قدمه.
4: انا مانيش نقول عيط لعصام الجبالي ولا ما تعيطلوش قلت لك انا كان المدرب اليوم عنده قناعه انه باش يعيط لعصام الجبالي وقناعه ثابته باش يخليه يحشم من شكون
5: ما يحشمش
4: لوجيكمون. انا اليوم عملت انشوا باش تجي هي خايبه يقولوا له الكلام اللي كنت تحكي فيه انت وين وش فيك ما تبعتوش من الاول وعلاش ما عيطلوش من الاول. نجم يقول لك انا كان دوزيام بلان، نجم يكون يقول لك انا حطيته تو في الفلاعب.
5: هو سير يعرف خاطره موجود في القائمه الموسعه، هو موجود في القائمه الموسعه،
4: لكن انت باش نجم يشوف هو البرفورمانس نتاعو والبيرود الاخر شنو واش عمل له واش ما عملش. سي تري فاسيل تعرف انيس انت بتليفون المدرب نتاعو الاداره الفني اللي يشرف معاه نجم يعطيه لي ديتاي نتاعو الكل ماتشات وقداش لعب قداش خدم مش عمل شنو الدنيا شنو
5: اللي كان فيه. ان سيرتان مومون ناصر وقت لي عصام جبال ينشط في اوزاكا في اليابان فما ستاج ما جيش ليكيب ناسيونال بورتون كان كونفوكي على خاطر بي دافيونرا على خاطر وقتها ممكن ديبلاسمون دي بعيد ومكلف على الفيدراسيون في الوقت هذاك ما جيش معلومه ثابته شنو هذاك في ان سيرتان مومون صارت الحكايه. دونك بالنسبه للكا هذه بالذات انا المدرب عمل الكونفوكاسيون نتاعو عطاه ليست دو 26 وقتاش فما عندك الحق تعمل لو شونجمون والتغيير خاطر راه ما تقولش نبدل لا انا ناس ما نقولش نبدل ما نجيش على دير نويت يا اخي شكون نعمل انا قبل باش في اخر لحظه نبدل وقتاش نبدل فما اصابه فما بلوسور فما ملاعبي
3: لا هو راه
4: وقت جاي بعد قناعاتي
5: نبدل شكون تعمل عندك 6 شهور ولا 8 شهور تخدم جي في اخر لحظه تبدل وشكون تعمل يا اخي لا انا بالنسبه لي ما بدلش وقتاش نبدل اون كا دو بلوسور وقت اللي ملاعبي تضرب الله غالب هذاك قضاء وقدر وملاعبي ما نجمش يكون معنا في الكوب دي مون. بقى انا عملت اختياراتي من الاول مقتنع وخذيت لي ديسيزيون بتاعي في اكسيال في اتاكون في ميليو تيران نجي نبدل على خاطر انسيدون اخر ضاف لي جديد قول هذايا سي دو لاماتوريزم هذايا ماهوش البروفيسيوناليزم راهو لازمك تكون مواكب من الاول للاخر لحظه للملاعبيه نتاعك وتاخذ لي ديسيزيون نتاعك.
4: ليكيب دو فرانس في مع بنزيما في قطر ما صارتش مع بنزيما في قطر كيفاش كام باش
3: عايزين له وضع خاص واخر في مشاكل معينه مع لاعبين
4: تصير بعد ساعات
5: صارت مع بنزيما صارت مع كانتونا
4: قبل يصير وبعد ساعات يصير
5: حاجات اخرى احنا بالنسبه لينا تو لاعبيه الكل في معناتها كيف كيف ما عندهمش مشاكل ما عندهمش
3: حتى اسبيلي على فكره مع فريقه يلعب تحت لا تكون وساعات حتى متوسط ميدان هجومي مش حتى مهاجم
5: البوست هذه زاد مش يعتمد عليها المدرب
3: ولا حتى باش نكونوا واضحين ما يلعبش بونتا صحيحه مع
4: جا حتى في الكوب دي موند الاخرانيه في قطر لعب كيكا بريس كان فو اتاكون
5: لعب اتاكون مشهور
4: بس كان فو اتاكون
5: كونتر الدنمارك لعب اتاكون دو بوانت
4: اتاكون دو بوانت ما كانش
5: وبعد كونتر ليكيب دو فرونس دخل دوزيام ميتون.
3: باهي السؤال اللي يطرح نفسه لو عصام جبيل ينتمي واحد من الفرق الكبرى او لو المستوري عفوا لو المستوري ينتمي لواحد من الفرق الكبرى فرق الأربعة المعروفين القوس الكبرى الأكثر جماهيرية في تونس والأكثر تأثير إعلامي على الأقل كان هذا يصير في حقه؟
5: لا صحيح
3: البوليميك هذه تتحل؟
5: لا صحيح كان جاء
3: صراحة
5: في جمعية كبيرة
3: لو كان المستوري ينتمي للترجي أو للصفاقسي أو للنجم أو للإفريقي
5: لا جيت نحي بلعبي من السيسيس ولا من الإسبيرانس ولا هو لبس عليه
3: حتى أنت مين مقبل لا حتى لو أنت مين مقبل
4: نتخد صعيبة
5: صعيبة
4: صعيبة صعيبة صعيبة ايوا بالسير
5: هما كوتا ديجا نتاع فرق توانسه اللي
3: لا لا لا قلت لك حتى انت مالها مقبل مش بالضروره يلعبوا معاهم تو انت مالها مقبل
4: هو لو قبل ما نحكيو على جمعيات نحكيو امور اخلاقيه معناتها بون اخلاقيا نقولوا
5: احنا
4: هذا هذا صار مو انت عيطت للاعبي انت مقتنع به في فتره معينه ما تغيرش
5: صحيح
4: حتى لو انك غيرت افكارك انت انت عيطت له والا اخويا كان غيرت في الاخر باش تعمل مسؤوليتك راهو
3: يجي حتى لو كان غير ممكن تخسروا اللعبه
4: في الاخر نحكي في كوره ونحكي مصلحه نتاع مدرب يقول لك انا مدرب زاده نمشي النجم نكون غلط نصلح غلطي تو خير من صلح بعد كوب دي مون زاده خف موجود هذه
5: تصير لا
4: هذا موجود ولا مش موجود
5: تصير في الكوره كل شيء يصير
4: يقول لك انا الكوره فيهاش عاطفه هكا ولا هذه اللغه اللي نحكي بها يقول لك الكوره فيهاش عاطفه في نهايه الامر الكوره بالنسبه لي انا مصالح
3: ثم حاجه اخرى زاده اليوم انت لاعب كيف تعلموا اللي انت كونفوكي في الليست فينال في كوب دي مون هو مش مصاب وتنحيه ورغم اللي هو مازال صغير في العمر مستوري معناتها مازال اربع خمس سنين كوره مينيموم معناتها مازال صغير غدوه كي باش تعاود ترجعوا المنتخب كيفاش تنجم ترجعوا المنتخب
4: وراه تنجم تكون نحكيو فيها اشاعه راه زاد احنا ما عندناش كونفيرماسيون
3: احنا توا نحكيو في الفرضيات الكل
4: نحكيو
3: مش بالضروره صحيح مش بالضروره اما مجرد خروج الخبر هو توا اليوم حسب المعلومه اللي عندنا انه باش ياخذ على فحص طبي
4: هو الكلام اللي تقال هو بن شريفي قبل بجمعه ظل يلمح في برنامج رياضي قال فما تغيير باش يصير ومن بعد تحلت البوليميك هذه، هذا هو اللي زاد دخلنا في تأويل.
3: زاد حتى احنا بتواصلنا مع المكتب
4: الجامعي. فما تغييرات بتصير في الليست اللي باش تمشي كوب ديما.
3: ما بتواصلنا.
4: ومن بعد صارت الحكايه هذه.
3: ما بتواصلنا مع
4: المعلومه معناتها.
3: ثم معلومه منذ البدايه. وبتواصلنا مع المكتب الجامعي يقولوا راه اليوم يوصل باش ياخذ لي فحوصات طبيه وثم الاطار الفني يقرر. بالتشاور مع الاطار الطبي. دونك ثم البوسيبيليتي.
4: ما نحبش يروح له في الطب. انا واحد من الناس اللي مش تعرف الطب. انا ماذا بيا يروح لي اخويا في الاخر انا عملت انشوا صحيح ولا غلط انا نجم
3: نكون بدل ثري فحص طبي ثم البوسيبيليتي.
4: اي تو الراجل يقول لك مش مضروب.
5: ايوا علاش عصام جبالي معناتها ما فهمتش علاش كان اسم عصام جبالي علاش ما يكونش اسم اخر ما عرفتش انا علاش ما يرجعش للمنافس على البلاصه هذه لو اي بن فرحات بار اكزومبل علاش مش عمر بن علي
3: ما طلب 40 مرحه او خذيهم 40 مرحه
5: فوالا فوالا لو اي بن فرحات علاش انا بالنسبه لي والله اذا قرايه ما نعرفش شنو اللي صار وش
3: لو مصاب
5: إذا لو مصاب اذا فما لا بوسيبيليتي نعاود نعيط له اي بن فرحات هذا يا راي
3: اي ما هو حسب الناخب الوطني دوسي وتسكر
5: لا كيفاش دوسي وتسكر يا اخي معناتها
4: انت مش تحكم على زاد قال كلام في المدرب زاد ولو اي زاد قال كلام في المدرب زاد كيف كيف وقال كلام
5: ما نعرفش شنو صار قلت
3: لك معناتها احنا ملاعبي مش يلعب في دورتموند ولا في ليفركوزن
5: سايبو معناتها
4: سايبو ما هو زاد
3: فما راجل سوليسيتي من البايرن ومن دورتموند كل مره ملاعبي يلعب في دورتموند احنا في ليفركوزن
5: انا لو اي بن فرحات يجي يعدي 12 15 سنه مع المنتخب صبري لا مش ينجم يعدي معايا 6 شهور عام مش
4: انت كي تو هو المدرب نتاعنا زاد من اخي تو هو المدرب نتاعنا هو تو المدرب
3: ثم امور ما
5: تصلحوا يا اخي ما تتصلحش
4: ايش قلت لك تو الولد زاد قال قال قال مصحيح الكلام اللي قاله المدرب
3: زاد انت تدرب
5: زاد حتى المدرب ما حقوش دخل في التفاصيل هذه في الكونفرنس دو بريس من الاول قول ما عيطلوش
4: لا زاد المدرب يسمع يلقى اكسكيوز زاد علاش ما جا عيطلوش زاد ما الناس اللي باش تحاسبوا زاد ما زاد باش تبداو الحين تقول انت ايش بك سيد هذاك ما عيطلوش يقول لك راني عملت هذا وعملت ما زاد ما نقولوش
3: مش قولش ما يزش عليها لأنه هو كان
4: اللاعب يحمشيه كيف نحكيه بالواقع ما دمش نحكيه في حكاية بلني خاطر عنا الميكرو وقولك
3: ما هو اللاعب يدرب يقولك
4: يطلقين وحسد شريح خاطرين يدرب انت سامحني لو عيب فرحات موجود وفهم امكانية مش تعيط له وما تعيطلوش وما تحطوش في الليستة والناس تزلوا سؤال ما هو اسمه يجاوب ولا يمشي يقول ايش يقول له ايش عملت انت يقول لك انا اشتهيت راني مش كلمت بو وكلمته هو كلمت عائلته كلمت خالته كلمت الدنيا كل في الاخر قال لي لا خليني خم هذا
5: لا هو تو حسب
4: المفروض المدرب يقوله
5: حسب لاعبي
4: قال باش يدافع على حقه
5: وحسن
4: يقول لك اني انا خدمت خدمتي وفي الاخر ملاعبي ما حبش يجي
5: لا حسن ملاعبي يقول لك اعطيني اسبوع راحه
4: ولا ملاعبي اعطاه فيرسيون اخرى بيني في فهمت ما مش نبداو فما فرق ما بين الكلام وما بين الواقع زاد اش يقول
3: انت بالمؤهلات نتاع لؤي بن فرحات بصغر سن لؤي بن فرحات تعطيه اسبوع على الاقل له اربع ايام ولا خمس ايام راحه قبل ما يلتحق
5: يا عطيت العاب دي جمعه بيمشي
3: في الكيب نتاعو يلعب في كيب
5: اي والاخر عمل سيري نتاع ماتشوات وحس بدي معناتها دي كورباتور وحس بتعب شنو المشكله يا اخو اون سيمين ولا تروا جور ولا كات جور روبو
4: انا
5: اذا كنا متفاهم بيان سور مع المدرب
4: باش نبدا واضح باش نبدا واضح
3: ميكرو ميكرو
4: انا في انا باش نبدا واضح مع روحي انا بالنسبه لي انا في الكوره ما فماش نقولوا احنا كل كيف ما تبدا تشد البونتو على واحد تشد الغيظ على
5: صحي صحيح
4: شي ما تهلا
3: على فتره
5: نستهدف
3: حكايه اربع ايام راحه وغيره
4: راهو موش كوره ريت في الكوره
3: موش فيها بالبرشا
4: انا نمشي انا نمشي اليوم مصلحه المنتخب التونسي كان له اي بن فرحات يقول راني انا مستعد نجي لك بناسيونال واللي واللي نحكي لك انا تو نحكي لك خاطر الكوره ما يلزمش تكون ماكش باش تناسب وانت ماكش تجيبوا لعائلتك
5: باش
4: انت جايب مصلحه المنتخب اللي يربطك بينك وبينه هو مصلحه المنتخب وقت اللي مصلحه المنتخب تقتضي فما تنازلات نجموا نعملوها
5: باش
4: نبداو واضح
5: باش نبداو واضح كنت تو موافقني
4: ما قلت لك ايش يسمي هذا ويسمي هذا باش نرجعوا له دوبل ديسكور خاطر الديسكور هذا والديسكور هذا يلزمو يتقال والاخر يلزمو يتقال زاد موضوع اخر
3: يلزم عندنا زوز نعطيكم المعلومه راهو لؤي بن فرحات الحساب هكا اللي هبط راهو حساب وهمي فقط من بعض المصادر المقربه نوعا ما من
5: اللاعب
3: عمل حتى ديكلاراسيون الحاجه الوحيده الرسميه اللي عندنا هي تصريح الناخب الوطني اللاموش دونك بالنسبه لنا كلام اللاموشي هو الصحيح فقط فماش كلام اخر الاوساط القريبه من لؤي بن فرحات تاكد لنا انه لؤي بن فرحات طلب راحه باسبوع قبل التحاقه بالمنتخب الوطني التونسي وكيف ما هزش على الناخب الوطني انه وقتها كان في التدريبات هذه الفيرسيون الاخرى ولكن هذا راهو ماهوش رسمي معناتها ما ثماش حاجه هبطها اللاعب ولا كومينيكي واللاعب زاد كان المدرب كذب عليه ولا قال كلام غلط في حقه اسهل حاجه ممكنه انه هبط توضيح وباش يبرئ روحه. اما هو ما عمل هذا كل ما عملوش. دونك لهنا الفيرسيون تاع صبري لموش تبقى هي الاقرب الى حد الان. فاصل ثم نتواصل.
2: بوبليسيتي حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش. وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معاك.

0: اكسترا تايم.
1: رجعنا لكم من جديد، مازلنا في موضوع لؤي بن فرحات. دونك نرجع للمنتخب، سكروا موضوع المستوري. كما قلنا ثم الفحص الطبي اليوم فحص عادي لكل اللاعبين اللي تحقوا بالمنتخب الوطني التونسي. لاعب يقول هو لباس، ان شاء الله نقولوا لباس، واذا كان كتبت له كاس عالم ان شاء الله يفكها له واحد وكهو هاكا تبدا الامور واضحه.
2: اذا كان ان شاء الله يمشي المستوري،
1: اذا كان كتبت له كاس العالم ميزا بار يعاوننا ولا ما يعاوناش، يبدا شي مارادونا زمان ولا ماهوش ملاعب.
3: بدي انا ماذا يمشي اللي باش ينجح اللي المنتخب واللي باش يعاون المنتخب.
1: اي وزاد هو اللي عيط له ما تحرموش، ما دامك عيط له عيط له، حتى كان ثم ملاعب اخر خير منه طوق عيط له تحمل مسؤوليته
2: في المنتخب الجزائري.
1: ما تبدل حد
2: عايته، القائمة فيها 28 فما زوز باش يخرجوا. شكون اللي عايط فيهم على العدد زايد؟ هما الجول عايط خمسة جول باش نحي زوز.
1: مش بضرورة ثم أكثر وحتى تو جاي ثم إمكانية أنهم يكون في ليكيب ريزيرف.
2: هو بور لومون فما دو جارديان باش يخرجوا.
1: أيام العدد أكثر من 28 وما عندك حتى فكرة. راو الصحفيين في الجزائر تلمو مبلا متاع كورة عاملين ديتونت في المطار، ديتونت قدام المطار باش يشوفوا الملاعبية اللي وصلوا، خاطر الملاعبية كي يجيو ما يجيوش بتوني رسمي متاع المنتخب الجزائري. شكون ديتكتيف؟ شكون الملاعب اللي جا التحق مباشرة بالمعسكر باش يكابتيوه؟ هذا نزيدوه في الليستة، هذا نزيدوه في الليستة، قداش من واحد يدرب؟ لأن المدرب
2: بدا يدرب وما عطاش القائمة. أنا شفت قائمة بن ناصر
3: ما بيناتنا خايبة، أنا عشتها.
1: بدا يدرب وما عطاش القائمة.
3: أنا عشتها راهي خايبة. خايبة أنك تمشي تعمل بريباراسيون كاملة مع ليكيب ناسيونال.
1: 98
3: باش تلعب كوب دي موند وبعدها تروح تخلي صحابك يمشوا يلعبوا كوب دي موند. حق نتاع ربي راهي خايبة، مش حاجة. انا واحد من الناس من خير ما يعيطليش من الاول، خير من اللي نمشي نعمل بريباراسيون كامله وبعد في القائمه الاخرانيه.
2: لا وسيرتو كي تمشي تعمل بريباراسيون تحس بروحك حاضر وجاهز وتعمل دي زونترينمون بهين وظهر
3: كبير. نتذكر وقت الاربعه اللي رجعنا من ليكيب ناسيونال من فرنسا، حق نتاع ربي معناتها نفسانيا كنت تمسينا منها شويه، مش بداو واضحين. راه زاد الكونفوكاسيون زايده راهي فيها وعليها، حق نتاع ربي فيها
1: زايده. تقول هذوما ريزيرف من الاول، مش نهزك ريزيرف
3: ما
1: تجمش معناتها قوي تضربش. شكون؟
3: لا ما تجمش،
1: هذو 26 هذو ثلاثه معانا ريزيرف في كل كومبارتيمون
2: لاعبي
1: يتضربش. شكون؟ المغرب مثلا تعمل هكا
2: في المغرب، في
1: كل خويا هذو 26 صحاح
3: اللهم
1: اذا يتضرب
3: بيك ساندي ايجريك تقول له من الاول من الدقيقه الاولى ريزيرف. لكن زاد وين الموتيفاسيون نتاع الملاعبي؟ ما هو ملاعبي زاد كي تعيط له ريزيرف يقول لي ما عادش يخدم نفس الخدمه ونفس السيريو ونفس الانضباط ونفس ما هو زاد تخاف على الجروب وزاد هكا ولا هذيك
2: الثلاثه اللي ولا زوز ولا اللي جوا ريزيرف اللي مشاو هما كانوا يحلموا بها، ما كانوش يحلموا 100% باش يكونوا موجودين. جاتهم ان شونس ولو انها صغيره في لي زونترينمون باش يظهر روحه، يقول لك بوركوا با جو تونت ما شونس.
3: فما مدربين ياخذوا اي اوترمون، يقول لك انا كنقولها ينجم يخرجوا من الجروب، ينجم يبي
1: صارت اخي سعد الكير مشاي
3: في الجروب،
1: سعد الكير
3: تخلي في الجروب ينجم تدخل
2: فيها. صحيح
3: سعد ماذا بيك تهز المجموعه اللي انت
2: باش كونسيرني
3: وهي مش تمشي.
1: نحبكم تجاوبوني بصراحه،
2: تحسوا في احنا في
1: لا معناتها
2: انا مساء الصراحه على العجله
3: اكثر من الصراحه هذه. لو مش يقولوا
1: تحسوا في احنا في اجواء مونديال
3: كيفاش
1: دي تحسوا احنا في اجواء مونديال ولا
3: بعد
1: ما عاد استنى شهر من
3: بعد العيد
2: مستولين بالعيد
3: العيد بالعيد
1: تحسوش انه
3: تعرف وقت ايش تبدا مع المباريات الوديه للبريمير
1: بعد نهائي كاس تونس
3: بعد نهائي كاس تونس وبعد المباريات الوديه للبريمير باش تبدا
2: في نهار الماتش للبريمير ماتش اميغال من وقتها سيد ولينا كنا امبليكي في
1: سي بون دخلنا في المذكر المنتخب
2: مود كوبي
3: هو 16 يوم
1: اللي كنا نحكيو فيه هذا الكل ينجم ياثر دقيقه الاولاد اللي نحكيو فيه هذا الكل تو احنا من قبيله نحكيو على المنتخب ينجم ياثر على معسكر المنتخب والا لا وتشوفوش تحسوش انه الامبيونس بلوز او موان معناتها مش كالعادة. العادة كيبدا ثم مونديال ثم أكثر موتيفاسيون الناس الكل متعلقة بكاس العالم ولا لأنه زاد بدينا التحضيرات على بكري شوية مازلنا ما قلناش كوب ديمون.
3: هو بالنسبة لي أنا كيلك سوا الشوا اللي عامله المدرب وكيلك سوا سوا لي كونديسيون ونعتقد لي كونديسيون باهيين برشا
1: باهيين
3: هايلين برشا. احنا يلزمنا كنا نكونوا عندنا مدرب لازم نعديوه الناس كل
1: انا ما نحكيش على لازمنا راهو الناس جاي البارتي هذا مش نسالوكم من بعد انا نحكي على ليتا اكتويل تو احنا تو تشوفوش انه ما هوش الكوب دي مود نتاع العاده اللي الناس الكل
3: فمش برشا حس
1: فمش برشا حس
3: هي هذا المطلوب هذا المطلوب
1: تقريبا تقريبا الانتقادات اكثر برشا من الكلام الباهي والوقوفه مع المنتخب يعني في كل وسائل الاعلام خاصه منذ اعلان القائمه يعني لومبيونس تحسها بليز اون مشكله
3: وقتاش فما قائمه صارت ما فيهاش انتقادات اعطيني اعطيني مره قائمه صارت ما فيهاش انتقادات
1: ما احنا وقفنا في البوليميك
3: انت انت انتماءات الجمعيات فما بعض الناس ماذا بيه يقولوا 11 راهم جاوا من جمعيتك مش يبدأوا واضحين ويبدأ زوز ثلاثة ملاعبية من جمعية معينة ولا من جمعية معينة ولا جمعية معينة باش الناس تبدأ فرحان ولا ما إذا ما فماش ملاعب كونفوكي من جمعية هذيك راهو ليك ناسيونال تولي ما عادش تعنيه جملة راهو فما بعض الناس تحكي باللغة هذه وبالكلام هذايا راهو فهمت وهذايا راهو غير غير غير صحيح ومش صحيح وفما مصلحه ليكيب ناسيونال تتعدى قبل الاشخاص
2: هو شوف
3: وما نجموش نقيموا الناس قبل ما نبداو زاد لي تورنوا نبداو ماتشوات زاد كيف
2: هو
3: كيف
2: هو علاش مازلنا ما دخلناش في الكوب دي موند هذيا خاطر ميم حتى ستاج هذيا نتاع ليكيب ناسيونال حتى توافد الملاعبيه على دفعات ما بداش
1: ولا
2: باللاعبي بالاثنين وقت يكمل الافكتيف وقتها سي ميم حتى ستاف الملاعبيه الميديا الجمهور كلها سي باش تولي كونسونتري على ليكيب ناسيونال باش تركز على ليكيب ناسيونال توا مازال واو ملاعبي الحقلط او ملاعبيه باش تخلط او ملاعبيه ديجا بداو عندهم مده لناسيونو معناتها الملاعبيه اللي ينشطوا في تونس دونك هذيك علاش ممكن ما الكوب دي موند هذيا مع جاي عيد كما قال الناصر ومع لي زيك زمان تاع التلامذه لا لا بالحق بالحق خاطر خاطر المواطن مركز على عيد على علوش والعائلات والناس عندهم صغار
3: قاعدين يعيدوا والعلوش المصري باش يلعب علوش شكون جاد
1: علوش الخص ولا
3: وكيفاش بيشري علوش وهذاك تونس وهذاك من حقه تونس ان شاء الله كل عام وحيم
1: نختم بالموضوع هذا متفائلين بكاس العالم بالنسبه لمنتخب الوطن التونسي
3: انا ديما متفائل أنا في كرة القدم أكثر إنسان متفائل بعد ساعات كي نبداش يخيب الخايبين أنا ديما عندي تفاعل وديما نقول على ساعة ونص نجم يصير كل شيء أنا ذكا هو ديما أوبجيكتيفي في كيلكو سوا الكومبيتيسيون اللي نلعبوا فيها
1: لازم تكون هذه كأس العالم تاع الدوزيام تور بالنسبة لمنتخبنا
3: أنا حاسسها باش تكون خاطر الناس كل عطيتنا معناتها
1: ثلاثة خسائر ونروحوا
3: ثلاثة خسائر باش نروحوا ظهر إن شاء الله هذه باش تكون لوبورتونيتي باش تعدى الدوزيام تور
1: بار كونتر اللي بقابلك في الكواليس متشائم
3: وحر متشائم
1: في الكواليس مع
3: الروح
1: كان سبقتك
3: لا لا لا لا
1: مش بتغمنيش
2: تزني لبنية أخرى
1: خاطر مش بتغمنيش في الهندان
3: أعطاه في الميكرو ده يتبدل
2: في الكورة يزمك
1: مش قول لك كفست احنا والمشلول
2: لا لا لا لا
1: اتك احنا والمشلول
3: قول اللي قلته البرة
2: في الكورة
3: نعرفك كباب
2: عمروني عمروني في الكورة في الكورة لازمك تكون ديما متفائل في الكورة اللي يلعب الكورة ماهوش متفائل يمشي يبدل يمشي يلعب حاجة أخرى
1: واقعيا
2: واقعيا مهمة صعيبة برشا فوالا مهمة صعيبة برشا أما سانو بيش
3: قداش من مرة وتيتك في كاريرك سواء لاعبي ولا مدرب في مهمة صعيبة وروحت بالماتش وربحت الماتش وروحت انا عرضوني برشا مرات
2: اي بون انت لعبت اكثر مني كوره اما انا
3: الحق عرضوني برشا مرات سواء كي لعبت في المرسى سواء لعبت في السي اس اس برشا مرات يقولوا لي
1: الماتش نتاعك تقدم وتروح
3: اي ماتش مش وهذاك هو اللي نقدم ماتش وقت اللي يكون الناس كل حاطتني باش نخسر واحد هذاك نقدم ونروح انا نذكر عام 90
2: هذاك احنا ماتش
3: نذكر عام 90 نذكر عام 90 نلعب في المستقبل هذه في المرسى نلعبوا فينال مع ستاد تونيزيان الجماهير الملعب التونسي والجماهير نتاع الاستاتونيزيان مش في بالهم الكوب سي باش تبت في باردو وسي يتعدى نهار تربحنا الاستاتونيزيان 3-1 ومركونا حاتم بالقسم كان ذكر البونتو كره من عندي شق المنزه كامل ومركاها وقت تذكر حاتم لاعب كبير
2: برشا
3: وربحنا والمرسى هزت كوب في الفينال في هم المرساوية وقتها في
1: عديتهم
3: ما كانوش معناتها متوقعين ان
2: مش
3: لازم
1: هذا في النيفو
2: نتاعنا احنا هذاك في النيفو المحلي نتاعنا في تونس خاطر مستوانا متقارب مش بعيد برشا مهمة صعيبة اما متقارب ونفهموا بعضنا ونعرفوا كيفاش نقدموا الماتشوات بون هذاك مع اليابان
3: اليابان
2: مع هولندا
3: كنت تتوقع نهار نربحوا اليابان ثلاثة بلاج
2: لا هذاك في تورنوا اميكال في
3: يا اخي تورنوا اميكال انت تحكي على الناس بروفيسيونيل
2: جينا في جورجيا لا
3: نهار حبت
1: حبت حبت ودحمان
2: حبت يا اخي
1: دحمان ما حبتهاش
3: انت تقسم في الارزاق ماكش ربي يعطينا خير غادي
1: دحمان
3: مكسين غادي ماكش ربي
1: على فكره راه كورو خير منا في ثلاثة بلاج
3: كيفاش
1: وكورو خير منا راه
3: كورو خير
1: دحمان حبيناتي ونكورو كورة ما حبتهمش وحنا حبتنا كورة
2: ربي معنا ربي مع منتخبنا وحنا متفائلين وان شاء الله ربي يوفقهم لولادي
1: محلاها كلمة احنا متفائلين اما ناكد الكرم راهو في الاوف انيس واقعيين يقول لك الامور ياسر صعيبة
2: صعيبة انا قلت لك تو قلت لك راهي المهمة مش كورة صعيبة
1: اصعب مباراة
2: شوف الكوب دي موند هذيا شفت الكوب دي موند اللي تعديت ما فما الدنمارك وفرنسا ما فما استراليا كان املنا في الماتش ويت هذوما اللي تروا مرسول باش نلعبوا
1: خسرنا استراليا وربحنا فرنسا ايه
2: هو بون
3: لا لا بلا ما تحكي
2: لي لا مش زي ميكي لا لا مش
3: زي ميكي
2: لا لا مش زي ميكي
1: لا
3: لا ربحنا فرنسا التاريخ قايس تونس ربحت فرنسا
2: معاك
3: على خاطر التقزيم حتى الحشيت البالي لا
1: مش هكاك هو الكاتريام ايكيب نتاع فرنسا كانت تعمل كاليفيكاسيون في اوروبا
2: ترشح كاس
3: العالم وبعد يقولوا لا والله انت علت برشا ناس قال لا دوزيام ايكيب دي برا دوزيام فرنسا سواء
1: ديزان
3: فما
1: رولاشمون لا ما فماش رولاشمون يا دزيمي طلع بالبريمير ليغ تخدم بيلي وتخلى
2: معناتها حبيت نقول لك نعمل مقارنه
1: الكوب دي موند كيف لعبت لك بالليكيب الاولى
2: دزيمي دي موند اللي تعديت مالجري معناتها فما فرنسا ودنمارك واستراليا اللي اقل من
3: جو انا وياك غادي في قطر
1: خلينا في العيد
2: البول نتاع المره هذيا الحقيقه كاسحه برشا ناصر وان
3: شاء الله يا اخي تو انا باش نحكي حكايه معناتها حوله بالنسبه لي باش نحكي
1: اصعب بول
2: اصعب بول في تاريخ
1: تونس
2: في تاريخ
3: تونس
2: اصعب بول في تاريخ تونس
3: تحكي على هولندا وتحكي على
2: وعلى اليابان في التومبوك نتاعها وتحكي على السويد
1: في السويد بالبراز راهي ترشح واليابان فريق اسيوي معناتها راهو زاد اليوم
3: يا اخويا لكن ديما يقعد على ساعة ونص كل شيء
2: احنا بلجيكا والانجلتير وبنما معنا بنما
3: كلمة السر
2: ديما فما فريق نجمو نربحوه
1: احنا فما بلجيكا والانجلتير ثالث ورابع فرق كاس العالم لعبوا مباراة ترتيبية مان معناتها الناس اللي تلوم على بلجيكا كيفاش خسرنا مع بلجيكا والله خسرنا مع بلجيكا وعطانا خمسة
2: بالمنير خمسة هذيك
1: اي بالمنير خمسة يا راجل لا والله خسرنا وقتها شو اسمه الروج والاخر يقول لك علي معلول والاخر ماتش الاول يقول لك بن عمر يا راجل تي بلجيكا ماتش هذاك ماركات اربع كور من اليمين مش من اليسار والماتش الاخر بن عمر حبي يربح شويه ثواني خرجت ركنيه شنو باش يعمل يا اخي هاري كين غاديك الدوزيام بوتو يطلع وحده ما ثم حد تي ما زاد حتى احنا بارفوا ظهر ما عندناش
3: هو مباراه هايتي يا اخي احنا كنا نتوقعوا الكريستيانو باش يعمل المردود هذاك ولا الفوليوم دو جو هذاك مباراه الوديه نحكي
2: الوديه هي هي هي عمل شو كنا عمل

ذوق تثنين. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: اكسترا تايم.
1: رجعنا لكم من جديد، مازلنا متواصلين معاكم 47 دقيقه بعد الاربعه متاع العشيه. قائمه المنتخب الاسباني دون اي لاعب من ريال مدريد، وما ادراك ما ريال مدريد.
2: بالنسبه لي انا انه ما فهمش ملعبه، فهم ثمانيه من برشلونه، يفهم تفهم الفارق علاش برشلونه قاعد ما يمنع الكره في اسبانيا. انه اليوم الكره ما فهمش، فمش مجامله في الكره، فمش ملاعبيه. الريال قاعده تعدى بجنب الحدث، مش قاعده تعمل في نتائج كبيره. كيف كيف ما عندهاش ملاعبيه اسبان معناتها متواجدين
1: كل في الفريق نتاعها،
2: كلها جانب. هذا علاش اليوم نحكيوا على فريق معناتها اليوم مالوريزمون مش في احسن حالته الرياضيه، على خاطر زاد كيف كيف بتاتر ما عندوش لا فورماسيون اللي موجوده في برشلونه
3: في لاماسيا.
2: بالنسبه لبرشلونه التكوين نتاع الملاعبيه داخل في استراتيجي نتاعها اكثر منها. معناتها بالنسبه لي انا الريال سي اون ايكيب نتاع ريزلتا، نتاع اوبليغاسيون دو ريزلتا، نتاع ملاعبي بيرفورمانس. بون تخممش برشا في ملاعبي تيكيب ناسيونال اللي كانوا موجودين، ما عندهاش
1: فماش ملاعبية كانوا نجم يكونوا موجودين كيما لاكسيال
3: هذيك
1: هايسون
3: هايسون
1: هايسون
3: كان ينجم
1: خاطر كان موجود راه في الورو، كان انترناسيونال. كان
3: شوف الريال ماتش البيان في الروتور ما فما حتى ملاعبي اسباني في التشكيله الاساسيه. في الماتش اللي فما ثلاثه ملاعبيه تيتولير، ما هماش دي فالور كبار في ليكيب. فما بيتراتش يظل ملاعبي الصغير، واسانسيو وغارسيا، معناتها ماهوش دي جرون نو في اسبانيا،
2: ماهوش
3: وزنين. وما حتى في الريال ماهوش معناتها ملاعبيه مهمين في التشكيله.
1: ماهوش برشا طونجو،
3: ماهوش مهمين عكس برشلونه اللي كيف ما قال الناصر اول حاجه السياسه نتاع كلوب ونتاع نادي، وكلهم ملاعبيه دو فالور دو كاليتي.
1: راه مش فقط لاماسيا، راه كيف نشوفوا بيدري نشوفوا جافي، راه ماهوش ابناء مركز تكوين برسا، اما يجيبوه ما 15 و 14 يجيبوه عائلاته يلقاه في لاس بالماس يجيبوه ويولي ولد لاماسيا. معناتها ماهوش ولد لاماسيا، اما يجيبوه 15 14 عندهم الكشافين كشافين بارتو.
2: استراتيجية ناجحه
3: دونك. شوف معناتها اليوم المدرب نتاع اسبانيا ما تقولش ظلم لاعبيه الريال، لا لاعبيه الريال ما يستحقوش باش يكونوا ابار كيما قلنا لوسول لاكسيال هايسن اللي كان ينجم يكون، اما حتى الليستا اللي قدامه اللي تحط التو في الخير منه
1: لو نورمال
3: كلهم يلعبوا خاطر هايسن راهو لعب، خاطر فما دي بليسور صارت في الريال تضرب لاكسيال بدا سيزون ما زاد
1: وجابوه على اساس تيتولير وجابوه برشا فلوس
3: جابوه من اللي هو
1: عندها جاي على اساس باش يهز دفاع الريال. بهذا بالنسبه لي اسبانيا مش مفاجاه بالنسبه لي لكم. بار كونتر قائمه فرنسا قبل ميسي، قائمه فرنسا غياب كذلك من ريال مدريد، حكيوا على كامافينجا يغيب على قائمه المنتخب الفرنسي، وقائمة زاد عاملة بوليميك في فرنسا لأنه فما برشا ملاعبية كان بإمكانهم التواجد يقولوا في لاليست فينال متاع منتخب فرنسا.
3: كامافينجا سنا في الريال ماهوش تيتولير ابارونتير في وماهوش كيما قال الناصر ماهوش
1: فما تيرام اليوفي غير موجود.
3: لا شوف انت تو قبيله شويه قلت فرنسا عندها 3 ولا 4 ايكيب معناتها منتخبات نجم تشارك، عندهم معناتها عديد الملاعبيه الممتازين. بقى الاختيارات كي تشوفهم الاختيارات في الاخر ملاعبيه اللي مشاو يستحقوا زاده. مش تحط مبابي، مش تحط الملاعبي اوليدي، مش تحط اوليدي
2: الملاعبي غير عادي. ما يلعب تيتولير قبل
3: لا يلعب تيتولير هو يلعب تخلي احسن ملاعبي في العالم اللي هو بون لما حالة يتضرب برشا ما نسناه
1: ديمبلي
3: باش تخليه ما تجمش
1: فرنسا مبابي وليزي
3: فرنسا شوف
2: يبدا فرنسا الحقيقه
1: ديزيري دوي
3: تخلي دوي ما تجمش
2: انا حاجة مسيك الانترنور
3: هو تيرام هو لو سول اتاكون دو بوينت بعد جيرو لو سول اللي جا ينجم يكون اتاكون
1: رامي فوراتي صديقنا يقول لك حتى لو نورمال ما يعيطولوش راهو في اسبانيا
3: نورمال قلت
1: لو نورمال ما يعيطولوش
3: ما يعيطولوش
1: تحياتنا رامي

0: يثبت، يحب يثبت على نورمو ما يطلوش. عيط الاكسيا الاخر نتاع اتلتيكو مدريد يقول لي قال بوبيل فوالا
1: بوبيل فوالا. هذا بالنسبه لفرنسا. اصابه ميسي ظهر كبير في الارجنتين، خاصه انه ميسي رونالدو مش عامل رقم قياسي في الكوب دي موندا. وزيد
2: نيمار زاد كيف كيف،
1: لا هو اكثر، هم اكثر منه خاطر هم بداوا من 2006 عندهم 6 10 14 و
0: 18
1: وهذه اللي خدها 6 6 باش يكونوا زوج لاعبين فقط في تاريخ كاس العالم اللي عملوا 6 كوس على متتالية.
2: بالنسبه لي انا كان بلاسيور نتاعو جراف بالنسبه لي انا ملاعبي
0: هو يحكي على سورموناج معناتها
1: هما خافوا لانه
0: في الركبه فهمتني ما هوش بلاسيور معناتها هي في الاسكيو جونبي اما اكثر منها كونتراكتور ولا كورباتور
1: هو خير انه يرتاح خاف
0: فوالا دونك
2: اي معناتها نجم يكون
0: جاهز ماهيش ليزيون معناتها ولا
2: نجم يكون جاهز.
1: اما في ال 24 ساعه هذيك الى حدود ما انتر ميامي هبطت كومينيكي
0: دخلت بعضها
1: 24 ساعه دخلت بعضها
2: اي سي نورمال تحكي على ملاعبي ايقونه ملاعبي اللي يعمل الديفيرينس في كل لحظه عم ناول دار اللي مش عم ناول في الكوب دي موند دخلانيه في خطر الرجل كان فاعل معناتها كان مهم وكنت معناتها مشاركة متاعه معناتها مهمة وظل يدي آخر مشاركة متاعه حتى دي هو معناتها كمشاركة عالمية في كأس العالم نعتبر انه من حقهم انه باش يتفاجئوا على ملاعبي بالقيمه الفنيه نتاعو خاطر ما عندهمش ملاعبي نجم يعوضوا.
1: على ذكر قطر ماتش كرواتيا خلطنا ممكن بعد اربع دراج بعد خلطنا انا وناصر داخلين نجري وقتها وموفمون غير عاديه حاصلوا هبطنا من الاوبر خذينا مترو باش نلقاو روحنا في لوسيل وقتها اللعبه ما زلنا قدام استاد نسمع ويلي قال نرمي المو ميسي مارك وهو ميسي مارك بينالتي قال نرمي المو ميسي مارك دخلنا لقينا واحد بلاش وقتها في بالي ميسي مارك ركله جزاء بون ناصر عنده التزامات وقتها مع الدوري الكاس ناصر بون دخل نصف نهائي كاس عالم للتاريخ عمل ميتون مش ميتون عمل ميتون غير بون ولا اشتر ميتون خلنا بعد الهدف الاول اشتر الميتون جاني في الميتون قال لي انا مشي لا قال لي عندي اونتين قلت ما ثم واحد في العالم يدخل نصف نهائي كاس عالم يفرش في اشتر ميتون ويغادر لانه عنده التزامات دونك هذا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. اخر سؤال بالنسبه لكم الاثنين اعطيونا توب 3 بالنسبه لكم في كاس العالم خلينا نبداكم من توا قبل ما نتفرجوا في الماتشات لاميكو وغيره قبل كوب دي موند ان دو تروا من الاول الثاني الثالث حسب رايكم في كاس العالم
0: هنا فرنسا اسبانيا لانجلتير فرنسا اسبانيا لانجلتير
1: ترتيب اوروبي بحت
0: اي
1: رغم اللي البطوله في امريكا اللاتينيه وعاده البطوله اللي تكون في امريكا اللاتينيه ثم افضليه لفرق تكون في امريكا في قاره امريكيه ثم في افضليه الفرق تاع امريكا اللاتينيه ثم معطى ما تنساوهش انه جماهير امريكا اللاتينيه تتواجد بكثافه في امريكا الشماليه رد بالكم معناتها البرازيل والارجنتين برتان يلعبوا في بيونس ايرس ولا يلعبوا في في في برازيليا معناتها فهمت باش تبدا الامور
0: البرازيل
1: القائمه
2: انا بالنسبه لي انا نحكي نقول فرنسا البرتغال يمكن البرازيل
1: البرتغال هذه مفاجاه به
2: البرتغال زاد عندها فيكتيف اعتبره مهم
0: انت ما رجعتنيش الفينال نتاع الشامبيونز ليغا
1: بانيتي
0: ارسنال
1: اي لا نهار الجمعه على
2: البرازيل زاد كيف تنجم تكون
1: برازيل قبل الارجنتين
2: قبل الارجنتين يمكن البرازيل
1: يمكن البرازيليين كان يسمعوا فيك تو مش يخو بك على الاخر علاش لانه بالنسبه لي ماهمش عاطين
0: متشائمين
1: ماهمش عاطين امل الفريق يوصل حتى سيمي فاينال
0: استيبا ومضروب كيف رودريجو مضروب
1: شوفوا راهو حتى الموجودين راه معناتها
0: تالونتي البرازيل ما عندهاش تسعه ما عندهاش تسعه صحيح لا لا كونيا ماهوش لا
1: كونيا مع فينيسيوس مع فينيسيوس ومع رافينيا حتى اللي معاك خويا فهمتني ولا خلي بالك تطبق فينيسيوس ورافينيا
2: منتخبات
1: ويماركيو
2: تبدا عندها التقاليد زاد الناس والكرة تبع شوية راهو زاد تنجم تعرفش عليها
1: الأرجنتين 2022 حتى حد ما خلى الأرجنتين تفوز كأس العالم
0: صحيح سيتو بعد تخسر الأولى مع السعودية
1: السعودية الناس الكل تستنى في فرنسا فرنسا وإسبانيا إسبانيا راهو بكري مع المغرب وغيره
2: بعد السعوديين وقتها مش مصدقين في قطر تذكر وقتها
1: عطلة
2: تعرف هما
1: جاو عطلة خذوا عطلة
2: لا هما خذوا المغرب بالجوار هما
0: خذوا وهذيك قبل ما شرحنا كونتر الدنمارك
1: ونعطيك حاجة
0: وقتها ميم حتى
1: التوانسة اللي غاديك في نهارتو
0: في نهارتو فوالا
1: في نهارتو العشية ريت فوز السعودية على المنتخب الأرجنتيني كان من أكثر أسباب نجاح كأس العالم خاصة جماهيريا في الدور الأول لأنه عدد السعوديين اللي جاء بعد الماتش هذاك ما عندك حتى فكرة عملوا لهم فان زون خاصة بهم اسمه البيت السعودي دونك ثم لي فان زون بارتو اللي هزوا الجماهير الكل السعودية عندها فان زون وحدها فان زون كبيرة ياسر فيها السعوديين على كل هذه أجواء المونديال أكيد تباعا كل مرة يقرب أكثر كأس العالم مش نحكيه برشا في كأس العالم شكرا نصر بيدو شاء الله عيدك مبروك
2: كل عام مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يسمعوا فينا كل وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب
0: كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله
1: على كل ميرسي يانيس شكرا قسم الرياضة الكل نادر بن جيدة كذلك صبري البوعزيزي سامح مفتاح في ناس الديوان قسم الرياضة صبري بوعزيزي مرحبا بك خويا صبري بوعزيزي زميلنا المخرج دونك ديجيتال ويفز ثم الأخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوان إن شاء الله كل عام توما حيين بألف خيرة
3: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريد طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم الحرب على الاي بي تي في الغير قانونيه بدات تكبر وتشمل اوروبا وبعد فرنسا هذه اسبانيا تقاوم في المواقع وليزابليكاسيون اللي قدموا في محتوى رياضي بيراتي حيث في شهر فيفري الفارط التريبيونال دو كوميرس نيميرو 1 الموجود في كوردوبا صنف لي في بي ان parmi les intermédiaires technologiques واعطى اوامر للنور في بي ان وبروتون في بي ان انهم يبلوك ديناميكمون كل لي ادريس اي بي اللي تنقل في مباريات الليغا سون اوتوريزاسيون لكن النور في بي ان اختاروا انهم ما يمتثلوش لاوامر العداله وما قاموا حتى تعطيل لاي عنوان اي بي غير قانوني وهذا اللي خلى الليغا تطالب من القاضي أن يسلط خطايا مالية قسرية على الفورنيسور والمحكمة رفضت أخيرا طلب الليغا وحسب نور في بي ان القاضي لم يستطع أن يستنتج أن هناك خرق متعمد وغير مبرر وأن البرنامج متاع نور في بي ان ماهوش مشكلته أن الإسبان يستعملوه لمشاهدة المباريات من مواقع قراصنة لأنه ما عنده حتى دخل في المنظومة من جهة أخرى الليغا أرسلت قوائم فيها عناوين إي بي مستهدفة لكن في غضون ساعات تم تغييرها وعند تنفيذ العدالة ما لقت حتى أثر لأدهى ولا مرة تم قطع الوصول إلى في المواقع المشروعة والحادثة هذه صارت نفسها كيف كيف في فرنسا لكن القضاء أجبر لسيرفيس في بي ان ولعددهم 5 أنهم يحضروا المواقع الغير قانونية ومن غير ما يقبلوا حتى اعتراضات فنية أو تعاقدية وخسرت بخوتون في بي ان معركتين قانونيتين ضد كانال بلس مقطع فيديو عمل بوليميك كبيرة وبوز هامة في مواقع التواصل الاجتماعي يخص السيارة الكهربائية الذكية التابعة لشركة تسلا سايبر تراك فيما تم رصد سائق السيارة وهو بصدد النوم أثناء القيادة بصفة ذاتية في طريق سريعة ذو حركية كبيرة دورمير أو فولون دون سايبر تراك تصرف خطير جدا وممنوع قانونيا حتى ولو السيارة بإمكانها القيادة وحدها والتنقل من نقطة A إلى نقطة B بصفة ذاتية حتى لو السيارة زاد عندها لو سيستيم ديد على كوندويت أوتوبيلوت أو سيستيم دو كوندويت أنتيامون أوتونوم FSD فأنه لازم على السائق أنه يكون أون أليرت ويبقى دائما هو المتحكم في السيارة وقانونيا السائق يكون المسؤول الوحيد عن سيارته وتتبعات عدلية نجم تنجر بور كوندويت امبرودونت أو ميز أون دونجي دو لا في دوتروي وقت وقوع حادث ولحد اليوم لا ليجيسلاسيون روتيير مونديال تجبر السائق أنه يكون حذر ويأخذ بزمام الأمور بصفة آنية لو أنه سيارة ذاتية القيادة صار فيها خلل وفي سيارة تسلا سايبر تراك فما سيستم دو سيكوريتي ليراقب السائق عن طريق كاميرا فرونتال لو يغيب عن انتباه لمدة طويلة فإنه المنظومة تبعث تنبيهات بصرية ومسموعة تعمل على تعطيل الوظيفة لبقية الرحلة السلطات الأمريكية زادت تعتقل السائقين النائمين على المقود وتشمل عواقب نومهم غرامات وخطايا باهظة وسحب رخص قيادتهم والوصول حتى سجنهم لعدة أشهر بعد عدة سنوات من الأبحاث العميقة نجحت الشركة الإسبانية إيدوم في إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الأمواج وبطريقة خضراء وغير ملوثة للبيئة مارموكاتيا والأبسوربور بونكتويل كولوندو أوسيانت جهاز عملاق يتشبه بوي جيغانتسك تحتوي على كولوندو سيلندريك الجهاز علو 42 متر نشوف منهم كان 5 أمتار لما يكون غاطس في وسط البحر العمل على هذا المشروع بدأ سنة 2016 وتم إطلاق بلوزيورز أنسين فيرسيون والبروتوتيب الأخير مارموك A5 ينجم يولد حتى 50 كيلوات أي ما يعادل استهلاك 20 منزل في بيريود دو بوينت لكن الهدف هو إطلاقه على غراند إشيل لما يصبح بلينمون أوبيراسيونيل المشروع يتبع الكادر دو أوروبا ويف والبرنامج المختص في الغوشيرش ديفلوبمون للاتحاد الأوروبي وتقدر ميزانيته ب 20 مليون يورو لتطوير تقنية طاقة الأمواج تقنية كيما هذه موجودة في عدة دول أخرى متقدمة كما شفنا سنة 2024 لامبوزون أو 25 ديسبوزيتيف ليوزن 826 طن في هاواي وفي فيفري زاد 2026 الشركة الدنماركية ويف بوينت أمضت عقدا لإطلاق une installation de 50 mégawatts لتزويد l'île de Barbade الموجودة في l'archipel des Antilles en mer des Caraïbes. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. احنا موعدنا يتجدد فندردي بروشان. نتمنى لكم ناس كل عيد مبروك. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: اريد طور عالمك.
3: Publicité.
4: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head & Shoulders. القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان افام فلاش نيوز.
8: مجزوة الخميسة ديوان افام مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي استقبل رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، الذي أطلع الوزير على مخرجات الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 التي انتظمت بتونس يومي 28 و29 من أفريل الفارط، وتوجت بالتوقيع على جملة من اتفاقية الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي. كما استعرض الجزيري المبادرات الاستراتيجية القادمة التي يعتزم المجلس القيام بها، لسيما تنظيم الدورة الأولى لمعرض أتكس من 6 حتى 8 من أفريل 2027 بتونس. المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين تنفذ بالتنسيق مع مصالح التجارة والأمن والأطباء البياطرة حملات المراقبة الميدانية بمختلف نقاط بيع اللحوم ومحلات القصابين بمدينة القصرين ومعتمدياتها، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأكد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين نصر المحمدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فرق المراقبة المشتركة نفذت زيارات تفقد شملت مختلف مسالك بيع اللحوم الحمراء ونقاط الذبح ومحلات القصابين، مشيرا إلى أن الوضع الصحي مطمئن إجمالا، حيث لم يتم تسجيل سوى مخالفتين صحيتين وتوجيه 7 إنذارات مهنية لبعض القصابين بسبب الإخلال بشروط شروط حفظ اللحوم وعرضها للبيع وفق قواعد السلامة الصحية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول سوريا أن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وضح المسؤول أن بقايا البرنامج تشمل مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية طويلة الأمد التي شهدتها البلاد. ولفت المسؤول إلى أنه جرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم ضمن الأسلحة الكيميائية. الكيميائية. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها أعادت توجيه 108 سفن تجارية حتى اليوم لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ناس الديوان.

زهرة عمري يا صبرا من اللي نورت اليدية يا زهرة عمري يا صبرا من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي على الجمرة

قدرت عمري يا سمرة مدي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي على الجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي طفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي طفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: Publicité.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة مع سامح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان. يقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله عيدكم مبروك، وهذه ليلة عيد اليوم. شوية خبش نحكيو على كل تفاصيل العيد الكبير، من الأسوام للعلوش للعصبان اللي باش يعيد اللي مش يعيد، للمواطنين في الخارج اليوم باش نتفكروهم. زادة عندنا ناسنا اللي في الخارج، حجاجنا الميامين إن شاء الله يكملوا كل طقوس الحج نتاعهم، إن شاء الله يرجعوا لنا وحج مبرور وذنب مغفور للجميع. نادية الجميلة في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بيك سماح، كل عام بخير كابتن كابتن. أنا عندي أمنية في العواشر،
1: أي
2: أمنية باش الناس اللي يسمعوا فينا الكل،
1: أي
2: وهم بيدهم يعديوا هل يعني هالكلام باش نقوله للناس الأخرى، نرجعوا إلى مقاصد الدين الإسلامي، نرجعوا لقيمنا الإسلامية السمح. ليش تقول أي. تقول دينا راه مش دين مظاهر، راه ربي باش يحاسبنا عما نضمروا مش عما نظهروا.
1: صحيح،
2: راه الأعياد هذه مناسبة باش نخليه ورانا هموم الدنيا كل والتباغض والكره والحسد، ونمشيو نرجعوا اللي وصلنا عليه لإله سبحانه وتعالى في العواشر، أنه نحب بعضنا، نسامح بعضنا، نزاور بعضنا، نصفيه قلوبنا، ونتبناه الخير للشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية قاطبة. وراهي هالفرص هذه مرة أخرى مدعات باش كل واحد يتدبر القرآن. إيش معناها؟ معناها يقرأ ويثبت شنو مطلوب، خاطر احنا رانا حدنا الحقيقة. وأنا قناعتي، وهذا يخصني كان أنا، قناعتي اللي يراه الدنيا مش ماشية معنا المسلمين على خاطر مشنا على الطريق السوي، راهو قلوبنا فهمتني ماهيش صافية. ولا اليوم أنا واحد بالناس قلبي ينزف على غزة، نقول أنا أولادنا عيدوا وعيد وكذا وكل يدمروا لهم بلادهم كاملة، زعما فانا ظروف موجودين راه مش شعبوية، والله
1: يقسم بالله غزة جنوب لبنان.
2: كنت فكر نقول علاش يا رسول الله، علاش أمة إسلامية المفروض راه وصلنا باش نكونوا كالبنيان المرصوص، أنا يشدوا بعضهم بعض، ما عدناش راه رانا حدنا على مقاصد الدين. إذا هي فرصة باش نرجعوا لديننا ومقاصد ديننا، ونسمحوا معناها بعضنا، ونتفكروا اللي احنا رانا ربي أعطانا أحسن دين معناها موجود على الكرة الأرضية، المفروض اسمه أصلا الإسلام. كتبتش معناها كلمة إسلام، رأوا الإنسان أسلم، فيه كلمة سلام والإسلام، وسلم روحك ربي، معناها فيه كل شيء. إذن هي فرصة باش الناس تفكر في الكلمتين اللي قلتهم هذو.
1: وهو كذلك سيد العميد توفيق ديدي، قديش ديما كلامك مهم خاصة في الأمور هذه. شوية خلش نسلم على ضيفتنا، مش نقولكم شنو بعد نقولكم خطر عيد، وما نحكيوش على كوجينة العيد وما كلت العيد، ما عملنا شيء وإحنا في ليلة العيد. طلياني أهلا وسهلا ومرحبا بيك طلياني،
3: وقت
1: الميكرو يا طلياني.
3: حتى هو شو تعب اليوم، الميكرو بقي تعب. أوكي الذي شحوي لك لباس
1: الحمد لله،
3: العيد حضرت العيد البخور والفحم والدنيا كل
1: هذا. طبعا نحكي شنو التحذيرات الكل نتاع العيد
3: سيد العميد، وانا نرحبوا حتى بالغايبين، علاش ليه
1: يعني واش نكلموه بعد التليفون
3: مش
1: خليهم هكا كده.
3: الدكتور سليم ونورس وايمان ونادية، مو احنا تفهمنا البارح كل قلت لك اليوم نعمل لك زوزة بيت شعر
2: اكثر، البارح روعه الحقيقه،
3: روعه اليوم اكثر.
1: ايوه هي اي انت قلت روعه وجيت روعه،
3: جيت الروعه اش تكلموا على
1: العيون
3: على العيون العيون السود والعيون الزرق والعيون الاخضر والعيون غنجه والدسخيل
2: نسخر ضوء تاع السجود بتاعي
3: فهمتني.
1: ايوه
3: وفما العيون الفاتره اللي هي الذبلانه، اختر واحده
2: والتي في عيونها حور.
3: جيت نشوف نلقى ويليام شكسبير هو الشاعر والمسرحي من أكثر الأدباء الذين وظفوا العين كرمز أدبي عميق في أعماله، استخدمها في كل التبع. وش يقول لك؟ يتكلم عن الحب والعاطفة، خداع النفس ومحنة العمى. وبعد عمل هو مسرحية اسمها لروا لير، لروا لير ذي ما عرف الحقيقة إلا ما أصبح
2: ضريرا
3: وقت عرف وجاب قارة، وفما فرق كبير بين البصر والبصيرة. هذا وعنده على العين يقول لك أن العين هي نافذة الروح. نمشي وتو جماعتنا احنا جماعتنا ما بقول العيون السود كذا، بس قول هو اسمه انت عم الهادي يقول يلي عيونك في السماء والسماء لون عيونك اسمح لي به تو سيدي نمشيو لزرق بين
1: مش
3: قولكم
2: انا عشق
3: قالك الحرف يبدا من عينيك رحلته كل اللغات بلا عينيك تندثر
1: اوه لا لا برافو
3: تو مزلنا
2: في صفقة نادي صفقة
3: مزلنا في امير الشعراء شكونه
1: احمد شوقي
3: وتعطلت لغه الكلام هاك بوجودهم ما جاوا وتعطلت الكلام وخاطبت عيني في لغه الهواء عينيك
1: اي
3: هاو كجبت لكم برشا اما اخترت كيك عملت اجتهاد باش نجيب
1: بالزهر تحكي على عينين اليوم
3: والله مش بالزهر
1: ليش ناسرين
3: زهر خاطر قريت حاجة على
1: عينين هيتسي هنسلموا على ضيفتنا اليوم شبدا بالشيف اسمع شوري اهلا وسهلا ومرحبا شيف مرحبا بيك ياخو بخاطرك جيت وحدينا اليوم شيف دونك شيف اسمع شوري اليوم لي زاستوس الكل نتاع العيد باش نسموهم توت سويت وكي نجيبو شيف احنا بحدينا ما نجموش ما نجيبوش فار
3: هذا الشيف
1: ونحب ما نعرفش تزغريتا ولا غنايه لعروستنا وي عروستنا المزيانة نسرين الشوك الأخصائية
4: التغذية حتى احنا برشا
1: خلينا لك بلاصة انت زيدا نسرين توحشناك ياسر مرحبا بك مبروك العرض
4: عايشك بيرك
2: مبروك
4: عايشكم أخبار صغيراتكم والفرحة ديما كي نقول أنا العبد إن شاء الله فرحتك معناها ديما جو مو غاتراب نقول له اسمع مش عرس
1: مش عرس
4: الفرحة أي فرحة تجيك في الحياة معناها فخر قراية سفر خدمة تتمنيها منصب تتمنيه أي حاجة تفرح أي عبد معناها
1: هلا مبروك يا لله
3: إن شاء الله 100 غرام منه و20 غرام
4: إن شاء الله هو ما
3: يأكلش عليه سلموا عليه
2: كانت تخدم عليه الفار ترجعوا ل 40 كيلو
1: محمد أمين
3: محمد أمين مبروك
1: إن شاء الله مبروك إن شاء الله بالهنا رد بالك راه بنتنا رانا صعب شوية دونك سيسن على بنتنا العميد والكابتن ما يحبوش فيها
2: والله زين مختار يا خويا راك محظوظ يا ودي أنا أحد الناس بلغتك رسالة قلت له قلت الحقيقة
4: عايشك سيد العميد عايشك
2: مثل المرأة التونسية النوع اللي نحبه أنا النوع اللي هي بالحق مثقفة ومتربية والله العظيم
4: عايشك ربي يفضلك عايشك
1: يلا شوية خبش أحكي ونسرين على العلوش وما العلوش وعندي لك ياسر سؤالات اليوم كيف شايفة أسماء شو أحوالك بنا
5: الحمد لله
1: سافالي بس
5: الحمد لله
1: انت من محبات لحم العلوش ولا لا
5: تطيب وكل ايه
1: ماكله ليه
3: حوستو ليه
5: لا نحب حوستو على الاخر
1: بالحق باش تعطينا شويه خير ديزاستوس على الحوسه
5: نعطيك
1: اي فوالا سورتو الناس الكل توا انا قلت شيف شبدي يقولوا لي سامح تنظيف الدوار
2: طردتني بالدار نهار الاحد
1: على
2: الكاوتشو يا ولدي شنو صنعت والله قالت لي هيا الفجر قالت لي هز باجاجك واخرج عليا
1: احنا في ديارنا قبل العيد وبعد العيد فما حوسه قبل العيد وحوسه بعد العيد باغ كونتخ ما نعرفش سيد العميد كينهم طاحوا اليوم اسوام العلالش برشا ناس قالوا لنا الكتيبه يقولوا لي صحيح ولا لا
2: قعدوا كل انا ثنيه نجي منها مرناك زاويه مرناك كل شيء الرسلات اللي نشوف فيها من نهارات كلهم هم معناها ظاهر الحكايه على الاسعار بتاعهم صابي معناها بالحق قعدت لهم مش بيصير عشيه ما نعرفش اما الاكيد انه اعداد مهوله قاعد ما تبعدش والله معناها اثرت حكايه الاسعار
1: صار نوع نتاع مقاطعه كانه احنا مش خاطر ماناش خالطين
2: انا عطيتك السوم قلت لك مشيت للفلاحه مشيت لبعض من القشيره في بعض الاحيان الفرق 600 دينار ما بين الفلاح والقشير وانا مش كلام هزوا الريح راني وقفت ودرت وتمعنت وسالت السيد اللي لقيته في زغوان جهل وين قاعد احكي معاه يرحم والدي ما قعد له شيء دار باعهم كل وبجنبه على اليمين على اليسار نفس اسمع استويس فيها مراول علاش ظهر بالعيد 600 دينار زايده
1: في العلوش طليني بالنسبه للززاره زايده اليوم كانوا مطيحوا شويه في سوم الكيلو علوش ولا
3: 70000
1: اليوم 70
2: 46 عند الدوله عند
1: البارح وصل له قريب 100 دينار
2: اليوم 46 دينار
3: اما الدواره ما طالعه
1: دواره 200 دينار
3: شامبيونز ليغ ما عندكش وقت
1: 200 دينار النادي قال البارح دخت
4: وانا شفته 63
1: اي
3: با
4: في منوبه
1: فوالا كيلو
3: الحاجة اما الحاجه الخايبه
1: اي
3: ولا مش باهيه نقول اكل الرحبه اللي حطوا عليه علاش في الشمس
2: والله حرام
1: حرام عليكم طالعين
3: مش حطوا مو يعملوا باش يعملوا
1: غطي وكانوا قبالي غطي
2: تم اللي ذكي حطوا تحت
3: حرام عليهم
2: تا تو في مرناك
3: حتى احنا شنو نقولوا تقول لازم الضحيه تكون في اون بون سونتي هكا ولا مسكنا الشمس تضرب ولا حاجه واش عندك زنزانه عندك
1: فلا جوستمون شاف السؤال الاول خاطر الشيخ شو الباجي انا نحب ناخذ محمد عزيز توجاني مش قلنا في الرحبه اليوم لسوام شنو احوالهم انا السؤال الاول نسيت وينسا احنا كوجينتنا في تونس نعرفوا نطيبوا اللحم العلوش في المطلق في الاغلب مش كان في الليل نعرفوا نطيبوا اللحم العلوش
5: كل العلوش نعرفوا نطيبوا اللحم العلوش نصنفوا بيه بالكدا وناكلوه
1: نقربوا شويه الميكرو
3: ميكرو
5: فوالا
1: ماي بي شويه خلينا نحكيوا
5: غريات فكرت كريم انا
1: جستمان كريم يقولوا ان شاء الله الوالد لاباس ما نجمش يكون بحثنا اليوم شيف كريم الكعبي والده ان شاء الله يكون بخير اي شويه باش نحكيوا على الجرياد والباربيكيو و و و والقلايه وشنو هي الفرق بين هذا وهذا ولي زاستوس انا شايف نقول لك تكلم وما تخافش تو بعد صلح لنا شويه نسينا
5: انا الترميم انا وظيفتي الترميم نسرين
1: تصلح في الاغلب
5: اللي باش يصير في الماده مسكينه
1: اللي باش اي جوستمون انا اول سؤال محضرتهم بعد النسرين الشوك شو حوال المعده وقت اللي اول نهار عيد فما مشوي وقليه وكسكسي بالعصبين الشوك كالصدمه هذيك تاع المعده شنو باش يصير فيها
2: رواياتها بالصحه
5: اي ما
2: انا من شويه مشوي تعصبين انتهى الموضوع
1: هي.
2: صالي يرفع صباتك قالك ليه
1: مش ليه ليه ياكلوا الناس
5: سي سي ياكلوا فما قلية في الفطور وفي الليل كسكسي بالعصبة في نهار العيد
1: داروا لي
2: سالات انا هات طيب كسكسي بس نهار ما انت عشان الجبلة اللي انا يقعد معي
3: سيستم اخر
2: يا اخي ياكلوا كسكسي في الليل ويباتوا لباس يباتوا لباس يباتوا
1: شوف راه هو اللي يبدا الريتوال نتاعو هكيك نهار العيد نتصور هو في الاصل مخمخ
5: بيان سور
1: يبدا مستانس شويه خاطر في الاخر راه فما عباد يحاولوا وما ينجموش نهار العيد ساعات نحاول اني
5: تتقوى على بدني
1: اي لا ما نجم ندوخ علاش علي دايوغ من بعد فسر لنا نسرين علاش تلعب بيك الدوخه
5: تخمه تخمه
1: شنو يصير جيسكم البيجا هنا توا نعملوا دوره في بيجا محمد عزيز توجيني صديقي العزيز اهلا وسهلا مرحبا
6: سماح تحية لي ولكل مستمعي إذاعة الديوان ولكل المشاهدين بالطبيعة
1: مرحبا بك عزيز
6: كل يوتيوب وفيسبوك وزاد التحية للكابتن والعميد ونورة المال هذه أنا طبخنا
1: مرحبا
2: يا محمد عزيز بربي أكل بقعة سلم عليها رانيا ثلاث سنوات من عمري غديك وحبيت ومحبوني كنا سادوك
1: أي,
2: أي,
1: أي,
6: أي,
1: أي بالحق
6: لازم جاية لازم جاية
1: لازم جاية
3: أنا مش نزق
1: أنا هو الكابتن اخر مره مشيت لبيجا تم تكريمك في بيجا باش تكرمنا انت كل غادي
3: باش تكرمكم قولوا لي شو طلباتكم
2: الاكيد انه احسن فروماج دو شيفر في الجمهوريه موجود في بيجا صحيح ولا عزيز
6: ياسر برشا يعني فما كيف نقولوا اثنين ما شاء الله السعي موجود الحليب موجود الغنم موجود
1: الحمد لله
6: دونك حتى الكاليتي وجودة باش تكون طيارة ما شاء الله
1: الحمد لله
3: ان شاء الله العام الجاي محمد عزيز نلعبوا على الرابع الخامس مش نلعبوا على التيه
6: ان شاء الله بيان سير ان شاء الله ونجيب بالصبر الله مع اللي ان شاء الله اثنين بيشترك
1: فيستير زيدا
3: فيستير بلاصتو قديمه
1: يزم شوف طالي انت تعرف انت قولي عارك وما تخافش
3: نعارك الكل من اجل باجا ومن اجل محمد علي
1: انت قولي عارك واحنا نعاركو وتمشيو نعاركو سيغ بلاس شي واحد عزيز نعاركو غادي سيغ بلاس عزيز قولي اسوام العليلش اليوم شنو احواله
6: والله سماح في اتصالنا حتى بعض الفلاح وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وحتى تعدينا من قدام الرحبه اليوم شفنا برشا حركه شوفنا البلاد اليوم تقريبا معبية حتى في بعض النقاط لكن سماح راما فماش برشا بيع وشراء نتبدل حتى شيء ترى كل يومين
1: تعديل
6: ثم تراجع طفيف لو احنا الحقيقه ما نحسبوش ال 50 و 100 دينار هذه ماهيش تراجع الحقيقه
1: خاطر
6: بالنسبه تجيب المواطن 150 دينار ماهيش تراجع لا شوية اليوم تقريبا اليوم في الرحبه 850 حتى 2200
2: خير خير ما كان نهارات عاد هاك نهار 850 ماهيش خلاص
5: اول مره
6: نسمع شو هذوك نتاع 2800 2900 راه ما يتباعوش قليل اللي يشريهم احنا نحكيو على المقله التونسيه نتاع المواطن
1: 850 معناها قطوس
2: قطوس
1: مش علوش
2: هو معدل 14% 15% علوش به
6: هذاك هو هذاك هو
1: هذاك هو
6: المعدل من 13% ل 16% يحلى في عن التونسي هذاك هو تقريبا وحتى في بعض النقاط الموجوده بالكيلو ما كانش ما بيع وشراء الحركيه لاحظنا اليوم في نهج خارجين باشا المعروف بسوق بزنس فما حركيه كبيره برشا ثوم العلوش يا سماح أي. هو اللي شطون شوية الحقيقة. صومه كان في سير ليام يخدم 65-60 دينار سمعنا اليوم وصول للسبعين حتى 80 دينار تقريبا بلاش بلاكة يعني بلاش التسعير المحدد من قبل
1: فما حتى تسعير
2: أي
1: فلا فلا بي
6: بالحق وهدايا رو سماع حاجات بالحق احنا متمنيناش نشوفوها في بلادنا حتى لو نعرفوا التونسي لتونسي رحمة نعرفوا بالحق التونسي لتونسي رحمة وحتى العلوش رو كيقولوا كيلو العلوش رو باش ياخذوا الزوالي
1: صحيح صحيح بالحق اللي بالكيلو اللي مش بشي يخذ زوز كيلو باش نحكيه زيادة الخضرة اليوم عزيز توجيني احنا لهنا في تونس العاصمة الخضرة شعلت فيها النار اعطيني في بيجة اسوام الخضرة اليوم عندك شي فكرة عزيز
6: مثلا القارس كان بلفين
2: هذا
6: كل يوم بيع فيه باربع الاف وخمس الاف هذه افضل حاجة
1: اليوم
3: كيف كيف
1: من الفين القارس ولا اربع خمس الاف
6: انا ما عدنوس هكا
1: الخضر الورقي
2: تحت 600 في العالم
6: بيان سور طلع تقريبا كانت ب 500 وصلت حتى للدينار توا 1500 يعني بالحق
1: 1500
2: هذاك هو التوانسه ولا كيف كيفاش تبيعها من ثاني مقدام
6: 700 الغله غالي اليوم الفريز فما ب 8000
1: وراو نذكروا الناس اللي تسمع فينا رانا نحكيو على بيجة بلاد الخيرات والبلاد اللي الخضرة والغلة
2: تو شفتوا 4800 كيلو تو في بعرقوب وفي تركي 4800
1: رطل هذيك عميد
2: 4800 كيلو هو كاتب دو دينار 400 رطل انا كان فيك هاو في تركي موجود مازال موجود
6: احنا سامح راو احكينا على نتاع 8000 وهذا العربي نتاع وشتاته حتى في الحجم يكون اكبر من العادي ويعني عربي هو طب 8000 بالنسبه للعادي موجود ب 6000 الكيلو
1: 6000 بين 6000 و 8000 القارص
6: المنتجات
1: القارص
6: كيف تفضل
1: معناها عزيزي اللي فهمته انا كل ما هو مربوط بقضيه العيد هو اللي
3: الغيمون طلع الفحم
1: والدنيا القارص الخضر الورقية تنلقاو حتى من البصل زايد اليوم أنا في أريانا البصل زايد اليوم
6: البصل مشوية الكل زاد غلات حتى
1: الطماطم والفلفل إي والله تبرد على قلبي في النادي
2: التوانسة يلقى ضربة في صاحب وينفلتش ولين تو هذايا تو ديننا جديد اللي يلقى الضربة في صاحب وينفلتش وهذايا عيب علينا كل على التوانسة الكل رحمة ايش قلت أنا في الأول رحمة يا سماح
1: رحمة شكرا عزيز توجيني مراسلنا مباشرة من بيجة تحية كبيرة ليك عزيز وعزيز راه خذيناه توا هو بيف وانا داخلة في الباب قلت لهم هيتو عزيز خلينا نفهم اسوام العليش تحية ليك شارك كل عام وانت حي بألف خير يا عزيز فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
7: ببليسيتي
8: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله
9: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3 دي اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيغورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي اون بلان اير ان بوفيه سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك
12: مصرف الزيتونه يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بالف خير
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مرحبا بكم ناس الديوان، مرحبا بكل مع من معنا في المتابعة. تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان شوي خمش نسلم عليكم الناس الكل عيد اليوم نسلم فردا نعيدوا على الفيراج شخصا فردا يطليني. بما أنه احنا في ناس الديوان يقول لك فلان يجرح ويداوي هكا ولا بعدين الشيف أسمع عاشوري وبعدين أخصائي التغذية نسرين للشوك. شدوا معك شيف أسمع عاشوري، أنا تو باش أسأل السؤال للعميد والكابتن، من بعد انت باش تصلح لنا تقول هذا اللي لازم، ومن بعد نسرين هذا اللعبه اليوم على طول ليميسيون، ومن بعد نسرين باش تقول صحيا شنو هو اللي ناخذوا منه وشنو هو اللي فريمون افيك موديراسيون. السؤال الاول سيد العميد، شنو نحضروا للعيد؟ احنا غدوه عيد، شنو هو القضيه اللي لازمنا نحضروها؟
2: انا عليها قضيه وهي عليها قضيه.
1: لا لا لا اعطيني التونسي الدار شنو لازم يكون فيها.
2: الدار لازم يكون فيها سكين تذبيحة وسكين تسلخان والمخطاف اللي بيشعلق بالعلوش والمدور اللي بيشرب فيه العلوش والحبل فهمتني والسسم والحديدة اللي بيش لا لا أبار ترمبة اللي بيشنقبوا بها البقعة على النفخان وأنا ننفخ بطمي ثم ننفخ بالكمبريسور.
1: أي ما هو سليم قال دكتور
2: لا لا ما ننفخش ما نحطش لا نحط
1: أيوة
3: الميكرو كما تقولوا لي ليه
1: كمان قضية العلوش تو
2: قضية العلوش صحيح كملت ما هو كما وصلنا الكابتن وليت ناخذ طماطم بالكعبة معاش بكيف فهمتني
1: طريق
2: فلفل وطماطم بصل وهي أخذتها مع دنوس وسلق من السوق الأسبوعية هي أخذتها
1: قارس عندكم في الدار ولا تشري؟
2: لا قارس أنا عندي بحذية زو سوين ندخل نهز ونخش ما بحق
1: في بالهم ما لي
2: لا صدقني قسما بالله غضتني ساعه
1: ثم
2: سجره بحذايا في القاعه مش في الطبيعه فهمتني.
1: هذا بالنسبه لك هذا اللي لازم نحضروه للعيد ما نسيت حد شيء.
2: خليني نقول لك شيء نسيت
1: لك كهوه وشو كهوه عملت خذيت وقتك
2: هي تاع البقيه البانوات والحكايات بتلوج عليها
1: فهمتني البانوات
2: ونعلم في ليوات او شذبح
1: انت تذبح عميده
2: عملت ذبحت سته ولا تعمل تعمل في دار
1: ما شاء الله
2: انت نفسها وقلت مش تذبح زوز برك واحد بيا واحد المحمد نزيد
1: باه يلا ان شاء الله بالصحه
3: مبروك.
1: طلياني شنو قضيت لي شنو ينساه العميد بالنسبه ليك قد كل مره باش نسال بالمخالفه
3: شوي ثوم
1: اي ثوم صحيح هذاك
2: راه معلق
1: صحيح طلياني اي شنو ياخذ
3: قارس ثوم معدنوس بصل اي من عصبين بعد ما
1: نسال بخلاف اللي قالوا العميد شنو ناقص القضيه
3: يعني علاش في الششوى على ما هو الفحم
1: اي الفحم صحيت
3: الفحم والمرح بيت عليه تاع واحد كذا واللي باش الفحم يلهب فهمتي يلهب مو كله هي قالت لي كيكة يعني هذا ايش نعملوا احنا فهمتني
1: هذاك ازاي
3: والخبزه تاع الدار تحضرها في الدار
1: والخبز
2: اي وتعديت اذا حسيت شريت قرضه ب 7000
1: والقرضه
2: قرضه ب 7000
3: انت عندك علوش ونتكلموا صراحه انا اخوي ما عنديش علوش
2: صحيح صحيح
1: اي الكابتن ما تحكيوا احنا في الليكيب كل حد وكيفاش
2: مرناك
1: يخو الحم كابتن من عند الززاع
2: سمها باهي ب 7000 فرنك قرضه تاع توت تاع توت قرضه
1: باهي داكوغ. يظهر لي انا كي نخمم هكايا براتيكمون ما نسينا حتى شيء الفحات من غير ما نقولوا عليهم اما لازم يكون فما نعناع شايح في الدار خاطر النعناع مش ديما موجود هريسه عربي ما قلناش هريسه عربي شويه زيت زيتونه
2: ما يخرجش في دارك
1: لا فما عبيد نحكيو بالنسبه للدار ما فيها حتى شيء قاعده نحكي توا شنو قضيه العيد وفما لي ساشي دوك باش نحطوا فيهم بعض الحمام دو كونجيلاسيون نشريوهم يظهر لي هك ما نعرفش احنا كملنا ولا كملناش شفتها وباش تقول
4: نقصنا بلاستيك
1: فوالا نقص بلاستيك تحت الحم صحيح صحيح
3: هكا
1: هاو معناها صحيح هذا الكل
4: اخضر
1: اي
4: وعلاش ليه كان فما شويه فلفل احمر تاع هريسه المفوره بالثوم اي جست شويه رطيل في البركه خاطر غالي
1: شويه خاطر غالي لا الساتور قلنا سكينه ساتور كذا
3: نسرين
1: هذوما الكل اللي قلناهم ما فيهمش مشكله نسرين
4: سافا ما نقصي
1: اي
4: نقصي خل التفاح
1: عشت تغدمش تدبر علينا خل التفاح في العيد
4: عليش خل التفاح
2: عشان يطيح الكوليسترول
4: خاطر خل التفاح يعلي من حموضة المعدة قد ما الحموضة عالية أكثر قد ما الهضم متاع البروتينات وإحنا نعرفوا اللحوم الحمراء هما نوع من أنواع البروتين معناها دونك الهضم يكون أسهل وأحسن كي ناخذوا خل تفاح في السلطة وإلا نحطوا فيه كويس ماء. كاين باش تستهلكوه في الماء تاخذوا باي وتشربوا الخل بالباي. ما قلتش الخل كيكا لازم يكون ديلوي مخفف في الماء معناها مغرفة متاع ميك لخل تفاح
1: قبل ما نبداو قبل ما نصدمو
4: قبل ما تصدمو باش المعدة تتهيأ لي زونزيم ديجيستيف اكل انزيمات اللي باش يهضمو وكل الاسيديتي تبدا تطلع ماذا بينا مغرفة خل تفاح. بعد ما كملنا كلينا حسيت روحي دخت كليت
1: ما زلنا ذيك جيتك انا بعد تو نحكي على القضية
4: جوستومون على القضية شنو لازم يكون فيها الكليل.
1: اي صحيح كليل وزعتر باش
4: نعملو تيزانة متاع كليل
3: هي مش في الحم في التيزانة
1: لا برشا يحطوا الأكليل في الحم طبعا نسألوا الشيخ
4: مغينات في القارة في الكليل بنين ولا دو كليل الكليل يعاون برشا برشا على ديجيستيون ويعاون انه الكبدة ما تتثقلش خاطر الكبدة هي العضو المسؤول على عملية الهضم سيخطو في الدهون
1: الكبدة
4: الكبدة والمرارة
1: تقول كبدة ممروجة غدا بش تمرج دونك الكليل زادتنا نسرين ومع
4: خل تفاح ونزيدكم سوريس سور لو جاتو لمن استطاع إليه سبيلا السوريس إلى من استطاع إليه سبيلا
3: 30 دينار كيلو 40
4: دينار والله شفته ب 24
1: قديش شاف سوريس
4: 25
2: دينار
4: حتى أنا شفته ب 24 12500
3: 10 كعبات
1: اي شويه جوستمون وذاك كعبه
4: هو المطلوب صحيت 10 12 كعبه هذيك هي البورسيون هكا 10 12 كعبه باش ينقصوا من طلوع لاسيد جوريك اللي يطلع بعد ما ناكلوا اللحم. احنا نعرفوا طلوع نتاع لاسيد جوريك يصير عند العبيد اللي عندهم النقرس
1: اي صحيح
4: هو مرض لاجوت مرض الملوك احنا نقولوا والاخر حب الملوك
3: حبل
4: الملوك على خاطر الملوك يجيهم المرض خاطر كانوا ياسر ياكلوا الحميت باغابوغ للطبقه للطبقه اللي ما عندهمش الاكسيسيبيليتي
3: معناها
1: اسمع تحسوا عيد رقي ياسر فينا ستي
4: كاين خلطنا انا قلت على السوريس سينو الغله الكل اكيد عندها فايده وتعاون الجسم نتاعنا
1: واحنا ناخذوا في قضيه العيد الكبير جوستومون شو الغله اللي نشريوها اللي باش تفيدنا مع اللحم
4: توا القارص اكيد
1: اي ذيك خديناه
4: الفخاز فيتامين سي يقوي من امتصاص الحديد وما ننسيوش انه اللحم فيه برشا حديد معناها فما الكيوي فما المشمش هذوكم الكل يقويوا المناعه اما اللي ركزوا عليهم هما مصادر فيتامين سي معناها قلت الفخاز التوتيات بهين برشا برشا دونك التوت السوريز
1: موجود حكيت راس العميد جاب لنا البارح
3: جانا التوت بيو البارح
4: جادور لكن عندنا شجره هكا بحدا دارنا نهز منها ديريكتومون
1: باي نسرين وشيف عميد
2: حاضر شكرا معناتها عيدي سي انيس بارك الله فيه فرح برشا البارح كي ذكرناها
1: يعطيه صحة انيس
3: سي انيس باش نذكروك باقي تفكرنا
1: ديما تفكرنا انيس
4: يرحم والدي دونك القضية نتاع العيد اللي باش نزيدوا عليها حكيتوا فيه الكل الفحات دو كاليتي نختاروا مين نشيو الفحات
1: باش نحكيوا على الفحات مع الشيف وانت قول لنا في الفحات اللي احنا فريمون نستعملوا فيهم شنو اللي نقصوا شنو اللي زيد
4: انديسبونسابل
1: تقول لنا الشيف
4: كركم انديسبونسابل بالنسبه ليا في العيد خاصه معناها كما قلت الكليل والزعتر يكونوا موجودين وللعباد اللي تتقلق تحضر روحها باش تعمل تيزانه كاين عندهم اوراقات قناريه فاضلين دوك اوراق القناريه يعاونوا باش انهم يخفضوا نسبة الكوليسترول في الجسم
1: شو نغليهم
4: غلي التزانة التزانة باش تعاونك على الهضم
1: معني نجمة وراق القنارية نوليو نشيحوهم وبعد نغليوهم
4: بيان سور فيهم برشا منفعة كيما قشور الرمان أما ما عندهم قشور الرمان بلوتو لتوب ديجيستيف للجهاز الهضمي يغلف يغلف الامعاء المعده
1: يقول لك الرمان
4: عبد اللي عندهم فوميسمون
1: احنا ناكلو بالاصفر نتاعو
4: دونك اما انا اللي نحكي عليه لي في نتاع الاوراق نتاع الجناريه للمراره ولصحه الكبد دونك سوبور للكبده اللي هي تتعب راهي كي ناكلو حاجه دونس كي ناكلو حاجه معناها دسمه
1: كان هذا السؤال الاول باهي تو شو تدخل في الصحيح شاف
4: ايوه
1: اول ما نعملو احنا في العيد يا طلياني مشوى اللي يشري الحم اللي يشري علوش اللي كذا ريحة المشوى لازم منها كل قدير وقدره انت توا كي باش تعمل المشوى الحم علوش باش تفوحه كيفاش تستعمل الفحم كيفاش تحطه اعطيني توا انت باش تعمل مشوى
3: الو
1: جليله
4: يفضلها ان شاء الله عيدها مبروك
1: جليله هي
3: هي تريقل كذا ولكن عندي سؤال انا عشته في الخليج وريت اللحم المشوي عند بنه اخرى دي باكستاني وش يعمل يجيوا لك الكوتليت وكل اللحم المشوي الكل ويبيتوه في الروب. الروب معناه كنا نقولوا بن
1: الاخر راي براي
4: حاجات متخمره
3: ويحطوه في الفريجيدير ويجبدوه نجم تاكل على الوش شيء غريب يعني ما انتش قولك
1: في الرايب
4: بني على
1: الحليب نجرب في الحليب زيد احنا نحطه
3: لا هات عندك تاوله
1: شيف اسمع عاشوري هيا بدينا توا ان شاء الله كل عام.

0: بار بولينا 80
1: 70% اي باهي
0: فوالا
1: انت تو تعطيني صحيح شنو لازم يصير؟
0: نحن المشوى مع الفطور
1: باهي
0: فما صحيه نقليه اللي هي طيبه في ماها
1: قليه انت تو
0: في ماها هي منها فيها طيبه لا مروقه لا حد شيء قليه انا عندي انا كيما سلطه سخونه سلاتشا
1: باهي اعطيني توا الغوسيت نتاع القليه هذه طيبه في ما شنو ناخذ
0: القليه ناخذ شويه زيت زيتونه
1: اي
0: نحطوا معاه البصل يتقليوا ببعضهم
1: أيوة.
0: مش قاعد يزيد خاطر نصفي
1: ما تخزرش النسرين
2: تكلم كاينه مش موجود
1: ناديا ناديا شوف لي سيتار ولا
0: انا نحط زيت زيتونه مع البصل
1: نقليهم ببعضهم
0: ببعضهم
1: باش
0: ياخذوا قلوه
1: بزيد بصل ولا
0: اي باش نحطوا بصل ني عاد مع المعدن ياخذوا بصله باهيه طنجره باهيه اوكي هما يبداو يتقليو انا ندي اللحم والكبده والقلب نتاعي دو بريفيرونس نبداو على اللحم السمين اللي يحب ياكل صحه وبشفاء
1: صحه وبشفاء
0: داك نحطهم ببعضهم
1: نقلبوا الميكرو
0: لا نحطهم اللحم نتاعي اونتر طون على نقعد يعني نعرش فيها
1: دونك زيت زيتونه وبصل وبعد نسقط فيهم
0: انا نحط الثوم على العلوش راني
1: الثوم
0: نحط سنه ثوم غبي نحطها مع العلوش هو يقول لك لا امانه انا نحط
1: كل شيء
0: انا الكسكسي بالعلوش فيه الثوم كل شيء فيه الثوم
1: انا من بعد نقول لك كسكسي بالعلوش قولي صحيح ولا خاطر انا سقت كعبه ثوم راس ثوم كيما هو
0: خاصو سيغ دو بشي دا بيان ديكوري
1: ما نرحيش
0: اي فوالا تقلى يبدا يتقلى باش يبدا اللون نتاعو في المارون يبدا سايبك الجو نتاعو الجو نتاعو يطيب منه فيه إذا لزمت باش تقيب انت والحم بسوك كي بدا تحم تريج تجيب منه فيه تخليه على نار هاديه سله سله نحطوا له شويه تابل كركم
1: ايوه
0: شويه ملح انا فلفلك حبيت ما نحطوش
1: ما تحبش
0: ماكلتي كل فماش فلفلك
1: ما تحطش فلفلك
0: بالكل بالكل
1: وتجيب بنينه فيها حتى مشكله بنينه
0: فيها حتى شيء فلفلك انا نقول قلق المعده ما نعرفش
1: انت ما تحطش فلفلك
2: انت معاك 1000%
1: انت الشيف اليوم اسمع
0: فوالا
1: لهنا اسمع
3: كل ديمه ونزيد مشمش عظيمه وطرفش حيمه
2: مش
3: حيمه نادي الاصبعي مرفوع
1: لحمه عتروس لحمه عتروس بيه قلت لنا تابل
0: اي
1: فلوي مش تابل وكروي اللي يسمعوا فينا
0: راه تابل واحد دياري نعملوا دياري ما نعملوش حتى شيء
1: حتى شيء
0: كل شيء من الهريسه العربي
1: حتى كي باش تشري من برا لنهار القليه خذ تابل بركه مش تابل وكرويه مع العلوشه
0: تابل وكرويه واحد
1: فوالا هذيك القليه هذه القليه خلينا نحضروا
0: طيب طيب على تمرق حط فيها قرين فلفل
1: انت قلت تطيب منها فيها كي تشد ولا حاجه مش لازم شويه ماء
0: لا انا قلت لك اذا سحقيت انت اللحم تاعك مش طري هي قليه نتاع اللحم تروف تروف
1: طريفات صغار
0: انت غير باش تشويهم انت راه في الزيت
1: الماء اللي باش نزيدو شاف ما دافي والا ما بارد
0: دافي. عمرك ما تطيب ماكله زيدها ماء بارد على خاطرها تعمل شوك
2: شوك تربيك
1: ديما ما دافي
0: ديما ما دافي دي بريفيرونس انت شايقه طيب باش تقر زيتها باش نمسوا اللحم تاعنا طاب سي بون حطوا قرين الفلفل حطوها في الصحن نحطوا لها برشا بصل ومعدن وصنيين مغسولين ونحطوا عليهم
1: بلا.
0: وصحة وبشفاء
1: حاجة يسر بين انش في ريحتها تقول
0: سامحني هذه زهرة أما أنا
1: هذه القلية الزهرة
0: هذه هي وكمونية سي لا ميم شوز جيس نزيدوها مغير فهريسة عربي
1: الكمونية
0: اي فما شكون يحب الطماطم ينجم يزيدك عيبة طماطم غابي
1: اي
0: فريشكا وي اكزاكتلي فريشكا غير فهريسة عربي بيان سور طيبوا نحب نفس العربي طيب الفلفل الاخر
1: نفس كل شيء كيف كيف
0: تجي تطفي عليها تحطي رشه الكمون خاطر الكمون يمرر الو ديما في الاخر تحط رشه الكمون يقعد بنين على الاخر ولا ميم شوز قرين فلفل بلعبي
1: فوالا
0: رشه في
1: بصل
0: ومعدنوس
1: فاليدي الشيف
0: هذه الزمنيه هذه اللي تعلمناها نحن فما حاجه في بنزرت برك يحطوا شوش ورد فما شكون يحط
1: في بنزرت
0: انا
1: مش
2: بنزرت
0: لا احنا ما نحطوش اما نحكي
1: بنزرت
0: فما الشوش ورد والقرفه راهي
4: تدخل احنا نستعملوا زوز شوش ورد وقرفه
0: فما شكون يحط ورا وبنينه زاده نقولوا
1: هذيك بالنسبه للقلايه في الفطور المشوه تو كيفاش انا نفوح اللحم نتاعي باش ما يجيش اللحم يابس باش يبدا اللحم طايب مليح باش ما يبداليش انا مشوي من برا ومن داخل تلقاه ني باش ما يتحرقليش est-ce que فما des astuces مثلا في الفحم نتاع الباربيكيو باش خاطر انا نعرف فما شكون يحط الملح فما شكون يحط كيلو زعتر فما شكون يحط ورق رند مع الفحم غادي شو ما لي astuces شيف كيفاش انا نعمل مشوى يجي الحم بنين وطايب وله مالح برشا كيفاش نعمل
0: انا قلت بعد ما تشعل بكدا تشعلوا باربيكيو به نحاهم على جنب وخليهم جست النار شوي يعني جيت الحم هيك الكون خليه كل مره

0: زيد منه شوية.
1: كل مرة زيد شوية
0: اللحمة بتاعك طرقه وخليه في الفيحو. انت جات تذبح الصباح غسلته ورجلته امورك مش راحي المشوى ولا
2: ايه
0: لطان اللي انت تعمل عصبانك وامورك ولا ايه ترجع تقهوة تبرنن وكما قال كابتن كي تبدأ عندك ديزان فيتي كي بدأ عندك ديزان فيتي حطوا لحليب راوي تري كيف نعمل الكولي بيان سور حتى الدجاج بالحليب
2: حليب ريت كابتن ريت
1: والله شيف هيل تو انت قلت لي في فيحو
0: شو هو فيحو المشوى في تونس
3: مش
2: ولا البن ولا
0: مش الناس الكل
1: قلت لي الحم المشوى في فيحو شنو هو الفيح نتاع المشوى
0: ملح
2: كهو برافو عليك
0: اكهو
2: والله برافو عليك
0: ملح
2: راسوس اللي بين فيحو
0: قلت لي على كليلو كل هذيك الحم المفور مبعد والقديك القله عنا دي غوسيت دي غوسيت دي غوسيت
1: بحذينا انت اليوم باش تحكي لي على القله والمفور
0: عندك السالفه
1: باش كملي باش كملي شويه
2: حاجه قلت له كل
1: ليه ماكش تروح شايف لا
2: حاجه برك
1: باش تزيد معنا شويه
2: مشوى حاجه من غيرها يتحرق ويفسد ويجيب كل وكحل هو وقت الانسان يحط المشوى يحط
1: ميكرو شبيك عميد
2: مش لاصق في الميكرو عجبك شي تو الاشكال هو انه وقت تحط الواحد ساعه تخلي النار تهفت شويه تجيب دابو زمان عباها من سباله وتنقب لقطع تنقب برشا نقب ما تخليش النار تطلع هو ممشحم ولا هي النار تعمل هكا ضربة بالدبوزة باش تهفت النار
3: علاش لازم تهفت النار ترى
2: على خاطر كي تحرق يولي كانسيروجين على خاطر كي تحرق الشحم هذاك اولا يولي مر ويفسد الحم ويشيح الحم يطيب سير على نار هادية ما فماش الجمر وما يخليش النار ما خاطر الشحم كي يبدا يقطر يعمل كل عربوب النار هذاك هي اخيب حاجة تفسد المشوى لازم حداك دبوزة ماء هو عملك تنزل عليها تتهفت
1: دونك فيح المشوى ملح فقط
2: اكهو
1: شيف خد شيف راه باش تمشي بالحق هي ماشي لتاكلسا ويفضل هذه تعديت وحدينا لهنا ما حبت تجي الناس الديوان مكتوب يا طليلي مكتوب
2: لحمة الكليل
1: فوالا تو احنا عملنا المشوى قلاية كمونية يلزمنا نحكيوا على العصبة
2: مازال حاجه
1: سمحني اي شفت كيفاش
2: لا سمحني ثم اعطيوا البلاد حق انا درتها من برج خضره كابسيرات ثم منطقه في الجمهوريه التونسيه ذقت كل شيء القليات كل شيء ابن حاجه كليتها مشروط نهار العيد في بني خيار وبجاه ربي اللي مشات بني خيار هاي قلت كي نوع نتاع كي القلايه نتاع مش قلايه اخف برشا
1: أيه.
2: من غير طماطم من غير حتى شيء لكن انا تو نتمنى باش الخياليه يبعثوا لنا الرسات انا تو بين عيني الله يرحمه محمد الاحمر صديقي دي وقتها عيط بحذاه التو هنا التو ابن حاجه
4: كليتها المشروط
2: حاجه كليتها نهار عيد من نهار تخلقت هو المشروط تاع ابني خيار
0: في القرفه والشوش ورد
1: اي قلت لنا
2: ما نعرفش
0: ما
3: نعملوش صوص مش مطمطم
0: مش مطمطم
1: ازهر
2: اخف برشا
1: شوف باش ترجع معنا شويه بعد الاخبار نحكيو على عصبانه ما تو انت قلت لي حكينا قلنا قليه كمونيه مشوى تشد كم القديد
0: به القديد عندنا زوز القديد نتاعنا العادي اللي ناخذ القديد نتاعنا نحطوا فيه شويه ملح نخليه
1: القديد ماني ليكوت
0: لا اي حاجه حد انا حاجه هبره انا ناخذ الحم هبره
1: نعمل الهبره تاع القديد
0: ليكوت دوك نفوحوا بهم خاطر العظم يعطي جو في حاجه جاريه به تحط ماء وملح باش يسيب الدم نتاعو ساعه
1: في الحم هذاك في الماء والملح
0: خليه له ماكسيموم
1: ما يدافي ولا ما بارد
0: ما عاد لا ملح والحم فمش
1: ملح والحم
0: هو شي سايب الماء الدم نتاعو كل الحم كل ينضاف ينحي الدم نتاعو وبعديك شي ناخذ الحم نتاعنا باش نفوحو اللي هو نعناع تابل ثوم برشا ثوم باش نحطو الملح بزايد زاده خاطر احنا باش نشيحوه كوا قلنا تابل وثوم وملح نحطو الفلفل الاحمر قالك فلفل الاحمر باش ما يدوتش الحم ونحط شويه هريسه عربي وبيدينا وشويه تخلق. زيت بيان سور بيدينا بالكدا بالكدا ونخليه كيف كيف يرتاح في كاس كاس باش يستقطر هو شويه وبعد ننشروه ونغطاوه هذيا بالنسبه
1: لي باش نغطيه فما اللي يغطي بلاستيك فما اللي يغطي قماش
0: حاجه تول حاجه منقبه
2: منقبه
0: تبدا على عينيه
2: معذبان زيد
0: نحيه فهمتني نحن باش نعملوا الزيت ما يقلبش الفلفل الاحمر
2: زيت عندنا ذبان غادي ياخذ الزبان
0: اوكي وهكا فوالا ديما فما كتول فما تول ديال في
1: العلا هذاك فوالا نحطوا اسكو ننشروا في بلاصه فيها شمس
0: لا
1: ولا في الظل
0: في الظل
1: في الظل
0: كما اي حاجه كما النعناع وكل هذا الشيء بدا
1: قديش يلزموا وقتاش نعرف ان اللي قديدي شاح
0: وقت
1: ونجم النحي
0: وقت تقسمه هكا يجي معك
1: هذيك لاشيش
2: ماشي طرف
1: نجرب
2: ماشي في ما
1: كيف نقسم
0: ما عادش فيه
1: يولي
0: يبس يبس نقصوه ونحطوه بقى نحن في تونس نعملوا القديد نتاعنا سخنوا الزيت بالكدا ونسقطوا فيه ونطفيوا هذا القديد الاول
2: يقعد عام كامل
0: فما المسلي اللي هو يتاكل من متصحفه طول بنين على الاخر يعني سيرتو جماعه في ليبيا الحقيقه ياسر بنين ياخذ زيت زيتونه ولا يا دكتور
1: لا نسري ماشي
0: انا في لاغوسيت
4: مره في العام ليا برا ماشي
0: ياخذ زيت زيتونه وليا وتحط تذوب الليا بزيت زيتونه انتخطو عندك القديد الهبره سيرتو يمشي مع البقري هبره هبره تحطوا تشايحوا بيان سور كيما عملنا بالاول تفوحوه بالكدا بالكدا تفوحوه بالكدا سيرتو النعناع والثوم والفلفل الاحمر الهريسه ننشروه ومن بعد هذا باش نحطوه في قاصه ونصبوا عليه ماء سخون نصبوا فوقه
1: قبل ما ننشروا قبل
0: لا لا شاح سيبه وحدي
1: كمل
0: نحطوا عليه ماء سخون ونهزوه مش باش يقعد في الماء سخون راه جوست باش ينضاف
1: الاخر حطينا في الزيت سخون هذا في الماء سخون
0: في الماء سخون اوكي بعد باش نهزوه نحطوه في طنجره نبدا نشي بالمغرفه للي يشيح ما فيها شيء طنجره شوف كان الفابور خارج من اللحم هذيك يشيح كومبليتمون نحطوه في الزيت زيتونه وليه ونخليوه على نار هاديه ساعتين يطيب
1: ساعتين
0: اللحم يولي زبده تهزم الواحد وتاكل
1: هي في الصباح عندي ديزاستوس
3: حطينا عندي سنة في دوري حطينا عندي ديزاستوس
0: أنا نعطي في الغوصيتة كل بلاد
1: هذا هي
0: أنا نعمل المسالي مثلا نعمل شقال نعمل شوية قديد المسالي نعمله بقري والقديد نعمله
4: ونعصبين القديد ماذا
0: اي فهم
1: لا اي جين في الساعه الثانيه باش نحكي
0: لكم باش نقميش ولا يعني
1: قلت لكم باش نخطفوها باش نخطفوها اسمع اليوم نخطفوها اسمع باش تكملي لي
0: نكملوا الكل
4: نكملوا كل شيء ونفتروا بعضنا
1: قبل قبل قبل المرقيز خلي نسرين تاع نسرين شنو رايك في اللي كنا نقولوا فيه
3: فما بشكل محلي
0: جست تحب نقول لك نسيت سون دي غوسيت لازمني نعطيهم صحه
1: اي اي صحيح
4: صحيح 10 على 10 ايش انا ناكل نوت راه ولا بحق يعرف
1: خليني يحكم للناس قديش طالعيني في اللي كنت تسمع فيه
4: 20 على 10
1: كي تبدا تحكي انا نشوف الصحن ما شاء الله عليك برافو
0: نعطي في حاجه زمنيه راه
4: بالحق
3: صحتك
0: بيان يوتيدي
1: احنا رانا لهنا في ناس الديوان كل ما هو زمني ياسر نحبوه في الماكلة
3: نبدأوا بالزمني جستمون ناس قبل كانوا يحججوا اللحم دونك شو معناتها معناها يقعد 24 ساعة اللحم العلوش ما يمسوش
4: حتى يتشمع
3: علاش زعما خاطر اول ما يذبح العلوش لي موسكل يكونوا كونتراكتي دونك العضلات الموجوده الكل اللي هو اللحمه اللي احنا ناكلوها الموسكل صحيت مشحوطه مكبوسه لازم تخلي وقت لك لي زونزيم اللي موجودين في اللحم مش انهم يفكوا اكربت هذيك اللي صاير في العضله وترتخي العضله كي ترتخي تولي بنينه تولي كي تاكلها طونتر ما تقلقش في المضغ ما تاخوش برشا وقت باش نجم تبلعها دونك كانوا يحجوا
1: واش عملنا غدوه الطقس يبدا سخون كيما اليوم مثلا
3: هو
1: جينا باش حجج يفسد لي
3: بيان سور وقتها لازمك تحطو في الفريجيدير معناه
1: نحجوه في الفريجيدير
3: وفما عباد ما تنجمش تصبر دونك دو بريفيرونس خليه حتى ساعة ساعتين بعد
1: الذبح
3: صحيت مش ديريكتومون ذبحت منها تقص طرف الكوتليت ولا طرف الهبره
1: كيما قالت الشيف قالت لك اذبح على روحك ومن بعد كمل رجل امورك سيعتين من زمان
3: وتبدا حاجه
4: العشيه لا
3: ربحه ثاني حاجه كي نبداو نحضروا الباربيكيو نتاعنا كيما كان يحكي الكابتن قبيله
4: سيد العميد
3: السيد العميد بينا نخليو الفحم يشعل بالكدا بالكدا اون فوا الفلام هذيك طفات شويه وقتها نحطوا اللحم مش معناتها هي الجمره مازالت حمراء قايده بالنار نتاعها وحنا نحطوا ديريكتومون اكل مشوى ونبدا
1: كي تطفى وقتها نبدا
3: كي تطفى راهي هي الى غاردي سخانه انت ما عادش تشوفها من النار هذيك الهيديه راهي باش تطيب لك اللحم يجي بنين ما يتحرقش ويكون صحي اكثر ما يقلقش من بعد
1: فوالا
3: ثالث حاجه
1: بقيه لي زاستوس مباشره بعد الاخبار
3: اوكي ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 ديوان افهم هي الموجه اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
6: ديوان افام فلاش نيوز مجزوة السادسة دي وانا في مع السلامة. البنك الافريقي للتنميه يتوقع ان يصل نمو النتاج المحلي الاجمالي لتونس الى 2.1% في سنه 26 و2.8% في عام 27 و2000، وذلك وفقا لتقرير الافاق الاقتصاديه في افريقيا 2026. جاء هذا الاعلان اليوم في العاصمه الكونغوليه ضمن فعاليه الاجتماعات السنويه للمجموعه المنعقده في الفتره الممتده من 25 وحتى 29 من مايو. كما تشير مؤشرات البنك الافريقي للتنميه إلى استقرار التضخم عند 5.7% في سنة 26 و2000 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 27 و2000. تأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 25 و2000. الحجاج التونسيون أدوا اليوم مناسك الوقوف الواجب بصعيد عرفات من خلال إقامة الصلوات جمعا وقصرا وتلاوة القرآن والاستماع إلى خطبة عرفة ودروس دينية. وضح مكتب شؤون حجاج تونس وفق بلاغ صادر عنه أن البعثة الدينية التونسية أمنت لحطب الحجيج داخل الخيام توقيا من درجات الحرارة المرتفعة، وذلك التزاما بتوصية وزارة الحج السعودية. وأضاف المكتب أن الحجاج يستعدون لأداء مناسك الوقوف الركن إثر استكمالهم لمرحلة الوقوف الواجب. البعثة القنصلية التونسية بباليرمو تنظم من 24 وحتى 26 من مايو بمدينة مونريال الإيطالية الدورة الثانية للتظاهرة الثقافية والاقتصادية أفروسقلية بالتعاون مع مجموعة قناصل البلدان الإفريقية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. وأوضحت البعثة القنصلية وفق بلاغ صادر عنها أن المشاركة التونسية في هذه التظاهرة شملت تأثيث جناح للملابس التقليدية والمواد الخزافية اليدوية والمأكولات التونسية إلى جانب الترويج للوجهات السياحية عبر عرض معلقات ومطويات دعائية. وأضافت البعثة أن برنامج المشاركة تضمن تنظيم سهرة فنية أحياها فنانون وعازفون تونسيون، إضافة إلى عرض للأزياء التقليدية أمنته جمعية روافد للفنون والثقافات. في العالم، جيش الاحتلال يعلن عن انذار عاجل بالاخلاء لسكان 13 بلدة في جنوب لبنان. نتنياهو يقول ان الاحتلال قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، واكد ان جيش الاحتلال يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحسين الحزام الامني وفق تعبيره. ختاما، طقس الليل يكون مغشى بخلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة في بداية الليل ثم سحب قليلة بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و23 درجة وتصل إلى 25 بالجنوب الغربي، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب. وأثناء ظهور السحب الرعدية إن تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدور. إلى اللقاء.
7: ديوان فام عسلمة.
8: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: وأحلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان افهم حب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: ملكه الموجة صفاقس
12: على 91.2
7: تونس،
12: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
12: على 106،
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جمع توصيل لكرة القدم أعلنت اليوم عن التحاق الثنائي سيباستيان تونيكتي وحنا بعل المجبري بتربص المنتخب التونسي أكابر المقام حاليا بمدينة تبرقة. نذكر علي العابدي من المنتظر يلتحق بين الليلة وغدوة بتربص المنتخب بعد نهاية مباراة فريقه نيس أمام سانتيتيان لحساب مباراة براج البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز، مع الإشارة أنه تربص المنتخب التونسي في تبرقة اعدادا للمونديال انطلق منذ 6 ايام.
13: لاجتماع التنسيق الخاص بمباراة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أسفر عن تعيين الملعب الجيبسي كفريق مستضيف ونادي حمام الأنف كفريق ضيف. تقرر أيضا إجراء المباراة دون حضور الجمهور من الفريقين رغم موافقة المصالح الأمنية على ذلك، مع الإشارة أنه اللقاء باش يقام نهار السبت 30 ماي بالملعب الأولمبي بسوسة بداية من الأربعة متاع العشية. مباراة باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور بحضور تقنية الفار. النجم الساحلي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة نهار 30 ماي تبعا للتقرير الوارد على الكاتب العام للجمعية من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 ماي 2026. النادي أوضح أنه القرار جاء طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية مع إعلام كافة المنخرطين بتأجيل موعد الجلسة إلى تاريخ لاحق باش يتم الإعلان عليه في وقت لاحق. كيف كيف الكاتب العام للهيئة المديرة المستقلة دعا إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر حسب ما أعلن عليه فريق إنتر ميامي الأمريكي البارح قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم. من المقرر إعلان تشكيلة الأرجنتين الأسبوع القادم على أن يتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 2 مباريات ودية قبل المونديال. المباراة الأولى باش تكون في 6 جوان القادم ضد منتخب أيسلندا، ثم نهار 9 من نفس الشهر المباراة الأولى باش تكون ضد هندوراس نهار 6، ثم نهار 9 المباراة باش تكون ضد المنتخب الأيسلندي. بالنسبة للأرجنتين ذكر أنه بطل العالم في النسخة الفارطة في قطر 2022. المنتخب السعودي أول الواصلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار المونديال. المنتخب الأخضر باش يواجه الإكوادور ونيكاراغوا والسنغال قبل المونديال في مواجهة في مواجهات إعدادية للدور الأول اللي واجه فيه منتخب الأخضر السعودي كل من السيليستي أوروغواي لاروخا منتخب إسبانيا ومنتخب كابو فيردي اللي شارك لأول مرة في تاريخه في المونديال. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2
2: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد سفيقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الستة وسبعتاشر دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا للناس الكل اللي توا في الثنية قاعدين يتابعوا فينا، برشا كره توا قاعدين يتابعوا فينا. دونك طريق السلامة للجميع، ربي فضلكم اللي بعضكم، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وسيسوا رواحكم وخاطر نعرفوكم ما عندكمش وقت. دونك لي زاستوس الكل اليوم موجودين في ناس الديوان. حكينا على القلية، حكينا على الكمونية، حكينا على القديد، حكينا على المشوى وشو نعملو في المشوى. توا باش نحكيو مع الشيف أسماء العاشوري على المرقيز.
5: Exactly.
4: ايوا اش نعملو في المرقيز أسماء؟
5: باهي اش نبداو المرقيز.
4: اي
5: كل واحد كيما نقولوا تي يحب البقري ولا العلوش.
4: فوالا،
5: وفما اللي يخلطو المرقيز هو 700 غرام أي. بقري 300 أي. غرام علوش، شويه ليا.
4: فوالا شويه ليا
5: حطتها
6: مش شويه كبده زاده معاه،
5: لا هذيك حاجه اخرى
4: بيه. باه
5: حاجه اخرى.
4: دونك 700 غرام بقري،
5: 300 غرام
4: علوش،
5: علوش شويه ليا
4: فوالا هاي باه.
5: فوا 50 غرام
4: فوا ميسيج
5: باه
4: غمبانيك
5: ما خسرتش نظر ليكرون
6: مره في العام. ماشي
5: ماشي طيب، شي بعد شي يحب الشمس على روحه
4: يمشي على روحه.
7: سي با اسي غراف لو ان ناكلو ليا، جوست العباد اللي عندهم مشاكل في القلب، مشاكل في الشرايين، ماذا بهم يبعدوا قد ما ينجموا.
4: اما الانسان العادي
7: شويه معناها مالا في الفيرة وما مش بتعمل حتى شيء معناها.
4: داكو تخي بيان،
5: باش ناخذوا عليهم اربع ريوس ثوم
4: كبار
5: مهرسينا مهرسه
4: برد فيهم قلبك هرسك ما تحب انت.
5: تيبل ما ننسيوش البسباس،
4: بسباس
5: كعب مهرسو وبودر نعناع الشايح، قلنا تابل برشا ثوم ملح. مش نقسم ليتا كونتيتي، انا عطيت تاع كيلو انت خذ 2 كيلو مثلا. ناخذ كيلو ونص، نقولوا نحن نخبيه اخضر بعد ما نمرقزوه يتحب في الكونجيلاتور دي ساشي، ناخذ نزيدوه بزايد ملح.
6: امي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحده واحده.
4: شايف شايف خاطر انا الكلنا مركزين،
6: الكلنا مركزين،
4: مو مركزين
5: السيده المخرجه واحده واحده
6: قلت لك.
5: قلنا خلينا نشغل نعطيكم انا تاع كيلو بعد خاطر نعرفوا بون علاش ما يتعبش.
4: احنا كيلو قلنا ناخذ
5: ملف خذ والكتف ناخذوا منه هذاك باس.
4: كيلو قلنا 700 بقري 300 علوش،
5: انا جربتهم كل ابن واحد هو 700 غرام بقري 300 غرام علوش 50 غرام ليا مثلا بالعين.
4: اي اي
5: اوكي، باش ناخذ عليهم اربع رؤوس ثوم، نحب الثوم
4: باه
5: بيان سور خاطر فيه بقري سكيسيون. حطهم غرفه باهيه كبيره مثلا تابل، نهرسوها مع الثوم بالكدا بالكدا. اوكي حطينا الثوم، نزيدوا مغرفه اخرى تابل، نزيدوا فلفل احمر طبعا، نحط الهريسه العربي ديما تحبش بخير الهريسه العربي، ولازم فلفل احمر معاها.
4: شايف كي تقول فلفل احمر شنو تقصد بالضبط؟
5: فلفل
4: زينه، فلفل زينه،
5: فلفل احمر.
4: فما كيقولوا فلفل احمر هو الشايح عنده الهروس كل بلاد وطالع.
5: فلفل احمر بودغ،
4: بودغ الفلفل زينه،
5: ونزيد معاها الفلفل الهريسه العربي. نحن طيب وقتها الهريسه العربي، حطينا الملح، نحطوا نعناع ونحطوا البسباس ياسري بن، البسباس بودر مرحي ويوكل مشلخ
4: اي،
5: ونعر بالقدا بيدينا
4: نعركوه
5: على الاخر بس نحطوا زيت زيتونه نحطوا زيت زيتونه نتاعنا نعركو مليح مليح مليح مليح بس نضفنا المسار نتاعنا نعملوا مرقيزنا نقبو خليه يستقطر باش يقرب برشا ماء الكونتيتي اللي باش نعملوها نشيحوه مرقيز مع القديد نزيدو ملح بزايد
6: واحده واحده
4: نيديا نيديا راني معمل عليها باش ننتدبها للشيف دوك
5: قلنا تحصلت مثلا على البات العجينه نتاع الحم نتاعي المفروض الكونتيتي اللي عندي مثلا جاتني زوز كيلو ناخذ كيلو ونص نخليه بالملح اللي ملحته عادي العادي ملح عادي والاخر نزيدو
4: شايح
5: الاخر نزيدو ملح زايد شويه مش مر نزيدو شويه ملح خاطر انا باش نشيحو اوكي القسطه بعد ما حطيناها في المسارن بيسي وعملنا العقده العجيبه واللي ما نجرش عملها يثني هكا وكها
4: يثني وكها
5: تحطها تشيح بالكدا ونقبو قبل ما نشيحو نقبو نخلوه يستقطر راه قد ما يستقطر
4: سايبك
5: الماء نتاعو على سامحني نسيت حاجه نحطو كاس ميرا وصغير في
4: الدار
5: مع الحم نحطو كاس ميرا اوكي نخلطو مليح مليح مليح مع الزيت بيان سور قلنا الزيت جو بريفيرونس مش بزيت زيتونه نعملو زيت العادي
4: باش ما يديش قوي برشا
5: بلا
4: نخلط شوي شوي
5: دو
4: بريفيرونس مع كل حد يقوم تاعو
5: ونحطو بعد من غدوه نحطوه يشيح مع القديد
4: هذيك اللي خليني شوي
5: باش نشيح والاخر نحطوهم في دون دي ساشي بعد ما استقطرناه بيان سور نحطوا الكونتيتي اللي حاشنا بها دي ساشي 6 كعبات 4 كعبات كل واحد كيفاش يحب في الكونجيلاتور وتمد وتاكل
4: كلوا صحه وبشفاء
7: شافت اللي نص تزيدوا ملح ما فهمتهاش هذيك
5: باهي انا عندي انا نعمل زوز انواع نتاع مرقيز
7: هكا وليت تربت بيتي سميح لازم نركز معاك
4: والله
5: انا زوز انواع
7: يعني على روحي
4: شفتوها كيفاش تبدلت وليت تركز في الماكله
6: لا عندها الحق
4: اي اي
5: اسمعني ما نحن باش نشيحوه
4: لا الملح معناه انا فهمتها
5: زيدوا شويه ملح مغرفه ماكله نحن حاتينا ريت الكونتيتي
4: في الفحص نقصد الفحص
5: مغرفه نتاع قهوه
4: للي باش نشيحوه
5: باش نشيحوه ديما لازم زيد ملح باش ما يدود
6: وبش
5: ما
4: كما قديد يشيح يشيح كومبليتمون كيف يشيح القديد الشيح هذا
5: المرقيز
4: المرقيز الشيح نعملوا له كيما القديد نسقطوه في الزيت السخون
5: والبنه نتاعو اللي هو تحط قديد ومرقيز في واحده
4: كامله مع بعضهم
5: مع بعضهم متكعبه برك مرقيز ومغرفه مك الزيت اللي عملته انت وطيب به
4: بنين برش
5: تقول طيبته بعلوش كامل
4: فوالا طيب والله
7: نعملوا عجة مايو
4: الله يهديك يا شيخ إلى توا السؤال النسرين القديد هذي كل ما هو مقدد صحيا باهي صحيا ولا لا
7: ناكلوا منه اللحوم المجفنه نجموا ناكلوا منهم صحيا باهي اما ديما نرجع نقول باهي لكن الناس اللي تعاني من امراض قلب ضغط دم شرايين
4: راهو
7: ماذا بكم تبعدوا اوكازيونيلمون بونكتويلمون بيريود العيد واحد خذي كعبه كعبتين نتاع ذويقه ويقفوا غادي ما تكثروش حتى لي كي يبدا انسان معناها عادي يتحرك يحرق بدنه في صحه جيده في العيد وإلا بعد هكا مرة في الفيلم في طرف جيري ولا بشي عمل عجة بشي رميها مش بشي تضره أما عد طويل ينجم يضر
4: ينجم يضر بي عميد
6: نعم عميد غرق غرق
7: عملنا العميد
4: عميد توك احنا حتينا قلية ومشوى فطور العيد شو معها فوق الطاولة
8: يا انا بغير خضروات ما عملنا شيء بغير سلطه
4: سلطه شنو نعمل
8: سلطه خضراء سلطه مشويه
7: يحيى العامي
4: سلطه مشويه وسلطه خضراء
8: واهم حاجه حسب راينا ما تخطاش الطاوله في نهار العيد هو السيترون سيترون غير سكر هذا هو المبدا عندي انا
4: شنو اللي ما يخطاش شنو قلت لي
8: سيترون غير
4: سيترونات
8: سيترونات
4: ولا سيترون ولا سيترونات قارص ولا سيترون
8: هو قارص غير سيترونات انا نحب انا الحقيقه واش نعمل نشد كعبه قارص نحصرها في الماء
4: ما بارد شوية هكي كتوش أي حتى نحب
7: بنينة
8: أفخشيصان
7: بنينة وعميد زيدة شوية نعناع بنينة على الأخر تولي نعناع أخضر
5: فقوس
8: عندي نعناع في الجرب
4: مثلا وي ياسر بنينة
7: بنينة على الأخر
4: نجمو هكي كمان اللي ما عنده سيترونات
7: ونجمو نردوها كيما الجزوز نزيدوها لو غازيفي
4: أنا كنت باش نقول كلمة جزوز وأنت قلت جزوز على خاطر راهو أنا نعرف توا اللي يسمعوا فينا الكل كوسوسوا الكتيبة وتحية لكم وقداش نحبكم سيرتو في العياد كي تبداو هكا موجودين معناها كتيبة باشي تعيدوا موجودين معنا في على اليوتيوب على الفيسبوك شكرا لكم من قلبي يقول لك توا خاطر هما في الراديو ما قالوش ما شفتوه الجيزوز هذيك
6: بستيك يا شريف
4: لا ما فماش معناها الجيزوز
7: مالو
4: نهار العيد شيف قالك انا نهار العيد الجزوزة فوق الطاولة راهو هذيك حاجة كيفها كيف المشوى كيف القلية شو هذا ما فيش جزوز
7: ما نكدر وباش تزيد تصعب عملية الهضم راهو مستحيل كان جزوز الهضم
4: ماني أنا خاطر توا وليت فاهمة روحي وفاهمة فهمت كتيبتي العزيزة أنا نجاش نقول لهم نحيوه الجزوز نعرفوهم باش يشريو دونك شنو الحاجة اللي مع الجزوز باش نصلحوا بها الامور
7: نفع ربي ما فهمتش
9: علاش ما محيطه
4: الدعاء الدعاء
7: مع الجازوز قال يعني مع الجازوز تخلى السيت فوسفوريك اللي فيه باش يجبد لك الكالسيوم باش يجبد لك
4: الهيدروجين هما جمله شهيره يقولوها توينس نسرين معليش طالين يقولوا راه يقول لك خلينا ناخذ جازوزه باش نهضم
7: اي جوستو
6: هو العكس
7: هو شنو يصير
4: المخ ما هو
7: الجازوز فيه الغازات اكل فقاعات هذيك تتكدر في المعده باش تعطل وتعكر عمليه الهضم بتاعنا دونك ما تخليش لاكسيسيبيليتي معناها انه المعده الاحماض وكلي زونزيم اللي حكينا عليهم شو الماكله باش يجزقوا يبداو يفتتوا فيها أي. ما تخليش العمليه نتاع الدمج بيناتهم سهله
4: فوالا
7: دونك احنا كي نتقرعوا كي ناكلوا الجازوز حاشيك صحيح اكل تقريعه ماكش قاعده تهضم ولا تفرها
8: غاز خارج
7: هو افراز لك الغازات هذيك عن طريق المجرى نتاع الفم الغازات قاعدين يخرجوا الغازات اللي جاونا من الجازوز اما ما عندها حتى علاقة بالهضم هو بالعكس مش صعب وبش يكدر
6: عندي سؤال
4: نوروزة تسمع فينا مسلمة علينا قلت لكم انا جو سموطة ونشرف الجازوز
7: ربيتيك يا نوروز
4: ربيتيك نوروز
6: انا عندي سؤال سيد العميد وش قال خذ شوي اتنتيف
4: ميكرو
6: قال انا القارص حطه في الماء انا عندي سترونات مش سيترونات سيترونات انت قلت له نجم نزيدوه او غازوز
8: او بيتيونت
4: او بيتيونت
7: لا
6: او غازيفي سامحوني او غازيفي
7: مي غازي
6: مي غازي ما فيه لي بول ولا
7: اكيد
6: اكيد
7: اسمع
6: سي
10: كوم
6: كوم
10: سي كوم كوم
4: عاودو نيت
10: سي كوم كوم
7: C'est juste pour avoir quel aspect hack pétillant. كل كي تتاكل هكا فماك
4: ما يقلقش هذيك لو غازيفي ما تقلقش
7: ما تقلقش يتعاون على الهضم بالعكس جون با و دوتر بار ما فيهش لاسيد فوسفوريك يا سيد كابتن
6: اش معناتها يا مدام يا
7: سيد كابتن ما فيهش لاسيد فوسفوريك اش قلنا يعمل لاسيد فوسفوريك يمشي للعظمه يجبد منها الكالسيوم دوك يخلي البدن عنده فيت دو كالسيوم معناها انت كي تاكل الحليب ولا الحاجات هذوكم هذوكم يمشيو باش يقويو صحه العظام نتاعنا كي يشرب جازوز الاسيد اللي فيه يمشي الى تاك العظم يجبد الكالسيوم يعمل فويت
4: لازمنا حل مع الجازوز
7: خلينا نخرج منها جوستمون والجازوز ما ننساوش نسبه السكر اللي فيه دونك انت في العيد لازم باش تطلع نسبه الكوليسترول تزيد تطلع نسبه السكر الزوز مع بعضهم شي خاولي خام
6: هو يستعملوا دي بوشر
4: نيديا انت شقولك في اللي قاعدين نقول فيه شقولك في العيد نيديا ما سمعتيش
10: واش اوريبل تخيلوا العلي ليش مسكين البيت وليله كامله يبكيو وصباح نقوموا نلقاو ميتو مش نورمال يعني الشوارع كلها تولي دوميت
8: وكل لا لا لا
10: حسوا على الجلود وريوس
7: لا لا لا لا لا
8: لا لا لا لا
4: نحب نقول لكم اللي تسمعوا في هذه عكس النادي كل اضرب في المعظم دي كملنا من هذايا وباش نكملوا معاك شيف فريمون ميرسي خاطر بحدنا اليوم اي وخاطر ماشي لتاكل ساعه دونك العصبين
8: بير مروه
4: العصبين باش نبدا معاك شيف بتنظيف الدوارة كيفاش نعملو باش نضمنو احسن ما فما تنظيف للكرشة والدوائر والزويد وكل
7: كل واحد فاهمه برشا
4: عطيني انت شنو لي زاستوس تاعك انت
7: مقرقش
4: قرقش مسخونه كهو
7: مسخون
4: بالخميره لا جير فما شكون يستعمل الجير
7: واش يستعمل الخميره الجير وفما شكون كربونات وفما شكون الخميره مسخون انت شفت حتى مسخون قرقشها مليح مليح وملح ملح ملح ملح
4: ملح اي
7: وكهو تخرج بيضه تب
4: هذيك هي تخرج بيضه تللش
6: بالزهر
4: كمان الكرشه والدواره منفعتها الصحيه نسرين لا نسيت يا عرست امورك ما عادش
7: معاك كرشه والدواره قلت لي منفعتها
6: مشي تبع فيها
4: فوالا
7: نسال على تصور العلوش
6: يعطيها في
7: النص فوالا خاطر باش يمشي يجيب العلوش
4: تحب على تصوير العلوش
7: اي نحب علوش
4: اسمع صوت وانتخ
7: نحبه مزيان
4: فوالا
6: يخليه تطفحوش
4: علاش تطلعيني سيبه الدواره صحيا شو الفوائد نتاعها؟
7: ما عندهاش فوائد كبيره الحق.
4: فوالا
7: ونرجع وننبه العباد اللي عندهم النقرس. مانيش نحكيو كان على الحم سورتو لي زبا اللي هما الاعضاء نتاع العلوج. السين الراس الساقين الكرشه
4: القلب الراس
7: صحيت هذيك الكل العباد اللي عندها ارتفاع في حمض الاسيد يوريك اليوريك هذيا اللي عندهم النقرس بربي حاولوا قد ما تنجموا تبعدوا. والا كان كليت مثلا المصرانه ما تكرش يا خويا كل القلب وكل كبده وكل احشاء الاخر اختارتك الحاجه برك مش لازم زوز مع بعضهم فرد النهار. فهمت كيفاش حاولي الفرز للعبيد اللي عندها امراض اكيد
4: اوكي باش نعطيك نتاوغوسيت فيها اللي كنت تحكي فيه الكل.
7: علاش الانسان ما لازموش يخلي روحه يوصل لمرض باش ما يوليش محروق؟
4: فوالا
7: دونك الوقايه خير من العلاج.
9: اما مش كل شيء بشكل ببعضه ما عادش كل شيء ببعضه.
7: ليه نحكي مثلا على العصبين؟ العصبين يحطوا فيه الاعضاء
4: كل شيء
9: وفيها بعد قديش مثلا كيما اليوم عيدنا اليوم بعد نهارين ثلاثه نعملوا
4: كسكسي.
7: اي هو انا اللي حكيت عليه معناها اسمى العبد العادي بيان سور كل عصبين تك على روحك. اما انا نحكي على عبيد عندهم امراض وتاخذ في دويات يجي نهار العيد ضرب اللحم وخذيك الكتلات وخذي البارتي نتاع القلية وشرب الجازوز ومن بعد يخلط على الكسكسي ويقول لك اعطيني عصبين.
4: هو الدكتورة كان نهار قال لنا احنا نعرف يقول ديما نهار العيد الكبير نعرفوا لي زورجونس فيها برشا ناس تمشي لي زورجونس خاطر يصير لها دي مالايز وكل فيو الامور هذا
7: اكيد.
4: كملنا منك الدوار العصبين شاف
9: نظفناها مليح مليح
4: حطيناها
9: مليح تصمت تصمت مليح كنا نقصيناه نظيفه نظيفه.
4: ايوه
9: ناخذوا سلق ولا سبنخ واحد باش يعملها ومع الدنوس مثلا نقولوا على ستة سبعة سلق ولا سبنخ ناخذوا معاهم زوز ولا ثلاثه مع الدنوس.
4: ايوه
9: غادي بون روبتا هذيك باش نعطيك
4: صل
9: نفخوا الحمص نحطوا هذوكم الكبده نتاعنا والحم الهبره كل بتجي بريفيريه بتوع يبعدوا على توسكي سمين وكل خليها الفيجيتال اكثر الخضره اكثر من الحم. ابن تتفوح نعناع هريسة عربي زيت زيتونة حمص انا نعملها بالبرغل ما نعملش الروس.
4: كنتش نسالك انا برشا
9: انا نعملها بالبرغل
4: بنينه
9: نفخ البرغل مع الحمص كيما تو نفخت البرغل والحمص
4: اي
9: مش الصباح نقام حاضرين
4: برغل
9: برغل انا على برغل فهم شكون يعمل حمص
4: برغل برغل من الروز والروز اللي يعمل روز يحطوا روز ني
9: اي ني
8: مش نفخه
4: انا البرغل ننفخه
9: بي
4: حطوا قمح تيبل نحطوا فيها تيبل
9: نحط التيبل فهم شكون يحط الشبت وكل ديك راه تبدل البو
4: شبت وكسبر بربي لا
9: راه تبدل البو كومبليتمون راه يسلق ولا سبنخ مع عدنوس مع ناخذوا هريس زيت زيتونه فيها مغرفة بالكدا هريسة عربي فمش كون يحط الطماطم زيدة كعب اسمها مغرفة نتاعنا كونسونتخي فوالا شي تجي هكا حمرا
4: انت تحط طماطم شاف
9: نحن ناكلو حار حار حار
4: هذيك اش الحرحرة هي
8: حار حار
9: هريسة انا نحط زيت زيتونة نحط فيها الهريسة نحط البصل نحط برشا ثوم نحط النعناع
4: تخلطهم
9: ونحط البرغل نتاعي نخلط هذوكم كل بالكدا بالكدا بالكدا ونحط خضرتي ونبدا نعمل بيديا بالكدا بالكدا بغيت كوندويت زيد
7: فلفل زينه
9: انا قلت لك شو بحب هريسه عربي ولا فلفل زينه كل حاجه
7: معناها
9: موجود بيان سور لازم وفما شكون يحط مغرفه طماطم عادي يحط فما شكون يحب يحط
4: اوكي
9: فوالا تتخيط مش بالكيوردون راهي تتخيط
4: تتخيط
9: تنقب وتستقطر
4: فوالا
9: كل شيء يستقطر
4: وفقط بعد ما بعد ما نغسلو ونسقطروها فما اللي يرميها في ماء سخون شوي قبل ما يخبيها انت لا
9: انا لا انا ما تتغلش نغسلها النظافه نحط كل كعبتين ببعضهم
7: علاش يرميها في سخون
4: اشترت ياب من بعد كيف الطيب تبدا في
7: سفيسه ما فيش حاجه بيا للخضره اللي فيها
9: اكزاكت ما يعطيك صحه اولا وثانيا سجال الحم اللي فيها طايب أيه. والخضره سي ديجا انت تسيب هو السلق سته ولا سبعه صافي أيه. حطيت أيه. لهم انت لي زيبيس والزيت شي ولي وقدن هكا علاش طيب فيها يعني ما فهمتش علاش يطيبوا انا تاعك في الدار متها طيب
7: اول مره نسمعها في
4: السقف فما انا راه كي نبداو نخدموا على سوجي فريمون نحاول ناخذ الاراء الكل والتقاليد الكل خاطرنا اللي يهمني راه كيف تبداو بحذايا مثلا شيف اسماء ولا انت نسرين اللي يهمني هو الغلط اللي نعملوا فيه اكثر منه الصحيح اللي باش نتعلموه راه كي نتعلموا حاجات غلطه ولا نشوفوهم هذيك تعيش بها حياتك الكل كيما حد تعلم كيفاش يسوق ولا حتى في اي خدمه ما
7: تقعد عاده
8: والعصبين صحي تعرفوا
9: انا نقول دو بريفيرونس يا شغل لي غوسيت الزمنيين
8: قفصه قفصه
4: القديم ما فماش ما خير منه شوفوا لي غوسيت تاع الشيف اسما شوفوا نسيني كيفاش فرحانه باللي غوسيت ليش كل فرحانه شو نروحوا احنا معايدين
7: العصبين سي ان بلا ايكيليبري
4: فيه كل شيء
8: في قفصه كل شيء
4: مريقله مريقله
8: في قفصه كيفاش ردوه ردوه ما عادش يضر العصبان خاطر كي طيبوا انت في الكوسي وطيب كل شيء باش يسيبك الشحم نتاعو ودير كل في الكوسي ش عملوا القفصه جاو عملوه على فابور وصدقوني ابن عصبان كيف تطيبوا على فابور اي بعد كي تهز
7: وتقولوا نسين حارمتنا
8: وحارمنا تو سميحه علمت تعمل مع بالطريقه القفصيه يعني وقت نحيوا المقفول وتطيب العصبان تلقى اكل الزيوت الكل تلقى الماء ذاك ولا كانه جيلاتين تلموها هبط فيها كشحومات والدنيا كل وتاكله ولي خفيف وقتها ما عادش كيما طايف الكرسي يضرب يسرع فهمت
6: والله يضرب يسرع
4: تفوروا بيه وبعد تسقطوا في وسط المرقة
8: بعد يعطيك الصحة كي تحب تسقطوا سقطوا اما طيبوا على فابور من دون باش يخرج منه كل شيء وحتى كي تاكلوا مباشرة كاكا ابن منه فماش
4: السيدة المخرجة قالت لي قول للشيف علاش قالت لنا ما تحطش شبت في العصبان
7: يبدل المطعم كومبليتمون كيما القرفة القرفة والشبتي تطلعوا المطعم كومبليت انا نقول الشبتي مش مع السمون
11: في الكويزين الاوروبيه باش نقولها يستعملوا برشا لانات اللي هو الشبت في في الاوروب
7: في الاوروب اصلا تمشي مع السمون لي بواسون لي صوص لي سمون لي صوص نتاع لي بوم دو تير غريي وي
11: كل شيء يستعملوا برشا لانات
7: وبنينه
4: فوالا وبنينه يا اما في العصبان نتاعنا الشيف قالت لكم
7: لا سيترون
4: فما اللي يعملوا عصبان شيح شنو هو هذاك العصبان الشيح شو الفرق بين الحمكة هو يعملوها
7: لا مش الحم في تيبل يحطوا فيه
11: هذا اختصاص نابل عاد
7: عطينا على غسالة
8: ولاية نابل
4: خليوها شي
7: لا تفضل اي حطوا فيه الحم والتيبل ويعملوا فمش كون يولدها زي
11: انا نحطوا برشة تيبل
4: يشيحوها
7: اي برشة تيبل برشة تيبل هكذا بدك عابر كعابر وفمش كون يحطها في القماشة
4: اي صحيح
7: اي في القماشة
11: احنا نعملوها في المصر انا معناها
7: انا عندي غسات في العيد الكبير حطتها حلالة عصبان الشايح وبعد كي نحيته فركتها وزينت بها من الفوق
6: الله
7: في العيد عملي وعيد الصغير هذا
4: هذي انت مرة حكيت لي الوالدة يرحمها طلياني الغسات هذي بالذات كنت تعملها انت قلت لي الحلال قلت لي ترمي لنا كعبة عصبان
7: خلي
4: ممكن ترمي العصبان
6: حتى كسشي راهو
7: حتى مقرونة جيرية
6: شيء مقرونة جيرية عنا بيت المونة فما زير زير هذا تاع العصبان زير كي انا باقي ندخل نجيب المكتب الزير تاع المرقاس عند عنا الله يرحمها عامله العصبان قديد شيح ويقعد كيما قلت انت يعمل كيت وتعمل لنا
7: في الجنوب عندهم الملوي الكرشه وفيها شويه الماء وشويه كيف يعملوا بنين
6: بنين
7: انا ما ناكلش سمين اما كان ناكلوا
11: اما راهو العصبان الشيح ماهوش سمين ماهوش
7: سمين
11: وبنين بنين تحس روحك تاكل في التيبل مشيح بالثوم وشويه قديد
4: فوالا
11: نحط فيه قديد مش الحم لحمه لحمه قديد
4: بلوتو ما حسيتش نسرين تبدلت بعد العرس تحكي على الماكله وليت فما انواع اي فما انواع تاع ماكله تقول ما يسالش
6: مش تلقى مين بدل بعد ثلاث شهور تاع
4: كي جيتنا قبل العرس راهو الشيف تتكلم تقول لي صلاه سلاد عايش وسلطه تزيدوا فيها شيء
11: انا ديما نقول كومونسي باغ لا سلاد ما نتنازلش عليها سيغ خاطر العيد
4: السلاطه ما تتنازلوش عليها سؤال نسرين فما عباد توا دو بلوز ان بلوس مثلا الدوارة ظريفة دونك فما يقول لك عندي ديزاستوس مع الدوارة برشا يعملوا كما قالت شيف قماش وفما اللي يحط في البابي الومنيوم اي فما يطيب
7: كرومب على الاقل في الورق كرومب
4: نجم نحطوا في ورق كرومب
7: في البابي الومنيوم
4: اي يحط شفت الفارس هذيك نتاع العصبان يحطها في البابي الومنيوم ويسقط البابي الومنيوم في المرقه
11: الالومنيوم ويمشي يتعدى للمرقه مرقه للبدن يولي توكسيك على جسم الانسان
7: قاعد يعمل بيروز جربي
11: معناها قاعد
7: يعملها في الكرومب في الكرومب يلفها في الكرومب ورقه الكرومب هكا محليها بخيط اليمونتير حتى تتفور
6: بنينه انا ما ان شاء الله
7: نحكي على الفخذ اللي قاعد العصبين بالكرشه
6: بالكرشه ولا العصبين حط في الكرشه وكذا وجو
7: هم في صنعها شوية كرشة هكا نخبيهم للملوخة
6: للملوخة
7: هي للشيف هي الكابتن واحد
4: يزكي علي شاب البودكاست كوجيلا كلم سال ليه كابت قالك عشرين على عشر عمره ما تهنت
11: حتى انا ما خديتهاش
4: ليه حتى حد كان شيف اسمع عشرين
6: بعد درجة بتاخد الأوسكار
4: لوسكار ثاني
6: لا لا
7: ميرسي
6: فكرتي في الماكله تاع قبل وجاوبني
7: انا في السالتي الزمنيه
6: الزمنيه
7: كل
4: فوالا اي محلاها محلاها والطريقه نتاع الماكله قديش اولا تفكرنا في الزمني وفي كل واحد فاكر مميته وخالته وعمته والكل، واثنين راهو سي ان دون، فما اللي كيبدا يتكلم انت تعرف مليح اللي قاعد يتقال يجيب حاجه بنينه تفهم اللي راهو الصحن بنين
11: يعني في الفحات
6: وكا
11: بشويه
4: وبسيسه بالذره كان المسارن نتاع العلوش نسرين نجمو نتخليو عليهم
11: يعني،
4: وحتى في لي غوسيت فما عباد يقول لك انا المسرن ما بخليف المرقاز خاطر فما اللي يدوروا بها العصبانه، فما اللي يقصوه مع لي زبا في وسط العصبان
11: كما قال
6: الكابتن
11: حكينا عليها
4: ناديا انت مكشون ناديا الكابتن راو ديجا عطينا عطيت اوسكار ولا مازال خاطر ناديا تعطي رايها
6: زيد
11: شويه
4: احنا لهنا كل شيء بالسيده المخرجه الكابتن قال شويه خرب شاتي اوسكار للشيف
6: انا خاطر حاس
4: موافقه ناديا فوالا سيده المخرجه اللي خوراي
11: كما قال السعر نتاعنا ناخذ كبده ريت على قليه هي بيدها نحطوهم في المسارد
4: اي
11: ونعملوهم حاجه غسيت باهيه مزيانه بنينه
4: عاود لي فسر لي كيفاش
11: الغسيت نتاع القليه الكبده والقلب شويه هبره ما قبل ما كناش نعملوا المرقاز بحم مفروم كان يتقص هذاك الباب لا يقص
4: كل المسارد زاده في القليه
11: لا ليه ما تقصش تاخذ المسارد وتحشيها
4: فوالا نحطو بالقليه هذيك نبيوهم بالحم
11: هذيك بالساتور هكايا وكبده وقلب والحم ومفوحين بالقدا ويتحطوا وتعملوا هكا كيما العصبه وطيبهم تعمل بهم روز ازار
4: روز ازار
6: على
4: الاخر
6: ملا شو ريتك مرقز قديد ريت المرقز قديد
4: انت تعرفهم لي غوسيت هذوما قبل ولا فما حاجات سمعتهم اول مره هكا ولا خاطر انا بدي حاجات اول مره نسمع فيهم
11: بس غوسيت اخرى في العصبان هي نعم. قديمه على الاخر
6: شو تفضل من اللي
11: ديريت السموه البابتون شنو هذا اسمه كل نحطوا فيه العصبين الاخراني بالكل الطويله
6: عنده اسم
11: هذيك نفس ريتها العصبانه بما هي سيون غوسيت تقعد يعني جست واحد يجرب مثال شي جرب ما انا جربت هو الفخس نتاع العصبين زيدوا عظم وتحطوا في كل واحده نتاع العصبين وتطيبها
4: ايه
11: كي تقصها توليش كالتاجين
6: تولي كالتاجين
11: تعملها باني وتاكلها
6: اهلا وسهلا
4: ولا
6: انا اسكار قلتك شيم بالاسكار جاي
4: جاي الاسكار
6: شيم لا فيه مدام ريتك المرقاز قديدة
4: ايه
6: تخوك المرقازة وتجيب لها روز فلفل هذاك الحار اللي مخلص
11: الديري
6: الديري
11: اللي مفور بالثوم
6: السيف اللي مفور بالثوم
11: ليه توا عاد قلنا حبينا نعملوا شويه هي
6: لا لا احنا هي تعملوا في ال عندنا وقت اللي صار معنا نهز لك العروس كعيب هذا عظم كعيب مرقاز وخبز عربي
11: ما شاء الله
6: ما شاء الله دونك انا يكون مش ناخذ دوز ايطوال
11: اي بارلون خبز ناخذوش غوسيت نتاع خبز العيد
4: اي الله يصحيك نسرين اي
11: كملنا القديد والمرقاز
4: كملنا عصبانات مادن يتنا
6: مو لحمة الكليل
11: مش تاو ايش نعملوا لحمة الكليل والقلة اما هما مش ورا بعض
6: مرة جاية قد
11: عنا رداء
4: دخلت عندي في الكاف نتاع
6: الكاف كاف
11: عنا رداء رداء ناخذوا الكتف تفوحوه نقبوه ناخذوا زيت زيتونه ياخذوا هريسه ياخذوا كليل زعتر مرحيين ياخذوا برشا ثوم ياخذوا بصل فلفل احمر الكاوش مشلخ ونعملوا هذاك وملح بياسيغ وتابل ونشدوا لك الفخذ ونعملوا الكتف ولا فخذ كل واحد باش يحب يعملوا دو بريفيرونس فخذ صغير فيه اسمه سوري دانيو والا مقصوص ونفوحوه مليح مليح مليح ونعملوا فيه ديترو ننقبوه نحشيو فيه سنون ثوم والكليل الكليل وناخذ رده نفرشو بيجو ما مغسلناه نفرش تبقى كلها كليل نحط الفخذ نتاعي ونحط الكليل ونلف والزعتر بيان سور اللي يحب زعتر اكسيتيرا
12: معناها سي بور رومبلاسي البابي الومنيوم هاك استعملت رده
11: لا انا مش رومبلاس با البابي الومنيوم خاطر لازم بابي الومنيوم شي بابي الومنيوم باش نحطو بابي كويسون نحطو رده
12: باش نعملو كوش
11: وباش نعملوه بالكدا ونحطوه يطيب نحطو من اللوط عليه عنده الفحم انا نحطها في الطابونه الطابونه حطب الفخذ وفوقه برشا حطب وتخليه تنساه
6: شو تنساه والله
11: ما نجمش ننساه
6: والله سحليهم الاولاد ومسيو شيخينا سلموا عليهم
11: شيخي
6: عيب عليكم اجا تكسر ماشي تكسر
4: بي هذه قلنا احنا كملنا توا برشا يعملوا جوستمون الخبز في الدار نهار العيد
9: يعطينا خبز الورده نتاعنا ناخذ السميد نبعدوا على الفرينه باه لازمنا نحنا شويه فرينه باش ناخذوا على الكيلو سميد ناخذ عليه مثل الفرينه
4: اي
9: باش ناخذوهم نحطوا عليهم شويه بيان سور نحطوا الكركم باش تجي بنينه
13: انا وسميد ساعه انا ومنهم
9: السميد ارتب
13: اكل خمسه ياسي
9: اي ارتب ارتب الخبز السميد ارتب
4: أيه.
9: اوكي هذيك المجامع شنو يعملوا السميد متوسط السميد ارتب ناخذوا كيلو سميد انا باش نناقص نعمل كيلو ونص كيلو 250 غرام مثلا سميد 200 فرنك فرينا
11: 200 غرام فرينا
13: فرنك بتزربي
4: خليتوا لي الشيف بالعيد
9: باهي قلنا كيلو 250 غرام سميد معاه 250 غرام لازم الفرينا راهي تلم عليك صانو فرينة خبز سميد طابونة اللي عنده طابونة يقصد ربي في السميد صحة وبشفاء ناخذو نحطو شوية كركم ناخذو شوية زيت زيتونة ونبثبتو كل السميد بتاعنا والفرينة نبثبتوه مليح مليح مليح مليح حطينا معنا حطينا معها الملح نحطو باكو خميرة
4: أيوة.
9: نجم نحطو ملح من الاخر نحطو الخميرة بتاعنا شوية هكا نفى سكر الخميرة نفى مش لازم زيدا إذا عملناها الفجر مش لازم وحطينا الكركم متاعنا ناخذوا الفاحات متاعنا نجم نعملهم واحد هما بسباس وجلجلين حبه الكتان الشيد واحد الحلاوة سينوش كل شيء ونعجنوا خبزنا بالقدا بالماء بون ما نجمش نعطيك الماء على خاطر سا ديبون من الفرينه والسميد.
4: اي شوف عينك ميزان.
9: فوالا حطينا يقودك بزيت زيتونه بس سنه خليها تخمر بالقدا.
11: البات كولونت ولا
9: لا لا بات بات كولونت هذيك سي نوتخ جون تاع لي ساندويتش لي با فرونسي
11: اللي عملي تخمر. منلوش على حاجه تبدا
9: تخمر. نحكي على الخبز ناكلوا به مرقه نتاعنا خبز
13: لخيه.
9: لخيه الخبز عالي يجي نعملوه كالورده.

0: انواع واشكال تحب تدعم الفوكاسيا مثلا. انا فايت تحب الفوكاسيا زيت زيتونه طماط شي كليل زعتر زيتون طماط ونخليها من الصباح ونعملها دي تخو نرجع دي تخو
1: دوبل سكر
0: خليني سمو
2: خليني راهو طيب
1: كاع الفوكاسيا مرحبا والديك عليه انت زيتي توا عشرات السنين
0: طماط سيريز اوكي
3: بس كان نقولكم شو اللي فريمون حاجة فيه كذي غدوة ردوا بالكم تستعملوا شنو تقول شيف؟
0: أنا مستعملش فلفل أكحل كفتة
3: فلفل أكحل لا
0: أنا لا
3: ما تستعملوش فلفل أكحل هذي ممكن شو الحاجة اللي يلزم تستعملوها؟
0: أنا نقول كل برشا مع دنوس وبصل ما تاكلش برشا مثلا إذا كليت شوية مش بي ما لسا أنا نعم برشا لسالت إيه سيخدو سلطة الفجل نحبها في العيد بغابي ونحط لها القرش بدل كولور نتاعها كان فجل اكاهو بعد فوق مع الدنوس اكاهو نعمل سلطه تونسيه سلطه فجل سلطه مشويه سلطه بيتراف نعمل لي سالاد نعمل ديكوراسيون تاع لي سالاد نحط فيها الخوخ زاده نعمل دي سالاد بالخوخ بوراتا اللي
3: كسبره احنا مشوليو مره نجيبوها على سلايد مره على الخبز مره على الحميت
2: مره على العصبين
3: مره على العصبين
1: زي الحوت بالزرد
3: مش نحكيو عن
0: شاوري
3: شاوري بعد ما صار هذايا الكل الجير سامحوني في الكلمه
2: لغرفه الجير لغرفه ما تسكتوا فيها
3: شنو الحل نتاعو نسري
2: الحل انك بالعكس العبيد اللي عندها جير وتعرف روحها تتقلق تنقص من ثمهم البصل
3: باهي
2: والنعناع زاد كيف كيف معناها كويس الماء اللي فيه طرف نعناع فك عليك منه
3: باهي
2: سترونات فك عليك منه
3: سترونات
2: خاطر باش يزيد هاي يجي عليك كالحموضه نتاع المعده دونك كان جاك الجير
1: بوتليسه
3: شو نعمل
2: حاول انك ترخف شويه السبته نتاع السروي تتنفس اون بون ريسبيراسيون الحل انه بعد بساعه مثلا تاخذ كاس حليب بارد وتشربه
3: حليب بارد
2: الحليب
3: الى شكون يقولوا جبن طويبة
2: الحليب الى ان افي نوتراليزون دونك هو يعدل الحموضه نتاع المعده البياش نتاعو يعدل الحموضه معناه اي كيس الحليب الفرماج سورتو اندستريال وموجود فيه الملح جو ريكوموند با ترو ينجم يبرد الجبن اما ما ينقصش الحموضه اما اللي باش ينقص من افراز الحموضه هو كيس الحليب البارد
3: الماء نشربوا برشا من هالعيد ولا لا
2: اكيد اكيد مع العاده ولا مع الايتره ونص ايترتين ماذا بينا لذوكم نكونوا في تحصيل الحاصل صحن السلطه صحن السلطه ما يبعدش وسلطه ما نمسحوش بها وما نعديوش بها كان تحبوا الكوليسترول ما يطلعش في ساعة نهار العيد ابدا بالسلطه خاطر فيه ولاد عام الكوليسترول اللي هما اللي فيتوستيرول هذوما سوسون دي بيجون هذوما يغلطوا في الامتصاص بين الكوليسترول والفيتوستيرول
1: دونك
2: يولي ينقص بالكدي بالكدي الامتصاص نتاع كوليسترول اخر حاجه سمحت
3: لا باش نكمل في الماء انا الماء وسط الماكله مثال شرا خاطر كل حد شي يقول لك ويقول لك الماء لازم قبل الماكله بعد الماكله
2: اكزاكتومون قبل الماكله خذ كويس ماء وحط فيه مغرفه نتاع قهوه حبوب الشيا خليهم يتحلوا شويه حتى من الصباح واشربهم قبل ما تاكل خاطر هذيك سسخا دوب الافي نتاع الياف لا سكرك يطلع فيسا لا يطلع لك الكوليسترول ولا باش تتقلق برشا من بعد دونك ديما ماء بالشيا قبل الاكل ابدا بالسلطه كل الحيمه نتاعك وعصر فوقها
1: طرف الحيمه
3: عظيمه والحيمه والحيمه
2: كليت معها كل اللحمه نتاعك حط فوقها القارص بالكده وخذ من بعد قد ما خبز معها القليه ولا الليمبات والا شنو موجود الخضره ما تفرقنيش
3: الخضره ما تفرقنيش فما دوليشة دورة العشيه من بعد نمشي شويه
0: عومة في البحر
3: مثلا عومه دوره
2: اكلي غرقه في ظروف غامضه بعد اللي كنت تحكي
0: انا ما ناكلوش هذا كل
2: منعومه مش منعومه نهار العيد
1: مازال مازال مبارد ومازال خوف خذوا بالكم
3: اي باهي
2: دونك دوني شاكي باقي
3: مارش نعملوا دوره هكا
1: باهي في الموجة الثانية اعمل مارش بولا سيركيلاسيون سانجي
2: صحيح
3: باهي باهي
2: سيرتو بعد الوجبة سيرتو بعد ما كملت
1: اذا هذا ما يعرجكش نور دو شير
3: كملنا هذايا
0: الكل تاكلوا فرد وقت راه
3: ما يلزمش تاكل فرد وقت
2: قلنا كان
3: حاجه اخرى يظهر لي يعني تقول لي صحيح ولا نسرين او مو حتى كي تاكل بارتيغ من السبعه نتاع العشيه السته نتاع العشيه ما تاكلوش خلي وقت المعدتك باش تهضم قبل ما ترقد
2: صحيتك
3: راه فما عبيد يزيد فهمت صحيين كيما نعرفين قبل ما يرقد توت سويت يقول لك باش نزيد
1: شكون؟ اي مالك يحطوا تحت المخده
3: شوط المدربين طيب فما شوط المدربين زاد

0: في العيد.
1: يا ربي معهم العبيد دوما سيسوا على صحتكم استحفظوا على رويحكم راهي الصحة تيج لي راهو إلا الأصحة
0: باي. أوكي قولي شيف شو نكملوا آخر نصيحة اليوم
2: كما قالت
0: نسرين
2: اكزاكتومون
1: هي راهي هيلثي راهي كانت تحكي لي سكر دو دات قالت لي سكر ما عنديش في داري الملحلي
2: نو نو نعملو ناكلوش احنا لي سكري لي سالي عادي ماكلتنا عاديه فما السكر نو
0: فوالا شفت عايش جباوي طليل هنا نفهم فهمت
2: اما شويه شويه كما قالت دو بريفيرونس ناكلو لي سالاد انا بيرسونيلمون جي بريفير لي سالاد لي سوب
0: صحيح
2: اوكي
0: فوالا
2: نحب الماكله العربي نحب
0: باهي
1: شويه هكا شويه هكا اي
0: فوالا نظام قاعده تقول في ميسي
1: نظام صحي
0: فوالا انا يذولي نحب نقول لكم اللي قلناه الكل اليوم نجموا تاكلوه اما سيسر روحكم شويه
3: افيك موديراسيون
1: وبرادي امره بالكريبيك ديال المضغ لا ماستيكاسيون راهي مهمه الهضم ما يبداش في المعده
3: اوكي هذا برشا ما يلقاش كعبه الاخرى الاخرى وين تنظم ياخو كعبه ماش تلقى
1: لا لا
2: ما قلت حاجه انا فهم العبيد راني كي نعيد نذبح كل عام نذبح الحمد لله يعني نذبحوا عالو شنو يعني موجود اللحم اما نشري الدجاج ونشري الحوت يعني بعد غدوه تقع عندي كحوت بعد روتينه خضره كهو طبيخه بالخضره
0: كهو جدا
2: يعني مش ورا بعض
1: جوستومون انا نقول لهم نهارين اللحم عليهم تكسيرا نهار حوت وانا نهار دجاج
2: فوالا
0: انا شفت فيديو على تيك توك يذولي عديوك فيش تويسة احنا اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة سبتة حتى انواع الحومات الكل كل يوم ناكلوا الحملين من بعد فلا واقضيه بربي خاطر احنا عندنا من العادات الجميلة عند التويسة كل شيء يسكر في العيد الكبير كل شيء الخضار الدجاج الحماس كل شيء مسكر دونك خذوا المونه نتاعكم ما تخليوش رويحكم
1: سي دي فاكونس
2: سي بون باش سكرت
4: اللي ما يقومش الصباح ياخذ الخبز وفعل الخبز نهارين معاكم الخبز
2: كيفاش يعمل خبز واحد
1: هو زيد نخبي على باش ياخذ فاكونس معناها نشوف انا العبيد ترتاح هو عيد هو فرحه
0: هو ميسيلش
1: محليه معناها الناس الكل تحسها هكا فرحانه وماخذه وقتها
0: معاك كمان نرتاحوا نهايرين مش لازم جمعتين وثلاثه
1: لا اكيد نسكروا
0: البلاد خلينا احنا زيد راهو هكا باش نقول لكم باش نرتاحوا اول عيد وثاني عيد نهار جمعه نكونوا بحالكم في ناس الديوان
3: والاخبار السعيد يعطيكم الصحه تحيا ادارة الديوان فهم
0: قال اي من غير ما يشكر كما ما هم نجموش نكملوا من غير ما نقولوا عيدك مبروك لنورز لا مش راوي قاعدين نحاول نتصلوا بالدكتور زيد
5: انا ما احبش اتكلم عن حد هو مش موجود
0: فلا نوروزة مساء النور
6: اهلا بك سماح تحياتي ليك في العاده تحياتي لكافه الحضور سيد العميد كابتن نونو نسرين العروسه ان شاء الله الف مبروك عزيزي
1: شكرا
6: لك بالهناء تحياتي للشيخ هبلنا يا شيخ هبلنا بالليجاسيون حاصيلو
0: هبلنا اليوم
6: برافو والله ان شاء الله كل عام وانتم حين بالك خير سماح
0: شو حويل كيف نورز العيد في الكيف شو حويل الأسوام الخضرة
6: سلم عليكم
0: سلم لي عليكم
6: نقول لك صبا جو هي كل ريحة العيد الأجواء كل لمة
0: الخبوطة
6: كذا دونك لدي الحمد لله
7: حلزين حلزين حلزين
3: يا نورز يا نورز سلم على الوالده والوالد وان شاء الله عيدكم مبروك والاخ العزيز
0: هاي صلي
3: يعني شو الوالده مو قلت لك شويه قديد
6: مريحه
3: فضلك فضلك عليكم
0: زيك القديد يا طليلي شكرا لك نوروز ان شاء الله كل عام وانتم حي
6: ربي عندي رساله بسيطه
0: بيان سور
6: كل عام وانتم حيين بالف خير الناس الكل واسر الديوانه في ام الكل واللي يسمعوا فينا على رقم كيما العاده الكتيبه لكن بربي السونات تحياتنا لهم وقالوا اني لازم يتم ترشيد استهلاك الماء نهار العيد برب نتوجه برساله للصناد نتاع الكيس ما تقصوش علينا الماء برب خلينا نعدي النهار
3: تاع سبب الشتاء والاحداث معبيه وكذا
6: هو سبب الشتاء موجود ديما كما ترى ما
4: فيش كل حاجه
0: دونك برب قول كيف عاليه خاطر
6: ما تقصوش علينا الماء
3: خلينا
6: نتكلموا
0: وصلت الرساله يفضلكم ما تقصوش الماء على حتى ولايه
3: حتى دار مش حتى
0: راهو تجيو تقصوا علينا الماء نهار عيد
3: بيه الفايده
0: ودوارة والحم وزومة ويزمنا نسيق الديار وكذا كما احنا يزمنا نرشد الاستهلاك وما زادة تفهمونا
1: والمواطن زادة ما يسيقش الكيس يرشد زادة حتى هو زادة انتخوت
0: فوالا شكرا لك نوروز كل عام وانتي حيه بالف خير. تحصلنا على الدكتور ولا لا ندو؟ تقولي ما تحصلناش على الدكتور
3: كل عام.
0: شكرا لك شيف.
3: شيف
0: يعطيك
3: الف صحه وسيم مقبول.
2: ميرسي سيم مقبول. ان شاء الله عيدكم
0: مبروك. ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف خير. شكرا لكم
1: شهيدنا
0: ما شاء الله
1: عليك وشيخنا ورفيقنا.
3: ربي يفضل
2: يعيشك.
3: سلمان عزيز محمد دامي
0: شكرا لك شيخ نسرين. شكرا لك الحمد لله وفيت توا الكوجي نتاع
3: انا فرحان خاطر عنا هذه وكل كل كل عام والعيد بخير بوجودكم.
1: الحمد لله
0: فضلك طلياني بالحق. ان شاء الله ديما تونس لاباس بخير. ان شاء الله ربي يفضل التوانسه الكل. انا ديما نقول لكم شيخ باش نحكيو زاده عندنا رساله من اس او اس نحبوا نكملوا بها
1: ليميسيون. انا عندي حاجه صغيره.
0: قولي قولي
3: نسرين.
1: فيك برشا توينسا مش باش يشريوا عليه للشسنة دونك اللي باش يشري علوش هو نعرف الزكيه يقول ثلث اما مسيرش كبر قلبك هاو الحم موجود ما دام قدرت باش تشري تجم تشري الحم مرات اخرين كبر قلبك وحاول حتى تززي جار زوز جيرين على يمينك على يسارك لو فما صغيرات لو فما معني عبيد تشم فما عبيد ما تقدرش الكيلو وصل ب 70 80 دينار ماهوش في مقدور المواطن التونسي اللي السالير مويان نتاعو 800 900 دينار دونك ذوق وتربي بيرك وتتحل البركة وتونس الكل تشبع ونس الكل تاكل.
0: وشانا كل عام وانتو مع
3: حيين بألخي.
0: شكرا لكم تشبع
1: أمان يا كفر.
0: عميد شكرا لك كل عام تحيب ألف خير.
4: مبروك على الناس كله على الكتيبة هنسيناهم اليوم
0: كتيبتنا لا هنسيناهم مش بالكل
4: للبرة أنا في الخارج راهو عيدكم مبروك نحبكم برشا وبركة الله فيكم مع السوتيام تاعكم
0: جستما. وتحية كبيرة لهيام جريدي. هيام بعثت لي ميساج من اللي بدينا قالت لي نشم ريحة العيد من بعيد وهي في تورونتو. هيام قولها أنت هيام وكل متغرب إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. أنتم معنا بقلوبنا وإحنا راهو عائلتنا والأمات ما ينساوش حتى حد من صغارهم يروح يلقى القديد يستنى فيه والعصبة يستنى فيه وكل شيء في الفريجيدير يبدا قاعد يستنى. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. واليوم راه نهار عظيم برشا اليوم الوقوف بعرفه وكان تعرف قد ايه اجرك عند ربي كان تفرح صغير فاقد للسند في هالنهار هذايا. في قرى الاطفال اس او اس فما اكثر من 2300 عائله يا جماعه وفما اكثر من 10000 صغير يستناو في دعوكم وفي خيركم باش يعيدوا فرحانين كيفهم كيف بقيه الصغيرات. نذكركم انه صغيراتنا في قرى الاطفال اس او اس هما مصرف من مصارف عارف الزكاة. صحيح اللي ما عندوش ماهيش واجب عليه الأضحية لكن زادة من حقه أنه يفرح والفرحة هذه احنا قادرين نصنعها بمبلغ بسيط جدا. أما عند صغير المبلغ هذية ينجم يولي عيد كامل. إذا تحب تكون جزء من الفرحة هذه فرحة أكثر من 10000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ما عليك أن تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية متاعك على www.sosbu.in البريد التونسي على الرقم 905 ولا تكلمهم على 58-371-002 باش نكمل أنا بجملة مش مكتوبة في النص متاع الاسواس. أنا نعرف عائلة نعرفها بالكدا العائلة هذية تتكفل بها الاسواس لأنها فاقدة للسند وانا سمعت الفرحه وشفت الفرحه في عينين صغيراتهم كي عملوا لهم تليفون عيطوا لهم قالوا يجيبش تاخذوا علوش. دونك نعرف بالكدا العائلات هذوما ولا اللي عيطوا له قول جا خذ شويه لحم خاطر ماهوش قادر ولا كل قدير وقدر. تحيه لكل من يخمم في غيره. ربي يفضلكم. العيد راهو احنا عيد صدقه. الصدقه تبدا بالكلمه الطيبه بالخزره بالتخمام بك التليفون اللي تهز وتخمم في حد عزيز عليك تقول ان شاء الله كل عام تحي بالف خير. العيد هذايا خلي نخمو فيه في غيرنا قبل رواحنا. مش لازم العلوش الكل يقعد في الدارة وقت اللي نززيو ناس اخرين وقت اللي نفرحوا صغيرات اخرين حتى ليكم انتوما كما قالت نسرين راهو هذاك هو العيد. العيد ضحكه في الاخر ولما ان شاء الله كل عام انتوما حيين بالف خير. يوفى العلوش ويوفى الحم تقعد الكلمه الطيبه تقعد الصدقه الجاريه عليك وعلى صغيراتك وعلى والديك. ربي يفضلكم. ربي يفضل الصغيرات الكل وربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. نحبكم برشا في نمان. عايشك انت
8: مال ناس الديوان. تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5 ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مال زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حتى حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز السابعة. ديوان فام عسلمة. رئاسة الحكومة توضح بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهيكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلمان منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلتهم. وبخصوص تحيين منحهم المنحة حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، أكدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم الذين يتمتعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. سفير تونس بالكويت محمد كريم بودالي يبحث مع وزير التربية الكويتي أهمية تعزيز التعاون بين الهيكل والمؤسسات التربوية التونسية والكويتية والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات التربوية والبيداغوجية وسبل توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية المعلومات في المنظومة التعليمية. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تقول إن إجمالي عدد الحجاج لموسم حج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة. وأوضحت الهيئة وفق بيان صادر عنها أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية تجاوز 1.54 مليون حاج، فيما قدر عدد حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين ب 160,646 حاجا وحاجة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو إيران إلى التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي، ويؤكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكل أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي تفيد بأن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للاحتلال بحلول منتصف جويلية القادم، وذلك وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام صوتكم.

Radio LFR, صوتكم. في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: ان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة الثامنة ديوان افهم عسلمة. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات، وسيؤدي الحجاج في مزدلفة المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنها اتخذت في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار بين عوان حراسة المنشآت المائية وعوان ملزمين وعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لأي طارئ. والشركة تؤكد وضع أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات على ذمة المواطنين، إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 800-319 الخاص بالخلية المركزية للمتابعة للتفاعل الفوري مع مكالمات المواطنين والتدخل عند الاقتضاء، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام العيد. تونس ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسختها الثانية، نشرتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا جنوب الصحراء القادرة على منافسة دول شمال إفريقيا، واحتلت المرتبة الثانية ضمن هذه الكوكبة. والبنك الإفريقي للتنمية توقع تباطؤ النمو في شمال إفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025، ضمن تقرير جاء تحت عنوان الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2026. وأبرز التقرير الذي يعد من الإصدارات الرئيسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن نسبة النمو يمكن أن تبلغ 4.2% للمنطقة في 2027 شرط تراجع الثير بسلاسل التزويد. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس الكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة توصيل لكرة القدم أعلنت اليوم عن التحاق ثنائي سيباستيان تونيكتي وحنبال المجبري بترابس المنتخب الوطني التونسي المقام حاليا في مدينة تبرقع. علي العابدي يخلط بين الليلة وغدوة فور نهاية مباراة نيس أمام نادي سانت إتيان. نذكر أنه ترابس المنتخب التونسي في تبرقع إعدادا للمونديال انطلق منذ 6 أيام، منتظر غدوة اكتمال نصاب الملاعبية حازم المستوري. حسب معلوماتنا فأنه بنسبة كبيرة برشا كشوفات طبية أثبتت أنه لاباس باش يكون موجود في المنتخب التونسي في انتظار التأكيد الرسمي. ذكر ليكيب ناسيونال يسافر نهاية الشهر الجاري لأوروبا وإن يواجه منتخب النمسا في فيينا نهار غرة جوان، ثم منتخب بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان، قبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة والمكسيك وين باش يخوض المنتخب التونسي مباريات الدور الأول من المونديال، واللقاء باش يكون ضد المنتخب السويدي في مونتيري المكسيكي. الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى أسفر عن تعيين ملعب الجيبسي فريق مستضيف، نادي حمام الأنف كفريق ضيف. المباراة بشكون دون حضور جمهور الفريقين رغم موافقة المصالح الأمنية على حضور الجماهير، مع الإشارة مباراة بشكون نهار 30 ماي بالملعب الأولمبي بسوسة بداية من 4 متر عشية بحضور تقنية الفار ومنقولة على منصة ديوان سبورت. النجم الساحلي أعلن اليوم أنه تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة نهار 30 ماي بسبب عدم ورود الترشحات. وذكر البارح 6 متر عشية تم غلق باب الترشحات دون وصول أي ترشح لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي منتظر انه يتم الاعلان عن جلسة انتخابية جديدة خارقة العادة في غضون 60 يوم القادمين. كيف كيف الكاتب العام للنجم الساحلي دعا الهيئة المستقلة الى مواصلة تسيير دواليب الجمعية الى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. اليوم دارت في استاد حماد العقربي برادس مباراة ودية بين منتخب التونسي أواسط ومنتخب ألمانيا. منتخبنا الوطني التونسي أقل من 20 عام فاز 2-0 أمام المنتخب الألماني بونتويت ثنائي النجم ياسين الشعباني ولؤي الغضبان. ذكر أن المنتخب باش يواجه في الجزائر ويواجه المنتخب الجزائر وديا في تونس في زوز مناسبات يومي 5 و8 جوان القادمين. المنتخب السعودي أول الواصلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار المونديال. المنتخب الأخضر باش يواجه الإكوادور نيكاراغوا سنغال قبل المونديال اللي يواجه فيه في الدور الأول أوروغواي إسبانيا ومنتخب كابو فيردي. ختام مباراة باراج الليك آن الفرنسية، مباراة انطلقت قبيلة شوية، سان تيتيان يواجه نادي نيس فريق علي العبدي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحيا فلسطين.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2.

الموجه اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5 ديوان FM. هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
2: مجزوات سعادي ونفام عسلمة. قرابة 44% من السكان النشيطين أي حوالي 1.6 مليون شخص ينشطون خارج أليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس، وفق ما أكده المشاركون في الحوار حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات. أوضح السجل الوطني للمؤسسات أن هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني يهدف إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم هذا القطاع وتطوير آليات الإدماج الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل بيّنت نتائج دراسة احتياجات العدالة لسنة 2025 أن المشاكل القانونية تمس الأفراد والمؤسسات، حيث واجهت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 إشكالية قانونية واحدة على الأقل خلال السنتين الماضيتين. البنك الإفريقي للتنمية توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في العاصمة الكونغولية. وتشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية لاستقرار التضخم عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يؤكد أن إطالة أمد النزاع في الشرق الأوسط لا يخدم أحدا، وذلك بعد استهداف القوات الأمريكية لزوارق في جنوب إيران. باريس تبدأ محاكمة نادرة لمساعد مدرسة متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال في روضة في قضية أعاد تسليط الضوء على فضائح إساءة معاملة الأطفال في المدارس الفرنسية. الأمين العام للأمم المتحدة يدين بالشدة الانفجار الذي استهدف قبل يومين قطارا في باكستان وأدى إلى سقوط 10 القتلى والجرحى. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل، سبيسيالمون ليله دونك نكونوا في سهريه ليله العيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله بالخير على الامه الاسلاميه الكل، بالخير زاد على بلادنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم خليوا الموسيقى علينا وخليوا السهريه علينا ان شاء الله. بلاي ليست كيما العاده مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما وين ما كنتوا ماشيين في دوليشة مع الاصحاب، في سهريه، خارجين تعملوا دوره، بوتيتر قاعدين في الدار ملمومين. انا نقولكم خليوا الموسيقى بيان سور ديما علينا. ايبا السلام عليكم الكل، محمد الزعبار في الاخراج، هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. ان شاء الله تعملوا معنا ابون كيف كيما العاده. البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريبا،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمع تولايت في ما تيجي عد عليك. يسألوني

بعد شوي زدنا بشلقاو نبيها كراولي The Archies جوزيف عطية جيسيكا موبي دمي توسفيت بشخليكم مع مايكل بابلي في سوي هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت انتم تسمعوا في

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للنص الليل. الرونديفو ديريكتومون يكون تو سويت مع الموسيقى وتقلب الريتم كومبليتمون. نمشيو مع الموسيقى التونسية في ديسكو مغرب.

0: ديسكو مغرب.
1: في ديسكو مغرب من بعد شوية باش نسمعوا يسرى محنوش في أحايت أحايت يا قلبي, باش نسمعوا منير الترودي راكب على الحمرة, باش نسمعوا فهمي ريحي وصبري مصباح في هز عيونك, ايتو سويتش باش خليكم مع هادي حبوبة بجهل يحب اسمعني, وانا اقولكم بجهل حطوا الغاديو زيدوا في الحز وسمعونا بالكده. احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانية من بعد شوية, جوستومون بعد الاخبار راجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والعشيرة ديوان اف ام عسلمة. تونس تتسلم خلال شهر ماي الجاري معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري بمناروس، وفق ما أفاد به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ولفت إلى أن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث ومركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري بمناروس، بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين في موفى شهر جوان 2023. بلدية سند تعد برنامجا خصوصيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك يهدف إلى ضمان حسن سير الخدمات البلدية والمحافظة على نظافة البيئة والمحيط، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية سند من ولاية قفصة نبيل سندي. ويتضمن البرنامج عدد معلقات تحسيسية جرى تعليقها بالساحة العامة بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة المحيط واحترام قواعد الصحة والسلامة والدعوة إلى وضع جلود الحيوانات بأكياس محكمة الخلق والتنسيق مع الطبيب البيطري المتعاقد مع البلدية لتأمين استشارة المواطنين ضمانا لسلامة الأضاحي وتحديد أماكن خاصة وضعت بها الحاويات المعدة لتجميع جلود الأضاحي ومخلفات الذبح. الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان تنعى رئيسها السابق الذي وفته المنية المناضل الحقوقي الدكتور جمال عبد الناصر مسلم، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في تونس. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يعلن استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل داخل البلاد، مؤكدا أن الوصول إلى المواقع الدولية والخدمات الإلكترونية بات متاحا دون قيود بعد أشهر من الانقطاع شبه الكامل الذي رافق الحرب والتوترات الأمنية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن الاحتلال يقرر تعميق العمليات العسكرية في جنوب اللبناني، في حين قال مصدر إسرائيلي أن الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان اف ام، كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: Joanna FM Flash Sport.
1: مساء نور للكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة بمقر طرابلس في تبرقة، شهدت التحاق كل من سيباستيان تونكتي وحنا بعل المجبري، غدوة اكتمال النصاب بقدوم علي العابدي بعد نهاية مباراة نيس وسانتيتيان في براج الليك آن الفرنسية. السفر للنمسا باش يكون نهار 31 ماي، إعدادا لولدية النمسا في فيينا نهار غرة جوان 2026. الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نهائي البراج من أجل الصعود للرابطة الأولى أسفر عن تعيين الملعب الجيبسي كفريق مستضيف، نادي حمام لنف كفريق ضيف. المباراة دون حضور الجمهور باش تكون نهار 30 ماي 14 في استاد الأولمبي بسوسة، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور وبحضور تقني الفار. جلال القادري وصل في الحزم السعودي حسب ما أعلن عليه الفريق السعودي. جلال القادري اللي كان قاد نادي الحزم للبقاء في دوري روشن السعودي وحقق معه 42 نقطة في الموسم الحالي، هو أكثر عدد نقاط في تاريخ نادي الحزم في دوري المحترفين السعودي. اليوم دارت في استاد حماد العقربي برادس مباراة ودية بين المنتخب الوطني التونسي أواسط والمنتخب الألماني. عناصرنا الوطنية لأقل من 20 عام فازوا 2-1 أمام منتخب المانشافت. بونتويت منتخبنا سجلهم كل من ياسين الشعباني ولؤي الغضبان. ذكر أنه منتخبنا عنده 2 وديات أمام المنتخب الجزائري في تونس نهار 5 و8 جوان 2026. المنتخب السعودي أول الواصلين للولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار المونديال. المنتخب الأخضر يواجه الإكوادور، نيكاراغوا، السنغال قبل المونديال باش يواجه فيه في الدور الأول أوروغواي، منتخب إسبانيا ومنتخب كابو فيردي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. أصبح على خير الناس كل، عيدكم مبارك.
2: diwanafm هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية كما قلت لكم, وكما العادة لو رانديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة, ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع بيلبورد جديدة, ونبدأ مع الألفينات, ونبدأ مع بيلبورد عام 2000 ديريكتومون. نكونوا مع المرتبة 100 وين نلقاو موزيكا, نحكيو على غنية من الغنيات اللي كي تسمعها تحس روحك تحررت من ستريس وتحب تقوم تشطح من غير ما تشعر. تشيكلس برايز يو, هذه الموزيكا للثنائي ماري ماري اللي هبطت عام 2000 وكانت أول ضربة كبيرة ليهم. الغنية عملت ميلونج بين الجوسبيل وبين الليغامبي بطريقة جديدة برشا وقتها, ونجحت إنها تدخل حتى لغاديو ولي كلوب رغم اللي كلماتك كلها برايز وطاقة إيجابية. الثنائي ماري ماري هو في الحقيقة زوز اخوات, نحكيو على تينا أتكنز إيريكا, كانوا من أول الناس اللي خرجوا الجوسبيل من الكنيسة للعالم الكل, خاصة مع البيت الانرجيتيك واللي قاعد يخليك تتحرك من أول لسوغون. الغنية وصلت للتوب 10 في برشا بلدان, وولت من أشهر أغاني الأوربان جوسبيل في التاريخ. الأجمل في الغنية هو الميساج متاحها, تقول فكوري القيود خليوني نشطح ونهرج ونعمل اللي نحبه. انتوكا كلام زيت برشا, اما في قوه كبيره على التحرر من الحزن على الضغط وعلى حتى التحرر من الناس السلبيه. برشا الناس حتى اللي ما يسمعوش الجوسبيل قالوا اللي الغنيه عندها فايب يخليك فرحان من غير ما تشعر اوتوماتيكمون, حتى الموسيقى بتاعها والجو بتاعها والامبيونس بتاعها بيان سور يخليك تحس بمود اوترومون. وان شاء الله يوصل لكم الفيلينغ هذايا.

إذا اسمحهم تحس روحك رجعت مباشرة لآخر تسعينات. نحكيو على الليزر, نحكيو على الديسكو, نحكيو على البارتي فايبز, ومن أهمها غنية في المرتبة 99 Waiting for Tonight, الموسيقى متاع جينيفر لوبيز, الغنية اللي هبطت عام 99 ضمن أول ألبوم لها On The Six. وفي وقتها الدنيا الكل كانت تستنى دخول الألفينات, وهالغنية ولت ساوند تراك رسمي متاع New Year Parties في الوقت ذاك. بيان سور برشا ناس حتى التوا يربطوها مباشرة بجو سنة 2000 والاحتفالات متاع نيويورك بيان سور. اما المعلومه اللي برشا ناس ما يعرفوهاش انه الغنيه مش اصلا متاع جيلو, كانت في الاصل فرقه اسمها ثيرد بارتي, ومن بعد جينيفر لوبيز اخذت الغنيه هذه وعطتها روح جديده, لاتا هاوس دانس بوب وانرجي كوميم, انرجي قويه برشا. الكليب بتاعها كان فيتوريست برشا في الوقت هذاك, نحكيو على غابه, نحكيو على لازير اخضر, نحكيو على ديك كريستال, نحكيو على جو متاع بارتي اسطوري, حتى معناها ربح ميم الكليب هذا البيست دانس فيديو في الام تي في, وخلت جينيفر لوبيز تدخل بقوه العالم البوب المونديال. واللي يخلي الغنيه تعيش حتى لتوا هو الاحساس نتاعها, انتظار نتاع لحظه حب, فرحه ولا حلم تستناه من من من قبل, والبيت يخليك اوتوماتيكمون تتحرك حتى لو كان انت تعبان. موسيقى بيان سور كانت من انجح الاغاني اللي موجوده في

في المركز 98. اليوم مع غنية من الغنيات اللي أول ما تبدأ تعطي مباشرة انرجي متاع الفينات وفايبز متاع الام تي في والبوب الخفيف. نحكيه على Gotta Tell You للنجمة الإيرلندية سامانتا مامبا. سامانتا وقتها كانت عمرها 17 سنة كهو, أما كي هبتت الغنية هذي عام 2000 قلبت الموازين. ديجا الغنية ضربت بقوة في أوروبا وأمريكا ودخلت للتوب 10 في برشا شارتس حول العالم, خاصة خاطر فيها ميكس بين البوب والغنبي بإيقاع سريع يخليك تغني معها من أول ما تسمع الغفران. المزيان في الحكاية أنه سامانتا ما كانتش مجرد فنانة مشابة وكها, وكانت عندها حضور قوي وكاريزما خلت برشا ناس يقارنوها بنجمات كبار وقتها كيما بريتني سبيرز كيما أليا. أما هي حافظت على ستيل الخاص بها, نحكي على موزيكا انرجيتيك كول اسموث وممتان موزيكا اللي خلتها تقرب للناس برشا. الغنية في الأصل تحكي على لحظة متاع توتر وفرحة في نفس الوقت, كيف يكون عندك كراش وما عادش تنجم تخبي المشاعر متاعك وتقول I gotta tell you, يعني لازم أقول لك اللي في قلبي الكل. بيان سور الكليب متاعها زاد كان يكونيك برشا في الوقت هذاك, ستريت فايبز, نحكي على كوريغرافي على ستيل متاع بداية الألفينات اللي التوى الناس تتوحشوا, وغيمون موزيكا ترجعنا الحاجات تخي تخي تخي نوستالجيك. أنا أقول لكم بونيكوت.

question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I. في المرتبة اللي من بعد نلقى موسيقى تبدأ بكيستيون. Tell me what you think about me. أول ما تسمع الجملة ذي تعرف اللي جاي غنية قوية برشة ثقة في النفس وgirl power على أصولها. اليوم نحكي على Independent Woman Part 1 الفرقة Destiny's Child. الغنية ذي اللي هبطت عام 2000 وكانت جزء من الساوند تراك متاع فيلم Charlie's Angels. عم بسرعة ولت أكثر من مجرد بيو الفيلم ولت نشيد عالمي للاستقلالية والثقة في النفس. وقت اللي بيونسي كيري رولاند مايكل ميشيل سامحوني ويليامز غنيوا I Depend On Me كانوا يبعثوا في مساج واضح انه المرأة تنجم تنجح تخدم تحقق احلامها وما تستناش حتى حد باش يحدد القيمه نتاعها. الغنيه حققت رقم قياسي في الوقت ذاك، قعدت نمبر 1 في البيلبورد الامريكي 11 اسبوع كامل، ولات من اكبر الهيتس نتاع الفرقه وساهمت برشا في تحويل بيونسي من مجرد عضو في الجروب الى سوبر ستار عالميه. وحتى الكليب كان مليان انرجي، نحكيوا على كوريغرافي، نحكيوا على دي لوك من الفيتور قويه برشا، وجو نتاع هكا معناها جو سيس فوالا لو في الكلمه جواسيس وفيلم كامل. دونك وفي بدايه الالفينات في الفتره هذيك كانت تقريبا كل طفله تحفظ الرفران نتاع الموسيقى هذه.

في المرتبة 96 تخيل لحظة بتاع هدوء، إيقاع سوفت، صوت يخليك تدخل في مود بين الحب والحنين. نحكيه اليوم على I Don't Wanna للنجمة الرحلة أليا، الغنية خرجت عام 2000 بيان سور، ضمن ساوند تراك متاع فيلم روميو مازداي اللي زادة أليا لعبت فيه دور البطولة، ولهنا بالضبط يبان الأسلوب متاعها، ميكس بين التمثيل الموسيقى والإحساس الهادي اللي كان يميزها على باقي نجوم الرنبي في الوقت ذاك. I Don't Wanna ماهيش غنية هكا صاخبة، بالعكس هي سلو جروف، نحكيو على موسيقى مينيمال فيها باز خفيف، فيها برودكشن نظيف برشا، كان بيان سور برودكسيون نتاع تامبلاند اللي كان الشريك الفني الاساسي نتاع أليا في الذروه نتاع مسيرتها. الصوت لهنا موش يصرخ يهمس، يعطي احساس انه الحب ساعات يوجع اكثر كي تسكت عليه. I don't wanna be alone، الجمله هذه اللي تختصر حاله نتاع تردد بين انك تحب شخص وبين ان خوفك من الفراق او الرفض. أليا في الفتره هذه كانت في قمة النضج الفني متاعها، وهذا الستيل هو اللي خليها تخلق بصمتها الخاصة في الـ R&B، باردة ظاهريا، عميقة احساسيا، وناعمة بطريقة تخبي قوة كبيرة داخلها.

في المرتبة 95 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على كوبوي تيك مي أواي، الغنية اللي خلت فرقة The Chicks اللي كانت معروفة وقتها باسم ديكسي تشيكس ولا تثبت روحها كواحدة من أكبر فرق الكاونتري في نهاية التسعينات. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم فلاي ونشحت برشا خاصة عن جمهور الكاونتري والبوب مع بعضهم، ومن أول نغمات الجيتار والكمان تحس بروح الحرية والطبيعة وكأنك في طريق طويل وسط الصحراء والسماء المفتوحة. الغنية عندها جو هادي برشا رومانتيك وفما إحساس بالهروب من ضغوط الحياة اليومية. كوبوي تيك مي أواي تحكي على مرأة تحلم بحياة بسيطة وحرة مع الشخص اللي تحبه بعيد على التعقيدات والحس. الكوبوي لهنا مش مجرد شخصك هو، أما رمز للحرية للمغامرة والحياة الطبيعية اللي قريبة من الأرض. اللي ميز الغنية هو الهارموني فوكال بين أصوات اللي ممبرز متاع The Chicks بيان سور، خاصة صوت ناتالي ماينز مع توزيع موسيقى دافي برشا يجمع بين الكاونتري القديم الكلاسيك بيان سور وبين البوب المودرن. الغنية عطات إحساس بالراحة ولا صفاء وخليت برشا ناس يحبوا الستيل الكاونتري حتى لو كان ما كانوش يسمعوه برشا سيرتو قبل. معناه فينالمون بين اللي نحن زادة توانسة ما كناش نسمعوا برشا الكاونتري، لكن الموسيقى ذي كانت غمر كابل برشا في الألفينات وخاصة كما كنت نحكي لكم في عام 2000.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حاتم عيشوية يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور إن ترسيم الأعوان الوقتيين يخضع إلى الفصل 12 من الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي تطلق طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثمان ولايات وهي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن برمجة سفرة خاصة بمناسبة عطلة عيد الأضحى لسنة 2026 وذلك لفائدة السجن المدني والمستشفى العسكري خلال أول أيام العيد موضحة أن السفرات ستنطلق من المدينة في خمسة مواعيد مختلفة بداية من الساعة 11:50 صباحا إلى غاية 5:30 مساء مقابل رحلات انطلاق من المستشفى العسكري بين الساعة منتصف النهار و20 والسادسة مساء. والشركة تؤكد أنها ستستأنف بداية من يوم الثاني للعيد نسقها العديد للسفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي وبين المدن. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط أكثر من 30 شهيدا و40 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان. إصابة 10 أشخاص بينهم رجل أطفاء إثر انفجار خزان مواد كيميائية داخل مصنع للورق في ولاية واشنطن فيما أكدت السلطات الأمريكية وقوع قتلى من دون الكشف عن عددهم أو عدد المفقودين. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
3: نايت كلاب.

Zone VIP. هي النجمة الذهبية، ملكة البوب والموسيقى، فنانة بروح شابة رغم اللي هي فاتت 50 من عمرها. هي خريجة واحد من أشهر البرامج المهتمة باكتشاف المواهب، برنامج استوديو الفن، واللي خرجوا منه كبار الفنانين اللي نعرفوهم ونحبوهم كيفما راغب علامة، ماجدة الرومي، ماري سليمان، رامي عايش، وائل جسار، إليسا، مريم فارس، والنجم وائل كفوري، واللي غنيت معاه واحد من أهم وأنجح ليديو الفنية مين حبيبي أنا ومين غيرها نوال.

1996 المخرج سيمون أسمر في برنامج استوديو الفن اقترح على وائل كفوري ونويل الزغبي باش يعملوا ديو مع بعضهم، وكان واثق من نجاحه. أما باللي كان متوقع النجاح هذا، ما كانش متصور أنه فكرة الغنية متاعه باش تشهد على واحدة من أحلى الأغاني ومن أجمل الثنائيات. علاقة نويل الزغبي بوائل كفوري اتطورت، وكانت فما بيناتهم قصة حب في ساعة موفيت، على خاطر كل واحد منهم خير أنه يشد ثنيته ويشق طريقه في الفن ويستغل النجاح وحب الجمهور الكبير.

نوال جورج الزغبي، هذا اسمها بالكامل من وقت ما بدأت مسيرتها الفنية وهي ديما متربعة على عرش الفن. ورغم أنه الأغنية الشبابية والخفيفة والمليانة بالريتم دخلت المجال السوق، نجمة نوال الزغبي تواكب العصر وتعمل أغاني شبابية ناجحة جمعت فيها ما بين أنماط موسيقية مختلفة بين الموسيقى، الكلمة الخفيفة، الحضور المتميز والرقص ولي فيديو كليب اللي فيهم برشا مصروف يبين حرص النجمة نوال الزغبي باش تجدد وتظهر ديما في أحسن صورة. من أقدم وأحلى أغاني نوال الزغبي غنية مندم عليك اللي حملت اسم ألبومها عام 1998.

نوال الزغبي تولدت عام 1971 وهي النجمة الذهبية، لقب استحقته عن جدارة، وهذا أولا بفضل خامت صوتها المتميزة اللي ما تشبه حتى صوت الجولدن فويس، وثانيا على خطرها طيلة مسيرتها الفنية حافظت على لوك شعرها الأصفر الذهبي، وتعرفت بجمالها قبل ما تدخل تحت مشرة التجميل وتضيع ملامحها المزيانة. وبعد ما تعرضت نوال لبرشا انتقادات بسبب عملية التجميل، ظهرت نوال الزغبي في أكثر من لقاء وأكدت أنه التورم والانتفاخ اللي ظهروا في فمها كان سببهم المرض مش التجميل. أيا كان السبب ومش مهم، على خاطر رغم كل شيء نوال قعدت ديما محبة للحياة، مليانة بالحيوية والشباب، وديما تنتج في الأغاني، وكانت في أكثر من مناسبة الوجه الإعلاني لبرشا ماركات في المجوهرات وغيرهم، وعملت برشا ألبومات ناجحين كيف ما ألبوم عايز الرد عام 1994، والغنية هذه لقات نجاح كبير برشا.

في 2002 خرجت نوال الزغبي للجمهور بألبوم اللي تمنيته، والغنية هذه بالذات والفيديو كليب متاعها كانت من أحلى وأنجح أغانيها.

ألبوم عكس الطبيعة في 2021 وبرشا أغاني أخرين فيهم برشا لهجات متنوعة من اللبنانية للخليجية وللمصرية، وغنيت حتى لجينيريك متاع برشا مسلسلات كيف ما مسلسل كراميل عام 2017 ولأعلى سعر وأم بديلة في 2021. وأشهر جينيريك تعرف وحبته الناس كان جينيريك مسلسل كراميل بطولة النجمة اللبنانية

نوال الزغبي بدأت مسيرتها الفنية من عام 1992، وحتى لليوم هي ما زالت متربعة على عرش الفن وتحصلت على برشا جوائز. شاركت في برشا مهرجانات في العالم وزارت عدد كبير من البلدان كواحدة من أهم فنانات جيلها وحتى الجيل الحالي.

الصعيد الشخصي، عرسة نوال الزغبي بإيلي ديب بعد قصة حب كبيرة دامت مدة طويلة من العمر، من بعد ولا هو مدير أعمالها وعاشوا مع بعضهم برشا نجاحات فنية، لكن صارت ما بيناتهم برشا خلافات حتى لين أعلنت نوال الزغبي خبر طلاقها رسميا من إيلي ديب تاريخ 25 أوت من عام 2008. إعلان الانفصال كان في إذاعة ميلودي في لبنان في حوارها مع المذيع فيني رومي في برنامج الطاولة المستديرة. الانفصال هذا جاء بعد 15 سنة من الزواج، انفصال كان عائلي ومهني زادة بما أنها اختارت أنه ما عادش يكون مدير أعمالها، لكن بعد الانفصال قعدت علاقتهم طيبة كمان.

حصلت نوال الزغبي زادة على جائزة الرباب الذهبي في المغرب في فعالية الدورة الثالثة المهرجان أصوات نسائية، المهرجان اللي كان برعاية الملك محمد السادس في 2011. من بين الجوائز زادة جائزة الميركس دور مرة أخرى على مجمل مسيرتها الفنية متاع 20 سنة حتى 2014. وفي مصر تحصلت زادة على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان نجم العرب في 2021، وبرشا ألقاب وجوائز أخرين خلوا نوال الزغبي تستحق لقب النجمة الذهبية بمتعة.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرانس دو لا ميوزيك.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. البنك الإفريقي للتنمية توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في عام 2027 وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. تونس تتسلم خلال شهر مايو الجاري معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري ببن عروس وفق ما أفاد به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. ولفت إلى أن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث ومركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين في موفى شهر جوان 2023. سفير تونس بالكويت محمد كريم بوديلي يبحث مع وزير التربية الكويتي أهمية تعزيز التعاون بين الهيكل والمؤسسات التربوية التونسية والكويتية والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات التربوية والبيداغوجية وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات في المنظومة التعليمية. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تقول إن إجمالي عدد الحجاج لموسم هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة. وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 1.54 مليون حاج، فيما قدر عدد حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين ب 160,646 حاجا وحاجة. البنتاغون يعلن ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى 14 جنديا. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم شتهزنا لمدينة بيركلي في ضواحي سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الأمريكية. المدينة هذه معروفة بالجامعة متاعها واللي تستقطب 35,000 طالب وترتيبها الرابع من حيث القيمة في العلم، ويكفي باش تعرفوا أنه 65 واحد من اللي زاولوا تعليمهم في الجامعة هذه اتحصلوا على جوائز نوبل في عدة اختصاصات. وفي جانب آخر، بيركلي تبقى أكثر المدن تقدمية في الولايات المتحدة، والحزب الديمقراطي موجود فيها بقوة. وقايع القضية باش يرجعوا بينا للنهار 25 جوان 1994 مع الأربع متاع الصباح. الناس في غطاية نومهم وصار انفجار مدوي، والمواطن جيمس هاتشينكس تهز وتنفض وهو في غطاية نومه وطاح من فرشه. وثران طول الانفجار هذا جاء من دار الجارة اللي بجنبه واسمها فيرجينا بايلي، الراجل خرج بسرعة يشوف إيش فما، ويلقى النار ماكلة الدار متاع جارته ماكلة. بالوقت تلب رجال المطافي لتله بالدنيا وتاكل هكا الحي الكل. الحاجة الوحيدة اللي كان متمنى لها هالجار أنه الدار كانت فارغة، ويعرف اللي جارته فيرجينيا تعيش وحدها ومسافرة، وفي الفترة هذيك مسافرة حسب علمه، وكرهبتها ماهيش غادي. مختصر الحديث، عسكر الحريقة جاءوا على جناح السرعة ورصت لهم 3 سوايع كاملين وهما يحاربوا في هكا الحريق حتى تغلبوا عليه. ومبدئيا وحسب الكثافة متاع النيران اللي شافوها، الحريق ما ينجم يكون انطلاقه إلا من الطابق العلوي، وبحكم اللي هما يعرفوا أنه الدار فارغة طلعوا للطابق الفوقاني، وعلى مسافة ما هيش بعيدة من الشوميني يعني المدفأة أو الموقد، القاو جثة متاع مرأة ممدودة على كرشها ووجهها مغروس في الأرض، وعدة أجزاء من بدنها محروقة بشكل كلي. واللي أثار استغراب رجال المطافي أنه هالمرأة هذه كانت بعيدة على الأقل 2 متر من المكان اللي انطلق منه الحريق، علما وأنه الفصل سيف والشمينية طافية. إذن كيفاش الجثة متاع المرأة تحرقت بك الشكل المتقدم هذاك، وما كانت ثم أي حاجة ناقلة للنار يعني من أثاث أو أدباش أو أي شيء آخر سريع الالتهاب وينجم يتسبب في هكا الأضرار اللي لحقت بالضحية؟ وخلف هذا علاش ما هربتش ولا طلبت النجدة، وحتى حد من الجيران اللي سمعها تعيط ولا تسيح؟ الضحية كما قلنا لكم اسمها فيرجينيا، وجارها جامس عقلها وتصدم لأنه كان يتصورها مسافرة ومن المفروض تبدأ في مدينة سولت ليك سيتي أو سولت ليك سيتي على أساس باش تحضر في حفل زواج متاع جماعة يقربوا لها. في نفس الإطار الجثة متاع فيرجينيا بايلي تم نقلها في أمبولانس للتشريح، وأول حاجة لاحظها الطبيب الشرعي أنها كانت في حالة متاع تعفن متقدمة، والدليل أنه لقى عندها برشا ديزاستيكو يعني ديدان أو يرقات، واللي يبدأوا في العادة ينخروا في أي جثة وقت اللي تبقى مطيشة عدة أيام. الديدان هذو ملقاهم الطبيب الشرعي في الليكافيتي دو لابواترين يعني التجويفات متاع الصدر، وعادة الظهور متاعهم يبدأ بعد 24 ساعة وفي أقصى تقدير 48 بعد الوفاة، وهذا حسب الطقس والمكان اللي تبدأ فيه الجثة. الاستنتاج اللي وصل له الطبيب الشرعي أنه فيرجينيا ما ماتتش بتأثير الحريق، وإنما ماتت قبل وجابوا الجثة متاعها غادي باش تاكلها النيران، معناها بعد ما دخلت في حالة تعفن متقدمة. في ترابة هالأحداث، الشرطة العلمية طلبت من أنتومولوجيست يعني مختص في علم الحشرات باش يحدد ساعة الوفاة من خلال الديدان الموجودة في الجسم. بعبارة أوضح، الكبر متاعهم يحدد عدد الأيام، وبما أنه الذباب ما يبيضش على الأحياء فإنه هذا يأيد مرة أخرى أنه الموت سبقت بارش الحريق، وبالتالي المحقين لقاوا رواحهم قدام جريمة قتل حاول المنفذ متاعها باش يغلفها بحريق. والطبيب الشرعي على الضوء هالتحاليل الكل رجح أنه الموت صار من مدة 3 أيام قبل ما تشعل النار في الدار متاع فيرجينيا، مع العلم أنه الفصل هو سيف. المحقين لهنا ولو متأكدين اللي ثم جريمة، وبداوا يسألوا في المحيط المباشر متاع الضحية يعني فيرجينيا، وأولهم خوها واللي كان أقرب الناس لها، وقال اللي هو عنده فوق الشر ما عنده حتى خبر على فيرجينيا أخته، ورغم اللي عمل عيد ميلاده لكلمته لجاته، وفي العادة مستانسة أول واحدة تهز التليفون وتهنيه. خلف هذا قال اللي هو طلبها عدة مرات في دارها ما تهزش ويجاوبوا الريبوندور، وهوك كل مرة يخلي لها ميساج. وكي سألوه المحقين فماشي حد يعيش مع أخته فيرجينيا، قال لهم عندها كان المستشارة المالية متاحة واللي اسمها كريستين لويد تخدم عندها كل يوم بحذاها، لكن بدارها معناها ما تباتش غادي. في نفس الإطار من البحث والمعاينات وبحث الأجوار، المحقين كي حبوا يتأكدوا ثماش أشياء تهزت من الدار على أساس أن السرقة نجم تكون دافع للقتل. وقتها فهموا حسب التصريحات متاع خو فيرجينيا أنه ثم بعض الأثاث اختفى، لكن ما يعرفش يا لندرات هزولها فلوس أو سياغة. والأمنيين على كل حال لقاوا بعض المبالغ المالية وحتى قطايع متاع ذهب، وهذا دليل على أنه اللي قتل فيرجينيا وحرق الدار ما كانتش الغاية متاعو السرقة. إذن شنو دافع القتل؟ المحقين لهنا رجعوا لساحة الجريمة، يعني للمكان اللي لقاو فيه الجثة محروقة، وتأكدوا من خلال معاينة المحيط اللي توجدت فيها كالقتيلة أنه تم استعمال مواد حارقة ومعها ديزاكسيليراتور دانسوندي، معناها مواد مسرعة في اندلاع النار، وتم سكب على فيرجينيا ثم إضرام النار. وبالطبيعة المحقين وصلوا للاستنتاج هذا على أساس أنه ما كان ثم حتى شيء يثبت أنه النار جات من بلاصة أخرى ثم شدت في القتيلة. بعبارة أوضح، فيرجينيا تم حرقها بمعزل على النار اللي تم إضرامها في الدار، وهذا يتمويه باش كل شيء يولي في قالب بعض حريق. لكن الجاني ما كانش حاطت في مخه قوة المحقين والمختصين في أنواع الحرائق. في المرحلة هذه من القضية، المكلفين بالأبحاث باش يستنطقوا آخر واحد شاف الضحية ويعرف كل شيء عليها. والمقصود لهنا هي المستشارة المالية متاعها كريستين لويت. المحقين استدعاوها وجات. أول حاجة سألوها على فيرجينيا، قالت لهم مشات العرس في مدينة سولت لايك سيدي، وأكدت أنه في غياب عرفتها فيرجينيا بقات تمشي وتجي على دارها باش توكل القطاطس وتهز الجوابات اللي يجيو لفيرجينيا. والحاجة اللي حيرت المحاقين أنه كريستين قالت اللي هي جات ليلة قبل الحريق لكن ما شافت حتى جثة، معناها حسب الأقوال متاعها فيرجينيا ما كانتش في الدار لا حية ولا ميتة، وبالتالي احتمال كبير أنها تقتلت في مكان آخر وجابوها للمكان اللي أضرموا فيه النار. وخلف هذا كريستين حكيت للمحقين حكاية غريبة، قالت لهم أنه الليلة اللي جات فيها ما كانتش وحدها، وإنما معاها صاحبتها، وجاو باش يهزوا بعض الأثاث من الدار يبيعوه، وهذا حسب التوصيات متعرفتها فيرجينيا. وباقي وعلى لسان كريستين قالت أنه حسب اللي شافوه هي وصاحبتها برشا أشياء توحي أنه شخص دخل الدار متاع فيرجينيا وأقام فيها مدة، وقالت أنه في وقت من الأوقات شافت كل خيال هي وصاحبتها في الطابق السفلي، يعني في السوسول واللي كانت فيرجينيا ساعة ساعة تكريه الحد خاصة للطلبة والطالبات. لكن وقتها وعلى حسب علم كريستين السوسول ما كانش مكري. المحقين وبعد ما استنطقوا كريستين عاودوا رجعوا للدار متاع فيرجينيا وخاصة للسوسول أو الكاف يعني الكهف باش يتأكدوا من الأقوال متاعها. وفعلا ما لقاوش الأمور مرتوبة ومنظمة كما فيرجينيا حسب ما هو معروف عليها. وفي بيت النوم مثلا لقاوا دبابز متاع جعة يعني بيرة محطوطين قراب للفرش، وبحذاهم أصحنة وبقايا متاع ماكلة في القاعة، واللي كان محل تركيز واهتمام من طرف الأعوان متاع الشرطة هي الثلاجة، لقاوها فارغة ومنظفة والمرافع متاعها متكين عليها، واكتشفوا في قاعها سائل مستحمر تقول دم جامد. ولهنا الأمنيين افترضوا أنه ثم جثة تم الاحتفاظ بها فيها كالثلاجة. وقت زاد واصلوا في التدقيق ولقاوا لفة متاع شعر مخبية في شق مشقوق ومعها ديزاستيكو، معناها دودات. ووقت اللي بخوا اليومينول على الأرضية باش يتأكدوا ثماشي أثار متاع دم مبدئيا ما لقاو شيء ما عداها كالسائل اللي حكينا عليه، ووقتها بعثوه للمعمل الجنائي والتحاليل بينت أنه السائل هذاك ماهوش دم وإنما قطرات مختلطة من بعض المواد الغذائية. فيما يخص الشعر ماهوش للضحية فيرجينيا، والدود ما ينجم يكون إلا من الجثة وسحف حتى للثلاجة، أو من بقايا أكلات قديمة وبقى فيها كالثلاجة. ولهنا المحقق الأول واللي تم تكليفه بالقضية واسمه آل بيرس شك في مسألة هالشخص الغريب اللي دخل دار فيرجينيا وأقام فيها مدة، ويعتقد أنه ثم عملية متاع إخراج كاملة لإهام الشرطة به باش يمشي في ظنهم أنه هو القاتل. ولهنا يقول القائل شنية اللي خلى المفتش بيرس يوصل للاستنتاج هذا. المسألة في غاية من البساطة، لأن الفوضى اللي لقاوها في الدار مقصودة وما هيش طبيعية. مثلا الدبابز متاع البيرة كانوا مبعثلين في بيت النوم، لكن الغلاقات متاعهم ما كانوش موجودين غادي بحذاهم، والدليل أنهم لقاوهم في البوبال. وهذا يفسر شكون وهالشخص المزلوط في مخه يحل الدبوزة متاع البيرة يخليها في البيت يخرج يحط الطابو في الزبلة. معناها حكاية ما تقبلش بعضها وما تركبش بالكل. وخلف هذا الفرش معليه حتى أثر متحدر قد عليه من مدة أيامات. في نفس الإطار التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت ووضحوا أنه هكا الدود وشحر اللي لقاوها في الثلاجة ما عندهم حتى علاقة بالجثة متاع فيرجينيا. فيما يخص الشعر اللي لقاوها في أمعاء الدود ما هوش من الجثة متاع فيرجينيا، وإنما من مواد غذائية متعفنة وأكيد كانت في الثلاجة. وعلى ضوء هذا الكل المحققين فهموا أنه ثم محاولة متاع إيام الشرطة على أساس الجثة متاع فيرجينيا كانت في الفريو يعني الثلاجة، والمحاولة هذه فاشلة لأنه ما ثم حتى شيء دعم إمكانية أنه المجرم حتى في هكا المكان يعني البرادة. فيها التطور هذا من القضية، المفتش آل بيرس كانت قدامه زوز فرضيات: يا إما شخص غريب اقتل فيرجينيا وقام بهك الإخراج الكل باش يغلط المحققين، وإلا كريستين عندها ضلع في اللي يحصل الكل، معناها تعرف بالضبط الأشياء اللي صارت وبالتالي هي طرف في الجريمة. ولهنا سؤال القاتل اللي طرحوه الأمنيين على كريستين: يا هل ترى معقول أنك كل يوم تجي للدار متاع فيرجينيا في غيابها ومن المفروض تتفقدها، لكن لا شفت جثة ولا حليت ثلاجة ولا أي شيء من هذا القبيل؟ ولعلمكم أنه كريستين جات للدار 14 ساعة قبل الحريق، وهذا الكل ما فوتنت بحتى شيء يوحي أنه فيرجينيا تقتلت. فيما يخص حكاية الشخص الغريب اللي بقى في الدار ما جدتش على رجال الأمن. ولهنا المفتش آل بيرس قام باستجواب واحدة من زميلات فيرجينيا في العمل واسمها ماري كيس، قالت له لي ما عنده حتى معلومة على الزواج اللي صار في سولت ليك سيدي. معناها ما عنده حتى علم بأنه فيرجينيا باش تسافر لك المكان ذاك. لكن الحاجة اللي حيرتها أنه فيرجينيا عندها أكثر من أسبوع ما طلتش على الخدمة، وخلف هذا ما تجاوبش على التليفون، واللي يطلبها يجاوبوا الريبوندور متاعها. وهالأقوال هذم قالوهم عائلة فيرجينيا وأصحابها، الشيء اللي زاد عقد الأمور بالنسبة للمحقق آل بيرس. في ترابط هالأحداث المفتش آل بيرس طلب إذن من عند وكيل الجمهورية باش يشوف الحسابات البنكية متاع الضحية فيرجينيا بايلي، ولاحظ أنه 3 أسابيع قبل اكتشاف الجثة متاعها صارت برشا معاملات في الأموال المودعة بالحسابات البنكية متاعها، معاملات تثير الشبهات بالكثافة متاعهم. وحسب اللي اكتشفوه المحققين خرجت من حساباتها برشا شيكات بمبالغ كبيرة لفائدة كريستين لويد يعني اللي تخدم عندها، ومرأة أخرى الشرطة مازالت ما تعرفتش عليها واسمها ميرتون لويد. ولقاو 50% من الفلوس اللي موجودين في الحسابات متاع فيرجينيا مشاو عند كريستين وهالمرأة هذه اللي اسمها ميرتون لويد. ومن جملة الأشياء اللي لقاوها في الكشوفات متاع الحسابات رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 13 جوان 1994، واللي البنك ناوية باش تعمل لها عقل على دارها. بالنسبة للمفتش بيرس والفريق متاعه ثم حاجات ما هيش معقولة في الحكاية هذه. فيرجينيا معروف عليها اللي هي مرأة منظمة أبعد الحدود ومستقيمة جدا في أمور الخلاص، وما عندها حتى فاتورة أو أداة ماهوش مدفوع، وديما تخلص في الوقت، وما عندها حتى نوع من أنواع الديون، لا عندها سلفات ولا ماخذة قروض. شنو السبب اللي يخلي البنكة تعمل لها عقل على دارها؟ وخلف هذا حتى حد من اللي يعرفوها من قريب ويعرفوا أمورها المالية ما قال أنها في أزمة مالية أو عندها مشاكل من هذا القبيل. إذن كيفاش الدار متاع فيرجينيا باش تتفك من طرف البنكة وهي ما في بالهاش وما عملت حتى ردة فعل؟ في نفس الإطار متاع الأموال، المحقق بيرس والفريق متاعه عرفوا أن الشيكات اللي فيهم أكبر مبالغ كانوا 4، 2 منهم لكريستين و2 للمرأة اللي اسمها ميرتون، واللي حير أنه 2 منهم مؤرخين بعد الوفاة متاع فيرجينيا، يعني تصرفوا بعد المقتل متاعها، وبالتالي المسألة ولات واضحة، معناها ثم عملية متاع تدليس وتحويل أموال، وما بقى بالنسبة للمفتش بيرس إلا أنه يلقى العلاقة ما بين هالعمليات البنكية المشبوهة هذه والجريمة. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
3: عد موجتك على ديوان فام.
4: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة بيركلي في ضواحي سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة النهار 25 جوان 1994، رجال المطاف يتنقلوا مع 4 متاع الصباح باش يطفيوا حريق في دار مرأة اسمها فيرجينيا بايلي، والقاوها في الطابق العلوي متاع دارها محروقة. لكن بعد معاينة الجثة تفطنوا أنه فيرجينيا هذه ماتت مقتولة من أيامات، واللي المجرم حب يوهم الشرطة أنها ماتت في حريق. ومن خلال معاينة الحسابات البنكية متاع فيرجينيا هذه، الأمنيين بدأوا يفكوا في خيوط جريمة غامضة وراها مآرب مادية، على اعتبار أنه الأموال الموجودة في الحسابات البنكية متاع الضحية تم تحويلها لأشخاص أخرين. وفي نفس السياق ما هوش الشيكي متاع فيرجينيا فقط اللي تم استعماله، وإنما بطاقتها البنكية زادة، لأنه صارت بها عمليات متاع مشتريات، ومش أي مشتريات، اللي استعملها شرى بها زوز بيدن بوئيترا متاع محروقات، وبصفة أدق دي زاكسيليراتور دان سوندي، يعني مسرعي حرائق. ولهنا الأمنيين لقاو ما بين الأوراق في المكتب متاع فيرجينيا دي تيكي دو كيس، يعني فواتير الشراءات بما فيهم المواد المسرعة للحريق. ولهنا المحقق آل بيرس والفريق متاعه ولو أكثر من مقتنعين أنه كريستين هي اللي وراها الجريمة، والدافع بالنسبة لهم هو الأموال. لكن يلزم يلقاو أدلة مادية تورطها بصفة مباشرة، وهاو جايكم الحديث.

في ترابة الأحداث، المحقق آل بيرس والفريق متاعو رجعوا للتسجيلات متاع كاميرات المراقبة متاع البنكة على أساس يحاولوا يلقاوش الصور متاع كريستين وهي تقوم بعمليات التحويل للأموال لفايدتها ولفايدتها المرأة المجهولة. وفعلا لقاو تصورها، وبفضل التقنيات متاع الشرطة الفيدرالية الاف بي اي والخبرة متاعهم ورغم النوعية الرديئة متاع التسجيلات، المحققين توصلوا باش يثبتوا أنه كريستين هي اللي أمضات على الشيكات اللي تحولوا بها الأموال للحساب متاعها وحسابها المرأة المجهولة ميرتل لويت. والجرافولوج يعني خبير الخط زاد أكد بعد معاينة الشيكات أنه كريستين هي اللي دلستهم وقلدت الكتابة متاع فيرجينيا. ولهنا المعلومة اللي يلزمكم تعرفوها في هالمرحلة هذه من التحريات، أنه الأموال اللي تم تحويلها من حسابات فيرجينيا كانت مرصودة لخلاص القرض اللي شريت به الدار، وهذاك علاش البنكة بعثت لها تنبيه بحجز المسكن متاعها لأنه فلوسها تبخرت بصفة فشعية. ولهنا المحقق آل بيرس فهم أنه العملية مدبرة ومخطة من مدة، واللي كل العمليات البنكية المشبوهة صارت بشكل سريع بعد ما تم قتل فيرجينيا، وعملية الحرق تقرت بعد إفراغ الحساب الجاري من أمواله يعني أموال فيرجينيا. لكن شكوني هذه ميرتل لويت؟ الحاجة المؤكدة بالنسبة للمحققين أن هي زادة مستفيدة من الأموال المحولة من حساب فيرجينيا، معناها شريكة بشكل أو بآخر في الجريمة. لكن الأمنيين يلزمهم يلقاوها أولا لأنها ما ظهرتش بالكل في المشهد. في تسلسل هالأحداث المحقق المكلف بالقضية آل بيرس رجع لدفاتر الحالة المدنية وبش يلقى حد يحمل هالاسم هذا وعنده علاقة بكريستين. وبش ما نطولوش عليكم، مضمون الولادة متاحة كان كافي، واللي يحمل اسم ميرتون معناها المرأة هذه طلعت أم كريستين. والمفاجأة الصادمة أنه ميرتون هذه متوفية عندها 3 سنين، وبالتالي ما تنجمش تكون قبضة شيكات ولا أموال. المحقق آل بيرس داخ وخج في مخه وما نسبقوش الأحداث. في تعاقب الأحداث المفتش بيرس حب يعرف كيفاش ماتت الأم متاع كريستين، ووقتها مشى للشرطة متاع أوكلاند يعني في المكان اللي كانت تسكن فيه أم كريستين ميرتون، واسألهم على ظروف الوفاة متاعها. قالوا له راهي زلقت في بيت بانو وراسها تستعف في البنوار وماتت. اسألهم شكونوا اللي اكتشف الجثة متاعها، قالوا له بنتها كريستين. ولهنا الفضول متاع المفتش آل بيرس بدا يقوى، واخذ المحضر اللي مسجلة فيه الأقوال متاع كريستين، وفي الوقت ذاك قالت أنها خرجت تقضي وخلت أمها تحضر في حوايجها باش تعمل بانو. وكي رجعت نادت لها برشا مرات ما جاوبتهاش. مشت لها البيت الحمام ولقاتها تعوم على كرشة في نص متر ومال كله أحمر. وقتها طلبت 911 وجات شرطة النجدة ومعها الإسعاف، لكن أمها المسكينة فارقت الحياة. والتحقيق استنتج أنه الموت حادث عرضي وهذاك هو اللي تقيد. ولهنا يقول القائل شنو اللي خلى الشرطة تتمسك بمسألة الموت العرضي هذا؟ هو غياب أي معطى يفيد بأنه حد غريب تخللها بدافع السرقة، وكتفتنت بيه قتلها في بيت البانو والباب كان مسكر وكريستين هي الوحيدة اللي عندها المفتاح، معناها لا صار خلع لا دخول من الشباك. وباش ما نطولوش عليكم حكاية الوفاة العرضية متاع أم كريستين، إذا نزيدوها مقتل فيرجينيا والملابسات اللي حوله، خلات المفتش آل بيرس يحاول باش يجمع أكثر ما يمكن من معلومات، خاصة وأنه موت الأم متاع كريستين ولات بالنسبة ليه مسترابة. وهاو جايكم الحديث.
بترابط هالأحداث المفتش ألبيرس مشال الطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاع أم كريستين، والكلام متاعه باش يزيد يدعم الشكوك متاع المحقق ألبيرس، لأنه في التقرير متاعه قال اللي الكمية متاع الدم واللي كانت موجودة في بيت البانو وإلا على حيوت أو على القاعة ما توحيش أنه مارتن زلقت في البنوار وراسها تستعف الحرف، ولو كان الموت صارت بالطريقة هذه راهو الدم كان توفان في وسط بيت البانو. معناها الطبيب الشرعي حب يقول أنه أم كريستين ما ماتتش في بيت البانو، وإنما اتقتلت في مكان آخر ومن بعد اتحطت في وسط الماء. ولهنا يقول القائل علاش المحققين متاع هكا الوقت ما حاولوش باش ينطلقوا من الاستنتاج هذا باش يبداوا الأبحاث متاعهم. اللي أولى بهالسؤال هذا هو الشرطة متاع أوكلاند، وكيما يقولوا كل ساعة وعلمها، ويمكن في الظروف هذيك ما كانتش عندهم رغبة في القيام بتحقيق جدي. وهو كخذوا كلام كريستين مسلم وقيدوا وفاة إثر حادث عرضي، ومن بعد تعداوا للي بعده. في نفس الإطار المحقق ألبيرس عنده أكثر من قناعة أنه كريستين قتلت أمها وغلفت الجريمة متاعها وعدتها على البوليسية، لكن ما عنده حتى دليل على الشيء هذا ويحب يورطها مهما كان الثمن. أشنو اللي عمل؟ جاب فريق متاع علماء خط وفحصوا الشيكات بالميكروسكوب يعني المجهر باش يثبتوا بصفة قطعية ما تخلي حتى إمكانية للطعن من أي كان أنه كريستين هي اللي قامت بعملية التدليس. وفعلا القال بروفا، لأنه فيرجينيا في العادة كي تكتب مبلغ بلسان القلم تكمله بنجمة زعمة رمز الدولار، لكن كانت تتصور نجمتها من اليمين لليسار، وهذه حاجة ما فقدش بها كريستين، واللي كانت تتصور في النجمة في الشيكات المدلسة من اليسار لليمين يعني عكس فيرجينيا. ولهنا المحقق ألبيرس كون ملف جديد وزادوا برشا حاجات منهم محتوى الريبوندور يعني جهاز الرد الآلي، واللي يثبت أنه فيرجينيا ما كانتش تجاوب على المكالمات من عدة أيام قبل ما يكتشفوا الجثة متاعها في الحريق. واللي أكثر من هكا أنه المحقق بيرس وقت اللي طلب كشوفات المكالمات اللي تم إجراءها من الدار متاع فيرجينيا فهم اللي تليفونها وقع استعماله عدة مرات، معناها كريستين كانت تتبات في دار فيرجينيا وتتصرف فيها وكأنها الرزق متاعها، لكن ما كانتش تعرف أنه الكشوفات باش تكشفها وألا لا يكشف النحال. في تسلسل هالأحداث المحقق ألبيرس بالتشبث متاعه باش يلقى شهادة مهمة جدا واللي باش تزيد تغرق كريستين. والشهادة هذه تتمثل في أن واحد من الجيران واسمه سام واتسون قال أنه عاون كريستين باش تخرج برشا أثاث من الدار متاع فيرجينيا، وحسب كلامه اللي خرجته كريستين من الدار أكثر من اللي صرحت به للأمنيين. هي قالت أنها خرجت طاولة وكراسي، لكن في الحقيقة طلعت تحف وخزاين وأمور أخرى باعتهم وحطت الفلوس متاعهم في مكتوبها. مختصر الحديث، كريستين تم إيقافها في أول ديسمبر 1994 وتوجهوا لها زوز تهم، قتل فيرجينيا وقتل أمها ميرتون مع سابقية الإضمار والترصد. وهي لحبت تتعدى على ديتكتور دو مونسونج يعني كاشف الكذب ولا تعترف بالجرائم متاعها، ووقتها تم إخلاء سبيلها لعدم توفر الأدلة. لكن وكيل الجمهورية متاع أليمادا كاونتي كبش فيها وأثبت اللي هي قتلت أمها باش تبقى تقبض في جرايات التقاعد متاعها ومعاهم تأمين على حياتها $100,000 اللي كانت أمها ميرتون عملته وهي المستفيدة منه. ولهنا وكيل الجمهورية جاب الحجة والبرهان أنه كريستين ما صرحتش بالوفاة متاع أمها وقامت بعملية متاع تحيل وغش وتدليس،
باش تبقى تتمتع بجراية التقاعد متاع أمها اللي كانت تسرق لها في شطرها، بما أن أعطاتها توكيل باش تقبضها في بلاصتها. الإشكال في المسألة هذه أن الدفاع قال صحيح تحيلت على أمها، أما ما يثبتش اللي هي قتلتها، وهذا اللي خلى وكيل الجمهورية يرجع لها الوقايع فيرجينيا. والسؤال اللي ما قدرتش تجاوب عليه بالكل، كيفاش هي موجودة في الدار متاع فيرجينيا وما شافتش الجثة متاعها؟ فيها الحقبة هذه من القضية ملف الإدانة تعاود للمرة الثالثة، وكريستين تم إيقافها مرة أخرى في جويليا في عام 1995، والنيابة فسرت اللجنة الحكماء مجريات الأحداث في الزوج جرائم، والمذهل أنه كريستين ما غيرتش أسلوبها في القتل ولا أداة الجريمة، واللي هي مطرقة من نوع الراش كلو قتلت بها أمها بالغدرة في الدار، وكانت تترصد فيها حتى لين اعطاتها بظهرها، ووقتها تخلصت منها ونظفت الدنيا وحطتها في بيت البانو. وبعد ما تهنيت أنه الدار بكلها مرتبة، كلمت 911 وجاوا واعتبروا أنه الموت حادث عرضي. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أنه مقتل فيرجينيا صار بنفس الطريقة زادة، يعني بالمطرقة، ويتمثل في أنها تفطنت بك الرسالة اللي بعثتها البنكة باش تعمل عقل على الدار، وطلبت كريستين وقالت لها تو جيني. وبالطبيعة نهارتها فاقت بكل السرقات اللي قامت بيهم كريستين، وهكا التحويل متاع أموالها اللي قامت بيه. لكن من شيرة أخرى، كريستين قاتلة أمها ومحضرة روحها المقتل فيرجينيا، وجيتها واستغلت أول فرصة وهي أعطتها بظهرها وقتلت فيرجينيا بعدة ضربات بالمطرقة على رأسها، وخليتها كما هي في بلاصتها عدة أيام حتى لين تعفنت وعملت الدوت. ومن بعد مشيت شريت بالبطاقة البنكية متاعها زوز بيض محروقات وكبتهم على جثة فيرجينيا، وشعلت النار في الريدوم تاع الشباك. لكن كريستين عكس اللي كانت تتوقع فيه، فيرجينيا ما تحرقتش كليا، والطريقة اللي كريستين شعلت بها الحريق فضحتها كيما فضحها الدود اللي بقى في الجثة متاع فيرجينيا، واللي بلعبه ضحك أصبح دليل إدانة. في نهاية القضية هزوا الجرائم اللي قامت بهم كريستين أولا في حق أمها، وثانيا في حق فيرجينيا ولية نعمتها، تكلفوا لها بزوز عقوبات بالسجن مدى الحياة. ورغم هذا تمسكت بالإنكار الآخر لحظة، وما النجم قولوا في حالك من هذه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فام تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في صبحية جديدة. مرحبا بكم في رفمك 3/26/2026، من توا حتى لتسعة ونص نرجع على مسار في تونس والعالم، نحكيو على الأخبار ونلعبوا بعد شوي على 3 تروى باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. كلمونا على 31 328 328 رقم اللي نجم يمكنك انت اللي تسمع فينا باش تربح 3 تروى باربكيو الكتريك. نلعبوا بعد شويه على باربكيو، بعد شويه الاخبار، بعد شويه زعما شكون. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. طريق السلامه للناس اللي قاصده ربي للخدمه، طريق السلامه للناس اللي خدات اليوم كونجي ومروحه لبلدانها باش تعيد، طريق السلامه للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا. بالنجاح لوليداتنا اللي اليوم مازالوا يعديوا في الامتحانات في بعض المدارس ولا معاهد. شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شاء الله يوم مبارك علينا وعلى جميع من يسمع فينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. شاء الله يا ربي عرف مقبول من الجميع. ونهنيه مرة أخرى حجاجنا الميامين اللي واقفين اللحظة هذه على جبل عرفة. شاء الله يا ربي ذنب مغفور وحج مبرور. نهاركم أسعد الأيام من الناس الكل. يغيب علينا الحاج البرنس مرسو بن سعيد ويقود الفريق كالعادة لوغرو زياد المكي. زيدون سبح النور.
1: أهلا بك رفيق، رحب فيك ورحب بالناس الكل. شاء نهاركم مبروك. البارح الثنية العباد برشا عباد بدت تروح لديارهم، ولما ماك تعرف ان شاء الله طريق السلامة، ان شاء الله يعيدوا بالصحة والهناء. وربي مع الصغار بالحق رفيق على الامتحانات. العيد ما همش مش يفهموه برشا، لي بارون شوية علوش وشوية اكزامانات. ربي معاكم ان شاء الله توصلوا سلمين وان شاء الله تفرحوا بوليداتكم.
0: يا رب يا رب يا رب يعطيكم كل ما تتمنوا. حضرة السوبر ستار المايسترو نقيب صباح الانوار.